0: مكان حاجة مرتفعة. طيب الارتفاع ده إن كان من صنعتك لا تأمن أن يأتي مثلك فيتفوق عليك. إذن فالطموحات الإنسانية في الشرف طموحات محدودة لأنها على قدر علمك في مجال الشرف، مش كده ولا لا؟ لكن إذا كان الشرف من الواهب الأعلى يبقى شرف لا يسامى، يبقى شرف لا إيه؟ لا يسامى. وأيضا فذكر انصح، تبقى برضو النصيحة، يبقى اذكروا نعمة الله واخد الإيه؟ المعاني دي. ذكر الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمة لأنها الأمر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيب مستور عنك، عظمته في أنه مستور، العظمة في أنه مستور، ولكن نبه عليه الظاهر، نبه عليه الظاهر. ولذلك إن أردت الله في آثاره فقل هو الظاهر، وإن أردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن، فقل هو الباطن. الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في إيه؟ في بالنا، ما فيش سبب يفتننا إيه؟ يفتننا عنه. إنما قدر الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان قد تصيبه غفلة فاحترم الله الغفلة فينا، وقال لما تغفل برضو إيه؟ اذكر. ولذلك الناس الذين عاشوا الله، معنى عاشوا الله يعني تملي ربنا بلا، حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفيض والإلهام، يوم يجد يعني يدلون على بعض، يقول لك الله يعلم أني لست أذكره. بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها؟ تقول عليه ده زنديق، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع إيه؟ إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. الله يعلم أني لست إيه؟ أذكره. لما تسمعها أنت تنخض، تقول ده بيخالف أمر ربنا اذكروني ومش عارف واذكر الله، مخالف ربنا. يقول لا، إذ كيف أذكره إذ لست، يبقى ما هو ما بيغيبش عني. ولذلك يجي واحد تاني يتعالم مثلا ويتاني، يقول له ألا تشتاق إلى ربك؟ فقال لا أشتاق إليه. قالوا يا شيخ ألا تشتاق إلى الله؟ قال يا أخي إنما يشتاق إلى غائب، ومتى غاب حتى أشتاق عنه. يا سلام، شوف الملاحظ إيه. ولذلك إيه والملاحظ زين، لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتاخد قوي، وشوفكوا هيكمل يقول إيه، شوفوا هيكمل. ومن هنا نشأت الفجوة بين أهل الشطح وأهل الكلمات التي يقولونها في حال من الأحوال، وبين الذين يقفون على الدرج الأول. فلما أنت تسمع الله يعلم أني لست أذكره هتنهز وتقول ده مش عارف إيه، وبعد ذلك ما تشوف التعليل تجد منتهى الايه، منتهى الصحبه لله. اذ كيف اذكره اذ لست انساه. والتاني بيقول لا اشتاق الى الله لانه لا يشتاق الا لغائب، ومتى غاب حتى اشتاق له. فيقول له الذي كان امامه اذا سقط الشوق. سقط الشوق معناها انني خلاص مش هيغيب عن ايه، مش هيغيب عن بالي. هذه المساله في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب، واحد يذكر النعمة واحد يذكر المين، يذكر المنعم. قال لك ليه؟ قال لك لأن مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة، مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة. أنا ضربت مثل، قلت إن ابني بيقول لي هات لي مسدس، وابني لسه سنه 7-8 سنين، أنا أضن ولا أجيب لهش المسدس. عدم مجيء له بالمسدس دي نعمة، لأن أخاف لواحد يشتمه، كان يكفي أنه يشتمه، إنما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصة. يبقى أنا أنعمت عليه بأنني منعت عنه المعكرات والشر، يبقى قد يكون سلب الإيه؟ سلب النعمة عين الإيه؟ عين النعمة. عين الايه؟ النعمة. ولذلك أنا قلت يعني تذكره جيدا قول الحق سبحانه وتعالى: أم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إيه؟ ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. طيب عال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني. قال كلا، لا لا أنت صادق ولا ده صادق، لا النعمة دليل الإكرام ولا القبض النعمة دليل الإهانة، بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة، نعمة سلب أو نعمة إيجاب. ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكدوا صدق هذه القضية. مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العربة قامت قبل ما تروح بخمس دقائق، فكان وراك مشوار تحزن وافتقد ان فاتك خير، وبعد ذلك جت العربية في الدور الثاني اللي بعدها معاد الثاني، ومشيت قمت انت لقيت بالصدفة العربية دي صدمت والناس فيها احداث، تقوم تقول يا سلام اكنني شوف ازاي كنت فاهم ان دي شر، هيدي ايه؟ هيدي بقت خير. يبقى اذا مدام انا قلت المسألة مش منك انت، ولذلك ما اصابك من سيئة فمن نفسك، اوعى تفتكر ان السيئة تيجي من الله، ابدا ما تجيش من الله، هي في الواقع ظاهر الأمر كده، إنما إيه خبئها من النفس. يبقى إذن الكلمة بقى لما نذكر ربنا أو نذكر نعم ربنا، يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياة، مهما كبرت ومهما كبر الناس تقوم تذكر ربنا تلاقي فيه أكبر منه، انتهى كل شيء. ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي لنا في القصة بتاعت بني إسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، نقول طيب فرعون كان بيذبح الأولاد مش كده؟ طب بالله قولوا لي لو أن واحدة خافت على ابنها أتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ أي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقاني أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إنما أصل مع إخبار الله دليل على أنه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. أوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، فإذا خفت عليه ألقيه في اليم. طب مين اللي يقول الكلام ده؟ الله، يعني مسألة عجيبة قوي. إنما مع خاطر الرباني دليله في إن ده كلام لا يناقش، فإذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده أمر لا إيه. ولذلك إيه راحت رماته، راحت إيه رماته. وبعدين ربنا بقى بده يطمنها، بقول أصل لأنني أعطيت الأوامر للبحر أن يلقيه في الساحل، يعني ما قلتلوش ابلعه مش كده. وعلشان يعطي للناس مثل بأن الله لا يحتال عليه، هب أن خلقا من خلق الله علم بأن الله سيصنع له كذا وكذا وكذا. الشطرة مش أن تعرف، الشطرة من أنك أنت تمنع أن يقع، هذه الشطرة. إنما الشطرة أنك تعرف وبعدين يقول لك أنا هشوف لك أنت هيحصل لك إيه ويحصل لك إيه، تقول له هتشوف اللي يحصل لي، أقول له طب ما تدفعوا عني إن كنت، طب وأنا أعمل بك إيه لما تعرفوا ليا من دلوقتي؟ إذن أنت هتعيشني في غم قبل ما يقع، هتعيشني في غم قبل أن إيه؟ الله هتطول علي أمد الحزن ولا لأ؟ يبقى أنت ما صنعتش ليا شيء. يبقى الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك نقول لك مش عارف إيه ونقول لك إيه ونقول لك، لأ إن كنت شاطر صحيح شوف إن كان جاي لشر قول لي إن أنا هدفع، لا مش هدفعه. طيب ما هتعمل فيه إيه؟ هيحصل انت ده بعد سنه، طب ما تعيشني مسرور السنه دي طويلا وخلاص وابقى مبسوط ما اقعدش بغمها. ليه؟ ام قال لك لانك انت بتتعجل الحزن. ازاي بتتعجل الحزن؟ ام قال لك لانه اذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه، نقول لك انت عشت في الخطب او في المصيبه معزوله عن اللطف. الله، لأن اللطف لا يقع إلا مع المصيبة، فإن عشت المصيبة قبل أن تنزل فقد عشت بها معزولة عن اللطف الذي ينزل معها. ولكن إذا انتظرت إلى أن تيجي المصيبة هيجي معها الإيه؟ هي المرأة اللي لها وحيد، وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده حيموت منك. خلاص؟ تعيش يعني في إيه شكله؟ لو انتظرنا إلى أن الوحيد يروح حيروح الوحيد وينزل مع المصيبة اللي تصنعها. لكن هي هتعيش المدة دي بالمصيبة دون الإيه؟ دون اللطف. نقول لهم اتقدبهم ولا تدعبسوش على الغيب. ده من رحمة الله بالإنسان أن ستر الغيب عنه. من رحمة الله بالناس أن ستر الغيب عنهم. ليه؟ حتى لا تفزعهم الأحداث. لأن لو علمت ألف حدث صار وحدث واحد يغم، سيتغلب غم الحدث الواحد على ألف حدث صار. يبقى انتظر إلى أن إيه؟ أن يجيء. فإن جاء جاء ومعه إيه؟ ومعه اللطف. يوم الحق سبحانه وتعالى لما يقول أم موسى مثلا نرميه في، وبعدين يقول لها اطمئني أصلنا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو، أنا عايز إن اللي يربيه العدو اللي هو حيطلع عليه يدك عرشه. علشان يدينا إيه؟ يدينا فكرة إننا ما نعتلش هموم تربية أبنائنا. كن على منهج الله، كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد إليه. بس أنت كن أنت على منهج الله، كن أنت، وبعد ذلك دع. إن كانت بيئة طغيان وبيئة فساد حيطلعوا منه كذا الإيه؟ زي الشعرة من العجين. يوم يجي عشان يضربنا يقول لك إيه؟ إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري من اللي رباه؟ جبريل، لأن أمه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد، فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف ايه ويجيب له الأكل والشرب، وبعدين طلع كافر. أخو ده اللي مربيه مين؟ ودوكها اللي مربيه مين؟ فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون ايه؟ فرعون مرسل. يبقى بني إسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي أنعمت ايه؟ الذكر. بقى قبل ما ننتهي من الذكر، الذكر ده حين يذكر الإنسان النعمة ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا إلى ركن شديد. ما فيش أي حدث يستطيع أن ينال منه. ليه؟ لأنه مش معزول عن الحق الأعلى، مش معزول عن الحق الأعلى. وأنا قلت لكم الإنسان إيه؟ يخور أمام الأحداث إن واجهها بذاته، إنما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث. لا كرب وأنت رب، طمنا على إن فيه رب وبس، تبقى المسألة إيه؟ المسألة انتهى. الذكر ده حتى في البشر، مدام قلنا الذكر الشرف والبتاع، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحية. يعني إن واحد يبقى مشهور في قومه نابه الشأن، ليه؟ علشان يعمل السلالم اللي توصله إلى هذا. ساعة ما يعمل هو السلالم اللي توصله لأنه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه، يقوم الكون حينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون حينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت، مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش حقيقه، ما فيش منها فرار. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياه، يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل. لما يولد للولد ولد تاني ابن حفيده، يا سلام، يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش، اللي ابنه ما انجبش، ويحاول انه يطمن كده على انه ايه. نعم، عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده. الله، عايز يطمن، ولذلك بنينا وايه وحفده علشان يبقى مطمن. دي عمليه ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوع. يوم يخليك تفهم ان الولد ايه ذكر.
1: نعم،
0: ان الولد ايه
1: ذكر.
0: ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه يبقى له اولاد، ادي اول انبساط. وبعدين لما اولاده يجيبوا يا سلام يبقى ايه مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان، ده تبقى مساله ايه، تبقى مساله عظمه، لانه ضمن انه ايه. انما دي كلمه بس هي معموله علشان تستغل طاقتك لحركه الحياه وتعمل وتتجدعن. وان كنت قدرت على نفسك الاول، نفسك ولدك ما يتعبش تعبك، ونفسك ابن ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياه حركه. وحركه الحياه تنفع وان لم تقصد، تنفع الغير وان لم
1: تقصد،
0: وان لم تقصد انت. انا ضربت مثل الرجل اللي بنى عماره وقعد عنده فلوس في البنك، قال بدل ان تظل في البنك بدون فائده لماذا لا ابني عماره ويبني كذا دور واجر الشقه بكذا، ويجي ربنا ادخلها في باله كده. علشان ايه؟ علشان الكل حينتفع. وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفق واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عمارة ها انتفع بها مين؟ أفقر الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش ويسطه كده ومحدد له البتاعة ما تجيبش 1%. مش ده اللي بيحصل؟ انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركة مفيدة وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك فالحركة ايه؟ مفيد. يوم يقول خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر، خليه يعمل ويتجدع، لان الكون حي ايه
1: هيعمل،
0: هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب واني افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا هستفيد من الحكايه دي ايه؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيد انا منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا هي الصلاح هو النافع. الصلاح هو الايه؟
1: النافع.
0: هو النافع، هو ده اللي حينفع. والناس صنفان، موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء، لانهم عملوا اشياء ايه؟ اشياء نافعه واشياء ايه؟ ذكر. اذا فاخذنا من ذكر الله وذكر المنعم ان دي منضوحه علينا نضح، علشان نعمل ايه؟ عشان نعمل حركه في الايه؟ نعمل حركه في الحياه. وان كنا نلحظ فيها انفسنا لنظل مذكورين، فان العالم سينتفع اردنا او لم نرد. فربنا بيقول يا بني اسرائيل، يا اولاد الرجل الطيب، يا اولاد العبد الصالح، مش كده؟ اذكروا نعمه الله عليكم، يعني ان لم اذكروا نعمتي التي انعمت عليك، ان لم تذكروا لاني اله استحق فعلى الاقل اذكروا لاني انعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي ايه انعمت ايه عليكم، واوفوا بعهدي. اوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق، ميثاق موثق. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ فنسي. إذن فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني إسرائيل أن يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ نقول له يا أخي، إما أن يكون عهد الفطرة، زي ما قلنا سابقا. إيه يعني عهد الفطرة؟ عهد الفطرة أن الإنسان زي ما قلنا لو أنه كان في مكان مقطوع وبعدين لقى مائدة ولقى نعم، وبعدين جاء الفطار مش عارف إيه ولقى كده، بالله ألا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا أهل ولا ولد ولا ولا إلى آخره، مش قبل أن يأكل. ألا يذكر منها من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجودة في الكون ولا قدرة له عليها ولا قدرة لمثله عليها ولم يدعها أحد، أما كان قبل أن ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى أمر فطرش، أمر إيه؟ ومع ذلك نبهناه إلى أننا، ومع ذلك نبهناه إلى أننا إيه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر. ومدام نبه على أننا فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر فهي لنا إلى أن يظهر المعارض الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني.

0: هندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى البيئة. الله جل وعلا خلق الأرض وهيئها ليعيش الإنسان فيها بسعادة ورفاهية، وجعل فيها المياه والجبال والحيوانات والطيور والنباتات والخيرات المادية والمعنوية، وعلى الإنسان أن ينتفع منها دون إخلال في توازنها وتناسقها. وقد سخر الله لنا هذا الكون وذلله لما فيه، وكرم الإنسان واختبره وابتلاه، فهو المسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته. الله تعالى أمر بحفظ البيئة والانتفاع من نعم الله تعالى فيها واستعمالها في الخير، ونهى عن الإفساد فيها. يقول جل جلاله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد اهتم الإسلام بالبيئة وحرص على أن تكون جميلة خالية من كل شيء يؤثر في جمالها ورونقها. وحتى تظل البيئة جميلة، شرع الإسلام بعض التشريعات التي تضمن سلامتها واستقرارها وجمالها، وتحافظ على مواردها المختلفة، وأوجب علينا المحافظة عليها، وحرم أسباب الفساد الحسي، ومنه تلويث البيئة حماية لها، وصيانة لحق الإنسان من الضرر الذي يلحق عناصرها التي تقوم حياته عليها. ومن الأمور التي نهى الله عنها لحفظ البيئة الإفساد في الأرض عموما، كما في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونهى عن إهلاك الحرث والنسل بذم من فعل ذلك، كما في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واستنبط علماء المسلمين قواعد فقهية عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية لحل المشاكل البيئية التي تواجهها البشرية حاليا. ومن هذه القواعد هي: الضرر يزال. تستند هذه القاعدة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن القواعد الفقهية في المحافظة على البيئة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان استغلال موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتة سوف يتسبب في الإضرار بهذه الموارد وإفسادها ويتسبب في استنزافها فلا يسمح به. وكذلك الضرر يزال بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بضرر مثله، والضرر الأشد يزال بالأخف، وتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ويختار أهون الشرين أو أخف الضررين، والموازنة بين المصالح. وما جاء بعذر بطل بزواله، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان من مقتضيات الحد من تلوث البيئة ضرورة وضع معايير تحدد مواصفات الملوثات التي تقذف بها عوادم المصانع والسيارات في بيئة، وجب سن القانون الذي يحمي الناس من أضرار التلوث والذي لا يتم إلا بموجبه. والحفاظ على البيئة والإحسان إليها إحسان إلى خلق الله تعالى، لذا ينبغي الاهتمام بالمكونات الرئيسية للبيئة في الحفاظ على عناصرها الأربعة، وهي الماء والغذاء والهواء والتربة. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على نظافتها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق كالأوساخ والقاذورات لتظل الأرض نظيفة جميلة تسر الناظرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. وحث صلى الله عليه وسلم على نظافة الساحات والبيوت والمنازل وسائر الأماكن. وذكر أهل العلم أن المروءة في النظافة وطيب الرائحة، وأمر الإسلام بنظافة الطرق والمحافظة عليها من كل ما يؤذي، وجعل ذلك من شعب الإيمان. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

0: وأحسن إن الله يحب المحسنين.
1: إن الله يحب المحسنين.
2: أمر الإسلام الحفاظ على الطرق والمنتزهات، وجعل لمن أفسدها أشد العقاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في الطريق أو الظل. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومن مظاهر الإحسان إلى البيئة حمايتها حتى في الأوقات الحرجة مثل الحرب. ففي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقائد الجيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على المياه وتجنب الإسراف في استعمالها ولو في الوضوء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف؟ هذا إسراف. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومعناه لا ضرر ابتداء ولا ضرر في مقابل الضرر. ومما أمر الله تعالى به لحفظ البيئة الدعوة إلى الزراعة وإثبات الأجر بفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الفلاحة والزراعة. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أي أن أجر الفلاح مستمر حتى بعد موته ما دام ينتفع من ذلك الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. فلنحرص على أن نجعل لنا أوقاف بعد موتنا يستمر الأجر، ونحن في قبورنا الأجر مستمر ولا ينقطع بسبب ما جعلناه وقفا من نخل أو بئر أو مسجد أو مصحف أو أي عمل صالح، لا ينقطع عمل من أحسن في ذلك. وحث الإسلام على المزارعة حتى لا تظل الأرض بورا لا ينتفع بها أحد. فالإحسان إلى البيئة يكون بالحرص على الزراعة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة ولو ظهرت علامات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. والإحسان إلى البيئة ينبغي محاربة التصحر الذي يخربها، وتعمير الأرض وإحياها واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء قاحلة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله أجر. والمحافظة على البيئة المحافظة على الأشجار والنباتات وتجنب تلويث الحدائق والمنتزهات ببقايا الأطعمة والنفايات التي تضر بالإنسان والنبات والحيوان. فحينما نخرج في نزهة قبل انصرافنا من المكان علينا تنظيف المكان وأن نتركه أفضل مما كان. كذلك البعد عن الاحتطاب والرعي الجائر والصيد الجائر. قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحرث هو الزرع والنسل هو الحيوان. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يحفظ البلاد والعبادة والحرث والنسل من كل سوء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من المحسنين إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: وأحسنوا.
1: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الصورة المكتوبة.
5: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
6: والكلمة تصنع أروع الصور.
5: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
6: ترسم المكان والشخوص.
5: فالرسم بالكلمات،
6: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
6: الإعداد الإذاعي
5: أحمد بن سعيد الأزكي.
6: التقديم
5: أحمد الكلباني
6: ومريم البداعية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
6: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
8: في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج تحدثنا عن بعض السمات الأساسية للشخصية الدرامية.
9: كان حديثنا الأول عن السمة البيولوجية أو التصنيفية،
8: ثم تحدثنا بعد ذلك عن السمة المادية، وبعدها عن سمة الطبع العام للشخصية.
9: اليوم سيكون حديثنا بإذن الله عن سمة الدوافع المحركة للشخصية التي يرسمها كاتب الصورة السيناريست المبدع.
8: أصدقائنا، تعد سمة الدوافع المحركة للشخصية الخطوة الأولى من الناحية الديناميكية للشخصية،
9: أو الخطوة الأولى في التحقيق الدرامي، أي في الدفع الدرامي.
8: ويمكن أن تعرف الدوافع بأنها القوة الدافعة داخل الإنسان، كرغبات أو أفكار أو حالة عضوية أو انفعالية التي تحثه وتحرضه على أن يفعل شيئاً ما،
9: أو هي الاعتبارات والموضوعات التي تؤثر في اختيارات الإنسان أو تحرضه على فعل ما.
8: وقد تكون الدوافع غوغائية أو أخلاقية لتحقيق هدف معنوي، كتحقيق العدالة الاجتماعية أو للحصول على جائزة محددة.
9: أو تكون الدوافع وسائلية، مثل اختيار أنسب الأسلحة وطرق التحصين للدفاع، أو اختيار طريقة معينة لفضح الفساد.
8: وبطريقة أبسط لملاحظة الفرق بين نوعي الدوافع، نجد أن هناك دافعاً غوغائياً أو أخلاقياً لقتل فلان من الناس لأنه اعتدى على عرض الشخصية مثلاً.
9: أما الدافع الوسائلي فهو الذي يدفع إلى اختيار وسيلة معينة للقتل لإخفاء جريمة القتل أو لتحقيق أكبر قدر من تعذيب القتيل.
8: وفي العادة قل أن يخلو عمل من نوعي الدوافع، وإن اختلفت النسب بينها تبعاً لنوع القصة.
9: نكمل سرد هذا الموضوع في حلقة الغد، فكونوا على الموعد.
4: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست المصري مجدي صابر.
8: أيها الأصدقاء، عندما ينجح الكاتب في صنع حالة من التوحد بين إبداعه وبين الجمهور، بالتأكيد ينتمي لشجرة الموهبة والقدرة على الخيال والابتكار.
9: وعندما تتعايش وتصدق كل أحداث مسلسله وتتأثر وتتفاعل مع شخصياته، فهو صانع ماهر ومجتهد.
8: السيناريست مجدي صابر الذي نتناوله كمادة علمية في هذا البرنامج اليوم وغدا هو أحد ورثة الموهبة في الدراما.
9: نجح صابر خلال مشواره أن يصنع مكتبة متميزة من الأعمال التي كانت وما زال لها تأثير عند الجمهور.
8: تميزت كتابة مجدي صابر بملامسة الواقع الحالي، وتنبأت أعماله الدرامية بالمستقبل بما يحمله من أحداث سياسية.
9: كان له النصيب الأكبر في كتابة الحلقات الممتدة الطويلة بالدراما الأجزاء،
8: وصاحب البصمة الأبرز في التفات الجمهور حول الشاشات لمتابعة عمل فني متكامل.
9: السيناريست مجدي صابر استطاع على مدار 25 عاماً أن يثري الدراما التلفزيونية بعدد من الأعمال الفنية التي أثرت في وجدان الجماهير.

0: من الأعمال الدرامية المميزة للكاتب الصورة الجميلة السيناريست مجدي صابر مسلسل سلسال الدم.
1: هذا المسلسل عرض للمرة الأولى في عام 2013، وهو مكون من 5 أجزاء.
0: تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادي عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة، حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله رياض الخولي.
1: وكانت هناك امرأة وتمثلها عبلة كامل تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم.
0: والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.
1: أصدقائنا، يناقش مسلسل سلسال الدم العديد من القضايا التي تهم المجتمع الصعيدي.
0: ومن الممثلات التي لعبت دور البطولة في هذا المسلسل النجمة منى فضالي في دور هنية، وهي فتاة صعيدية تتسم شخصيتها بالانفعال والغضب والغيرة، وتعيش قصة حب مع كريم كوجك أحمد.
1: من المسلسلات الأخرى التي أبدعها السيناريست مجدي صابر مسلسل عائلة الحاج نعمان.
0: يتكون هذا المسلسل من جزئين، أنتج الجزء الأول منه عام 2017،
1: أما الجزء الثاني من المسلسل فقد أنتج عام 2018 للميلاد، ويتكون كل جزء من 5

0: الجوهر الصايغ والتي لها دور كبير في استقرار حالته النفسية.
1: تتطور الأحداث فيما بعد وتهرب راضية ويموت خالد وبهية زوجة الأب.
0: أما الجزء الثاني من المسلسل فتدور أحداثه حول فترة 25 سنة، حيث يتوفى خالد ابن الحاج نعمان ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته راضية والذي رفض الاعتراف به.
1: وتتطور الأحداث ليظهر الحاج نعمان ويتم اللقاء بعد 25 سنة وينتقل للعيش بين عائلة الأب في دمياط، ولكن الطمع في الإرث من طرف بقية أفراد العائلة يعقد الوضع، ثم تنكشف الحقيقة ويعود كمال ليعيش مع جده.
2: أبوك كان عيان يا كمال. العيان اللي عنده ما كانش مخليه واعي للي هو بيقوله.
3: للدرجاتي؟
2: وهم رجعوا يتهموني تاني بنفس التهم. عرفت ليه انا ما كنتش عايزه اجي هنا ولا انت كمان؟
3: انا هقطع لسان اللي يجي بسيرتك وسيرتي بالراضي باذن الله.
2: بلاش يا ابني عشان خاطر انا.
3: ايه في ايه يا ام؟ انت مش عايزاني ادافع عن شرفك ولا ايه؟
2: انا عايزه نرجع مكاننا. تعالى نرجع يا ابني من مطرح ما جينا.
3: لا مش هينفع. الكلام ده كان ينفع قبل ما يتكلموا، بس بعد ما اتكلموا لا خلاص ما ينفعش.
2: ابوس ايدك يا ابني.
3: انا اللي ابوس ايدك يا ام. خلاص بقى.
4: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست مجدي صابر.
0: أيها الأصدقاء، السيناريست مجدي صابر كان متخصصاً في كتابة أدب الأطفال والأدب البوليسي، ثم اتجه إلى كتابة الدراما التلفزيونية.
1: لقد قدمنا بعض نماذج أعماله الدرامية، وقد حققت جل أعماله أعلى نسبة مشاهدة في مصر والوطن العربي من المحيط إلى الخليج.
0: قطع صابر على نفسه عهداً عندما قرر أن يطوع قلمه في خدمة الفن بأن يكتب عن النماذج المهدرة التي لم تأخذ حقها في الدراما.
1: فهو من طالب في أعماله بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مثل ما رأينا في مسلسلات الرجل الآخر وللعدالة وجوه كثيرة ومسلسل عائلة الحاج نعمان من خلال شخصية خالد المريض بالفصام. فقد نجح من خلال هذا العمل أن يصنع من المريض النفسي بطلاً تدور حوله الحبكة الدرامية للأحداث.
0: يرى صابر أن تجربة عائلة الحاج نعمان تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له لأسباب عدة، أهمها التحرر من لقب سيناريست الصعيد الذي لقب به في تلك الفترة من حياته بعد النجاح اللافت للنظر الذي حققه مسلسل سلسال الدم وتقديم بطل العمل في صورة مريض نفسي.
1: أيها الأصدقاء، يقول مجدي صابر عن أعماله وأسلوبه في الكتابة:
0: فكرة البطل الأوحد لا تتسق مع أفكاري.
1: ويقول: ناقشت السياسة في أعمالي من منظور وطني، ولا أقدم حواديت لتسلية الجمهور.
0: البعض اتهمنا بالجنون بسبب عرض سلسال الدم خارج رمضان، ولكنه حقق نجاحاً كبيراً، هكذا يقول.
1: أيضاً يقول: مشهد تهجير هارون في سلسال الدم حقيقي ومستوحى من خروج والدي رغماً عنه من بلدته.
0: الصدق في الكتابة ونقل مشكلات المجتمع بصورة حقيقية هي السر وراء نجاح أعمالي.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي
3: فن العمارة.

0: العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
2: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
3: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
4: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
5: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
4: صوت العمارة. تجوال أسبوعي في ربوع تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة. لم أوفق في تغييري من والي الكتابة ونولها، وأنا أكتب عن عبد الله حبيب عما سبق وأن حاولته منذ بضع سنوات. كل محاولاتي كانت تبدأ من متلازمات طفولية مشردة أصابتني وإياه معا، ومن هواء منفرط ومستعاد سبق أن قدمته كشهادة متواضعة في حلقة من برنامج إذاعي عن عبد الله حبيب كان يعده القاص سليمان المعمري، وهي الأسباب الحارة التي أجدني ألتقي فيها معه مجددا منذ أن صدف وأرهفنا الحديث للآخر في أويقاتنا الضائعة في ليل مسقط، وفي اللقاءات المبعثرة في الطرقات أو خارج الشقق أو في المنافي البرانية الصغيرة. لقد كان هاجسي منصبا على الدوام وأنا أبدأ أول سطر في الكتابة عن عبد الله حبيب بتذكر دراجتين الهوائيتين اللتين طعنتان سويا بهوائهما الماكر في طفولة البحر والسيوح الباطنة على مسافة لا تربو بيننا عن 60 كيلومترا بين الصحامي هو وشناص

كان، وعن جراحنا المخضبة بالدم والدموع وبالنكبة والحسرة، حيث يفقد عبد الله حبيب أخته محفوظة في قرية مجز الصغرى، وأنا أفقد أختي آمنة في زيارة برفقة أمي إلى حيث جدي في قرية السليمي في إزكي بداخلية عمان. سيترحل عبد الله حبيب في الزمان والمكان بدويا وحداثيا، لكنه مفجوع ومفلوع في رأسي على الدوام. وهنالك في صهد الفكرة وقيض المخيلة سيمضي المدعو عبد الله حبيب إلى حيث الديدان التي يكرهها بضراوة، لكنه سيصير من خلالها مغسولا بالرياحين والعسل والشموع والزنابق. وبعد أن ينسحق ويصبح رذاذا في التراب وطاعنا في الترابية، سيتلفت يمنة ويسرة، ثم قبل أن يرى طيف محفوظ حبيب سيصادف روحا نحيلة سمراء تتنزه إلى جواره، وسيكون ذلك اللقاء مثار فيلم جديد وقصة جديدة وقصيدة جديدة وترجمة جديدة. وذلك لأن عبد الله حبيب قد التقى بعد طول فراق وافتراق بشخص فريد عجن وجهه وعلمه أول درس في علم البراري الصمدية، ألا وهو تعوب الكحالي من قرية مجز الباطنية الساحلية.

0: قطعا لن تقايض يا عبد الله حبيب كل ما كتبته من كتب وما أنجزته من يقظات ومن ترهات ونمنمات ونظريات واستنفارات هائلة ومعذبة، كما بحت لي مرة في حي العذيبة. لن تقايض كل أحبارك وبحارك الزرقاء ابتسامة من فم محبوبتك أو بإفطار جذل ربما هو أومليت مستعاد من ملكتي وموهبة النسيان اللتين لم يقترفهما الشاعر فيك. ماذا سيخبرك بازوليني الذي دهسته الفاشية عن رعبك الشخصي وعن عبورك الغائر؟ لماذا ستهمس حجبة اللورد بايرون أو لحية وولت ويتمان أو نظارة أو قبعة تشارلي شابلن أو قناع موت تشي جيفارا أو قهقهة أحمد راشد الثاني عن خرابك الذي ستستعيده الطيور حياة ثرة في مناقيرها وأجنحتها وحويصلاتها وأسفارها، وعن كوخك الحلمي الذي سيقيمه الشعراء والفنانون مرارا في أقصى غابة الشوق وأرهف أمكنة الكتابة التي تأكل نفسها؟ أنت الذي آوتك غرف الفنادق والشقق المستأجرة مرارا وتكرارا في مسقط العامرة. أراد عبد الله حبيب في مشروع حالم في صباه أن يوحد عبثا المجزين، قريتي مجز الصغرى ومجز الكبرى المتجاورتين لكن المنتميتان إلى ولايتين مختلفتين. عبد الله حبيب أيضا ساهمت بندقيته في إبادة غربان الباطنة بعد أن أطلق عليها وابلا من رصاص ألعابه الصبيانية، سحقا لدمك ودموعك لملحك وكتابتك التي ذرفتها طويلا في الصحافة والكتب والهواء الطلق، سحقا لسقراطك الشيطان وملتقط فئران أثينا الذي قال لتلميذه كريتون في آخر عهده قبل الشكران تماما إن الحياة مرض، سحقا لنيتشاك الذي كتب سردا كله شعر وكتب شعرا كأنه مشي نسر جريح أعمى مكسور الجناحين يترضض على الأرض، سحقا لكافكاك الذي سوف الكشف عن الضغينة والقرابات المخجلة ليس إلى أن ابتلع تراب ألمانيا والده القاسي والعصبي، بل حتى قر العبث كله مدرسة وطريقة وحياة في قلوب المؤمنين والقديسين وحفاة الأقدام، سحقا لطيورك التي تزور مسقط بعد نأي ولأي ورحيل تأخذنا معها في جولة لأرساغنا وعواقيبنا إلى الدمن والآثار والمخطوطات النادرة في متن وهوامش الصداقات والعلاقات والوشائج والأوطان، سحقا لديدانك الجذلة التي ستنحني ذات ليلة غامقة تسهل فيها المكائد والأسرار لحضرتك الجنينية البالغة السخرية والامتعاض، سحقا لك وكذلك المجد لك يا عبد الله حبيب المنفطر والخطر والنواح والمسافر في الذات والعالم والمتعطش الذي لا ينيم الليل على سريره الشخصي. عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح جميل يحركه نسيم الشاطئ نحو يابسة تعانق أقدام الذين خرجوا مع إشراقة الشمس إلى شاطئ يسمح للشمس أن ترسم على قلوبهم شعلة محبتها، وإلى حقل يسمح للزهور أن تزين أفئدتهم بألوان النقاع والصفا، وإلى مؤسسة تسمح للمخلصين أن يضيفوا جديدا نحو الوطن الأجمل. صباح الخير من

0: صباح يصنعه البحر تارة ليغذي به الحارات والأسواق والدروب، فتسير الشمس في موكبها نحو العابرين والساكنين والحالمين بأجمل يوم يحرسهم جمال مدينة السيب ذات البحر الممتد والجزر الغائرة في عمقه، ذات الحقول الهادئة المتوزعة بعدالة بين الجبال التي تخرج الوديان الخصبة، وبين البحر الذي يخرج الغيوم المتراكمة والأسماك الملونة الطازجة. حين تنطفئ فوانيس الحياة حولك تحتضنك المدينة على شاطئها الجميل لتضيء لك طرقها من أول الموج الجديد إلى المنومة التي لا تترك أحلامك كي تنام، بل تحلق بها كالنوارس وهي تغني للعالم الجميل. بينهما تخرج طيور تأملاتك وأنت تجلس على طاولة مقهى على شاطئ سور آل حديد، أو تحت ظل الشجرة بذام أو نخيل، بينما يستمتع أطفالك في مناطق اللعب الموزعة بدقة على زوايا الشارع البحري أو الحديقة الخضراء. وعلى الشاطئ الناعم حكاية تحكيها لغة الشروق عن رجال ونساء وأطفال نظروا في الأفق البعيد فرأوا مدينتهم تحثهم على المسير نحو كل ما هو أجمل، فساروا يحدثون الموج ويحدثهم عن آمالهم وأحلامهم وعن بحارته وأسماكه وشعابه المرجانية الملونة.
1: يا سلام، هذا كم عليك؟
0: السيب سوق عمان التقليدي، تتبوأ أجمل الأمكنة وتسافر إليها بضائع الأزمنة لتجد فيها كل شيء يخطر ببالك من بهارات الهند وملابس الصين، وقبلها منتجات جبال عمان وحقولها. هي كالموج الذي يغني أمامها لا يهدأ صبحا ومساء، تتوالد فيها نسائم الميناء ورائحة سوق السمك الطري ورائحة التوابل مختلطة بدخان المشاكيك والمشاوي الأخرى، وهي تعطي المكان ألوان لوحته الباذقة، بينما لا تمل عيونك من النظر في فواكه عمان القادمة من الجبال الخضراء كالبوت والمشمش والرطب والسدر والعسل والسمن، كل في موسمه. وأنت تسير على البحر لا تنسى عصير قصب السكر أو ماء جوز الهند أو كوب من لبن لذيذ. السيب أكبر من مدينة، إنها مدن من صباحات عمان كلها، تسرح الطبيعة قطعان جمالها على حقولها القديمة قدم البحر، وتهدي السماء غيومها الموشومة بالبرق والرعد ذات شتاء بارد لأشجارها المعمرة. لمعان الماء الصافي يخاطل رمال وحصيات وادي الخوض في هدوء لا تجده إلا هنا، يتسلسل الماء كأغنية صباحية وتستمتع من مسافة ليست بعيدة، وأنت تستمع إلى ثغاء المواشي وأحاديث الرعاة وبعض أسر رأت مسابقة الشمس نحو الوادي الخصيب. وإذا أردت جمالا أكثر سر قليلا خارج الوادي في بلدة الخوض القديمة وادخل إلى حديقة النباتات العمانية، هناك ستشم رائحة عمان العزيزة وسترى أزمنتها المجيدة، هناك سيكون للصباح وجه آخر ورائحة أخرى. يا لثغة البحر حين تنطق أمواجه باسمك، ويا صفاء الماء وهو يعرض للعالم شروق شمسك، سيب الحقول المعلقة على الرمال الناعمة والمسافرة دوما إلى قمم الزرقة، حيث السماء تبتسم للتاريخ، وحيث كل المدن تشرب من كأسك لترتوي، وكل الأغاني لحنها بحرك ليعلقها الشاطئ تميمة لكل المدن. السيب سكر وحليب وصباح بجمال الحياة دائما يستجيب. صباح الخير من السيب.
2: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جمهورية طاجكستان والثاني بالتصديق على اتفاقية التعاون الدولي بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في شأن التعاون العلمي والفني في مجال فيزياء الطاقة العالية. جلالته أبقاه الله يعزي دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في وفاة والده. زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم إلى بوتسوانا محطة مهمة في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها شرط التمسك بمصالحها. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم، ويصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. ها نحن نبدأ وإياكم حلقة جديدة في صباح جديد من صباحات الأرض الطيبة عمان في برنامجكم صباح الخير يا بلادي. هذه الصباحات التي تبدأ معكم نتمنى أن تكون تحمل لكم الخير والبشر والرزق، وتكون صباحات موفقة لكم جميعا أينما كنتم. ومع تجلي هذه الإشراقة الصباحية الجميلة نرفع الأكف أن يرعى الله مسيرة عمان المباركة. صباحكم عمان في يوم جديد يجيء ويضيف لبنة جديدة في سبيل التقدم والانطلاق بخطوات ثابتة لمستقبل أكثر إشراقا. فصباحكم عمان من ميادينها ودروبها.

صباحكم عمان مستمعين الكرام، التي تمضي بالمسيرة المستمرة للبناء كمنظومة واحدة تتكامل فيها الأدوار والأداء الواحد للواجب الوطني على وجه أكمل بتسريع وتيرة الأعمال. فصباحكم أنتم أبناء عمان، الطلاب، الموظفين المخلصين الذين يبنون مجدا عظيما. صباحكم عمان بعزم رجالها المخلصين وجنودها البررة في كل ميدان، يشرق صباح يوم عمل جديد بالخطوات الثابتة التي تكون كذلك بهمة معتقدة. أمالنا لا سقف لطموحاتها، وإنجازات عمان بأبنائها تتواصل.

صباح العز والمجد للأرض الخالدة عمان، أهلا وسهلا بكم في هذه الأرض التي نحتفي بتاريخه العريق الذي نحياه ونراه في قلعة تقف شامخة، ونسمعه في فن عماني أصيل تتوارثه الأجيال، ونشم عبقه في اللبان والبخور، ونجده في مجلس عماني مفتوح للضيف دائما، يحل الأزمات ويقرب البعيد، وفي فنجان قهوة، وفي كرم لم تغيره الأيام، وفي قيم بقيت راسخة مهما تغيرت أشكال الحياة. هذه عمان التي نحب، وما أجمل هذا الحب عندما نترجمه إلى أفعال وأعمال. أيها الأحبة، وطننا الغالي الذي نعتز بتاريخه، دائما نفي له حق الوفاء الحقيقي أن لا نكتفي بما صنعه الذين سبقونا من أمجاد، بل نعمل أيضا من أجل عمان ونضيف سطرا جديدا إلى هذه الحكاية الخالدة، أن نصون ما وصلنا إليه ثم نزيد عليه، وأن نحمل إرث الأجداد بأيد تعرف قيمته، نمضي به نحو مستقبل يعرف لغة العلم والمعرفة والابتكار. هنا يكمن المعنى الحقيقي للتفاؤل، ليس أن ننتظر كل جميل، بل أن نكون نحن جزءا جميلا من تتمة هذه الحكاية.

0: هذا صباح جديد مستمعينا الكرام، نكون فيه معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير والبركة والرزق لكم جميعا. هذا صباح الأربعاء الرابع من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد، وحلقة جديدة تكون معكم من السادسة وحتى تمام التاسعة، نكون فيها وإياكم في أخبار منوعة من أخبارنا المحلية وكذلك أيضا محطتنا المنوعة هنا في صباح الخير يا بلادي.
1: صباح السعادة والرضا والتوفيق لكم جميعا، أمال محققة نرجوها لك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في هذا الصباح الجميل، وأيضا رفقة طيبة لكم معنا حتى تمام التاسعة، أبرز المستجدات على الساحة المحلية. طبعا أننا سنكون في زيارة عن زيارة دولة التي يقوم بها جلالة السلطان الله يحفظه إلى بوتسوانا، أبرز الأبعاد الاستراتيجية الدبلوماسية والاقتصادية لهذه الزيارة، كما أيضا مواضيع أخرى عديدة سنأخذها معكم إن شاء الله عبر ضيوف أعزاء يطلون علينا، و أيضا الكثير من الأخبار المنوعة والمشاركات الجميلة التي تصل على 724-24-10.
0: بانتظار أيضا مشاركاتكم التي ننتظرها على 724-24-10 مستمعين الكرام في تصبيحاتكم كذا ورسائلكم الصباحية الجميلة، وكذلك أيضا مشاركاتكم في موضوع الحلقة اللي راح نخبركم إن شاء الله لاحقا عنه. أطيب التحية يرسلها لك عزيز المستمع فريق العمل مع التمنيات بصباح طيب وموفق لكم جميعا، نكون معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: وافر السلام والمحبة لكم جميعا أينما كنتم تستمعون لنا، ويصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي. سبحان الله، صباح كذا يعني وقت مهم جدا إذا اغتنمه الإنسان بشكل صحيح، وأيضا استشعر عظمة البركة التي تنتشر فيه، وكذا أيضا تعلم من هذه السنن الكونية أن يتلو النهار والصباح الليل، من الظلمة الشديدة جدا يعني إذا يعني اشتد الغسق تعرف أنه خلاص اقترب انبلاج الفلق كما يقال. فأيضا هكذا هي الحياة، أحيانا عندما تضيق عليك بشكل كبير أو تشعر بشيء من الشتات وأمور كثيرة تجتمع عليك، تذكر أن إن شاء الله الفرج قادم بإذن الله تعالى. نقول لك: أتشكو في الحياة ظلام دربك، ستشرق يا صديق فثق بربك، يضيء المشرقين ومغربيها، أيعجز أن يضيء فضاء قلبك؟ فلا تخاف، إن شاء الله الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وكلها سهالات وكلها انفراج إن شاء الله، ويسر كبير بإذنه تعالى. الواحد فقط يصفي نيته وأيضا يسعى السعيل الجميل طبعا لأي مقصد كان، سواء كان هذا الموضوع اللي شغل بالك في العمل، في الأسرة، أو أي موضوع آخر، إذا اجتهدت بإذن الله تعالى لأجله ستشرق إن شاء الله في دربك كل النجاحات.
1: واليوم إشراقة الشمس لا تفوت مستمعينا الكرام، إشراقة الشمس اليوم لا تفوت لأنها كانت وما زالت أعتقد جميلة جدا، وإحنا جايين إلى الأستوديو كان يعني منظر الشروق وقرص الشمس وهو متخفي بنصفه على الأقل خلف الجبال، كانت الصورة جدا جميلة، كأننا سبحان الله نتذكر الرسمة اللي كلنا نرسمها لما كنا صغار، يعني قرص الشمس كيف يبدو خلف الجبال، وبعد ذلك أيضا وهو يتسلل إلى الأعلى، ثم كذا تظهر السحب الجميلة. هذه مدعاة للتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، وأيضا المحظوظ من هو ذاهب إلى كسب رزق وقوت يومه وهو يرى هذه المناظر الجميلة. فالأرزاق يعني توزع في الصباح الباكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الرزق الجميل، وأن تكون أوقاتكم جميلة مثل ما هو المنظر الذي نتحدث عنه. حتى هلال ربيع الآخر كان يوم الأمس أو أمس الأول بعد، كان جدا جميل في الأفق، فهذه أجواء جميلة كذا أو مناظر جميلة في الأجواء، ف نتمنىها إن شاء الله أن تكون دائمة ومستمرة في أعينكم الجميلة التي لا ترى إلى الجمال.
0: صحيح، وهذه أيضا مهمة جدا، خاصة في هذه الحياة السريعة جدا اللي إحنا منغمسين فيها، في هواتفنا، في الحياة الرقمية، في مشاغل الحياة المختلفة، أحيانا الواحد ينشغل عن كل هذه الجماليات ويقف للحظة ليتأملها ويرتاح أيضا كذا نفسيا، يفضي رأسه من كل المشاغل، حتى أنه أصبح نوع من أنواع العلاج، مع أنه كان نمط حياة الجميع إذا واحد تعب نفسيا مباشرة مثلا يطلع برا يمشي شوية، الحين لا، صار يكتب لك إياه طبيب في روشته وفي ورقة العلاج أنه لا أخرج، يعني من ضمن العلاج أنك تخرج تنغمس في الطبيعة، يسميه natural bathing، أو تغمس نفسك أو تستحم بجمال الطبيعة. فأنت هذه الأشياء متوفرة لديك مجانا، أهم شيء أنك يعني تغتنم كل هذه الفرص الجميلة والمشاهد الرائعة اللي وصف جزء منها خالد، سواء الشروق أو حتى الغروب، المظاهر مثل الشمس، الهلال في بداية الأشهر وحتى في منتصف الأشهر بدر التم، يعني الواحد ما يفوت إنه يشوف قمر 14 على سبيل المثال. ف خلوكم كذا دائما متفائلين بحياة جميلة رائعة، وأيضا مركزين على جماليات الحياة من حولكم لينعكس ذلك طبعا على يومكم وعطائكم.

0: هي 6 الصبح الحين و42 دقيقة، بس ما في وقت لتقابل حد في السكة. أنت الحين أكيد في طريقك للدوام ولا أي مشوار صباحي آخر. الله يعطيكم الصحة والعافية، رب تصلون بأمان وسلام. لا تنسى حزام أمانك ومسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة. دائما هذه ممكن تسمعها كذا بشكل متكرر النصائح، ولكن يجب أن تعيشها، فإن هذه الأمور والتفاصيل تفرق جدا في سلامتك وسلامة الآخرين أيضا من مستخدمي الطريق. اليوم مثل ما قلنا سنركز على زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا. بيكون معنا إن شاء الله موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان الأستاذ يوسف بن حميد اليوسفي، بيكلمنا عن تفاصيل هذه الزيارة. وكذا أيضا في ذات السياق بيكون معنا السفير الدكتور محمد بن علي البلوشي، رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية العمانية.
1: هذه الزيارة التي تبدأ اليوم إلى جمهورية بوتسوانا، يبدأ فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، تكون لمدة يومين، وبعد ذلك أيضا ستكون زيارة أخرى إلى جمهورية أنغولا، كذلك أيضا ستستمر لمدة يومين. هذه الزيارات تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وهناك أيضا حرص من حكومة جلالة السلطان عزه الله على تنمية هذه العلاقات والسعي أيضا للأخذ بها إلى أفاق أشمل وأرحب. سنفرد مساحات واسعة إن شاء الله خلال حلقة اليوم وحلقة الغد بإذن الله تعالى في صباح الخير يا بلادي حول هاتين الزيارتين.
0: نعم. هناك نعم فعلا خالد، هي آفاق للتعاون أكثر، ويمكن لما اختلت كذلك في العالم القوى الاقتصاد وصارت في تحالفات جديدة بعد الحروب والمشاكل الجيوسياسية المختلفة، فمن الذكاء دائما أن تجد مساحات أرحب لشراكات جديدة، أيضا هكذا تحالفات اقتصادية جديدة في سبيل النمو. فهذا من المساعي الحمد لله المحمودة هنا في سلطنة عمان على نهج حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه. وإذن هي مساحات للتعاون مع القارة الإفريقية بشكل عام، واغتنام أيضا للميز التنافسية في كل من سلطنة عمان وهذه الدول الموجودة أيضا في أفريقيا.
1: نعم، هذه الدول الموجودة في أفريقيا بالتحديد في الجنوب الأفريقي لها ثرواتها الطبيعية، لها أيضا كذا تحالفاتها مع سلطنة عمان وبقية أيضا دول العالم، ولكن نحن نعزز هذه العلاقات بما يفيد الدولتين الصديقتين سواء بوتسوانا أو حتى أيضا جمهورية أنغولا. سيكون أيضا لقاء معنا مستمعنا العزيز حول العيش باستقلالية، هذه مبادرة جديدة تستضيفها سلطنة عمان وتعنى أيضا بفئة موجودة معنا في المجتمع وهي فئة ذوي الإعاقة.
0: مهمة جدا هذه المبادرة خالد، العيش باستقلالية. كيف اليوم نحن حقيقة نحس أن الشخص يعني اللي لديه إعاقة مندمج بالمجتمع بالشكل الصحيح، عنده كل شيء متوفر له عشان يعيش باستقلالية كما هو اسم هذه المبادرة، سواء كان المرافق المختلفة تيسر ذلك، القوانين والتشريعات التي تسن لدعم هذا. فبيكون الله حديث طيب مع دكتورة شريفة اليافعي مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظفار.
1: نعم، إذن هذه المواضيع إن شاء الله راح تكون حاضرة بتفاصيلها، وكذلك أيضا مواضيع أخرى نتناولها وإياكم مستمعينا الكرام. صباح الخير على كل من يرسل لنا برسالة على 724-24-10. صباح الخير لعبد الله بن علي الهنائي اللي يقول أعتب أخوي لكم، نرسل رسائل وتكتفوا فقط بذكر اسم المرسل. نحاول أن نقرأ جميع الرسائل يا عبد الله، ودائما نمر على رسالتك، أنا أعتقد وأزعم كذلك. صباح الخير أيضا لسعيد الهشامي أو هذا أبو لقمان العبدلي، صباحك خير. صباح الخير لمحمد، صباح الخير أيضا ليوسف المقبالي، يصبح بالخير على المستمعين الكرام، يتمنى لكم إن شاء الله صباح ملء الرزق والضحكات من القلب، هكذا يكتب في رسالته.
0: سلام،
1: شكرا لك يا يوسف،
0: إن شاء الله يا رب كذا دائما يسعفنا الوقت لنأتيك بكل معرفة وكل جمال وننتقي لك أجمل أشياء إن شاء الله في هذا الصباح. الوقت وما أدراك ما الوقت، يعني دائما لما الواحد يحسبها من أعظم الثروات عند الإنسان الوقت، إنه يعني إذا ذهب لن يعود، لن يعيده أي شيء في الحياة. حتى إن ملكت أموال الدنيا فإن ساعة واحدة تقضيها وتنقضي من عمرك لن تعود أبدا. وكثير من الدراسات تتكلم عن الوقت وأهميته وأيضا إدارته بالشكل الصحيح. في دورات أيضا خالد تقام في سبيل أن الواحد ينظم وقته بشكل مرتب. ثم أيضا يأتيك أشخاص أساسا ما عندهم إحساس بقيمة الوقت، أو حتى لو كان يعني عنده إحساس بقيمة الوقت بس هو أصلا ما يدرك مضي الوقت بالشكل الصحيح كما بقية البشر.
1: نعم، هناك عزيزي المستمع مصطلح يعرف بمصطلح عمى الوقت، وهذا المصطلح ليس بالتشخيص الطبي، وإنما هو يوصف أو يصف مجموعة من الأعراض التي يمكن تؤثر على قدرة الشخص على التخطيط والتنظيم وتنفيذ المهام في الوقت الواحد. بمعنى أنك أنت دخلت إلى مهمة عمل على الساعة 9:30، اكتشفت بعد ذلك أنه جاء وقت الظهيرة وأنت لم تدرك هذا الوقت بالتحديد. هذا بشكل مبسط تعريف عمى الوقت.
0: يعني أشخاص ما يقدروا يحسوا بمرور الوقت بالشكل الصحيح، ما عندهم القدرة على التعرف على الوقت اللي مر ولا المدة اللي يستغرقوها في شيء معين. يعني هو حاط في باله أنه بيخلص موضوع من 2 إلى 3 ساعات ويستمر فيه مثلا هو 5 ساعات بدون أن يشعر أن تمر هذه الساعات. وأيضا هذا يسبب لهم مشاكل اجتماعية خالدة، التأخر عن أداء المهام في العمل، تأخر عن المواعيد، الناس اللي دائما تحسهم متأخرين أو أيضا يفوتوا أحيانا المواعيد كاملة. وهذا له يعني بعض الأسباب بنسولف إن شاء الله عنها في الشخصية، وكذلك أيضا
1: بعض الأعراض الصحية عايشة.
0: نعم،
1: تؤثر على الشخص عند اللي موجود عند العمل الوقت، يعني الإرهاق وأيضا حتى التوتر، كل هذه بسبب المخاوف المتعلقة بالوقت.
0: سنتكلم إن شاء الله معكم في هذا الموضوع، ونريد نسمع أيضا آراءكم عن موضوع الوقت. هل في محيطكم أو أنتم أشخاص من اللي ما يحس بقيمة الوقت، أو حتى ما يحس بمرور الوقت؟ يعني حس بالك أنه شيء بتخلصه مثلا في وقت قصير ويمر عليه وقت أطول، عندك تأخير مستمر، صعوبة في التخطيط وتقسيم المهام، التغيب المتكرر سواء كان عن مواعيدك أو حتى عن أمور يجب أن تسلمها مثلا في العمل، ولديك صعوبة أيضا في التحديد الأولويات. بنسولف أكثر معاكم إن شاء الله عن العلاج والتعامل مع هذا الاضطراب، وعن أيضا المشاكل الاجتماعية اللي ممكن تنتج عليه. 7-2-4-24-10.

أهلا بكم إلى عطر الكلام. يقول مصطفى محمود: قد تكون السعادة أحيانا في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها.

جاء في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها.

جاء في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبان.

لقد تعلمت أن الناس سينسون ما قلته وسينسون ما فعلته، لكنهم لن ينسوا أبداً كيف جعلتهم يشعرون. مايا أنجلو.

0: أحيانا تكون أول خطوة للخروج من فكرة ورثتها أو رأي اعتدت عليه أو حتى قناعة لم تسأل نفسك يوما لماذا أؤمن بها. يقول ريني ديكارت: إذا أردت أن تكون باحثا حقيقيا عن الحقيقة فعليك أن تشك مرة واحدة على الأقل في حياتك قدر استطاعتك في كل شيء.
1: قال ابن حزم: من كان له خل يحاوره فهو في نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرم.
0: لا تجعل نفسك الخيار الثاني لأحد، كن الأول أو لا تكن. سامويل بيتلر.
1: ختامنا مع أبيات لعلي الجارم كتبها وقال: عهدي به لبق الحديث فما له، لا يستطيع القول حين يراك، إياك أن تقضي عليه فإنه عرف الحياة بحبه إياك. إن الشباب وديعة مردودة، والزهد فيه تزمت نساك، فتشممي ورد الحياة فإنه يمضي ولا يبقى سوى الأشواك.

0: الله يحفظكم وين ما كنتم مستمعين الكرام، دروب السلام والأمان، نتمنى لكم جميعا وأيضا رفقة سعيدة ماتعة مفيدة وشائقة معنا في صباح الخير يا بلادي. نتريى رسائلكم أكيد على 7244-10. اليوم نتحدث عن ما يعرف بمصطلح عام الوقت، كيف أنك أنت تقدر الوقت. هل أنت ممن لا يشعر بالوقت؟ واحد من الشباب كان يقول كنت أكتب على جهاز الحاسوب ملف معين من الليل، ما انتبهت إلا أني خلاص في فترة ما بعد يعني خلاص قبل الفجر بشوي. فهذا ما يعرف بعمل وقت، أنك تنسى أنت منغمس في حاجة معينة، في قراءة كتاب أو غيرها أيضا من الأمور الحياتية.
1: نحن يسرقنا دائم الوقت خالد. مع مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، نكمل معاكم إن شاء الله سوالفنا بعد الفترة الإخبارية الأولى. تحية لكل من يستمع لنا، ريما ريم الهنائي، شكرا لأنك تسمعينا، حبيك كثير. نلتقيكم إن شاء الله بعد الفترة الإخبارية الأولى، وزميلة وعدل هطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جمهورية بوتسوانا تكمل استعداداتها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. إلى التفاصيل، أكملت جمهورية بوتسوانا الصديقة استعداداتها لزيارة دولة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم، وتمثل الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية وفرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل يوسف بن حميد اليوسفي، مفاد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة.
1: من مسقط إلى غابورون مسافة جغرافية بعيدة، لكن المصالح المشتركة ورؤية البلدين للمستقبل اختصرت الكثير من المسافات ودفعت بالعلاقات بينهما نحو مسار متسارع من التعاون والشراكة. ومن هنا يمكن النظر لحجم الاستعداد والاهتمام بزيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، باعتبارها محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وتأتي لتؤسس لمرحلة جديدة في علاقات حديثة بعمرها الدبلوماسي لكنها سريعة في نموها. بوتسوانا الواقعة في الجنوب الإفريقي تعد واحدة من التجارب الاقتصادية والتنموية البارزة في القارة الإفريقية، بلد غني بثرواته الطبيعية وفي مقدمتها الألماس، ويتمتع باستقرار سياسي ومؤسسي، ويتجه نحو تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات مستفيدا من الفرص الواعدة في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها. بالنسبة لسلطنة عمان فإن التوجه نحو بوتسوانا يحمل بعدا أوسع من العلاقات الثنائية، فهو جزء من مسار يستهدف تنويع الشراكات الاقتصادية والوصول إلى أسواق جديدة أمام الاستثمارات والشركات العمانية وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية. وهنا تلتقي الرؤيتان، فسلطنة عمان تتطلع إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، فيما تتطلع بوتسوانا إلى استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات دولية تدعم خططها لتنويع الاقتصاد. وعلى هذه الأرضية تأتي مباحثات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما غيدومبوكو، وسط تطلعات بأن تفتح زيارة الدولة آفاق أوسع للتعاون وتنقل العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا إلى مرحلة جديدة من الشراكة.
0: وفي سياق متصل، قال أمانغوي أمادي سكوانا المشرف على علاقة جمهورية بوتسوانا مع سلطنة عمان إن هذه الزيارة تعد تاريخية بالنسبة لبلاده، وهي تحتفل بالذكرى 60 لاستقلالها خلال الشهر الجاري، خاصة بعد التسارع الملحوظ الذي شهده العام الماضي في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.
2: This is indeed a very exciting time for us as a country.
3: هذه بالفعل فترة حافلة بالبشائر والاعتزاز بالنسبة لنا كدولة، لا سيما وأن بوتسوانا تحتفل في شهر سبتمبر الحالي بالذكرى 60 لاستقلالها. لذا فإن هذه الزيارة تعد تاريخية جدا بالنسبة لنا. تكمن الأهمية التاريخية في أنه خلال العام الماضي شهدنا تسارعا ملحوظا في مسار العلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وكما تتذكرون قام فخامة الرئيس بوكو بزيارة إلى سلطنة عمان في عام 2025، ولم يكن يمضي عاما واحدا حتى نرى جلالة السلطان هنا في بوتسوانا، وهذا يعكس الأهمية الكبيرة والعلاقات الوثيقة التي يوليها القائدان لروابط الصداقة بينهما.
0: من جانبه أكد تيمو دونالد نتابو المدير التنفيذي لتطوير وتنمية الصادرات بمركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة، أكد أن هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، لا سيما عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا مؤخرا. وأضاف أن الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا ستفتح فرصا حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات استثمارية.
4: هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، وكما تعلم فقد أقمنا مؤخرا علاقاتنا الدبلوماسية بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وأعتقد أن ما تعنيه هذه الزيارة هو أنها تمنحنا فرصة حقيقية لتعميق العلاقات، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري. لذا أؤمن أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في بوتسوانا. وكما تعلم نحن نسعى حاليا لترويج تنويع اقتصادنا، ونركز بجدية على قطاعات مختلفة تشمل الزراعة والخدمات المالية وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى قطاع التعدين. لدينا مجموعة واسعة من الفرص في هذه المجالات، والتي نثق بأن الوفد العماني سيتمكن من الاطلاع على تفاصيلها ومعرفة المجالات التي يمكنهم توجيه استثماراتهم إليها.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور محمد بن ناصر الهاجري سفير دولة الكويت الشقيقة المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب معالي السيد خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. كما استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة الدكتور محمد حكيم أوغلو سفير الجمهورية التركية الصديقة المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله. وقد أشاد معالي السيد الوزير بالجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في محطاته المقبلة. واستقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة واروني بانك كاراغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وقد أشاد معالي السيد الوزير بالجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. باستثمارات تتجاوز 12 مليون ريال عماني، احتفلت نماء لتوزيع الكهرباء بتدشين أول 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير. المحطات التي دخلت الخدمة ستغذي عددا من المرافق والمشروعات الرئيسة إلى جانب دعم نظام التبريد المناطقي. رعى حفل التدشين معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
5: تتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية ومشروعات البنية الأساسية في مدينة السلطان هيثم مع تدشين أول 3 محطات كهرباء باستثمار يتجاوز 12 مليون ريال عماني وبسعة 160 ميجا فولت أمبير، لتبدأ التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة استعدادا لاستقبال الفوج الأول من سكانها في حي الوفاء بنهاية العام الحالي. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نما لتوزيع الكهرباء:
6: المرحلة لتنفيذ هذه المحطات هي تعتبر المرحلة الأولى لتغذية جزء من مدينة السلطان هيثم. جاءت هذه المرحلة بعد تخطيط لمدة 24 شهر. الحمد لله اليوم استطعنا أن ننفذ ونشغل هذه المحطات الثلاثة. يعتبر إنجاز مهم لتبيان جاهزية المدينة وجاهزية المرافق لها. طبعاً بالنسبة للمحطات هي 3 محطات تعتبر محطات أولية تخدم عدد كبير من المنازل السكنية وبعض المنشآت التجارية.
5: ودخلت جميع الأحياء السكنية ومشروعات التطوير العقاري في مدينة السلطان هيثم حيز التنفيذ الفعلي بجانب استكمال عدد من المناقصات المسندة هذا العام، فقد تجاوزت نسبة إنجاز خط الصرف الصحي 90% و 55% في شبكات خدمات البنية الأساسية. أما الطرق فبلغت 64%، فيما تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية للجسور 90%.
6: طبعا هذه المرحلة تسبق المرحلة الأخرى، هي المرحلة الثانية، وأيضا 3 محطات أخرى أولية تكون تباعا على حسب تطور الأعمال الإنشائية في مدينة السلطان. بالنسبة للشبكات الكهربائية تعتبر هي باكورة الشبكات الذكية لنماء لتوزيع الكهرباء. هذه الشبكات تكون ذاتية الإصلاح، تكون دقيقة في إرجاع الكهرباء وأيضا في صيانة الشبكات الكهربائية.
5: وتشمل الأعمال الإنشائية في الحزمة 12 استحداث ربط جديد لمدينة السلطان هيثم مع طريق مسقط السريع من مخرج المعبيلة رقم 2، ورفع كفاءة الطريق للقادمين من مخرج المعبيلة رقم 3، وكذلك تنفيذ نفق أرضي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية. كما تتضمن الحزمة إنشاء جسور توفر ربطا مباشرا من طريق مسقط السريع إلى المدينة وأخرى على طريق حلبان بالتوازي مع تقدم جاهزية شبكات الخدمات والمرافق الأساسية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد في محافظة هرمزغان. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة أمريكية. في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود نقص في الذخيرة نتيجة الحرب مع إيران، وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت منذ بدايتها أواخر فبراير الماضي وحتى يونيو نحو 33 مليارا و500 مليون دولار، وأنفق منها للذخيرة أكثر من 22 مليار دولار. كما جاء في التقرير أن استهلاك الذخيرة خلال هذه الحرب تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، كما كشفت عن عراقيل في قطاع الصناعة العسكرية تعيق تجديد مخزونات الذخيرة. في الأراضي الفلسطينية تزداد الحاجة إلى تدخل دولي لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في وقت تمضي فيه إسرائيل نحو الاعتداءات والاستيطان في الضفة الغربية.
7: طالبت الأمم المتحدة بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى قطاع غزة لجمع الأدلة حول جرائم الحرب إثر انتشال عشرات الجثامين لفلسطينيين من تحت الأنقاض، وترفض إسرائيل السماح لجهات التحقيق والصحافة الدولية الوصول إلى غزة. القطاع ما زال عرضة لاستهدافات الجيش الإسرائيلي، فأعلن عن شهيد وإصابات إثر غارة جوية على سيارة مدنية شمال غزة، إلى جانب استشهاد مسن برصاص آليات الاحتلال التي استهدفت منطقة جباليا شمالا. واستمر القصف المدفعي شرق مدن غزة ودير البلح وخان يونس في وقت وصلت فيه أزمة القطاع الصحي مرحلة حرجة للغاية، عبر التحذير من أكبر كارثة صحية منذ بداية الحرب، إذ يتهدد التوقف الكامل عن العمل 17 مستشفى ومركزا صحيا نتيجة نفاذ الوقود وعطل مولدات الكهرباء، إذ تقيد سلطات الاحتلال وصول الإمدادات الأساسية في وقت تجري اتصالات مكثفة على مستوى دولي لإنهاء أزمة وقود المؤسسات الصحية. في القدس المحتلة استهدافات بشكل آخر، جيش الاحتلال هدم منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس، وأخطر بهدم بنايات سكنية ومحلة تجارية في منطقة مجاورة، إضافة لاقتحام وحدات الجيش بلدتي كفر عقب وحزمة شمال وشرق المدينة المقدسة. بلدة بيت إكسا شمال القدس شهدت إقامة مستوطنين بؤرة السيطان، فيما اقتحم آخرون المسجد الأقصى. الاستيلاء على الأرض الفلسطينية يتم تحت أكثر من بند، من بينها ما يسمى بإعلان موقع أثري وتعيين حدوده. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت تصاعدا في إصدار إسرائيل هذا النوع من الإعلان، خاصة في مدن قلقيلية وطول كرم وجنين بالضفة الغربية. سكان مدينة البيري ودعوا شهيدا سقط بالرصاص الإسرائيلي، واعتقل الجيش أكثر من 30 فلسطينيا، ونفذ أعمال هدم جنوب الخليل وتجريف أراض لصالح شق طريق استيطاني شمال رام الله، فيما وسع مستوطنون بؤرة السيطان شرق رام الله ونفذوا اعتداءات على أراض زراعية. ضمان إسرائيل غيابها عن منظومة المساءلة القانونية الدولية يدفعها للمضي في استهداف الوجود الفلسطيني تحقيقا لأهداف انتخابية وأخرى استراتيجية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشطة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن قوات حفظ السلام رصدت خلال الفترة من الخميس إلى الأحد طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة المنصوري، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 32 غارة جوية داخل منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وأكد المتحدث الأممي أن اليونيفيل تواصل دعم الجهود الإنسانية، موضحا أنها سهلت يومي الخميس والجمعة 16 مهمة إنسانية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار الضربات بالطائرات المسيرة على المدنيين في السودان، وأوضحت الأمم المتحدة أن الولاية النيل الأزرق شهدت أمس هجمات استهدفت منشآت حيوية وأسفرت عن إصابة مدنيين، كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوحا نحو 100,000 شخص من المنطقة منذ يناير الماضي. وأشار المسؤول الأممي إلى أن استمرار انعدام الأمن في منطقة كردفان أدى إلى تفاقم النزوح وتعطيل العمليات الإنسانية، مشيرا إلى وصول أكثر من 7,000 شخص إلى بلدة العباسية جنوب كردفان قادمين من القرى المحيطة خلال الأسابيع الأخيرة. رحبت موسكو وكييف بإعلان الرئيس الأمريكي اتفاق روسيا وأوكرانيا على عدم استهداف منشآت الطاقة بينهما، وسط استمرار الهجمات بين الطرفين مخلفة قتلى وجرحى ودمارا واسعا في البنى الأساسية للبلدين.
8: فتح إعلان الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة الباب أمام تساؤلات حساسة، ذاك أن الرئيس ترامب أعلن ذلك دون أي تفاصيل حول آليات وظروف ومدة هذا الاتفاق، مضيفا بأن الارتفاع العالمي في أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس بسبب الصراع مع إيران. في غضون ذلك، أبدت وسائل الإعلام الروسية والأوكرانية اهتماما واسعا بهذا الإعلان، بل إن الرئيس زيلينسكي أعلن عن الاستعداد للموافقة على وقف متبادل للضربات على منشآت الطاقة، ولكن بضمانات من الشركاء الدوليين، وأن تتوقف روسيا ليس فقط عن قصف منشآت الطاقة بل والمرافق الحيوية والشبكات اللوجستية وإمدادات الغذاء، معبرا عن شكوكه بمدى جدية موسكو الالتزام بمثل هذا الاتفاق، منوها بأن كييف سترد بالمثل، فإن قصف الروس منظومة الطاقة في الشتاء سيحصلون على رد مماثل، وكذلك هو الأمر في مجال الكهرباء. من جهة ثانية، فرضت روسيا حظرا على تصدير منتجاتها النفطية، وأوضح الناطق باسم الكرملين أن هذا الحظر سيبقى حاليا ساري المفعول، وأنه يهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية بالدرجة الرئيسية. وقد شمل الحظر الديزل والبنزين وحتى الغاز الزيتي والوقود البحري، وقررت الحكومة حتى تقديم حوافز لتشجيع استيراد الوقود، معترفة بأن ذلك جاء نتيجة القصف الأوكراني لمصافي النفط الروسية. على الصعيد الميداني، استمر القصف المتبادل بين الطرفين، ووسعت القوات الأوكرانية من استهداف المواقع الروسية الذي طال 15 مقاطعة روسية، إضافة إلى جمهورية تترستان والقرم، فيما أحبطت القوات الروسية هجوما مضادا قامت به القوات الأوكرانية المحاصرة في منطقة خاركوف التي تزداد سيطرة القوات الروسية على بلداتها، ويرجح أن تشن القوات الروسية هجوما كبيرا على هذه المدينة خلال الأشهر القريبة القادمة، وهي مدينة ضخمة قرب الحدود الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: دشن جهاز الضرائب الفوترة الإلكترونية التي تمثل انتقالا مهما نحو بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية بما يعزز دقة التعاملات المالية. جاء ذلك خلال مؤتمر عمان الضريبي بمشاركة عدد من المتخصصين ورجال الأعمال. رعى الفعالية مع علي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.
9: في المشهد الاقتصادي المتسارع، أصبحت الضرائب جزءا من منظومة رقمية تسهم في تنظيم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة وقطاع الأعمال مثل ما يراه الاقتصاديون. في مؤتمر عمان الضريبي، يجمع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والخبراء والمختصين لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها المشهد الضريبي في سلطنة عمان والتطورات التنظيمية والأولويات الناشئة وما تفرضه المرحلة المقبلة من متطلبات على المؤسسات والأفراد. وفي المؤتمر، تم تدشين الفوترة الإلكترونية التي تمثل انتقالا مهما نحو بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية وتعزز دقة التعاملات المالية وسهولة تتبعها بما يدعم الامتثال الضريبي ويرفع كفاءة الإجراءات.
10: سعيد بن خلفان المعمري، مدير مشروع رافد بجهاز الضرائب.
11: دشنا مشروع رافد، هذه المنظومة الجديدة لجهاز الضرائب.

0: التي تهم مجتمع الأعمال.
1: عمر بن علي الوشاحي مدير دائرة التدقيق الضريبي بجهاز الضرائب:
2: من المهم جدا في إطار أي إدارة ضريبية حديثة يجب أنها تمارس أيضا أفضل الممارسات الضريبية، تأخذ من الجوانب الأخرى لدى الإدارات الضريبية الأخرى ولدى الخبرات العالمية وتعكسها بما يتواءم ويتوافق مع المتطلبات الوطنية والاقتصادية للجانب الضريبي داخل السلطنة.
0: جلسات مختلفة تضمنها المؤتمر تركز على تحول القطاع الضريبي من الإجراءات التقليدية إلى منظومة أكثر اعتمادا على البيانات والتقنية، وتفتح في الوقت ذاته المجال أمام المؤسسات لتطوير أنظمتها الداخلية ورفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.
1: يوسف بن سعيد الرواحي لإذاعة سلطنة عمان.
3: طرحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 4 فرص استثمارية في مدينة صور الصناعية، تشمل إنشاء وتشغيل مركز للخدمات الطبية وتأسيس وتشغيل مركز تدريب متخصص وتشغيل وإدارة محجر لمواد الردم، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع سكني متكامل.
4: 4 فرص استثمارية طرحتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في مدينة صور الصناعية ضمن تهيئة بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة واستقطاب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الصناعية والخدمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وتشمل الفرص إنشاء وتشغيل مركز للخدمات الطبية مستشفى خاص وتأسيس وتشغيل مركز تدريب متخصص وتشغيل وإدارة محجر لمواد الردم، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع سكني متكامل. وسيقدم مشروع مركز الخدمات الطبية خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية المساندة للعاملين في المدينة الصناعية وسكان المناطق المجاورة. أما مركز التدريب فيهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والخدمية ورفع كفاءة القوى العاملة وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية. فيما تبلغ مساحة محجر مواد الردم 45,000 متر مربع، كما سيلبي المجمع السكني الطلب المتزايد على خدمات السكن والإعاشة للشركات العاملة، وتبلغ مساحة الأرض المتاحة للمشروع 182,000 متر مربع. وتتميز مدينة صور الصناعية بموقعها الجغرافي المتفرد بواجهة بحرية تبلغ 8 كيلومترات، وتضم عددا من المشروعات الصناعية العملاقة كتسييل الغاز ومشروع السماد، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات ومجالات متنوعة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية نحو 2,300,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، وتواصل مدينة صور الصناعية تطوير بنيتها الأساسية وتعزيز بيئتها الاستثمارية بما يدعم تنمية القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
3: تشهد محافظة شمال الشرقية تنفيذ مشروعات إسكانية تعزز الاستقرار الأسري وتدعم النمو العمراني المنظم وفق أسس تخطيطية تراعي جودة الحياة واحتياجات السكان ومتطلبات التنمية المستقبلية في مختلف ولايات المحافظة. يشهد قطاع الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية حركا تنمويا متواصلا من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير الأراضي السكنية وتطوير الأحياء السكنية المتكاملة والتوسع في الخدمات الإلكترونية بما يعزز الاستقرار الأسري ويدعم النمو العمراني المنظم ويرتقي بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة وفق أسس تخطيطية تراعي احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المستقبلية. وضمن قطاع الإسكان الاجتماعي جرى توفير أكثر من 270 مساعدة سكنية خلال العامين الماضي والحالي في محافظة شمال الشرقية، كما يتواصل تنفيذ عدد من مشروعات صروح التي تمثل توجها حديثا نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل المرافق والخدمات والبنية الأساسية. وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن التطورات التشريعية والتنظيمية في القطاع تعزز كفاءة إدارة الأراضي والتخطيط الحضري والاستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية في اتخاذ القرارات ودعم التخطيط.

التخطيط المستقبلي للتجمعات السكانية، إضافة إلى تحسين توزيع الخدمات والمرافق ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتعزيز التكامل بين الاستعمالات السكنية والاقتصادية والخدمية. وفي جانب الحماية من مخاطر الأنواء المناخية، أشارت الوزارة إلى أهمية المشروعات المرتبطة بحماية التجمعات السكانية والمنشآت من مخاطر الفيضانات، بما يعزز قدرة البنية الأساسية على التعامل مع مخاطر الأمطار وجريان الأودية. مؤشرات ومشروعات إسكانية وعمرانية تحقق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف المحافظات، وترفع جودة الحياة وتعزز كفاءة التخطيط، بجانب بيئات سكنية ملائمة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جمهورية بوتسوانا تكمل استعداداتها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. مستمعينا، أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: للزميل وعد الحطالي على الفترة الإخبارية الأولى. نعود معكم مستمعينا الكرام لاستكمال برنامج صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. 724-24-10 رسائلكم توصلنا وتشاركوا معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح حول عمى الوقت وكيف يحدث معنا هذا الأمر فيما يتعلق بأنك أنت جالس تخلص حاجة أو تنجز مهمة معينة على الساعة مثلا 9:30 ما تحصل نفسك إلا في وقت الظهيرة أو حتى أيضا ساعات أطول ما تنتبه للوقت على بالك أنه فقط دقائق مرت عليك وإنما هي ساعات. الأمر الآخر أيضا متعلق بعدم الوفاء بالأوقات المحددة مثلا لما تروح إلى جدول معين أو برنامج معين أو حتى مرتبط بموعد معين ما تنتبه للوقت وبالنسبة لك هذه هي مشكلة مستمرة معك. هناك بعض الأشياء التي تحصل مع الناس بسبب التوتر يفقد حاسية الانتباه للوقت وهذا ما يعرف بعمى الوقت. هل هذا الأمر يحصل معكم مستمعينا الكرام؟ هل كذا يعني حاولتم أنكم تغيروا هذا الأمر؟ تجربة حصلت معكم؟ خبرونا وشاركوا معنا على 724-24-10. أبو عفان يقول مداخلة بخصوص الوقت من أساسية النجاح في الحياة ضبط الوقت والالتزام به. طبعا يا صديقنا أيضا يوسف الصوافي صباح الخير. صباح الخير لأبو ليان السعيدي يقول أحيانا لا ندرك أن الكلمات التي نلقيها يمتد أثرها لأبعد مما تظن، قد ترفع شخص من حالة حزن أو تدفع آخر إلى حالة لم يكن فيها. صباح الخير للجميع طاقم ومستمعي ومستمعة صباح الخير يا بلادي، مع أمنيتي لكم بيوم سعيد. ننتظر المشاركة بالموضوع أو في الموضوع يا أبو ليان. رسل لنا أيضا رسالة يقول فيها مثل يوم تخلص العقبة صيح وادحمد. إيش هذا المثل يعني بالتفصيل؟ الطريق الجبلي العقبة الصعب والمرتفع، والمثل يقول عندما تنتهي من صعود الجبل وتصل إلى الأمان يمكنك حينها أن ترتاح وتلتقي بالآخرين. علاقتي بالوقت والجهد، يضرب هذا المثل للحث على استغلال الوقت الحالي في العمل الجاد وتجاوز الصعاب أولا بدل من إضاعة الوقت في الشكوى أو الراحة قبل إنجاز المهم. الوقت مع الكبار يمر أسرع من الصغار لأن الكبار ذاكرتهم التخزينية في العقل شبه إنها مستهلكة وعلى نفس الروتين الدائم، بينما الصغار بسبب الحركة الدائمة تتجدد عندهم الروتينات وتنشط العقول ويصبح الوقت أبطأ. مشاركة ثرية منك يا أبو ليان، شكرا. أول شيء أعطيتنا مثل ووضحت لنا المثل وبعدها أيضا كيف يختلف الوقت من الصغار والكبار. شكرا لك يا أبو ليان على هذه المشاركة. صباح الخير أيضا لأبو سعيد الحكماني من مرباط يقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هو كاتب إذا لم تحترمه لم يحترمك، بعد صحيح يا أبو سعيد. إن شاء الله سعادة دائمة يا أبو سعيد وصباح الخير والسعادة عليكم.
1: السعادة إذن لكم والمتعة رفقتنا حتى تمام التاسعة. وافر التحية تقبلوها منا، نكون معاكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي وعبد الله ومحمد بن عبد الله الراشدي، وكذا أيضا تحيات مخرجنا الصباحية لكم هزاع بن سيف الراسبي.

0: يا حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. إذن كما ذكرنا يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا، وهذا طبعا في سياق تعزيز المصالح المشتركة اللي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا صديقة، ودائما هناك حرص على تنمية هذه العلاقات وأيضا مد جسور التعاون مع القارة الأفريقية بشكل عام ومع هذه الدول بشكل محدد لما فيها من ثروات وكذا أيضا توافق في المصالح المشتركة.
1: تبدأ الزيارة اليوم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمتد لمدة يومين زيارة دولة، وسيجري فيها التباحث حول ملفات مهمة جدا كالموارد الطبيعية، التعدين، وكذلك أيضا بعض الملفات المتعلقة بالطاقة مع جمهورية بوتسوانا. خلنا نخبركم بعض المعلومات على السريع، نراجع الجغرافيا وإذا كذا الخريطة للقارة الأفريقية. بوتسوانا أو جمهورية بوتسوانا هي بلد غير ساحلي يقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية. عاصمتها غابورون والرئيس هو دوماپوكو، تقع على مساحة 581 كيلومتر مربع و730، ولغتها الرسمية هي اللغة الإنجليزية. يحدها أيضا في الخريطة كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا، أيضا ناميبيا، وكذلك الكونغو الديمقراطية.
0: هي بلد أيضا يحبوها السياحة،
1: أو أنغولا عفوا، وزامبيا، وكذلك زيمبابوي.
0: نعم خالد، بلد يحبها السياح لأنها شوية معروف بالأمان أكثر من دول أخرى في أفريقيا، من أكثر وجهات السفاري على سبيل المثال استقرارا وأمانا في القارة الأفريقية، وأيضا الناس المحبين حتى لبيئة الصحراء. هناك صحراء كالهاري، مساحة كبيرة من أراضيها المنبسطة في بوتسوانا، وكذلك أيضا معروف عنها لطافة الشعب وحسن تعاملهم مع الزوار، لذلك يمكن تعد من الوجهات السياحية الأكثر استقرارا وأمانا، ومثل ما قلنا الناس كذا تحب تقصدها بوتسوانا، وكذلك أيضا جميلة طبيعتهم، وما ننسى أيضا ثراءها خالد بالموارد الطبيعية مثل ما قلنا من ضمنها الماس،
1: وكذلك أيضا بعض المعادن الأخرى، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطاقة. هي مشهورة أيضا برحلات السفاري مثل ما ذكرتي عائشة. خلينا نسأل المستمعين الكرام، نأخذكم كذا في سؤال بسيط، إيش هي العملة البوتسوانية؟ من يعرف؟ عشان نرسخ هذه المعلومة معكم، شاركوا معنا على 724-24-10. وفق الله سبحانه وتعالى جلالة السلطان وحكومته الرشيدة لما فيه خير البلد والعباد من خلال هذه الزيارة التي يقوم بها جلالته بدءا من اليوم إلى جمهورية بوتسوانا.
0: سنأخذكم في التفاصيل بعد هذا الفاصل مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أستاذ يوسف اليوسفي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي. مثل ما خبرناكم مع بداية هذه الحلقة، اليوم تبدأ زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. سوف تكون هناك عدة ملفات في التباحث والنقاش بين البلدين، سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا. ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ يوسف بن حميد اليوسفي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف، وطابت أوقاتكم بكل خير.
1: صباح الخير خالد، صباح الخير لجميع المستمعين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله معنا. بداية أستاذ يوسف، صف لنا مشهد الاستعداد في جمهورية بوتسوانا لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في العاصمة البوتسوانية غابورون.
1: نعم خالد، استكملت جمهورية بوتسوانا استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يبدأ اليوم كما أشرتم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا تستمر يومين. الاستعدادات التي جرت هنا في العاصمة غابورون في الحقيقة تعكس أهمية هذه الزيارة وما تحظى به من اهتمام كبير على مختلف المستويات، لا سيما كما نعلم أنها تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا تطورا ملحوظا متسارعا خلال فترة زمنية قصيرة، لذلك هنا اهتمام واضح وجلي حقيقة على مختلف المستويات بهذه الزيارة المهمة، بالنظر أولا إلى مستواها الرفيع، كذلك ما تمثله هذه الزيارة من محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، وما ستتيحه من فرصة للبناء على ما تحقق خلال زيارة فخامة رئيس بوتسوانا إلى مسقط في شهر أبريل الماضي. ربما هناك الانتقال بالتفاهمات والاتفاقيات التي وقعت هناك في مسقط إلى مراحل أكثر تقدما، لذلك فهذه الزيارة لحضرة صاحب الجلالة تأتي بعد أشهر من زيارة فخامة الرئيس البوتسواني إلى سلطنة عمان، والتي دشن البلدان فيها كما نعلم مسار التعاون، كان الهدف هو الدفع بالعلاقات من إطارها الدبلوماسي إلى أطر أوسع من الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية الاستثمارية في الطاقة في التعدين وغيرها من القطاعات الحيوية. ومن هنا فيمكن القول أن المشهد في عاصمة غابورون تتصدره أولا استعدادات استقبال جلالة السلطان المعظم، كذلك ما يمكن أن تسفر عن هذه الزيارة من نتائج جديدة باعتبارها كما أشرتم زيارة الدولة، فهي تحمل إذن من جهة أبعاد سياسية بروتوكولية رفيعة، من جهة أخرى هي تعكس مستوى الاهتمام الذي توليه بوتسوانا لهذه المحطة في علاقتها مع سلطنة عمان، وبالتالي يمكن وصف زيارة جلالة السلطان بأنها زيارة تؤسس على ما تحقق، تفتح في الوقت نفسه مرحلة جديدة في علاقات البلدين، كذلك تحمل فرص أخرى لتحقيق المصالح المتبادلة في قطاعات اقتصادية وحيوية.
0: نعم، عند زيارة الرئيس البوتسواني إلى مسقط في أبريل من هذا العام، زيارة التي كانت قد استغرقت 3 أيام، مثل ما تفضلت بالذكر أستاذ يوسف، شهدت توقيع اتفاقيات في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية الأساسية فيما يتعلق بالموارد الطاقة بشكل عام. الآن تأتي هذه الزيارة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية بوتسوانا لتعزز هذه العلاقة. هناك أيضا محطات ولقاءات ستكون في برنامج الزيارة، ما هي أبرز دلالاتها في تعزيز هذه العلاقة العمانية البوتسوانية؟
1: نعم خالد، طبعا من المنتظر بطبيعة الحال أن تشكل المباحثات بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وفخامة الرئيس دوماغيدون بوكو المحطة الأبرز في هذه الزيارة، خاصة كما أشرنا أن اللقاء السابق بين الجانبين في مسقط شهد دفعا ملموس لهذه العلاقات، وتم ترجمته إلى عدد من الاتفاقيات في مجالات حيوية. لذا يعني من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة توقيع المزيد من الاتفاقيات، ربما مذكرات تفاهم ثنائية استكمالا لما تحقق خلال الزيارة السابقة لرئيس دوما إلى سلطنة عمان. تلك الزيارة شهدت توقيع 3 اتفاقيات رئيسة شملت قطاعات ذات أهمية استراتيجية. الاتفاقية الأولى كما نعلم جاءت في مجال الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية، وهذا قطاع يعني يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لبوتسوانا بما تمتلكه حقيقة أو ما يمتلكه هذا البلد من موارد معدنية، وهو يفتح في المقابل آفاق أمام الاستثمارات العمانية في قطاع التعدين. هناك كانت الاتفاقية الثانية تتعلق بتطوير منشأة لتخزين منتجات نفطية في بوتسوانا. هذا مشروع طبعا يحمل أبعاد تتجاوز حتى الاستثمار المباشر إلى الإسهام في تعزيز أمن الطاقة، البنية الأساسية المرتبطة بها، وهذه كذلك يعني جانب مهم أو هذا جانب مهم كذلك لبوتسوانا وكذلك لسلطنة عمان. الاتفاقية الثالثة كانت في مجال تطوير وتمويل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو كذلك يعكس هنا اهتمام البلدين في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يعني يتواكب مع توجه بوتسوانا نحو تنويع مصادر الطاقة الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في الطاقة الشمسية، ولسلطنة عمان خبرة كبيرة حقيقة في هذا المجال. لذلك يعني أهمية ما قد يتم التوقيع عليه خلال الزيارة الحالية يكمن يعني في اتساع مجالات التعاون بين عمان وبوتسوانا، تحويل هذه المجالات تدريجيا إلى شراكات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على الأرض. كذلك اللقاءات المنتظرة بين المسؤولين من البلدين بلا شك ستتيح فرصة لتقييم أولا ما تحقق منذ لقاء مسقط ومتابعة هذه المشروعات التي تم الاتفاق عليها، والبحث في قطاعات جديدة يمكن أن تدخل ضمن منظومة التعاون الاقتصادي الاستثماري بين البلدين
0: بإذن الله تعالى. أخيرا أستاذ يوسف، ما هي الرسائل التي بالإمكان أن نقرأها من خلال هذه الزيارة، زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا في إطار يعني توجه سلطنة عمان نحو تنويع الشراكات، أيضا تعزيز الحضور على المستوى الدولي، ومن خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستكون ضمن جدول هذه الزيارة؟
1: نعم خالد، هذا سؤال حقيقة مهم، لأنه يعني يمكن قراءة هذه الزيارة من خلال جملة من الرسائل المهمة. يعني هنا يأتي أولها أن سلطنة عمان كما أشرت تمضي في توسيع في تنويع شبكة شراكاتها الدولية. هذه الشراكات الدولية لا شك أنها تساعد في الانفتاح على أسواق على مناطق جغرافية جديدة من بينها القارة الإفريقية، وكما نعلم أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية، موارد طبيعية، وفرص استثمارية واعدة. في هذا السياق طبعا تبرز عدة دول من بينها بوتسوانا بما تتمتع به من ثروات معدنية، بما تتبناه من توجهات كذلك لتنويع اقتصادها لتطوير قطاعات جديدة، وهو في الحقيقة يهيئ أرضية مناسبة هنا لبناء شراكة بين البلدين تحقق مصالح البلدين. لذلك فإن هذه الزيارة السامية اللي مولانا حفظه الله تحمل دلالة مهمة تتصل كما أشرنا بتنويع الوجهات الاستثمارية، الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عمان، التوسع في بناء العلاقات مع اقتصادات إفريقية واعدة، بما يفتح أمام المؤسسات والشركات العمانية مجالات للنمو للاستثمار، ويعزز في الوقت نفسه الحضور الاقتصادي لسلطنة عمان في منطقة الجنوب الإفريقي، وهذه نقطة جدا مهمة حقيقة. الإشارة المهمة كذلك تتعلق بالدور الذي تسهم به الدبلوماسية الاقتصادية العمانية. كيف نجحت سلطنة عمان في ترجمة العلاقات السياسية إلى فرص استثمار، إلى فرص للتعاون لإقامة مشروعات ذات مردود مباشر للطرفين؟ ولعل العلاقة مع بوتسوانا تقدم كنموذج واضح لذلك. يعني رغم حداثة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت كما يعني نعرف في أكتوبر الماضي، انتقلت خلال أشهر قليلة إلى مستوى عملي، ترجمت إلى اتفاقيات في مجالات الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية كما أشرنا، إلى تطوير منشآت تخزين منتجات نفطية، إلى تطوير وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية. من هنا يمكن النظر خالد إلى زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعد اعتبارها جزء من توجه سلطنة عمان، توجه أوسع لتنويع الشركاء لتعزيز حضور سلطنة عمان اقتصاديا دبلوماسيا على المستوى الدولي، وبالتالي تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات، إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد، تخدم أهداف التنمية لدى الجانبين.
0: نعم، وأيضا يتطلع الجانبين إن شاء الله لتعزيز هذه العلاقات من خلال هكذا زيارات متبادلة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا من العاصمة البوتسوانية غابورون. كان معنا الأستاذ يوسف بن حميد اليوسفي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. شكرا لكم أستاذ يوسف، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا، أوقات سعيدة لكم ولجميع المستمعين.
0: بارك الله فيكم. إذن هذه يعني إضاءة حول الاستعداد هناك في العاصمة غابورون، العاصمة البوتسوانية، للزيارة المرتقبة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. سيقوم بها بداية من اليوم الأربعاء زيارة الدولة، وبعد ذلك أيضا تستمر هذه لمدة يومين، ثم بعد ذلك أيضا إلى جمهورية أنغولا حفظ الله جلالة السلطان المعظم في الحل وفي الترحال. وهذه رحلات نتطلع أن تجلب الخير لبلادنا، وجهود تاريخية يخطها السلطان في كل قارات العالم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. 724410 مساحة التواصل بيننا وبينكم. صباح الورد والعافية لكم جميعا. أم ليان الشهيمية أهلا بكي، تصبح علينا تقول صباحكم الورد للقلوب الرائعة اللي تدفعنا دائما للتفاؤل وصباح السعادة، والياسمين لمن تسعدنا دائما كلماتهم وتدخل القلب فتريح النفس. يا حي مرحب بأم ليان ومعتز سعيد، أيضا صباحك نور يا معتز. صباح الخير والبركة لأم عماد أهلا بك، تصبح على طاقم البرنامج وتقول صباح النسائم الباردة الجميلة ورائحتها وكأنها من عمق وادي ممطر. الله، حسستين كذا بجو اقتراب المطر يا أم عماد. تقول التفكر في خلق الله، تقول سأبتدي من صلاة لجنة الدنيا وأنت في العشب الأخضر الجميل، تصور وأنت تشعر كأنك في الجنة، هي جنة في الأرض، يعني من الوصوف الجميلة كذا اللي تقال في صلالة. تقول مشينا في الصحراء القاحلة أيضا ونحن مقبلين يتتكلم عن الفقرة خالد اللي كنا نسولف فيها عن التفكر في تفاصيل خلق الله تعالى خاصة في بداية الصباح، فكذا كتبت لنا عدد من الأمثلة الجميلة، الصحراء، الجبال الشامخة، وأيضا كلها تدعونا للتفكر والتمعن في خلق الله كما تكتب وعظمته ومجرد تفكير عندما سمعت مقدمتكم في البداية. شكرا لك يا أم عماد، من الأوفياء أم عماد اللي ترسلنا كذا من البدايات وأيضا تشارك غالبا في مواضيع الحلقات. لكم كل التحية أوفياء، صباح الخير يا بلادي.
1: وأيضا من الأماكن الجميلة اللي مفترض أن نتفكر فيها هي الموجودة في محافظة ظفار، خاصة في هذا التوقيت من السنة بالتحديد في شهر سبتمبر وبداية موسم الصرب. اليوم نشوف أيضا بعض المشاهد الجميلة هناك في ولاية ظلكوت اللي تستقبل تباشير الصرب في موسم آخر من الجمال المتجدد. اللي يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي يجد ما شاء الله بعض الفيديوهات الخاصة ب موسم الصرب في محافظة ظفار في كل الولايات وخاصة في الولايات الغربية من المحافظة بالتحديد اللي بالعادة تكون فيها المشاهد الأجمل، وكذلك أيضا الهدوء نوعا ما من خلال يعني عدد السكان أو حتى أيضا الزحمة في اللي موجودة مثلا في مدينة صلالة. فهذه مشاهد طبيعية تسحر الألباب وتستحضر سحر الطبيعة العمانية الجميلة. وأمس كان أعتقد في واحدة من وسائل الإعلام الخليجية كانت تنقل كان إعلان لمشغل أو شركة طيران كانت تعلن بطريقة جميلة جدا عن وجهة صلالة أن الآن تبدل اللون الأخضر إلى لون الورد، فكان يعني كانت المشاهد
0: يعني.
1: نعم موسم الصرب كانت المشاهد جدا جميلة. الناس اللي تحب التصوير أصلا يعني جوهم. يكون نشاطها بالتحديد في هذا الوقت
0: فعلا. إن شاء الله يا رب تكونوا دائما مستانسين معنا في صباح الخير يا بلادي. واللي يعاني من زحام الطريق، الزحام المعتاد، الله يسر لك إن شاء الله ويسهل لك. وبالحديث عن الزحام، التوسعة الجديد إن شاء الله ننتظرها في أكتوبر، وحديث واسع حتى على منصة إكس إنه كيف بتكون موضوع مثلا الدوامات الازدحام المروري. وزير النقل أيضا كان قد تحدث عن هذا الموضوع، إنه في خطط إن شاء الله مرتبطة بتيسير أمور الازدحام المروري. توسعة الطريق مسقط عزيز المستمع تكلفتها بلغت 157 مليون ريال عماني ومعها 200 ألف أيضا ريال عماني. وهذا المشروع طريق مسقط السريع في حزمة من الأعمال التطويرية، يمكن أبرزها تطوير دوار حديقة القرم الطبيعية من دوار القرم لحد أيضا طريق الباطنة السريع. فكل هذه راح يكون فيها أعمال تصليحات وإنشاءات وتوسعة للشارع، دوار سيح المالح أيضا، تقاطع إشارات ضوئية سيكون هناك، إضافة إلى تطوير وتوسعة الطريق من دوار سيح المالح إلى تقاطع حلبان. وربطه أيضا مثل ما قلنا مع طريق الباطنة السريع، إلى جانب تحسين معظم مداخل ومخارج الجسور القائمة بإضافة حارات، يعني بتكون حارتين كذا في كل اتجاه رايح راد، وإنشاء مخرج مباشر أيضا على جسر الرسيل للقادمين من مسقط باتجاه دوار برج الصحوة. أيضا هذا المشروع عزيزي المستمع يتضمن إنشاء جسور علوية مستقلة بحارتين للقادمين من منطقة روي باتجاه طريق مسقط السريع، وعلى إشارات الخوض السادسة للمتجهين أيضا من طريق مسقط السريع إلى دوار الكتاب، والقادمين من محافظة الداخلية باتجاه صحار بدون الالتقاء مع المتجهين من طريق مسقط السريع إلى محافظة الداخلية. هذه نقطة جدا مهمة وبتقلل كثير خالد من الزحام.
1: نعم، أيضا الأمر المتعلق ب وضح فيه معالي وزير النقل والاتصالات الأمر المتعلق بتوسعة طريق مسقط السريع مثل ما ذكرتي عايشة، حول المراحل اللي راح يمر عليها المشروع، وأيضا بعض التحديات التي جاءت فيه، بالإضافة أيضا للمشاريع المختلفة اللي تخص قطاع النقل بالتحديد. وكان أيضا قد تحدث معالي حول أيضا مجموعة من القطاعات المعنية بالنقل في سلطنة عمان، منها استراتيجيات تطويرية للمواني، وأيضا النقل بشكل عام، الفرص الاستثمارية المتاحة في المواني العمانية، وأيضا حول حجم المناولة مثلا في المواني أو حتى في ما يتعلق بالمطارات. ذكر أيضا معالينا هناك بعض التحديات الجيوسياسية التي تتيح في الوقت نفسه فرص يمكن استثمارها، هذا يمكن تحويل هذه المشكلات أو التحديات إلى فرص بإمكان الاستثمار فيها.
0: نعم، يعني هي من المواضيع الجد مهمة لموضوع اللوجستيات، النقل بشكل عام، تطوير وتوسعة الشوارع. يعني هذه التوسعة طريق مسقط من زمان يتم الحديث عنها، وإن شاء الله في أكتوبر قريبا إذا ستبدأ الأعمال وإن شاء الله تتيسر. من ضمن أيضا مشروع التوسعة طريق مسقط السريع بيكون في طريق يسميه سيدي رود، اللي هو المنطقة المحاذية للشارع أو الطريق الجانبي، بيتم في تحسين المنطقة الغبرة إلى المعبيلة لتسهيل حركة المرور عند الدخول إلى الجسور والخروج منها. كثير مهمة هذه النقطة لما تدخل الجسر، يعني كثير تصير فيها أحيانا حتى مثلا الزحام يكون بشكل أكبر، بعض الحوادث أيضا. فكل هذه التحسينات بإذن الله تعالى من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في الشوارع وتعالج الاختناقات المرورية خاصة خلال أوقات الذروة، وأكيد أنها بتعزز مستويات السلامة المرورية.
1: صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام، مواضيع مختلفة نتناولها معك في صباح الخير يا بلادي، وأيضا نقرأ رسائلك التي ترسل على 724-24-10 وتشارك معنا في موضوع الحلقة حول مصطلح أو مفهوم عمى الوقت. كيف لنا أن نتدارك عدم الإحساس بالوقت أثناء إنجاز مهمة معينة أو حتى أيضا في تعاملاتنا اليومية في الحياة. صباح الخير لأبو مياسين، يسعد صباحك بكل خير، يوجه تحية لصديق أبو عادل البحري، يقول له طريق السلامة من منطقة امتياز جبال إلى كوثر. شكرا لك، وأيضا شكرا لأبو عادل البحري الله يحفظه، ويشارك معنا في موضوع الحلقة، يقول موقع عمل سياحة السرية ما مقصر معاه في تخطيط الوقت. هذا أمر بعد متعلق بالانضباط في مواعيد العمل بالتحديد، الحضور الانصراف، أيضا القيام بالمهام اليومية والإنجاز المستمر. صباح الخير أيضا لأبو قيس يوسف السيابي، أبو عادل عبد العزيز البحري، من بعد سالم بن محمد الهاجري، وصباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب64، صباح الخير لسمير الأسمر. زين، ننتظر منك المشاركة يا سمير مثل ما عودتنا. ومحمود الهنائي، يسعد صباحك بكل خير. أبو مشعل ناصر العلوي من ولاية ينقل، صباح الخير لأبو محمد المعمري، وتحية صباحية لنبيل المطلعي من صحة.
0: مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، لأعطيكم الصحة والعافية مثل ما قلنا. سيكون أيضا لدينا مساحة أخرى للحديث عن الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة إلى جمهورية بوتسوانا بعد الفاصل. خليكم إن شاء الله كذا مصحصحين معانا، أهم شيء دير بالك في الطريق، ومخرجنا كذا أيضا يحمسكم بالاختيارات الغنائية لينتقيها لكم.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. إذن بخطى ثابتة ورؤية راسخة يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق

0: رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية. دكتور محمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والعافية سادة، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا حي مرحب بك دكتور محمد. أبرز دلالات زيارة جلالة السلطان إلى جمهورية بوتسوانا دورها اليوم في تعزيز هذه العلاقات الثنائية بين عمان والقارة الإفريقية.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذا اللقاء. تأتي هذه الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الجمهورية بوتسوانا الصديقة، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما غيندي مباكو من أجل الدفع نحو تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص جلالته أعزه الله وأبقى في كل ما من شأنه نحو بناء الشراكات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وكذلك التجارية وغيرها من المجالات ذات الصلة التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
0: نعم، إذن هي علاقات عمانية بوتسوانية تمشي في مسار حديث بخطوات متسارعة، ونقرأ معك أيضا تطور العلاقات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا. نذكر أيضا في هذا السياق زيارات سابقة لرئيس جمهورية بوتسوانا كانت في أكتوبر 2025 وأيضا أبريل من هذا العام 2026. فنسألك عن مسار هذه العلاقات الثنائية، كيف تطورت بين البلدين، وأبرز المجالات أيضا القابلة للتطوير في التعاون.
1: حقيقة شهدت العلاقة بين البلدين خلال فترة وجيزة من إقامتها في 14 أكتوبر 2025 شهدت نموا كبيرا متطور وكذلك متسارع، فهناك زيارات متبادلة بين القيادتين. الأخيرة كانت في إبريل لفخامة الرئيس باكو إلى سلطنة عمان، ودفعت هذه الزيارة إلى رفع مستوى التبادل التجاري والتوقيع على عدد من الاتفاقيات. بوتسوانا تمتلك فرص استثمارية واعدة، وهي دولة ذات استقرار سياسي ومؤسسي، والحكومة فيها تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص كذلك، لا سيما في مجال الاقتصاد الأخضر. ونحن كذلك في سلطنة عمان نتشابه في هذا المجال، ونسعى في أن نكون هناك بين مجال تعاون كبير واستثماري في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات القيمة. كذلك قطاع التعدين، بوتسوانا تملك قطاع تعدين جيد ولديهم من ثروات طبيعية، وهذه الثروات وهذا القطاع يدعونا إلى أن نعزز مجال التعاون فيما بيننا والاستثمار، خاصة في النحاس وبعض المواد مثل الليثيوم وغيرها.
0: نعم، جميل جدا. إذن فعلا هي زيارات سابقة للرئيس جمهورية بوتسوانا دوما جيدون بوكو، كان قد تحدث أيضا عن هذه الملفات السابقة التي أسلفت ذكرها، موضوع مرتبط بالطاقة، التعدين، الأمن الغذائي. ماذا عن أيضا موضوع ومجال السياحة والخدمات اللوجستية أيضا دكتور؟
1: في مجال السياحة طبعا حقيقة هناك مجالات تعاون، سواء في التسييق السياحي أو سياحة المؤتمرات والمعارض، وكذلك تبادل الوفود، زيارات الوفود. مجالات الثقافة هناك أيضا في مجالات بإمكان أن تقام بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بفعاليات وأنشطة ثقافية، وبإمكان أن تقام هناك أسابيع ثقافية وتبادل برامج زيارات في هذا الجانب. البلدين يملكان مقومات سياحية طبيعية مثل الجبال والصحاري والممرات البحرية والحياة البرية. بوتسوانا أيضا ذات طبيعة خلابة، وسلطنة عمان أيضا تجاريها إن لم تكن أفضل، يعني فعمان أيضا لديها هذه المقومات السياحية. في هذا الإطار حقيقة يمكن نشيد بأنه بوتسوانا أصدرت قرارا مؤخرا في إعفاء حملة الجوازات العمانية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمدة تصل إلى 90 يوم، وهذه حقيقة خط

0: جيدة تعكس الرغبة في تعزيز التواصل بين الشعبين وتسهيل حركة المواطنين خاصة في المجال السياحي.
1: نعم فعلا، وأيضا هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها في تيسر السفر والانتقال بين البلدين كذلك ستعزز موضوع الزيارات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، فهذا أيضا سنسأل عن مخرجات الزيارة، آفاق المستقبل المرتقبة، أبرز الاتفاقيات ربما ومذكرات التفاهم والملفات المتوقع بحثها خلال هذه الزيارة، ما الذي يمكن أن تضيفه أيضا لمستقبل العلاقة بين البلدين؟
0: احنا طبعا مثل ما تعرفين هذه زيارة لها أهمية خاصة، وهي زيارة دولة يقوم فيها مولانا عزه الله. من المطلع طبعا أن هناك تعزيز تعاون ثنائي بين البلدين وإمكانية استغلال الميزة النسبية والتنافسية في مجال مثل الأمن الغذائي، الزراعة، النفط، الطاقة، كذلك الخدمات المالية. عمان متقدمة في هذا الجانب ويمكن الاستفادة منها، التعدين، الصحة، السياحة، أيضا التدريب، لأن احنا كالتعليم عندنا أيضا التعليم متقدم، وبإمكان أن يكون هناك في مجال توقيع على عدد من المذكرات في هذا الشأن، سواء في مجال المشاورات السياسية أيضا هناك توجه أن تقام أيضا اتفاقيات توقع في هذا المجال، التشجيع في الاستثمار، الخدمات الجوية، أيضا هناك توجه في إعفاء تبادل حملة الجوازات الدبلوماسية بين البلدين، أيضا الغرف التجارية هناك أيضا توجه في أن يكون يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرف التجارية بين البلدين الصديقين. هناك أيضا مواضيع أخرى سيتم مناقشتها في على هامش هذه الزيارة، لعلها قد تكون من بينها الاهتمام المشترك في معنى القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا هناك توجه بتعزيز العلاقات الدبلوماسية ورفع مستوى التعاون بين البلدين الصديقين بكل ما من شأنه يخدم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أيضا فيما يخدم الشعبين الصديقين.
1: بإذن الله تعالى تكون هذه الزيارة زيارة موفقة، يتم من خلالها تطوير آفاق التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين في كافة السياقات التي ذكرتها دكتور محمد. هل هناك ما تود أن تضيفه في ختام هذا اللقاء؟
0: نشكركم في البداية على ختام هذا اللقاء على هذا التواصل. من المؤكد بأنه هذا التواصل مع القارة الأفريقية هو تواصل ممتد وتاريخي، وعمان حاضرة في القارة الأفريقية على مر التاريخ.
1: صحيح.
0: ولعل احنا الآثار العمانية شاهدة ليست في دولة معينة في القارة الأفريقية عموميا. مولانا يحفظه الله أولى اهتمام كبير لهذه القارة ولتعزيز العلاقة مع الدول الأفريقية بشكل عام طبعا.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك السفير الدكتور محمد بن علي بن عبد الله البلوشي رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية، حدثتنا مشكورا عن زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا تلبية للدعوة الرسمية من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا. بارك الله فيك دكتور محمد.
0: شكرا جزيلا، حفظكم الله، مع السلامة.

0: مستمعنا العزيز حياك الله معنا من جديد في صباح الخير يا بلادي. تذكر متى ضحكت كذا ضحكة يعني خلينا نقول هستيرية، ضحكة يعني خلاص دمعت من كثر ما ضحكت
1: من قلبك يعني
0: من قلبك ومن خاطرك ومن فؤادك ومن يوفك بعد؟
1: هذه يمكن تصير في الجمعات سواء كان العائلية أو حتى الجمعات الأصحاب، ويمكن يكون حتى مقطع من ضحك انك يستوي بعد، لكن غير طعمه لما يكون مع الاحباب وكذا شيء لايف. يعني سبحان الله،
0: تضحك اكثر مع العائله ولا تضحك اكثر مع اصدقائك؟ في ناس يقول لك اكثر مع الاصدقاء، العائله لان في مسؤوليات ارتباط ما اعرف ايش بالضبط.
1: طبعا ذيك الضحكه اللي من القلب وعلى قولتك انت دمع ما تطلع الا مع الاخوات الله يحفظهن يعني، وجمعة العائله يعني.
0: في دراسة حديثة عزيز المستمع أجريت في تركيا بالتحديد أثبتت أن الضحك هو أيضا أفضل علاج، الله يحفظكم إن شاء الله، لمرض الانسداد الرئوي المزمن. الضحك يساعد المرضى اللي يعانون من هذا الداء على التنفس بشكل أفضل. الدراسة أجريت من قبل فريق بحثي تركي من كلية التمريض بجامعة حجي تبا التركية، ذكروا فيه أن العلاج عن طريق الضحك وتمارين التنفس من مع ضم الشفتين تساعد بشكل كبير في تخفيف مشكلات صعوبة التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي. الدراسة أظهرت أيضا تأثير العلاج بالضحك يستمر لفترة تصل إلى شهر بعد انتهاء البرنامج العلاجي. يعني في بعض الأمراض الله يبعد عنكم الشر هي محتاجة ما محتاجة حبوب ودواء، محتاجة شيء أنت يمكن قد تمارسه بشكل يومي في حياتك اليومية ويكون بمثابة الدواء. كذلك أيضا ذكروا في هذه الدراسة أن الانسداد الرئوي المزمن يعتبر من أمراض الرئة الخطيرة التي تؤدي إلى صعوبة التنفس، ويؤثر هذا المرض على ملايين الأشخاص حول العالم. طلبوا من المتطوعين تعمد الضحك كشكل من أشكال تدريبات التنفس، وكانت تجربة تضمن التصفيق بشكل إيقاعي مع إطلاق تعبيرات صوتية مثل تقليد صوت دراجة بخارية، مما يجعل المشاركين يضحكون تلقائيا دون تصنع. وبعدها جاءت النتائج بهذه الطريقة بأنه الضحك أفضل علاج لمرض الانسداد الرئوي.
1: لها علاقة يعني تحرك الرئة نفسها أثناء الضحك، وأيضا ارتباطها بالتنفس، عملية التنفس أثناء الضحك. أهم شيء خذوا من النصيحة هذه الجميلة واضحك إن شاء الله كذا ملئ قلبك مع أحبابك، وتستمر إن شاء الله ضحكاتكم وابتساماتكم دائم معنا في صباح الخير يا بلادي.

0: إن شاء الله يا رب كذا مثل ما قلنا أيامكم مليئة بالابتسامة والضحك والأشياء الإيجابية مثل ما قال خالد أيضا في الوصلة الصحية السابقة أنه ما دائما علاجك يكون دواء حبة يعني مصروفة في الصيدلية، ممكن يكون جلسة جميلة مع أهلك وأحبابك تضحك فيها، ممكن يكون أيضا قسط وافر من النوم، يمكن يكون تمشي كذا في الطبيعة.
1: اليوم أعطيناهم علاجين، علاج الخروج في الخارج في الطبيعة وكذلك أيضا العلاج المتعلق بالضحك. لا ننسى المشاركة معنا مستمعينا الكرام على 7244410 في موضوع الحلقة، مجموعة من الرسائل وصلتنا لكن راح إن شاء الله نتناولها بعد هذا اللقاء وموضوع جديد في حلقتنا لهذا الصباح.
0: نعم خالد ومستمعينا الأعزاء، هي مبادرة العيش باستقلالية لذوي الإعاقة لتستضيفها سلطنة عمان. من أشكال أيضا الراحة النفسية والعلاج هي العطاء المستمر الوافر. فئة ذوي الإعاقة فئة وشريحة مهمة جدا في المجتمع، يجب أن توفر لها كل الممكنات للاندماج الأمثل في المجتمع وللعطاء بشكل أيضا بارز في بناء الوطن. تكون معنا في الحديث عن هذه المبادرة، مبادرة العيش باستقلالية لذوي الإعاقة، الدكتورة شريفة بنت عبد الله بن علي اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية في محافظة ظفار. دكتورة شريفة سلام الله عليك، صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير عزيزتي.
0: أهلا وسهلا بك. إذن كما قلنا سلطنة عمان تستضيف بالتحديد الدورة الرابعة من مبادرة العيش باستقلالية لذوي الإعاقة. أهمية استضافتنا اليوم لهذه المبادرة وما الذي تمثله من قيمة في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى سلطنة عمان وأيضا الدول العربية؟
2: حقيقة الدورة الرابعة من مبادرة العيش باستقلالية جاءت في هذه الدورة ضمن قرار الاجتماع 45 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية. كان إقرارها أن تستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية الدورة الرابعة، الدورة من الأولى للثالثة كانت في دول أخرى. فهذه الدورة تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وبالشراكة كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. راح تستمر انعقاد أيام الدورة اليوم بإذن الله 16 سبتمبر وغدا 17 سبتمبر. حقيقة تنسجم هذه الاستضافة ضمن التوجهات الوطنية الرامية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة. إحنا كنا نعرف أنه من ضمن التطورات اللي في السلطنة صدور المرسوم السلطاني الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك هذا الحدث يتوافق مع المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع، وكذلك المادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني اللي ذكرناه اللي هو رقم 92/2025. طبعا هذه الدورة لها أهمية كبيرة جدا على مستوى الدول العربية وعلى مستوى السلطنة بشكل خاص في ظل الاهتمام والتطور بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الأهمية من خلال أهمية أهدافها الرامية إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الفعال في المجتمع ليصبح أفراد منتجين وليسوا أهداء يعني أفراد مهمشين كما كان يحدث في السنوات السابقة. أيضا توظيف التكنولوجيا والذكاء الصناعي في ظل التسارع الكبير جدا في التطور الرقمي والتطور الصناعي والتكنولوجي، فلازم هذه الفئة أيضا تتوافق وتتواءم مع هذا التطور. كذلك راح يكون هناك في تنظيم ورش وحلقات تدريبية لتدريبهم الأشخاص ذوي الإعاقة على ريادة الأعمال والوصول الرقمي كذلك التأهيل المهني.
0: نعم فعلا. أود أن أسترسل دكتورة شريفة في نقطة ذكرتها وهي استخدام وتفعيل وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. نسأل عن أبرز التطبيقات وربما الحلول التقنية التي يمكن أن تحدث حقيقة فرقا ملموسا في حياتهم اليومية وممكن أن تتبناها هذه المبادرة أو حتى تحث عليها.
2: طبعا الطابع الحالي في العالم هو التطور المتسارع جدا في استخراج او صناعه التكنولوجيا الرقميه بشكل يعني غير مسبوق مقارنه بالسنوات الماضيه، ولم يكن الاشخاص ذوي الاعاقه بمنع عن هذا التطور. فاصبح الان من ضمن الابتكارات في الهواتف والاجهزه الذكيه لتحويلها الى ادوات ايضا مساعده تعزز دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في مجتمعهم سواء طريق في العمل او في التعليم. أيضا هناك تطبيقات كثيرة تستخدم الذكاء الصناعي تنبه المستخدمين مثلا على العقبات، تقرأ لهم المستندات. هناك أيضا نظارات حديثة الآن تساعد الأشخاص اللي هم الإعاقة البصرية على قراءة الكثير من الإشارات الخارجية، اللافتات واللوحات، كذلك المنصات الحديثة الرقمية التي تتيح للأصم مثلا في إجراء مكالمات هاتفية من خلال تحويل الصوت إلى النص والعكس. كذلك هناك للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية في تطور كبير في الأطراف الصناعية الذكية. هذه الأطراف مدعومة بالذكاء الصناعي وتستجيب لأي إشارات عصبية معينة، تستجيب أيضا للمؤثرات الخارجية. هناك تطور كبير جدا في التحول الرقمي بما يخدم أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بالأشخاص الآخرين.
0: نعم، يعني دكتورة شريفة فعلا هي تطبيقات جد مهمة ومنتشرة أيضا حول العالم، وجدير بالذكر هنا أيضا أن لدينا أساسا توطين لهذه الصناعات والتقنيات. يعني كم مرة في حتى من خلال برنامجنا صباح الخير يا بلادي استضفنا أشخاص عملوا على تطبيقات تيسر حياة صاحب الإعاقة أيا كانت هذه الإعاقة، يعني من مشاريع وطنية بسيطة يمكن كانت بدأت كفكرة في مشروع مدرسي ضمنها مثلا تطبيق ترجمة الإشارة، وهو أول تطبيق عماني متخصص لذوي الإعاقة السمعية يوفر ترجمة فورية عبر الاتصال المرئي. أيضا ذكرت النظارات، أيضا لدينا في هذا السياق يعني منتج وطني في العين الذكية والقفاز حتى ونظام العين الذكية والقفاز الذكي، كلها ابتكارات عمانية بحثية مدعومة من وزارة التعليم العالي أيضا والبحث العلمي والابتكار، وتطبيقات أخرى كثيرة. إذن سيتم الحث على هذه التطبيقات وتبنيها من خلال هذه المبادرة دكتورة شريفة؟
2: صحيح، هو حتى هناك يعني في معرض مصاحب لهذه المبادرة. هذا المعرض يضم الكثير من الشركات، بعض الشركات تطرح الأجهزة اللي هي المعينة والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض الشركات أيضا تطرح ابتكاراتها في هذا المجال.
0: نعم، رائع جدا. أيضا المبادرة تتناول التمكين الاقتصادي، الدمج الوظيفي إلى جانب أيضا الوصول الرقمي الشامل. كيف لنا أيضا أن ننتقل من تقديم الخدمات والمساعدات إلى بناء فرص حقيقية يتم استغلالها اقتصاديا وأيضا أو اغتنامها اقتصاديا، وأيضا أن صاحب الإعاقة ممكن أن يصنع مساره المهني من خلال كل هذه التفاصيل؟
2: حقيقة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الدول العربية أصبحوا يجدون الكثير من الاهتمام بداية من السلم التعليمي إلى الانتهاء إلى الجامعات والحصول على شهادات معينة. فتجد الآن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة خريجين جامعات أو حتى ماجستير ودكتوراه.
0: صحيح.
2: فهذا أيضا بيساعدهم على الحصول على فرص وظيفية، وتسعى الآن الدولة إلى توفير الفرص الوظيفية بما يتناسب مع نوعية الإعاقة، لكل إعاقة فيها وظائف تتناسب معها. كذلك تسعى الدولة إلى ربط البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة بمتطلبات سوق العمل الرقمي. توفير أيضا شهادات مهنية معترف بها ترفع من القيمة التنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المقابلات مثلا الوظيفية. أيضا هناك ممكن مستقبلا يتم تعزيز سياسة العمل عن بعد بما يخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الوصول إلى مقر العمل، خاصة إذا كان مقر العمل بعيد أو لا يتناسب مثلا الزحام أو حسب إعاقته يعني يتعذر عليه الوصول، فتكون هناك سياسات للعمل عن بعد.
0: نعم.
2: إلزام أيضا، يعني نحن الآن نحتاج إلى إلزام المؤسسات بتوفير بيئات عمل خالية من أي عائق هندسي، المسطحات المائلة،
0: صحيح.
2: يعني الدورات المياه أكرمكم الله اللي هي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، المواقف، الإضاءات، كل الأشياء اللي يعني تسهل العمل على الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل عليهم أيضا العمل والاندماج مع الوظائف.
0: نعم،
2: تخصيص أيضا مسارات تمويلية وقروض ميسرة بدون فوائد للمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، كل هذه التفاصيل أكيد أنها تدعم أن يحدد يعني الأشخاص يحددون أشخاص ذوي الإعاقة مسارهم المهني، وتعينهم أيضا كما ذكرتي تيسر بيئة العمل. حتى هذه التيسيرات العملية التي ذكرتها ضمنها المنحدرات مثلا، أماكن حتى مثلا المشي نود أن نراها،
2: المصاعد كذلك.
0: نعم، المصاعد بالضبط، كل هذه والمرافق المخصصة لهم كدورات المياه أجلكم الله، فكل هذه ليس فقط نود أن نراها في مقار العمل وإنما حتى في الحياة الاجتماعية في المرافق العامة في المنتزهات وغيرها من الأماكن اللي يرتادها طبعا الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: هناك مبادرة حاليا تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى السلطنة، وهي حصر المباني ومدى ملائمتها للأشخاص ذوي الإعاقة. وجار العمل على هذا المشروع، هناك في التشكيل اللي كان على مستوى المحافظات بشكل عام.
0: نعم، رائع جدا دكتورة شريفة. إذن بهذه المشاركة من مسؤولين خبراء ومختصين في سلطنة عمان والدول العربية، أكيد أن في توصيات محددة تودون أن تخرجون بها بعد هذه المبادرة ونراها يمكن ونرى أثرها واقعا معاشا هنا.
2: بالتأكيد، يعني نحن نتوقع بإذن الله من ضمن التوصيات أنه يكون التركيز على إنشاء حاضنات أعمال رقمية توجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب التوجيه المهني، في الاستشارات القانونية، في التسويق للمبتكرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك من النتائج بإذن الله تسليط الأضواء على أهمية دعم الأسر المنتجة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا المشاريع الصغيرة، تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى صناع فرص ريادية في ريادة الأعمال. من ضمن ذلك يعني أنا أطرح لك قبل فترة كان في محافظة ظفار هو معرض الفرص الوظيفية، كان بالشراكة بين المديرية العامة للتنمية الاجتماعية في محافظة ظفار والمديرية العامة للعمل أيضا في المحافظة، ضم المعرض أكثر من 30 شركة تقدم فرص وظيفية فقط للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، جميل جدا هذا الحراك، وإن شاء الله تستمر هذه المبادرات الإيجابية، ومبادرة العيش باستقلالية أيضا تؤتي ثمارها في مجتمعنا العماني، ويتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة كما طبعا هو مخطط له في هذه المبادرة الجميلة اللي ذكرت لنا تفاصيلها. دكتورة شريفة، أنا شاكرة لك وجودك معنا في هذا الصباح، ولكم كل التوفيق والسداد بإذن الله.
2: شكرا جزيلا، أشكر لكم هذه الاستضافة وجزاكم الله خير.
0: الله يحفظك يا رب.
2: حياكم الله.
0: إذن الشكر الجزيل لضيفتنا دكتورة شريفة بنت عبد الله اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. ثم استمعنا مبادرة رائعة جدا، مبادرة العيش باستقلالية لذوي الإعاقة لتستضيفها سلطنة عمان.

0: سألك عزيزي المستمع اليوم عن أهمية الوقت وما يعرف بعامة الوقت، كيف تضبط هذا الأمر في حياتك اليومية وأيضا في جدول أعمالك اليومي. شكرا لأم عماد، صباحك خير. سالم سليمان العاصمي، أبو العباد الحراسي يقول مع العائلة والأصدقاء ومع كل الناس كن دائما ضحوكا مستبشرا، في تعليق على معلومتنا الصحية. شكرا لك أيضا أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، وصباح الخير لخليفة مسعود الرحبي، يقول حبيت سلم عليكم ولجميع المستمعين واتمنى الشفاء العاجل لابنتي، الله يشافيها ويعافيها إن شاء الله وكل مريض. في ظفار أيضا ما زال مستمر مهرجان ظفار الدولي للمسرح اللي واصل فعالياته الثقافية ويشارك فيه 15 عرض ضمن 3 مسارات تنافسية. كان في تكريم بعض من نخبة الممثلين العمانيين وكذلك أيضا من الدول العربية. شفنا كان فيديو متداول للنجم المصري أحمد حلمي أعتقد في محافظة ظفار. مثل هذه المؤتمرات الثقافية أو سياحة الثقافة بشكل عام مهمة جدا لمحافظة ظفار ولسلطنة عمان بشكل عام من خلال استقطاب النجوم وكذلك أيضا التظاهرات الثقافية، هذه المرة على صعيد المسرح بالتحديد.
1: على صعيد المسرح والفنون والتركيز عليه الحمد لله في كافة المجالات بدءا من المدارس، يمكن استضفنا كم مرة في هذا السياق. هناك أيضا انطلاق هاكاثون الفنون البصرية لتنمية مهارات الطلبة في شمال الباطنة، يمكن بنسولف عنه إن شاء الله خلال حلقات قادمة. إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذا الوصل المنوع من مجلتكم صباح الخير يا بلادي، على أمل أن نلقاك في حلقات قادمة. كن بخير، لك منا وافر التحية. كنا معك في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج يحييكم هزاع بن سيف الراس. بنشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جمهورية بوتسوانا تكمل استعداداتها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. روسيا ترحب بمقترح ترامب وتصفه بالجيد حول هدنة في مجال الطاقة مع أوكرانيا. والأمم المتحدة تقول إن السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: هؤلاء صيادون عائدون من صيد الليل.
7: أرى بينهم صيادين غير عمانيين.
6: نعم يا سيدي، إنهم بنغاليون يساعدون الصيادين العمانيين في جر الشباك. لقد اشتد الحر يا سيدي، الأفضل أن تدخل. سوف ينضم إلينا السيد باعبود بعد قليل، ستقومان بجولة في المزرعة للتعرف عليها، وبعد ذلك سوف يكون لدينا اجتماع حول الخطط القادمة، وبعد ذلك سوف يأخذك السيد باعبود في جولة تتعرف فيها على القرى والأماكن المجاورة، ثم سيأخذك إلى الفندق حتى تتناولان طعام الغداء هناك. والآن اسمح لي أن أعد لك الإفطار يا سيدي، لقد تأخرت عليك. سوف أعد لك الشاي أولاً.

0: تفضل.
1: شكرا. نحن نشرب الشاي بكثرة في إنجلترا، ولكننا لا نضع فيه الحليب أو نغرقه بالسكر.
0: سوف تعتاد هنا على الأكل العماني والهندي المليء بالدهن والبهارات.
1: لقد دخلت بعض المطاعم الهندية في إنجلترا ولكني لم أستسغها.
0: سوف تعتاد يا سيدي. أما الآن اسمح لي أن أتابع إعداد الطعام.

0: تفضل سيد دافيد إلى الفطور.
1: ما هذا؟
0: كما أوصاني السيد باعبود، بيض مخفوق ومسلوق، حبوب فاصوليا مطبوخة بالبصل والزيت، أصابع زجق من لحم الحبش، شرائح لحم بقر مقدد، مربى متنوع وعسل، علبة كونفليكس، حليب أيضا، خبز توست محمص.
1: هذا فطور يكفي 10 أشخاص.
0: لقد جاء السيد بعبود.
2: صباح الخير.
1: أهلا سيد بعبود.
2: أهلا وسهلا. كومار حاول أن يجهز لك اليوم وجبة إفطار إنجليزي، أتمنى أن يكون قد نجح في ذلك. وعلى كل حال يمكنك أن تتناول إفطارك في الفندق، سيكون جاهزا منذ 6 صباحا، ويمكنك أن تطلب أي شيء آخر.
1: ماذا أقول، هذا يكفي وزيادة. لقد اعتدت على التوست بالزبدة والكونفليكس بالحليب والقهوة أيام العمل.
2: لا، الوضع هنا يختلف يا عزيزي، سوف تحتاج أن تأكل أكثر لأنك سوف تبذل طاقة كبيرة أثناء العمل.
1: ماذا أقول. طيب، كم تبلغ مساحة المزرعة؟
2: مساحة المزرعة كبيرة، وهذا يتطلب منك المشي والتنقل بين الأحواض، كما أنك سوف تحتاج إلى سوائل كثيرة. فالشمس التي تسطع فوقك بشدة سوف تمتص كل السوائل من جسمك في دقائق. أود أن أرحب بك من جديد في المزرعة، وأعبر لك عن بالغ السرور بأنك قد قبلت أن تصبح شريكي وفي الوقت نفسه مديرا لهذا المشروع.
1: سوف نعتبر أن هذا اليوم هو بداية شراكتنا الحقيقية بشكل عملي.
2: نعم. سيد دافيد، اسمح لي بسؤال وأرجو أن تصارحني بالإجابة.
1: تفضل.
2: لقد سألت نفسي مرارا عن السبب أو الحافز الذي جعلك تقطع كل هذه المسافة وتأتي لمشاركتي في هذه البقعة المعزولة من العالم. أنا واثق أنه كانت لديك خيارات أخرى.
1: بالتأكيد سوف أكون صادقا معك. لقد كنت أنتظر هذه الفرصة للتعرف على طبيعة الحياة في هذه المناطق الهادئة من العالم. لقد استحوذت علي فكرة العمل بعيدا عن البشر ومشاكلهم، وشدتني فكرة العيش في الصحراء، وأنا من هواة التقاط المناظر أسفل مياه المحيط وألوان الطبيعة هناك.
2: أنت من هواة الغوص؟
1: نعم. بحارنا باردة وليست فيها هذه الكائنات الجميلة التي في بحاركم، وقد أحضرت أجهزة الغوص معي.
2: لن تندم، فالعالم كله يأتي للتخييم هنا، والصيد والغطس والتصوير. وأحب أن أعلمك بأن الكثير من الأوروبيين وغيرهم قد جاءوا إلى هنا ولم يعودوا إلى بلادهم.
1: هكذا إذا.
2: لو أنك قد قدمت قبل 2 سنين لكنت قد عرفتك على صديق أمريكي كان يعمل في ميناء الدقم.
1: ما اسمه؟
2: اسمه جون هاري، عاش معنا في الصحراء 2 سنوات طويلة. ليته كان معنا لشرح لك الأسباب التي جعلته يفضل البقاء هنا ولا يعود إلى أمريكا التي يحلم بها الكثيرون.
1: ما الذي جرى له؟
2: للأسف لقد أصيب بمرض لا يوجد له علاج هنا، فسافر للخارج، وأنا واثق أنه سيعود فور شفائه.
1: أمر غريب أن يعيش أمريكي هنا.
2: لا تستغرب ذلك، فهناك كثير من الجنسيات التي جاءت للعمل هنا بعض الوقت لكنها قررت البقاء هنا. سوف أروي لك قصة غريبة. هناك شخص إنجليزي عاش طويلا في قرية قريبة من بلدة سراب، كان شريكا لعائلة غنية جدا هنا، وقد طلبوا منه أن يعيش في مسقط ولكنه رفض.
1: لماذا؟
2: كان يعشق الصحراء والحياة فيها، وقد تعلق بالبدو، وكان الكثير منهم من أصدقائي، ويقضي السهرات معهم. كان يتقن اللغة العربية وكان يدعو الصحراء بالجنة.
1: هل التقيت به؟
2: مرارا، وقد همس لي في إحدى اللقاءات وقال إن الشيء الوحيد الذي نعثر عليه في الجنة هو راحة البال، وأنا في قمة راحة البال الآن، أنا إذن في الجنة. كان يقرأ كثيرا في كتب الفلسفة وبقي عازبا إلى أن مات، لا أحد يعلم ماذا كان يدور في عقله.
1: أين دفن؟
2: لقد أوصى أن يحرق جسده ويذرى فوق رمال الصحراء.
1: قصة غريبة.
2: لا، سوف تستغرب أكثر حين تعلم أنه ترك ثروة تعادل 1,000,000 ريال ولم يسأل أحد عنه بعد موته. هيا هيا هيا بنا لنقوم بجولة في المزرعة.
1: هيا.
2: أعرفك أولا على مستر كروس المدير الفني للمزرعة.
3: أهلا وسهلا بكم مستر ديفيد.
1: أهلا بك.
2: كما ذكرت لك إن مساحة المزرعة 250,000 متر مربع، لدينا 65 حوضا لتربية الروبيان الهندي.
1: لماذا اخترتم هذا النوع؟
2: السبب أنه ينمو بسرعة وهو قادر على تحمل الظروف المناخية القاسية. هذا هو أنبوب الماء الواسع القادم من مياه البحر، وهذه هي المضخات. إنه كما ترى يدخل من شمال المزرعة باتجاه الأحواض، وهذه هي المجاري المائية التي تسمح للماء بالعودة إلى البحر ثانية عند الطرف الجنوبي.
1: ومضخات الأكسجين؟
2: ها هي، لقد وضعناها في هذا المكان.
1: جميل. إلى أين نذهب الآن؟
2: إننا نذهب إلى غرفة المفرخ. هنا تنتج صغار الروبيان وتنقل بعدها إلى الأحواض. والآن دعنا نذهب إلى غرفة الإدارة.

0: ماذا جهزت لنا يا سيد كروز؟
1: سوف ترون عرضاً مرئياً عن نشاط المزرعة وكمية الروبيان الذي أنتجته منذ تأسيسها.
2: أعتقد أن السيد بعبود قد أرسل لي هذا الفيلم عبر البريد الإلكتروني، ولكن لا بأس من رؤيته ثانية.
0: لا أخفي عليك أننا الآن أشهر مزرعة لإنتاج الروبيان في عمان، وبما أنك يا مستر ديفيد المدير الجديد كما اتفقنا، فأنا أقترح عليك أن تضع خطة جديدة أكثر شجاعة لزيادة الإنتاج والمبيعات. مستر ديفيد، سنقوم الآن بزيارة للتعرف على الأماكن التي تحيط بالمزرعة.
2: حسناً.

0: هذا رأس بنتوت، إنه يهوي كما ترى نحو المحيط.
1: وماذا تسمون هذه المنطقة الضحلة من المياه في الأسفل؟
0: غبة بنتوت، يحدها من الغرب شعب الطين، وهناك تتداخل الرمال مع الطين. هل تصدق أن الديناصورات المنقرضة عاشت بكثرة هنا؟
1: هنا؟ غير معقول.
0: هذا ثابت علميا وليس كلاما عابرا.
1: لكن لا يوجد هنا سوى الرمل والطين.
0: يبدو لي أنك لم تقرأ عن تاريخ عمان الجيولوجي. أنا أتكلم عن تاريخ حصل منذ ملايين السنين. عمان لم تكن هنا.
1: أين كانت؟
0: كانت أقرب إلى أوروبا. أنت لا تصدقني حتما. سوف أخذك في يوم ما إلى منطقة الأنهار الجليدية، إنها في واد لا يبعد عنا سوى 3 ساعات.
1: وماذا يوجد هنا؟
0: سوف يصيبك الجنون حتما.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما قصدت متجر الخضار اليوم اشتريت كمية من الثوم أكبر بكثير مما اعتدت أن أشتريه، فلفت هذا التصرف إحدى السيدات الفضوليات التي سألتني: هل بلغك أن سعر الثوم سيرتفع حتى اشتريت كل هذه الكمية؟
3: وبماذا أجبتها يا أمي؟
2: قلت لها: لا، ولكني اشتريت كل هذه الكمية حتى لا يرتفع ضغطي.
3: ولو أن جوابك كان القصد منه التخلص من ذلك الموقف، ولكنه صحيح، فاستهلاك الثوم بكثرة يقي من ارتفاع الضغط.
2: أجل، واستهلاك الثوم يمنع عسر الهضم، وذلك بأن نشرب بعد الأكل كوبا من مغلي الثوم المحلى بملعقة صغيرة من العسل، ولتقوية هذا المغلي وزيادة فعاليته يمكننا أن نضيف إليه ملعقة خل تفاح.
3: ويفيد لعلاج عسر الهضم أيضا أن نضع في كوب سن ثوم مفرومة ناعما ونسكب فوقها ماء مغليا ونتركها منقوعة لمدة 3 دقائق ثم نشربها.
2: صحيح، وللتخلص من النفخة والغازات نشوي رأس ثوم في الفرن ونتناوله مع قليل من البقدونس.
3: نعم، ولا شك أنك

0: قرأت يا أمي عن فاعلية الثوم لإنبات شعر جديد وتقوية الشعر وتأخير الشيب.
1: بالفعل، وقد حفظت الوصفات المتعلقة بهذه المزايا للثوم، فلإنبات شعر جديد نفرك الرأس يومياً قبل النوم بعصير الثوم، أو نفركه بحبة ثوم مقسومة قسمين لمدة 3 أشهر مرتين يومياً.
0: وبعد ذلك ندلك الرأس بزيت الزيتون، ثم نغطيه بقطعة قماش ناعمة طوال الليل، وفي الصباح نغسل الرأس، على أن نكرر هذه العملية يومياً ولمدة 6 أسابيع فينبت الشعر الجديد.
1: وبالنسبة إلى تأخير الشيب وتقوية الشعر، فيكفي أن نغسل الشعر بمغلي الثوم، وبعد فترة من اعتماد هذه الطريقة يعود اللون الطبيعي للشعر الشايب.
0: صدقت. نصل الآن إلى استعمالات الثوم للجلد والأظافر. فلتقوية الجلد ننقع سن ثوم مقشورة في كوب خل تفاح طوال الليل، وفي الصباح نرمي سن الثوم، ونستعمل الخل لتنظيف وتقوية الجلد مرتين يوميا.
1: بالفعل، أما للتخلص من الحبوب والبثور الجلدية خصوصا في الوجه، فيكفي أن ننظف الجلد قبل النوم بمزيج من حجمين متساويين من عصير الثوم وخل التفاح، ويظهر الفرق جليا بعد أسبوعين تقريبا.
0: أجل يا أمي، ولإزالة البقع عن الجلد سواء الناجم عن التعرض للشمس أو التقدم في العمر، نضع عليها لمدة ربع ساعة مزيجا من رأس ثوم مبروش ناعما مع ملعقة عسل.
1: وحتى لعلاج الجرب ينفع الثوم، وذلك عن طريق دلك الجسم كله بمزيج من الثوم والشحم مرة في اليوم ولمدة 3 أيام، على أن يعقب ذلك حمام ساخن وغلي جيد للملابس.
0: قبل أن نتابع حديثا عن استعمالات الثوم المذهلة هذه، أستأذنك لأجري مخابرة هاتفية ضرورية ولن أتأخر.
1: حسنا، تفضل يا بني.

0: من الاستعمالات الفعالة للثوم لعلاج المشاكل الجلدية وصفة لشفاء الدمامل، وذلك بأن نضع كمادة من الثوم الفاتر بعد غليه لكي يصبح الثوم طريا على الدمل، وعندما تفتح نغسلها بمزيج من خل التفاح وعصير الثوم.
1: أجل يا صلاح، أما لعلاج أذفان الأرجل فينبغي سحق الثوم ودهن الثفن به وربطه من المساء حتى الصباح، وتكرر هذه العملية لعدة أيام حتى يزول الثفن.
0: صحيح يا أمي، وفي سياق كلامنا عن فوائد الثوم ومزاياه لابد أن نتوقف عند أحدث ما تم التوصل إليه، فقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا في أوروبا أن الثوم يساعد في إزالة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى السامة من الجسم،
1: ولهذا فقد أطلق خبراء التغذية الدعوة إلى الجميع ليضيف دائما ويوميا إلى كل وجبة يتناولونها سنا أو اثنتين من الثوم المبروش أو المفروم ناعما أو المهروس، وهو الأفضل.
0: فعلا، على أن يضاف الثوم خصوصا إلى غذاء الأطفال الحساسين جدا لتأثير الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى كالزئبق والقصدير، وهي من الملوثات الهامة خصوصا في البحار والمزارع.
1: أي إن تلويثها يشمل المنتجات الزراعية ومشتقات الحليب وأيضا منتجات البحار من الأسماك والثمار البحرية.
0: صدقت يا أمي، لذا من الضروري أن نعرف معدل الاستهلاك الذي نحتاج إليه من الثوم يوميا لنحظى بكل خصائصه ومزاياه، وهذا ما سوف نتناوله في الغد إن شاء الله.
1: وهو كذلك، إذا إلى الغد إن شاء الله.

0: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم يكون معنا الأستاذ سعيد علي سجليل الشنفري، وهو عضو في فريق سواعد الخير بمحافظة ظفار. هذا الفريق الذي له مشواره الخاص في العمل التطوعي يحاول أن يشق الطرق في مناطق واسعة من المحافظة خدمة للناس وخدمة للساكنين ومن رعاية أيضا الجمال و غيرها من المواشي. لهم أيضا خدمات أخرى يقدمونها لخدمة عيون المياه المنتشرة في المحافظة، وتوفير أيضا الخزانات للأشخاص المحتاجين. لهم أيضا هناك خدمات تطوعية وبشكل تطوعي بحت في خدمة الكهوف. خلونا نتعرف على كل ذلك برفقة ضيفنا العزيز الأستاذ سعيد.

0: اهلا ومرحبا بك استاذ سعيد في برنامج وجوه فضل.
1: يا حيا وسهلا بكم، جزاكم الله خير على الاستضافة، وحيا وحياكم حال المستمعين الكرام في سلطنة عمان. والحمد لله هذا الفريق شكل في عام 2017 هذا الفريق شكل من مجموعة تقريبا حوالي 7 أشخاص كلنا كبار في السن متقاعدين، والحمد لله تجمعنا وأرينا أنه نعمل شيء في هذا المحافظة من أجل نفيد المواطن ونفيد الحيوانات ونفيد الراحل ونفيد السائح ونفيد الحمد لله المنطقة. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فكنا عملنا في عدة أمور، منها الطرق، خاصة الطرق القديمة اللي تأثرت بالأمطار وتعثرت من مدة طويلة، والحمد لله توفقنا فيها واشتغلنا في عدة مناطق، منها من حاسك إلى ضلكوت
0: ما شاء الله
1: في عدة مناطق، والحمد لله أنه كان المواطنين معانا متعاونين إلى درجة غير عادية.
0: نعم.
1: من أجل مصلحتهم.
0: نعم.
1: وكذلك اشتغل الفريق في عدة أمور، منها العيون المياه من أجل صيانتها ومن أجل إمدادها من منطقة إلى منطقة، ومن أجل أيضا الحيوانات والناس والمراعي. العمل الآخر أيضا في مناطق نائية ما تستطيع أن توصل إليها لا سيارة، والناس الرعاة في هذا المناطق البعيدة عن السيارات والبعيدة عن المناطق اللي هي مناطق رعوية. فالفريق الحمد لله جهز وحول نقل عدة خزانات مياه وتوثيقها على الاستمطار ونجحت العملية، والفريق وزع تقريبا في محافظة ظفار ما يقارب فوق 50 خزان من هذا النوع. والحمد لله توفق، والجماعة مرتاحين، خاصة أصحاب الحيوانات والجماعة اللي دايم على هذه المناطق اللي هي الرعوية البعيدة عن المناطق اللي فيها طرق السيارات. كذلك الفريق توجه إلى عمل مظلات مظلات للاستطلال والاستمطار، وفي مناطق نائية كذلك الكهوف عدة كهوف في محافظة ظفار اشتغلوا فيها الفريق، عدلوا فيها مسار الطريق مالها وعدلوها، والحمد لله أيضا نجحت هذه الطريقة. وهذا الفريق له بسمة كبيرة في محافظة ظفار، والجماعة الحمد لله لو تستفسر عن هذا الفريق ما مدى عمل اللي عمله من خير في محافظة ظفار يشرحوا لك أكثر مني
0: أنا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم كل هذه الأعمال ويكتبها إن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعني بديتوا بسبعة أو بديتوا في 2017 نعم بسبعة أشخاص من يعني من المتقاعدين، تفرغتوا لهذا العمل التطوعي، لكن أنا أريد أعرف بداية القصة أستاذ سعيد، وين بديتوا بالتحديد؟ في أي مكان؟ إيش كانت الخدمة؟ هل هو شق طريق أم عناية بعين مياه أم إيش بالضبط؟
1: في بدايتنا قاعد رايد مومن أحمد المسحلي وجدنا شقال في طريق يسموها طريق طيقاع في ولاية طلالة، وبدينا في هذا الطريق لمدة 3 أشهر
0: ما شاء الله،
1: وكان الطريق في منطقة وعرة صعبة جدا. والحمد لله كنا كل واحد يروح يجي من جانب ونشتغل مع بعض، ومن هذه الساعة شكل الفريق في هذا المجال وبدينا من هذا الوقت.
0: نعم، شق الطرق محتاجة معدات ومحتاج أيضا جهد وأحيانا نعم. صرف يعني لأموال. الآن نعم. الحديث عن 7 أفراد ومن الأشخاص المتقاعدين نظموا أو شكلوا هذا الفريق، لكن لابد أن تكون معهم المعدات. كيف تتعاملوا مع هذه الطرق؟ وأيضا كيف الناس تتعامل معكم في مسألة مساعدتكم أو رفض الفريق بكل ما تحتاجونه؟
1: نعم، نحن هذا المعدات عندنا مكاين كهرباء، وهذا الإمكان الكهرباء ننقلها على ظهورنا وننقلها على جمال
0: ما شاء الله
1: من منطقة إلى منطقة. وهذا المنطقة الكهرباء أيضا نحن عندنا وسائل نوع من وسائل التفجير الطبيعي لأنه عندنا حفر دريلات في المناطق الصخور ونحط لها أيضا نسموهم شيزلات وهذا الشيزل نضرب عليه بالمطرقة ويفجر لنا الطريق بس عمل بسيط جدا ولكن جهد عالي يفجر لنا المنطقة الصخرية اللي ما نستطيع أن نتعامل معها بطريقة سهلة يساعدنا هذا العمل وهذا فيها تكليف تكليف كثير وفيها صرفيات وفيها هذا المعدات دائم تنكسر والجماعة الحمد لله. أما عملية المواطنين المواطنين معانا متعاونين في كل منطقة نجيها نجد التعاون كبير من إمداد من أكل ومن شرب ومن يد عاملة معانا وتشجيع وعمل رائع من المواطنين بكثير والحمد لله الأمور كانت يسرت لما أنت تشتغل في مجال الخير الله سبحانه وتعالى يوفقك
0: ويسر لك الأمر الحمد لله رب العالمين. طيب أستاذ سعيد يعني خلنا في في في شق الطرق يعني هل تذكر من 2017 إلى اليوم كم عدد الطرق اللي ساهمتوا في يعني تسويتها أو شقها لمختلف القرى أو الأماكن البعيدة في مختلف الولايات في محافظة ظفار؟
1: والله العدد حقيقة ما يحضرني ولكن عدد كبير يعني ما يتجاوز أكثر من 300 طريق أو 400 طريق
0: ما شاء الله
1: من كبيرة وصغيرة ومنها أذكر طريق شمال حاسك ما يقارب حدود 20 كيلو مشي على الأقدام إنه كانت في هناك أودية متعثرة من السيول وكانت الحيوانات أيضا لا تستطيع أن تعبر هذه الأودية فالجماعة جزاهم الله خير توجهوا ونقلوا لنا المواد مالنا على الجمال ونشكرهم على العمل ونحن أيضا ساعدناهم وفتحنا هذا الطرق. أما المنطقة القربية اشتغلنا في طلكوت كذلك الطرق كانت متعثرة وبدينا عد الطرق منها في طلكوت في رقيوت في مدينة الحق في قدو في طوبي عثير يعني هذه المناطق كلها اشتغلنا فيها طرق والحمد لله الطرق ناجحة والطرق هي حقيقة الطرق الرئيسية القديمة اللي كانت متعثرة أو كان ما تمشي فيها الحيوانات بطريقة سهلة
0: يعني الطرق المتعطلة جراء يعني الأمطار
1: والمناء المناخية والقديمة كانت أيضا متعثرة وعملوها
0: يعني شملتوا أو شملت خدماتكم كل يعني خلنا نقول كل الولايات في المحافظة أستاذ سعيد.
1: هذا الكلام موجود ومشهود وهذا الشاهد على هذا العمل المواطنين في المناطق.
0: طيب ما في حد مثلا جاكم في يوم من الأيام وذكر لكم أن أنتوا إيش اللي تسوونه يعني تأخذوا من وقتكم وجهدكم وأنتوا ناس كبار في السن في وزارات في جهات حكومية هي اللي تقوم بمثل هذه الأعمال ليش أنتوا اللي تعبوا أنفسكم؟
1: والله حقيقة نحن ما لحينا والجماعة فعلا أنا في يوم من الأيام طلبت منهم على الأقل يعطونا رقم حساب وكذا كنوع من المساعدات وما حد مر علينا إلا عن طريق التواصل الاجتماعي بيشوفوا كل الأعمال جمع طبعا بيشوف هذا الأعمال عن طريق التواصل الاجتماعي وهذا العمل الوجه الله وهذا حقيقة نحن الحكومة ما نستقن عنها ولكن إلى حد الآن نرجو منها كثير أكثر من اللي حصل.
0: نذكر أن هذا الفريق هو بغطاء قانوني من فريق صلالة الخيري. أيضا قصة ما تنساها أستاذ سعيد في كل أعمالكم اللي تقومون فيها دائما تجي على البال.
1: والله عندنا عدة قصص القصص لو أحسبها لك هي عدها بكون صعب لكن نحن في مناطق لما نشتغلها لا نستطيع نعملها إلا بالهرنس أو تتسلق الجبال خاصة مناطق وعرة على جبال نايفة. فهذا يعني منها طريق في طلكوت واحد اللي هو نسميه خيرفوت. ومنطقة أيضا نفس المقابل منها أيضا من جانب الآخر اللي هي في رخيوت. فهذه المناطق كانت صعبة إن واحد ينزل إلا على الحبال. وأيضا منها مشروع استغلوه الجماعة هذه الأيام في جبل سمحان. وهذا كذلك كان صعب إنه الواحد ينزل فيه بالإنسان ينزل فيه. استطاعوا الجماعة إن يشتغلوه حتى تنزله الجمال.
0: نعم. أخيرا أستاذ سعيد، إيش شعوركم أنت وزملائك الستة في الفريق بعد كل إنجاز تقومون فيه، بعد كل طريق تشقونه، بعد كل عين تتم صيانتها، بعد كل مثلا كهف تكونوا مشاركين في يعني خلنا نقول صيانة هذا الكهف أو الطريق المؤدي إلى هذا الكهف، لأن في هذا الكهف قد يستظل إنسان أو تستظل أيضا بعض المراعي. شعوركم بعد كل إنجاز تقومون فيه إيش بالضبط؟
1: شعور الإنسان دائم في طريق الخير يفرح، مثل الصائم إذا فطر يفرح، وإذا تعمل خير وأنت مجتهد إليه أيضا تفرح.
0: صحيح.
1: فنحن شعورنا من فضل الله سبحانه وتعالى لما قمنا إلى هذا العمل واجتهدنا فيه، عندنا الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونحصل عليه الأجر. لو نحن ما عندنا هذا الشعور والاطمئنان ما اجتمعنا من كل قبيلة ومن كل فرد واجتمعنا في هذا العمل من أجل هذا العمل.
0: نعم.
1: اجتمعنا من أجل الخير. إذا أنت فدت الناس الله سبحانه وتعالى يساعدك وما يرميك.
0: صحيح.
1: هذا شيء واضح
0: فعلا،
1: وهذا نحن مرتاحين فيه مثلا.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يكتب لكم الخير والبركة والرزق واليسر، مثل ما تيسروا على الناس كثير من الطرقات وأيضا تيسروا لهم أمورهم في فريق سواعد الخير. شكرا لك أستاذ سعيد، أنت وكل أعضاء الفريق، اللي نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في كل أموركم وأيضا الخير في كل طريق تعبرون بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذ سعيد،
1: بارك الله خالد، وجزاكم الله خير وأحسنتوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ سعيد علي سجليل الشنفري، عضو فريق سواعد الخير بمحافظة ظفار.
2: وجوه في الظل.
0: وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة، الملتقى في حلقة قادمة من برنامج وجوه في الظل.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاما، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية الصويف.
11: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي، صحيح؟
12: نعم.
11: من متى أنت جيت إلى عمان؟
12: منذ 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
11: هذه السنة الثالثة. وأنت الآن في أي صف؟
12: السابع.
11: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
12: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان عن المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة، يعني
11: ما صعدت على مستوى المحافظة.
12: لا، أما هذه اللي
11: هذه السنة صعدت ما شاء الله، فزت بالمركز الأول.
12: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة، ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
11: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
11: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
12: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
11: ما شاء الله، هذه الكتب كلها قرأتها؟
12: نعم.
11: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
12: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتاب، أما الحين 150.
11: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
12: الكتاب يعني أن كان شيء هناك 3 شبان من القرية، والأول ميشلينيا والثاني
11: المهم، يعني هم 3 من أهل الكهف، صح؟
12: أيوة. إيش هم كلبهم قطمير. كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدورهم عشان يقتلوهم،
11: يتخبوا يعني من
12: أيوة.
11: يعني مثل ما تقول، إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن، ولكن من خلال قالب مسرحي، صح؟
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
12: إن الاستفادة من الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
11: جميل جميل يا عمار. قلت بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
12: نعم.
11: عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: أيوة، رواية تاريخية. تكلم هذه الرواية عن يعني البرتغال احتلال، بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان، ثم يعني احتلال شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان اليعربي تحرير سواحل عمان، ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
11: يعني إذا هذا الكتاب تاريخي عن في أيام اليعاربة صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
12: أيوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف زيان الشكيلي.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها، وإنه كان يعني في طفل يدور يعني اخوانه وسط يعني هو انقصف بيتهم، بعدين يوم قام ما حصل اخوانه ولا حصل حد، صار يدورهم يا نسر وشله. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سألها عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع، سألها عن السبق لان اخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
11: جميل.
12: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. ذاك القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر، كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكل ما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية، مش يعني تغير حال القصر لبيت لكوخ يعني.
11: ما شاء الله. تعرف إن إيش أدهشني في هذه القصة؟ يعني إنك تسردها باللهجة العمانية باللهجة لهجة أهل السويق. متى تعلمت أنت هذه اللهجة؟
12: طبعا تعلمت يعني اكتسبت يعني من الطلاب.
11: وفي بدايات وصولك إلى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
12: نعم يعني أكيد.
11: كنت تتكلم بالمصري في البداية؟
12: أيوة كنت أتكلم أحيانا ما أتكلم.
11: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
12: قريت كتاب الأمنيات لإديث نسبيت.
11: إديث نسبيت عن إيش تتكلم؟
12: يتكلم عن انه يعني كان شيء شبان من يعني يعني اخوه منتقلين لقريه ثانيه.
11: ايوه.
12: ما اتذكر يعني مو منتقلين كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كانه شيء سيح، يوم راحوا كان اخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصه خياليه طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الامنيات. يوم يحقق الأمنيات يعني إذا يعني واحد يقول أمنية يحققها. بعدين أتمنى كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
11: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات
12: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
11: ما كل شيء يأتي بالسهولة. ممتاز يا عمار. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
11: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: في المدرسة.
11: في المدرسة. وإيش مركزك في اللعب؟
12: ألعب في الوسط.
11: تلعب مركز وسط.
12: أيوه.
11: جميل. تابع طبعا مباريات أكيد.
12: نعم.
11: إيش تابع بالضبط؟
12: أتابع مباريات الدوري المصري ومباريات الدوري الإسباني.
11: من تشجع في الدوري المصري؟
12: الأهلي.
11: الأهلي. ومن شجع في الدوري الإسباني؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد. عندك طبعا خبر أنه ريال مدريد خرج بموسم صفري هذا السنة.
12: مرض الكبير يمرض ولا يموت.
11: الله الله. عيد عيد عيد.
12: الكبير يمرض ولا يموت.
11: الكبير يمرض ولا يموت. يعني ريال مدريد مرض هذا السنة ومرض السنة الماضية أيضا موسم صفري، لكن إن شاء الله ما بيموت صح؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. من يعجبك من لعيبة الوسط في العالم؟
12: من لعيبة الوسط عجبني نيمار.
11: نيمار.
12: جونيور.
11: من ثاني يونيور.
12: نيمار
11: يعني نيمار وجونيور ما لعيبة وسط، هذا الهجوم أكثر شيء.
12: لا يلعب وسط نيمار.
11: يلعب وسط ما أعرف، أنا كنت أظن رأس حربة. طيب ما مشكلة. من أنت لعبك المفضل؟
12: كريستيانو
11: رونالدو. طبعا احنا نسجل هذه الحلقة بعد ليلة من المباراة النهائية بين النصر ونادي جامبا أوساكا الياباني. شفتها؟
12: لا.
11: عرفت النتيجة؟
12: النصر فاز يمكن.
11: لا، جامبا أوساكا هو اللي فاز.
12: من واحد؟
11: 1-0. يعني هل تعتبر انه كريستيانو منحوس في النصر؟ لانه الحين 3 سنوات تقريبا ما جابوا له بطولة، صح؟
12: ايوه.
11: ولا جاب بطولة واحدة؟
12: ما
11: عندك فكرة. طيب لا بس. تحفظ قصائد او اناشيد؟
12: نعم.
11: ايش بتسمعني؟
12: احفظ قصيدة العلم والاخلاق للشاعر حافظ ابراهيم.
11: جميل، سمعني.
12: اني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
11: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة وقصيدة رائعة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طيار.
11: ليش؟
12: لأن أعز المهنة عجبتني، وأنا أحب الاستكشاف من صغري. وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
11: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك تصير طيار كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
11: جميل، هذه حكمة رائعة، شرح لي إياها.
12: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تتدهور بين الناس.
11: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
2: وجوه
4: عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
5: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
4: عن الأشياء والكائنات.
2: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
4: وجوه.
2: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة، لم أوفق في تغيير منوال الكتابة ونولها، وأنا أكتب عن عبد الله حبيب عما سبق وأن حاولته منذ بضع سنوات. كل محاولاتي كانت تبدأ من متلازمات طفولية مشردة أصابتني وإياه معا، ومن هواء منفرط ومستعاد سبق أن قدمته كشهادة متواضعة في حلقة من برنامج إذاعي عن عبد الله حبيب كان يعده القاص سليمان المعمري، وهي الأسباب الحارة التي أجدني ألتقي فيها معه مجددا منذ أن صدف وأرهفنا الحديث للآخر في أويقاتنا الضائعة في ليل مسقط، وفي اللقاءات المبعثرة في الطرقات أو خارج الشقق أو في المنافي البرانية الصغيرة. لقد كان هاجسي منصبا على الدوام وأنا أبدأ أول سطر في الكتابة عن عبد الله حبيب في تذكر دراجتين الهوائيتين اللتين طعنتان سويا بهوائهما الماكر في طفولة البحر والسيوح الباطنة على مسافة لا تربو بيننا عن 60 كيلومترا بين الصحامه هو وشناصي أنا، وعن جراحنا المخضبة بالدم والدموع وبالنكبة والحسرة حيث يفقد عبد الله حبيب أخته محفوظة في قرية مجز الصغرى، وأنا أفقد أختي آمنة في زيارة برفقة أمي إلى حيث جدي في قرية السليمي في إزكي بداخلية عمان. سيترحل عبد الله حبيب في الزمان والمكان بدويا وحداثيا، لكنه مفجوع ومفلوع في رأسي على الدوام، وهنالك في صهد الفكرة وقيض المخيلة سيمضي المدعو عبد الله حبيب إلى حيث الديدان التي يكرهها بضراوة، لكنه سيصير من خلالها مغسولا بالرياحين والعسل والشموع والزنابق، وبعد أن ينسحق ويصبح رذاذا في التراب وطاعنا في الترابية، سيتلفت يمنة ويسرة، ثم قبل أن يرى طيف محفوظ حبيب سيصادف روحا نحيلة سمراء يتنزه إلى جواره، وسيكون ذلك اللقاء مثار فيلم جديد وقصة جديدة وقصيدة جديدة وترجمة جديدة. وذلك لأن عبد الله حبيب قد التقى بعد طول فراق وافتراق بشخص فريد عجن وجهه وعلمه أول درس في علم البراري الصمدية، ألا وهو تعوب الكحالي من قرية مجز الباطنية الساحلية.

0: قطعا لن تقايض يا عبد الله حبيب كل ما كتبته من كتب وما أنجزته من يقظات ومن ترهات ونمنمات ونظريات واستنفارات هائلة ومعذبة، كما بحت لي مرة في حي العذيبة. لن تقايض كل أحبارك وبحارك الزرقاء ابتسامة من فم محبوبتك أو بإفطار جذل ربما هو أومليت مستعاد من ملكة وموهبة النسيان اللتين لم يقترفهما الشاعر فيك. ماذا سيخبرك بازوليني الذي دهسته الفاشية عن رعبك الشخصي وعن عبورك الغائر؟ لماذا ستهمس حدبة اللورد بايرون أو لحية وولت ويتمان أو نظارة أو قبعة تشارلي شابلن أو قناع موت تشي جيفارا أو قهقهة أحمد راشد الثاني عن خرابك الذي ستستعيده الطيور حياة ثرة في مناقيرها وأجنحتها وحويصلاتها وأسفارها، وعن كوخك الحلمي الذي سيقيمه الشعراء والفنانون مرارا في أقصى غابة الشوق وأرهف أمكنة الكتابة التي تأكل نفسها؟ أنت الذي آوتك غرف الفنادق والشقق المستأجرة مرارا وتكرارا في مسقط العامرة. أراد عبد الله حبيب في مشروع حالم في صباه أن يوحد عبثا المجزين، قريتي مجز الصغرى ومجز الكبرى المتجاورتين لكن المنتميتان إلى ولايتين مختلفتين. عبد الله حبيب أيضا ساهمت بندقيته في إبادة غربان الباطنة بعد أن أطلق عليها وابلا من رصاص ألعابه الصبيانية. سحقا لدمك ودموعك لملحك وكتابتك التي ذرفتها طويلا في الصحافة والكتب والهواء الطلق، سحقا لسقراطك الشيطان وملتقط فئران أثينا الذي قال لتلميذه كريتون في آخر عهده قبل الشكران تماما إن الحياة مرض، سحقا لنيتشاك الذي كتب سردا كله شعر وكتب شعرا كأنه مشي نسر جريح أعمى مكسور الجناحين يترضض على الأرض، سحقا لكافكاك الذي سوف الكشف عن الضغينة والقرابات المخجلة ليس إلى أن ابتلع تراب ألمانيا والده القاسي والعصبي، بل حتى قر العبث كله مدرسة وطريقة وحياة في قلوب المؤمنين والقديسين وحفاة الأقدام، سحقا لطيورك التي تزور مسقط بعد نأي ولأي ورحيل تأخذنا معها في جولة لأرساغنا وعواقيبنا إلى الدمن والآثار والمخطوطات النادرة في متن وهوامش الصداقات والعلاقات والوشائج والأوطان، سحقا لديدانك الجذلة التي ستنحني ذات ليلة غامقة تصل فيها المكائد والأسرار لحضرتك الجنينية البالغة السخرية والامتعاض، سحقا لك وكذلك المجد لك يا عبد الله حبيب المنفطر والخطر والنواح والمسافر في الذات والعالم والمتعطش الذي لا ينيم الليل على سريره الشخصي. عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة.
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه،
1: ومنى بنت

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. يعد دمج التصوير الحراري في الوقت الحقيقي مع تقنيات التعلم العميق تقنية واعدة ومبتكرة للفحص المبكر عن سرطان الثدي. هذه الطريقة توفر تحليلا دقيقا وغير مؤلم وخال من الإشعاع، تعتمد على التغيرات الأيضية وتدفق الدم التي تزيد درجة حرارة الأنسجة المصابة. أما كيف تعمل هذه التقنية وأبرز نماذج التعلم العميق المستخدمة، ثم ماذا عن التحديات والاعتبارات الطبية والآفاق المستقبلية لهذه التقنية، نقربكم منها من خلال الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق، وهي دراسة بحثية فائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتور محمد بن عبد الله الحسيني، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد،
0: حياكم الله دكتور. وما هي أهمية هذه الدراسة البحثية وسبب اختياركم لهذا الموضوع تحديدا؟
1: أول، في حقيقة الأمر نرى في الإحصائيات الموجودة خاصة خلال السنوات الماضية بالنسبة لسرطان الثدي، طبعا في هنا في عمان الحالات الجديدة ما يقارب 549 مصابة بسرطان الثدي خلال هذه السنوات، خلال السنة الواحدة، أي بما يقارب نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات الماضية 34.9%، يتبع الغدة سرطان الغدة الدرقية. طبعا لو قارنا بالرجال بالنسبة للذكور، النسبة الأولى

0: وسرطان القولون، وتتبعه المرتبة الثانية سرطان البروستات. سرطان الثدي بالنسبة للجنسين طبعا على مستوى الوطني يعتبر فيه زيادة وما يقارب 13.6%. الحالات هذه في ازدياد سنويا بسبب الكشف المتأخر.
1: ده. طيب، إذن ما الإضافة التي تحققها دراستكم البحثية؟ يعني ما القيمة الجديدة التي ستضيفها وأضافتها دراستكم البحثية من خلال البحث؟
0: طبعا الدراسات السابقة وما يطبق هنا في السلطنة أو بمعنى أصح في العالم ده. تطبق النظام الماموغرام. الماموغرام هذا نظام إشعاعي، نظام التصوير الحراري، هو غير مؤثر على الأنسجة، الخلايا الأنسجة الموجودة في الثدي. ولذلك هي أخذ التصوير الحراري أكثر من مرة غير مؤثر نهائيا على الجسم. سرطان الثدي هو أكثر استهلاك للتغذية في الدم، ولذلك ترفع نسبة درجة الحرارة مقارنة بالأنسجة السليمة. توفر للتحدي الكبير هو عدم توفر قواعد بيانات للصور الحرارية، ولذلك تم جلب مجموعة من الصور الحرارية على مستوى العالم، ما يقارب 10,000 صورة. وتم إدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي خصيصا لهذا المرض. طبعا احنا أنشأنا خوارزمية جديدة تسمى Inception MP4، وهذه احنا اللي أنشأناها خصيصا لهذا المرض، ولذلك نسبة الكفاءة ما التابعة له نسبة عالية جدا، أي بما يقارب 99.7%. الإضافة في هذا الدراسة إنه الآن الالتقاط بغير الصور وإنما بالفيديو في الوقت الفعلي، أي بمعنى إنه وضعنا كاميرا تصوير فيديو على المريض، وتتبع التغيرات في درجة الحرارة مباشر أمام الطبيب. طبعا بالإضافة إلى للتحقق، في دراسة سابقة تم إضافة اللي هو جل التبريد لمنطقة السرطان، لأن المعروف أن سرطان الثدي طبعا أكثر استهلاك مقارنة أكثر استهلاك للدم مقارنة بالخلايا السليمة، ولذلك الحرارة تكون في ازدياد مقارنة بالمناطق السليمة. لحد الاسترجاع درجة الحرارة العادية بعد وضع قل التبريد يحتاج إلى فترة طويلة جدا مقارنة بمنطقة الورم، ولذلك هنا في الوقت الفعلي الاكتشاف سريع ومحقق ومؤكد للاستشاري أو للطبيب.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يتم التصوير الحراري إذن؟ وأساسا من المقصود بالتصوير الحراري؟
0: هي طبعا هي كاميرات، هذه حرارية، كاميرات حرارية لأي جسم غير لأي جسم كائن حي درجة الحرارة عنده أكثر من الصفر. أكثر من الصفر أي بمعنى إنه في تغير في درجات الحرارة. الغير الأجسام الغير الحية هي من الصفر فأقل. التغير في الحرارة هذه تعتبر تقنية تابعة للكاميرات خصيصا لالتقاط التغير في درجات الحرارة.
1: طيب إذن ما آلية عمل التصوير الحراري، هذه التقنية الواعدة والمبتكرة التي كما أشرتم تساعد على الكشف المبكر، كيف تعمل؟
0: طبعا هذه الكاميرات أول ما تلتقط الصور للمريض يتم معالجتها عن طريق الخوارزميات الذكاء الاصطناعي. بالمجرد احنا نعرف انك احنا يعني كبشر العين المجردة لا ترى كل ما يراه الكاميرات أو الميكروسكوبات. فالكاميرات الحرارية هذه تم إدخالها للذكاء الاصطناعي أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي. طبعا هنا في قسمين من الصور، الصور للخلايا السليمة وصور للخلايا المريضة. يتم تدريب الخوارزميات الذكاء الاصطناعي على هذا المنوال ويكتشف الفروقات ما بين الصور هذه، ما بين الصور الحرارية. أي تغير في الصور ممكن استخلاصه عن طريق الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما يقارب الاختلافات التي يمكن التقاط وضعها بما يقارب 22 مليون خاصية ممكن استخراجها من الصور، ولذلك الذكاء الاصطناعي جدا دقيق ومفيد خاصة في هذه في في هذه في هذه في هذه القطاعات، أي بمعنى في القطاع الصحي. بالإضافة إلى في تحدي حقيقة كبير موجود، عدم وجود صور حرارية خاصة هنا في في في هذه المنطقة. كل الاعتماد على التقنيات القديمة اللي هي الماموغرام والألتراساوند والسيتي سكان والإكس راي، كل هذه لم تزود بالكاميرات الحرارية، أي تأخذ بعين الاعتبار، ما زالت الآن حديثة وجديدة. فلو بنينا الذكاء الاصطناعي طبعا معتمد على هذه الصور، فلو بنينا الآن قواعد بيانات دقيقة مع عمل استشاري، راح يكون التقاط أو عملية الكشف تكون في مرحلة مبكرة بمجرد حدوث التغير في درجات الحرارة بين الخلايا.
1: جميل. طيب دكتور، ما مزايا هذه التقنية؟ يعني ما المزايا التي تميز هذه التقنية تجعلها أفضل من بقية التقنيات الأخرى؟
0: طبعا التقنية الحرارية، الكاميرات الحرارية ممكن التقاطها أكثر من مرة، يعني ممكن تأخذ من الجسم صور حرارية أكثر من مرة، يمكن 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة. لكن بالنسبة للماموغرام يادوب الكثير مرتين، لأنه إشعاع، وخاصة نرى أن في كبار السن اللي عندهم من 70 سنة فأكثر الخلايا هذه تكون هشة، بمعنى يحدث في تمزق في الأنسجة بعد تصوير الماموغرام أو الإكس راي، ولذلك يحدث في مرض يسمى سرطان الحدث. هذا سرطان الحدث سببه اللي هي من الأجهزة الإشعاعية. هذه التقنية خالية من الإشعاع نهائيا، ولذلك ليس لها أي تأثير للجسم أو للخلايا أو بمعنى صح للشخص السليم أو للشخص المصاب، ليس لها أي تأثير، أي بمعنى أن الجسم لا يكتسب أي إشعاع.
1: جميل. طيب دكتور، الآن ما أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراستكم البحثية؟
0: طبعا النتائج كانت جدا مفيدة. هذا العمل، الدراسة الحالية تعتبر سابع ورقة بحثية تم نشرها في هذا المجال، ولذلك هذا العمل هو عمل تكميلي ما قمنا به من البداية. رفع الكفاءة، رفع كفاءة التصوير الحراري في مرحلة مبكرة، تم إضافة جل التبريد لتعزيز الكشف المبكر لسرطان الثدي. وحسب ما ذكرنا سابقا أغلب التحدي هو اللي هو عدم وجود الصور الحرارية من البيئة الحالية.
1: جميل. طيب بالنسبة للقادم إن شاء الله دكتور، كيف ستعملون على وضع هذه العينة موضع التطبيق والأفاق المستقبلية لفكرتكم وابتكاركم؟
0: بإذن الله تعالى احنا راح كما بنينا الآن في سرطان الثدي، الآن خلاص يعني بدينا في مشروع اللي هو سرطان الغدة الدرقية بنفس النظام بنفس التقنيات، لكن راح إن شاء الله نغير في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وطبعا لتقييم هذه الخوارزميات الذكاء الاصطناعي معنا موجود معنا 12 معادلة رياضية لتقييم مدى كفاءة الخوارزميات الذكاء الاصطناعي خاصة في الصور الحرارية.
1: طيب، وكيف وجدتم المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي والإضافة التي تقدمها للباحثين في سلطنة عمان دكتور؟
0: طبعا الأستاذ راشد، يعني هذا ما يقارب الجائزة الثالثة لله الحمد، هي تعتبر دافع رئيسي لمواصلة في البحث وتعزيز خاصة للأخوة والزملاء لتعزيز البحث في المجال الطبي وطبعا في جميع المجالات، ولكن هذا ما يحتاج إليه المجتمع بمعنى أصح.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، ونشكر لكم وجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد بن عبد الله الحسيني، الباحث الرئيس في الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. شكرا جزيلا لكم دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا أستاذ راشد، يعطيك العافية.
1: شكرا لك، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، حيث يعد دمج التصوير الحراري في الوقت الحقيقي مع تقنيات التعلم العميق من التقنيات الواعدة والمبتكرة للفحص المبكر عن سرطان الثدي، إذ توفر تحليلا دقيقا وتعتمد على التغيرات وتدفق الدم التي تزيد درجة حرارة الأنسجة المصابة عبر التقاط الصور والمعالجة بالذكاء الاصطناعي، ثم التوصل إلى النتيجة، وهو الموضوع الذي خصصناه للحديث في حلقة هذا الأسبوع حول التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النمر العربي وإن كان الاسم ضخم يعني يوحى إلى الناس النمر السيبيري العملاق أو ببر يسمى محليا النمر المخطط، لكن النمر المنقط أو المرقط الموجود في جنوب الجزيرة العربية والموجود في هذا النوع الخاص بشبه الجزيرة العربية والموجود في الهند النوع الخاص بالهند والموجود في أفريقيا النوع الأكبر الذي يصل إلى 3 أضعاف النمر العربي الموجود في محافظة ظفار وفي شبه الجزيرة العربية، وهذه نفس النوع لكنها سلالات في الأنواع أو نويع في داخل كل نوع، يختلف بصفاته الجسمانية بضخامة حجمه بطريقة حياته وبتكيفه على حسب النظم البيئية الموجودة فيه. النمر العربي في شبه الجزيرة العربية يصل وزن الذكر البالغ عادة من 24 إلى 34 كيلوغرام، بينما يتراوح وزن الأنثى تقريبا من 18 إلى 23.5 كيلوغرام. أما الطول الكلي بما في ذلك الذيل فقد يصل عند الذكور من 182 إلى 203 سنتيمتر، وعند الإناث من 160 إلى 192 سنتيمتر مع الذيل. هذا الطول يقصد فيه من أقصى نقطة للذيل إلى أبعد نقطة في الرأس، ولون جزء كبير من هذا الطول يعود طبعا إلى الذيل الطويل الذي يؤدي وظيفة مهمة جدا في حفظ التوازن أثناء الحركة فوق الصخور والمنحدرات. ولون الفراء يتدرج من الأصفر الشاحب إلى الذهبي والبني الفاتح، وتنتشر عليه البقعة السوداء التي تأخذ في أجزاء كثيرة من الجسم شكل حلقات أو وريدات معينة، لذلك يطلق عليه تركال المنقط. وهذه النقوش ليست للزينة فقط، بل تساعد النمر العربي على الاندماج مع الصخور والظلال والنباتات، ولذلك قد يكون الحيوان قريبا نسبيا من موقع الإنسان دون أن يسهل اكتشافه. ويعيش النمر العربي حيوان منفرد منعزل، الذكر يعيش ويتحرك عادة بمفرده وكذلك الأنثى، ولا يجتمع الذكر والأنثى لفترات طويلة إلا عند التزاوج فقط، وتبقى الأنثى مع صغارها خلال مرحلة التربية. ويحتاج النمر العربي إلى مساحة كبيرة جدا مقارنة بحجم جسمه، لأن الموارد الغذائية والمياه في البيئة الجبلية الجافة موزعة على مساحات واسعة، وهذا ينطبق على النمر العربي في جبل سمحان. أما النمر العربي في محمية خرفوت بالطبع يختلف الوضع تماما بسبب وجود التنوع الحيوي الكثيف وكثرة الفرائس الموجودة في المناطق ذات الغابات الشجرية الكثيفة والسفوح الشديدة الانحدار التي توفر حماية وأمان دائم للنمر العربي. ويوجد أيضا بعض الخطوط التي يمر فيها النمر العربي يتعرف عليها الأهالي دائما، يعني عندما يخرج من السفوح شديد الانحدار ويتجه إلى الجهة الشمالية من جبال ظفار المتأثرة بالخريف، عندما يعني شكله عندما ينتهي الغذاء في منطقة يعني السفوح الشديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب في محمية خرفوت، يخرج من هذه السفوح إلى خارج المنطقة ويبحث عن الغذاء في مناطق أخرى، ممكن أن تصل للمساحات كيلومترات كل يوم يمشي هذا النمر العربي. وهذا الخروج من المنطقة الآمنة الإيكولوجيكال نيش الخاصة والبعد البيئي الآمن بالنسبة للنمر العربي، هذا الخروج هو الذي يشكل الخطر. أحيانا قد يحدث تصادم، وهذا حدث مرة واحدة موثق، صار تصادم بين النمر العربي وأحدث مركبات الأهالي، ويعني سبحان الله الوعي كان في أعلى درجاته لهذا الشخص، انتظر النمر العربي ونقلوا إلى مكان خارج الطريق وانتظروا تقريبا ما يصل من 15 إلى 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة نهض النمر العربي واتجه إلى السفوح شديدة الانحدار. سبحان الله، يعني وكأنه شيء لم يحدث، يعني نهض وتحرك وهو يتمايل بشكل بسيط ثم استوعب حركته وواصل مسيره. هذا حدث. أيضا قد يحدث مناوشة بين النمر العربي والمواشي، وهذه المناوشة قد تؤدي إلى أحيانا قد يتم صيد النمر العربي أو مخالفات معينة، وهذه حدثت في التسعينيات والثمانينات القرن الماضي، لكن لا زال نادر في ذلك الوقت مع المشاريع الوطنية الضخمة لدرجة دراسة وجود النمر العربي وتم التعرف على أعداده صار الوضع أكثر وأفضل. والجزء الأكثر مبشرا إنه النمر العربي عندما يخرج من الموقع الخاص فيه يا أما يخرج بسبب أعداده التي زادت عن السعة الاستيعابية للموقع أو هذا الخبر الجيد أو يكون للأسف الشديد بسبب حدوث خلل في الشبكات الغذائية لذلك اضطر النمر العربي أن يخرج وأن يتشتت في جبال ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس الذي نعنى فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة. موضوع حلقة اليوم عن الصمت الاختياري، لماذا يختار بعض الأطفال عدم الحديث في المدرسة بينما هم في الواقع في المنزل يتحدثون بطلاقة ويتفاعلون مع آبائهم وأمهاتهم؟ ما أسباب هذا النوع من الصمت وما طرق معالجته، وكيف نكتشف في المدرسة، وما هي تأثيراته على التحصيل الأكاديمي للطلاب؟ سنناقش هذا الموضوع مع مختصة نفسية وهي الأستاذة مجان بنت علي الجيلاني، مشرفة إرشاد نفسي بمديرية التعليم بمحافظة جنوب الباطنة بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذة مجان معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك نايلة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الصمت الاختياري يبدو من الاسم يعني أن فيه عملية اختيار، أن الطفل يختار ألا يتحدث، لكن أيضا في تعريف علمي دقيق لهذا النوع من الصمت أستاذة مجان، فخلينا نتحدث عن عن التعريف بشكل علمي. ما هو الصمت الاختياري؟
2: الصمت الاختياري طبعا، أو ممكن نحن نطلق عليه الصمت الانتقائي. الصمت الانتقائي هو عبارة عن نمط مستمر يفشل فيه الطفل الحديث في مواقف معينة وفي بيئات مختلفة أو بيئات معينة فقط، بينما في المنزل يتكلم بكل أريحية ولا يوجد لديه أي صمت، ويكون الطفل بشكل طبيعي جدا تفاعله في المنزل. ربما في المدرسة يجد صعوبة من الحديث. الموضوع هو ليس ببساطة، والفكرة الأساسية في الصمت الاختياري هو ليس أن الشخص لا يريد الكلام أو التحدث كما يظن البعض،
1: يعني هو اسمه اختياري.
2: نعم،
1: ولكن يعني في أشياء لا إرادية هي اللي تتحكم في الطفل وتخليه يعني يمتنع عن الكلام.
2: بالضبط، تجبر الطفل على أنه لا يتحدث أو يقلل الحديث الكلام في مواقف.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. إلى التفاصيل. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما جيادون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنوار بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. هذا وأكملت جمهورية بوتسوانا الصديقة استعداداتها لزيارة دولة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وتمثل زيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية وفرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل يوسف بن حميد اليوسفي موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة.
1: من مسقط إلى غابورون مسافة جغرافية بعيدة، لكن المصالح المشتركة ورؤية البلدين للمستقبل اختصرت الكثير من المسافات ودفعت بالعلاقات بينهما نحو مسار متسارع من التعاون والشراكة. ومن هنا يمكن النظر لحجم الاستعداد والاهتمام بزيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، باعتبارها محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وتأتي لتؤسس لمرحلة جديدة في علاقات حديثة بعمرها الدبلوماسي لكنها سريعة في نموها. بوتسوانا الواقعة في الجنوب الأفريقي تعد واحدة من التجارب الاقتصادية والتنموية البارزة في القارة الأفريقية، بلد غني بثرواته الطبيعية وفي مقدمتها الألماس، ويتمتع باستقرار سياسي ومؤسسي، ويتجه نحو تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات مستفيدا من الفرص الواعدة في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها. بالنسبة لسلطنة عمان فإن التوجه نحو بوتسوانا يحمل بعدا أوسع من العلاقات الثنائية، فهو جزء من مسار يستهدف تنويع الشراكات الاقتصادية والوصول إلى أسواق جديدة أمام الاستثمارات والشركات العمانية وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية. وهنا تلتقي الرؤية، فسلطنة عمان تتطلع إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، فيما تتطلع بوتسوانا إلى استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات دولية تدعم خططها لتنويع الاقتصاد. وعلى هذه الأرضية تأتي مباحثات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيدون بوكو، وسط تطلعات بأن تفتح زيارة الدولة آفاق أوسع للتعاون وتنقل العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا إلى مرحلة جديدة من الشراكة.
0: وفي سياق متصل قال أمانغوي مادي سكوانا المشرف على علاقة جمهورية بوتسوانا مع سلطنة عمان إن هذه الزيارة تعد تاريخية بالنسبة لبلاده، وهي تحتفل بالذكرى 60 لاستقلالها خلال الشهر الجاري، خاصة بعد التسارع الملحوظ الذي شهده العام الماضي في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.
2: This is indeed a very exciting time for us as a country.
3: هذه بالفعل فترة حافلة بالبشائر والاعتزاز بالنسبة لنا كدولة، لا سيما وأن بوتسوانا تحتفل في شهر سبتمبر الحالي بالذكرى 60 لاستقلالها. لذا فإن هذه الزيارة تعد تاريخية جدا بالنسبة لنا. تكمن الأهمية التاريخية في أنه خلال العام الماضي شهدنا تسارعا ملحوظا في مسار العلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وكما تتذكرون قام فخامة الرئيس بوكو بزيارة إلى سلطنة عمان في عام 2025، ولم يكن يمضي عاما واحدا حتى نرى جلالة السلطان هنا في بوتسوانا، وهذا يعكس الأهمية الكبيرة والعلاقات الوثيقة التي يوليها القائدان لروابط الصداقة بينهما.
0: من جانبه أكد تيمو دونالد نتابو المدير التنفيذي لتطوير وتنمية الصادرات بمركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة، أكد أن هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، لا سيما عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا مؤخرا. وأضاف أن الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا ستفتح فرصا حقيقية تعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات استثمارية.
2: هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، وكما تعلم فقد أقمنا مؤخرا علاقاتنا الدبلوماسية بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وأعتقد أن ما تعنيه هذه الزيارة هو أنها تمنحنا فرصة حقيقية لتعميق العلاقات، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري. لذا أؤمن أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في بوتسوانا. وكما تعلم نحن نسعى حاليا لترويج تنويع اقتصادنا، ونركز بجدية على قطاعات مختلفة تشمل الزراعة والخدمات المالية وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى قطاع التعدين. لدينا مجموعة واسعة من الفرص في هذه المجالات، والتي نثق بأن الوفد العماني سيتمكن من الاطلاع على تفاصيلها ومعرفة المجالات التي يمكنهم توجيه استثماراتهم إليها.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأونكتاد حول البند السادس عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. احتفلت محافظة مسندم بتوقيع 9 عقود انتفاع زراعي لمشروعات استثمارية وتنموية موزعة على عدد من ولايات المحافظة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3,500,000 ريال عماني. وتتنوع المشروعات الاستثمارية الموقعة بين قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية المرتبطة بهما. وستسهم هذه المشروعات في تنويع الانتاج المحلي وتعزيز سلاسل الامداد الغذائية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والسمكية وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات في القطاعين الزراعي والسمكي. رعى حفل التوقيع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. لقي 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال مصرعهم وأصيب 13 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخص مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. ووقع الانهيار بينما كان سكان المبنى وبينهم عائلات نازحة نائمين. وأفادت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين 6 أشخاص إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذاكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد في محافظة هرمزغان، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة أمريكية. في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود نقص في الذخيرة نتيجة الحرب مع إيران، وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت منذ بدايتها أواخر فبراير الماضي وحتى يونيو نحو 33,500,000,000 دولار، وأنفق منها للذخيرة أكثر من 22 مليار دولار. كما جاء في التقرير أن استهلاك الذخيرة خلال هذه الحرب تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، كما كشف عن عراقيل في قطاع الصناعة العسكرية تعيق تجديد مخزونات الذخيرة. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران، وبموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف القرار قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري في إيران من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الحرب. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس الأمريكي، حيث من المرجح أن يستخدم حق النقد ضد القرار. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى خفض التصعيد واستئناف الحوار في ظل تصاعد الحرب في اليمن. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري خلال اجتماع طارئ في نيويورك أن القتال اشتد على طول الساحل الغربي لليمن، وأضاف أن القتال أجبر مدنيين على الفرار من منازلهم ووضع العمليات الإنسانية التي تعاني بالفعل من ضغوط تحت ضغط متزايد، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 125 ألف شخص نزحوا في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشطة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن قوات حفظ السلام رصدت خلال الفترة من الخميس إلى الأحد طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة المنصوري، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 32 غارة جوية داخل منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وأكد المتحدث الأممي أن اليونيفيل تواصل دعم الجهود الإنسانية، موضحا أنها سهلت يومي الخميس والجمعة 16 مهمة إنسانية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في دولة جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال ماثيو هولينغورث المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف، قال يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاد. وإلى الخبر الأخير، حيث دشن جهاز الضرائب الفوترة الإلكترونية التي تمثل انتقالاً مهماً نحو بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، ما يعزز دقة التعاملات المالية. جاء ذلك خلال مؤتمر عمان الضريبي بمشاركة عدد من المتخصصين ورجال الأعمال. رعى الفعالية معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. علي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس، الذي نعنى فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة. موضوع حلقة اليوم عن الصمت الاختياري، لماذا يختار بعض الأطفال عدم الحديث في المدرسة بينما هم في الواقع في المنزل يتحدثون بطلاقة ويتفاعلون مع آبائهم وأمهاتهم؟ ما أسباب هذا النوع من الصمت، وما طرق معالجته، وكيف نكتشف في المدرسة، وما هي تأثيراته على التحصيل الأكاديمي للطلاب؟ سنناقش هذا الموضوع مع مختصة نفسية، وهي الأستاذة مجان بنت علي الجيلاني، مشرفة إرشاد نفسي بمديرية التعليم بمحافظة جنوب الباطنة بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذة مجان معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك نايلة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الصمت الاختياري يبدو من الاسم يعني أن فيه عملية اختيار، أن الطفل يختار ألا يتحدث، لكن أيضا في تعريف علمي دقيق لهذا النوع من الصمت أستاذة مجان، فخلينا نتحدث عن عن التعريف بشكل علمي. ما هو الصمت الاختياري؟
2: الصمت الاختياري طبعا، أو ممكن نحن نطلق عليه الصمت الانتقائي. الصمت الانتقائي هو عبارة عن نمط مستمر يفشل فيه الطفل الحديث في مواقف معينة وفي بيئات مختلفة أو بيئات معينة فقط، بينما في المنزل يتكلم بكل أريحية ولا يوجد لديه أي صمت، ويكون الطفل بشكل طبيعي جدا تفاعله في المنزل. ربما في المدرسة يجد صعوبة من الحديث. الموضوع هو ليس ببساطة، والفكرة الأساسية في الصمت الاختياري هو ليس أن الشخص لا يريد الكلام أو التحدث كما يظن البعض،
1: يعني هو اسمه اختياري.
2: نعم.
1: ولكن يعني في أشياء لا إرادية هي اللي تتحكم في الطفل وتخليه يعني يمتنع عن الكلام.
2: بالضبط. تجبر الطفل على أنه لا يتحدث أو يقلل الحديث الكلام في مواقف معينة، وتحديدا في البيئة الصفية، فهو لا يكون باختيار الطفل أنه لا يتحدث، وإنما هناك صعوبة، يجد الطفل صعوبة في الحديث وفي الكلام بسبب ارتفاع معدل القلق لديه.
1: نعم.
2: فهو يرتبط ارتباط كبير جدا بالقلق، كما أنه يصنف الصمت الانتقائي والصمت الاختياري بأنه هو أيضا اضطرابات من اضطرابات القلق.
1: هل ممكن نقول أنه هو نوع من نوع يعني القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي؟
2: طبعا الدراسات الحديثة قد صنفت الصمت الاختياري باضطرابات القلق، صنفته بأنه هو اضطراب يصنف تحت اضطرابات القلق.
1: طيب إيش السبب اللي يدفع الطفل أنه هو يعني يتحدث في المنزل بسهولة ولكن لا يتحدث في مواقف اجتماعية أخرى، وربما في المدرسة يعني بالتحديد؟
2: نعم، ببساطة نحن يعني ممكن نحن نقول المشكلة ليس بأن الطفل لا يريد الكلام، وإنما يمتنع الطفل من الكلام والحديث بسبب ارتفاع معدل القلق لديه، فيجد صعوبة كبيرة جدا في المدرسة أمام القرباء، أمام المواقف الاجتماعية. في موضوع أن نحن نسلط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الصمت الاختياري والانتقائي للطفل، فهو ليس نؤكد على أهمية، نؤكد هنا بأهمية النظر على الطفل من جميع الجوانب، من جميع المحاور. ممكن ننظر إلى الصورة بشكل كامل، القلق لدى الشخص بالإضافة إلى البيئة التي يتفاعل معها، الأشخاص القرباء، العوامل أيضا الوراثية، فننظر للطفل بصورة كامل متكامل من جميع الجوانب لنبدأ في التشخيص بطريقة صحيحة. أيضا نركز على الاضطرابات النمائية، ونركز على مشكلة النطق، هل الطفل لديه مشكلة في النطق؟ هل الطفل يعاني من بعض الاضطرابات الأخرى التي تؤدي، أو أنه ممكن تكون هي مش صمت انتقائي وصمت اختياري، تكون بسبب هذه الاضطرابات مختلفة، ولكن هناك صعوبة في تشخيص هذا الاضطراب أو عدم معرفة في البداية، فنبدأ الحكم عليه بأنه هو صمت اختياري. فنركز على جميع الجوانب، جميع ظروف الطفل، البيئة التي يعيش فيها، تفاعله، الأوقات التي يظهر فيها الصمت. ممكن نحن حتى نتعمق أكثر في موضوع الوجود في الصف تحديدا، هل هو يعاني من الصمت مع جميع المعلمين، هل في معلمين معينين يصمت معاهم في مواقف معينة أيضا، أو في جميع المواقف.
3: نعم.
2: ممكن يكون ثنائي اللغة.
3: نعم.
2: اللغة التي تستخدم في المنزل. ممكن الطفل أصلا لا يفهم اللغة التي تتكلم فيها في المدرسة اللي هي اللغة العربية طبعا.
3: نعم.
2: يكون أيوة من لغات أخرى يتحدث.
3: طبعا.
2: فهنا شيء طبيعي، هو راح يصمت الطفل.
3: طيب أستاذة، يعني كيف ممكن للمدرسة وللمعلم أن يميز أن هذا الطالب عنده خجل شديد أو عنده مؤشرات أولية أن عنده صمت اختياري؟
2: الخجل هي سمة طبيعية جدا لدى الأطفال. بعض الأطفال يعانوا من الخجل وهذه سمة طبيعية، نحن مو ممكن نقول بأن الخجل هو اضطراب أو هي مشكلة نفسية تحتاج تدخل علاجي. في موضوع أن أنا كيف أفرق بينهم، بداية راح ألاحظ المدة الزمنية. هل الطفل الذي يعاني من اضطرابات من اضطراب الصمت الاختياري والانتقائي من الفترة الزمنية أكثر عن شهر في المدرسة، بالإضافة إلى ما يكون الشهر الأول الوجودة في المدرسة، لأن انتقال الطفل من المنزل إلى المدرسة الصف الأول ممكن تكون هاي المرحلة الأولى له، البيئة جديدة، الأشخاص القرباء بالنسبة له، في الشهر الأول طبيعي ممكن يرفض يلتزم الصمت إلى آخر من عوامل أخرى.
3: نعم.
2: لحد ما يبدأ الطفل يتكيف لوجوده في البيئة الصفية. فنركز على هذا الموضوع بعد مرور الشهر كامل وجود الطفل في المدرسة، ما زال يلتزم الصمت، ما زال يظهر عليه بعض الأعراض مثل التوتر، الخوف في جميع المواقف، هو يتجنب الحديث أيضا.

0: التزام الصمت بشكل كلي، الخوف، لأن مثل ما أسلفت بأن الطفل يعاني من القلق أو الخوف يعني بشكل عام، عدم الكلام. فممكن هنا المعلم إذا وجهت للطالب سؤال معين، الطالب تجنب الإجابة في هذا السؤال، الطالب تجنب لأنه يساعد نفسه على أنه يقلل نسبة القلق لديه. الطالب لم يجب للمعلمة. بعد فترة بسيطة المعلم وجهت السؤال إلى طالب آخر، أو المعلم هي اللي أجابت. بالنسبة للطفل طلع من الموقف الذي يسبب له القلق والتوتر، ينخفض لديه القلق، فامتناعه من الكلام في هذا الموقف أدى إلى انخفاض القلق. ولكن هل انحلت المشكلة؟ لا طبعا، هي راح تستمر وراح ربما تكبر وتحدث يعني بشكل أوسع. لذلك نحن نحتاج إلى علاج المشكلة أساسا من البداية، معرفة السبب رئيسي جدا الذي يؤدي إلى وجود الصمت الاختياري، بعد ذلك أن أنا أبدأ فيها تدريجيا. فإذا ظهر لدي هذه الأعراض بشكل عام، عدم الإجابة، عدم التفاعل مع الآخرين، أيضا في الأنشطة يتجنب العمل الجماعي، لا يتفاعل مع أصدقاء بشكل عام، تظهر إليه مؤشرات حتى القلق، ممكن يظهر عليه عام يعني في شكل الطالب، يمكن يظهر عليه في موضوع الرجفة، ممكن التعرق، ممكن أيضا يحس الطالب سرعة دقات القلب إلى آخره. هذه ممكن الأعراض التي تؤدي أن الطالب يدل على أن عنده معدل القلق بادي يرتفع.
1: نعم. طيب، هو قلق من ماذا في مثل هذا المواقف؟ من ماذا يقلق؟ هل يقلق أنه هو مثلا أن قد لا يجيب الإجابة الصحيحة، وبالتالي المعلمة يعني راح تقيم تقييم سيء، أو زملاء راح يتنمروا عليه؟
0: هي الفكرة الأساسية بأن الطفل الذي يعاني من الصمت الانتقائي لا يشعر بالأمان، فقد الأمان، فقد الثقة. ففي البيئة المنزلية هي مصدر الأمان والارتياح للطالب، ولكن لما يجي يتعرض لك الموقف في المدرسة، هو في هذه اللحظة لا يشعر بالأمان، لا يشعر بالراحة النفسية، مما يدل على أن الطفل هنا فقد الأمان، يظهر لديه الصمت الاختياري. طبعا هو فقد الأمان، فشيء طبيعي، هو لديه خوف من التنمر، وربما قد تعرض سابقا للتنمر، أيضا خوفا من الإجابة، والإجابة تكون غير صحيحة أو غير مفهومة لدى الزملاء، خوف من ردة فعل الآخرين. فهذه جميع العوامل تؤدي إلى أن الطالب يلتزم الصمت، أو ممكن خوف أنه ما يكون واضح إجابته، الصوت غير واضح، نبرته أو بعض الكلمات. فهي دائما هذه بعض العوامل التي تؤدي أن الطفل أنه يلتزم الصمت. ولكن الفكرة الرئيسية في هذا الموضوع كامل أن الطفل لا يشعر بالأمان، فقد الأمان.
1: نعم. لأن أحيانا أستاذة مجان يكون هذا الطالب يعرف الإجابة، لكن يرفض أن يجيب، فهل عنده مشكلة في الثقة في النفس؟ يعني هذه المشكلة قد تكون في البيت، وبالتالي هي يعني تلازمه أيضا في المدرسة.
0: نعم بالضبط، ممكن تكون يعني لا يشعر بالثقة، لذلك يلتزم الصمت.
1: نعم،
0: هو غير واثق من إجابته.
1: حتى لو إنه عارف إن الإجابة سليمة، لكن
0: يخاف من عوامل
1: متردد
0: أخرى، من التنمر، يخاف من سخرية الآخرين.
1: نعم. طيب،
0: أصلاً يعني الموضوع الصمت في فئة كبيرة من الطلاب، الصمت الاختياري مستواهم الدراسي جيد نوعاً ما.
1: نعم.
0: الإجابات في الاختبارات تكون جيدة.
1: نعم، يعني في الاختبار التحريري. نعم. يكون يعني أحياناً بعض المعلمين يتفاجئون.
0: نعم. يتفاجئون بالضبط.
1: طيب.
0: هي ليس مقياس.
1: نعم.
0: نحن لازم نركز على هذه النقطة، بأن أنا لا أقيس مستوى الطالب تحصيلياً وقدراته أيضاً من موضوع الصمت. هذا ليس مقياس، نحن لا نقيس مستواه التحصيلي بصمته.
1: نعم.
0: بصمت الطالب. نعم.
1: كيف هنا فعلا يقيم هذا النوع من الطلاب بعدالة؟ ما البدائل التي يمكن للمدرسة اعتمادها حتى أن يعني تمنحهم حقهم، أو حتى قبل مسألة التقييم، يعني كيف للمدرسة فعلا تكتشف هذه المشكلة وتعالجها بفاعلية، وفيما بعد يعني الطالب يتحسن ودرجاته ربما تفرق بين قبل المشكلة وبعد المشكلة؟
0: شوفي هنا، بداية قبل أن نحن ندخل في موضوع كيف أنا أقيم الطالب، ندخل في موضوع العلاج.
1: العلاج. نعم.
0: أو في موضوع التشخيص أو تقييم الطالب. طبعا هو يكون عن طريق الملاحظة المعلمة بداية في الفصل الدراسي. المعلمة تلاحظ بأن الطفل لا يستجيب معها نهائيا، تبدأ المعلمة في تحويل الطالب للمختص النفسي في المدرسة. المختص النفسي طبعا يقوم بدراسة الحالة بشكل عام وبشكل علمي بشكل دقيق، أيضا يتم أيضا استدعاء أولياء الأمور، المتابعة وضع الطالب النفسي الاجتماعي، نمو الطالب كيف كان طبيعي، تفاعل الطالب، هي سؤال جدا مهم.

0: إني أعرف كيف الطالب تفاعله في البيت، الطالب كيف وضعه في البيت. إذا كان الطالب وضعه في البيت سليم، هذا ممكن نحن نطلب من ولي الأمر يصور الطالب، يرسل يحطيني يراويني يعرض لي فيديو له تفاعله في المنزل. من خلاله أنا ممكن ألاحظ هل فعلا تفاعله في المنزل طبيعي، نبرة الصوت أيضا أو المخارج الأحرف طبيعية، ولا لا توجد لديه مشكلة في النطق. وحالات الصمت الاختياري بشكل عام دائما تكون وضعه طبيعي في
1: طبيعي
0: البيت،
1: في الكلام.
0: لدرجة نحن نتفاجأ من الفيديو اللي يعرض لي إياه ولي الأمر وضعه كيف في البيت تفاعله. فهذه النقطة جدا مهمة، هذه النقطة تساعدني أن أنا أعرف أن فعلا الطفل يعاني من الصمت الانتقائي وليس لديه مشكلة في اضطرابات النطق أو غيرها. في بداية التقييم التشخيصي يعمل دراسة حالة دقيقة جدا، أبدأ في وضع خطة العلاج. خطة العلاج طبعا يشترط فيها ضروري جدا أن أنا أشرك فيها المعلم كمختص نفسي، أعمل برنامج علاجي، خطة علاجية، أشرك في الخطة العلاجية المعلم، وأيضا أشرك فيها الأسرة وأوجه الأسرة كيف تتعامل معه، ووجه أيضا المعلمة كيف تتعامل معه، ويكون فيه دائما لقاءات مستمرة معهم ونتابع تحسن مدى تحسن الطالب. بعد ذلك نجي في موضوع تقييم الطالب. طبعا تقييم الطالب هناك أمانة تعاون كبير جدا من المعلمين والمعلمات في هذه النقطة، يعني مش مقصرين نهائيا في جميع الحالات، مش هذه تحديدا الصمت الاختياري، ولكن الآن موضوعنا اليوم نركز على موضوع الصمت الاختياري. هناك تعاون كبير جدا، فالمعلمين يقوموا بتقييم الطالب من خلال درجات الاختبارات، من خلال الأنشطة، من خلال أيضا المعلمين باذلين جهد كبير في إدراج الطلاب في العمل الجماعي، يشاركهم في مجموعات. هذه المجموعات تساعد أنه ممكن يتفاعل، ولو أنه يبدأ بالتعبير الكتابي بالرسم وغيره تجنبا عن الكلمات، بتبدأ تخرج معه بعض الكلمات تدريجيا. في المجموعات هذه تساعد دائما الطفل أن يطلع من موضوع القلق والتوتر، لأنه ما يكون محور التركيز هو فقط في المجموعة وإنما وجود مجموعة من الطلبة، فهذه جميع العوامل تساعد. فمن هذه المخارج ممكن المعلم يعمل على تقييم الطالب.
1: نعم. مسألة إجبار على الكلام أيضا أستاذة مجان، البعض يعني يدفع الطفل أو يجبره على الكلام، أو يوبخه على عدم الكلام، أنك أنت تتكلم في البيت لماذا لا تتكلم في المدرسة، يعني إلى أي درجة هذه المسألة مؤذية، أو هذه طريقة المعالجة بهذا الأسلوب مؤذي له ويفاقم المشكلة أكثر من أنه هو يحفزه للكلام.
0: حقيقة هي ليست علاجا، هي ليست علاج، لأن من الأخطاء اللي نقع فيها أني أنا أجبر الطفل على الكلام. جبر الطفل على الكلام معناه أني أنا أضغط على الطفل، الضغط على الطفل يؤدي إلى ارتفاع القلق. أنا ما عملت حاجة كثر ما أني أنا زدت من المشكلة، مثل ما أسلفت سابقا بأن المشكلة الرئيسية تتركز في موضوع ارتفاع القلق لديه الطفل، فأنا أجبر الطفل أضغط عليه، معنى ذلك أن أنا أرفع من معدل القلق فيزيد الطفل في الصمت الاختياري. فأنا أركز دائما وأغير حتى من المصطلحات التي أستخدمها والأساليب، أنا لا أحقق مع الطالب لماذا لا تتكلم، وإنما أبحث عن شعوره ومشاعر الطالب. فهذه النقاط جدا مهمة جدا للتعرف عليها. فكلما تعرفت على مشاعر الطفل في هذه اللحظة في هذا الموقف ساعدني في تقييم، وساعدني أيضا في التعامل مع الموقف. إجبار الطفل والعين أيضا، وأنا ممكن أتوقع أن الطفل هو عنيد، هو يتكلم طبيعي، يعني أنا كمعلم أو كمختص نفسي من الأخطاء اللي ممكن أقع فيه أني أكلم الطفل وأقول أنت تتكلم بشكل طبيعي في البيت، ما تتكلم هنا معناته أنت ما تريد تتكلم. لا، أنا ما أستخدم هذه العبارات، أنا ما أضغط عليه، أنا أعطيه مساحته من الأمان، من الراحة، من الاستقرار، من أجل أنه يبدأ تدريجيا أنه يتكلم معي ويعبر. فأنا أنظر هذا الطفل، هل الطفل من أسرة مستقرة نوعا ما نفسيا؟ هل من أسرة سوية 100%؟ يعني نسبة الاستقرار فيه نوعا ما واضحة موجودة. هل الطفل يشعر بالأمان؟ هل الطفل تعرض لموقف معين؟ هذه جميع العوامل.
1: هل حد من يعني أهله عنده اضطراب أو نوع من أنواع اضطرابات القلق أيضا؟
0: بالضبط،
1: جيني ربما يكون
0: وراثي. بالضبط، هذا ممكن تكون من ضمن الأسباب التي تحفز، أنا ما أقول إنه هو السبب الرئيسي للصمت الاختياري، ولكن تحفز وتشجع على ظهور الصمت. أو ممكن يعني من ضمن الحالات اللي أنا وقعت عملت لها دراسة حالة سابقة للصمت الاختياري، اتضح عندي أكثر من فرد من أفراد الأسرة لديهم صمت اختياري. موضوع النطق معهم كان سليم جدا، لما عملت دراسة حالة وتعمقت أكثر في تفاصيل البيئة عرفت إن الأم لديها مشكلة عقلية نوعا ما، بالإضافة إلى منعزلين، فهناك في فقد في التواصل والتفاعل مع المجتمع الخارجي في البيئة اللي يعيشوا فيها، منعزلة نوعا ما عن الجيران عن البقية. الأم هذا عامل الانعزال، عامل الوراثة موجود، عامل أن الأم أصلا غير طبيعية نوعا ما، عندها درجة معينة من التخلف العقلي. فهذا أدت إلى وجود صمت اختياري لدى الأبناء في المدرسة. فخطة العلاج هنا تختلف عن طفل من أسرة مستقرة، ربما يكون هناك أسباب أخرى خفية.
1: أنت تكلمتي عن المجموعات أستاذة مجان في حديثك، توظيف علاقة الطالب بزميل آخر يثق فيه كمدخل تدريجي لتعزيز تفاعل الاجتماعي داخل الصف والمدرسة، يعني إلى أي درجة هذا الأمر مفيد له؟
0: طبعا من أهم العلاجات اللي نحن ممكن نركز فيها العلاجات السلوكية، إن أنا أبدأ بتعرض الطالب أعرضه تدريجيا للمواقف. ممكن أشوف الطالب يشعر بالأمان لدى من، ممكن عند معلمة معينة، ممكن مع أحد زملائه. فإذا كان الطالب يشعر بالأمان لدى إحدى المعلمات، ممكن أنا أخذ هذه المعلمة تجلس مع الطالب على انفراد مش أمام الجميع في مكتب معين، تبدأ المعلمة بالكلام بالحديث مع الطالب، لأن الطالب هذا يتحدث مع المعلمة ولا يعاني من الصمت ولا يعاني من أي مشكلة. فتدريجيا المعلمة تبدأ بالحديث معه، يكونوا على انفراد. بعد ذلك أنا ممكن أدخل شخص واحد فقط ويكون بعيد يتابع الحوار عن بعد. فهذه الطريقة تدريجيا أنا أبدأ فيها مع الطالب، أشوف الطالب إذا ما زال مستمر في الحوار ولا توجد لديه أي مشكلة والقلق لديه كان طبيعي لم يزد ولم يتوقف عن الحديث، أقرب الشخص الآخر تدريجيا تدريجيا. لما أشعر بأن الطفل بدأ يتأقلم بوجود الشخص الآخر بس، ولكن أركز على نقطة بأن الشخص الآخر ليس هو الشخص الذي يسبب للقلق،
1: القلق القوي.
0: فتدريجيا لما يكون مع أحس أنه خلاص بدأ يتأقلم أن يتكلم مع المعلم بوجود شخص آخر، أبدأ أطلب من الشخص الآخر أنه يدخل في الحوار معهم في جلسة الحوار تدريجيا. بعد ذلك أبدأ أوسع المساحة تدريجيا، يعني أنا مش معقول أن أنا بطلب من طالب لديه صمت اختياري الحديث فجأة
1: أمام 30
0: طالب في قاعة صفية، أو أجبر الطالب شو طبيعي راح يلتزم الصمت. من النقاط المهمة يجب التركيز عليها الوالدين وأيضا المعلمين موضوع أني أنا لا أجبر الطالب، بالإضافة لا أبرر بأن الطالب هذا لا يتكلم. يعني ولي الأمر ممكن يوجه لي بأن الطالب في البيت طبيعي ولكن في المدرسة خلاص ما يتكلم، ولي الأمر يبدأ الإجابة عنه، ولي الأمر يتعود الطالب أنه خلاص ولي الأمر يتكلم، ولي الأمر يواصل عنه جميع الحوارات، ولي الأمر يوجه لي كلمة بأن هذا الطالب أصلا لا يتكلم، ابني لا يتكلم في المدرسة. هذه العبارات يسمعها الطفل فيلتزم الصمت. أيضا المعلمة ممكن تحطي الطالب المساحة التعبيرية بأريحية، لا تضغط على الطالب الإجابة في هذه اللحظة. أيضا لا تركز على الطالب بشكل كبير، الطالب لما يبدأ
1: لأنه بيزيد عند القلق،
0: بيزيد القلق. أيضا الطالب لما يبدأ التقليل في الإجابة أو أنه يجد صعوبة، لا تقوم المعلمة بالإجابة عن الطالب أو تحويل السؤال لطالب آخر بشكل سريع.
1: طيب إيش المطلوب من المعلمة في مثل هذا الموقف؟
0: المعلمة هنا تحطي الطالب وقت للإجابة، تحطي الطالب وقت مع استخدام بعض العبارات تشجيع الطالب على المحاولات. بارك الله فيك، أنت حاولت تجاوب، تحطي بعض العبارات الإيجابية تشجيع الطالب، إعطاء الطالب أيضا وقت معين، عدم إجبار الطالب على الإجابة كثر ما بأنها تحاول أن إقناع أنه يبدأ يبادر.
1: طيب أستاذة مجان، إيش الأنشطة الثنائية والجماعية اللي يمكن تنفيذها لكسر عزلة هذا الطالب دون إحراج؟
0: الأنشطة العادي، يعني ممكن الأنشطة حتى اللي تستخدم في المنهج الدراسي، إذا نحن نتكلم على البيئة الصفية. في أنشطة معينة يستخدمها المعلمين، ممكن هذا النشاط أنا أتركه جماعي مجموعة من أجل الطالب أنه يقوم بحل هذا النشاط، ولا يتم التركيز عليه هو كشخص فردي كثر ما بأنه يتم التركيز على الإجابة المجموعة كاملة بشكل عام راح تجيب على المجموعة. هذا من ضمن الأساليب. ولكن أنا إذا أخذ هو كخطة علاج مختلف طبعا، ممكن أن أستخدم معه هناك أساليب حتى التعبيرية بالرسم، الكتابة بالرسم إلى آخره.
1: واللعب، ماذا عن اللعب أيضا؟
0: اللعب،
1: استخدام اللعب يعني كأسلوب علاجي،
0: من ضمن الأساليب جدا الفعالة، خاص خصوصا في مرحلة الطفولة. أساليب اللعب ونحن أمانة نستخدمها، يعني أنا شخصيا تعاملت عند إحدى الطالبات باللعب. بس طبعا كان فيه تدرج، أرجع وأقول لك تدرج، استخدمت معها في البداية كجلسة أشعرتها بالأمان بالأريحية تدريجيا. بدأت الطالبة نستخدم معها بعض التمارين الأساليب اللي طبعا كانت كتابية، رسم. بعد ذلك استخدمت بعض الأساليب اللي تبدأ فيها الكلمات ولو برقم أو بلون أو بعد عد معين، أحطيها بعض الأشياء اللي هي تبدأ فيها في إدراج اللعب. بدأت معي الكلمات تدريجيا. بعد ذلك دخلت أنا شخص شعرت أن الطالبة ترتاح لدى هذا الشخص، وهي كانت إدارة المدرسة تحديدا مديرة المدرسة كانت من ضمن الأشخاص اللي تشعر بالأمان الأريحية معها، طلبت أنها تكون موجودة معي تدخل معي القرفة تدريجيا. بدأت الطالبة تدريجيا ووصلت الدرجة أنها تسلم على مديرة المدرسة. حتى المديرة تفاجأت قالت لي هذه معقولة تتكلم؟ قلت هي تتكلم طبيعي ما عندها مشكلة نهائيا في النطق. فكانت هي تدريجيا بديتها باللعب بهذه الأنشطة إلى أنها بدأت تتكلم مع مديرة المدرسة ولو كلمات بسيطة، السلام عليكم أستاذة فقط. تدريجيا مع الأيام دخلت يعني بديت أوسع الدائرة من كنا على انفراد مع مديرة المدرسة مع ثنتين من البنات صاحباتها تدريجيا مع الجروب مع الفصل الدراسي تدريجيا لحد ما وصلت المرحلة، ولكن كانت هي بخطوات لم تكن في يوم وليلة.
1: بالضبط.
0: ممكن نأخذ نحن أكثر من سنة.
1: نعم.
0: أيوة صمت الاختيار في بعض الحالات نأخذ لها سنة سنتين أو أكثر.
1: نعم.
0: لأن يلتزم يعتمد على المرحلة العمرية، يعتمد أيضا من متى لديه الصمت. فنبدأها تدريجيا بيني أنا والطالب إلى أنها وصلت المرحلة أنها تطلع على الإذاعة المدرسية صباحا تتكلم في الإذاعة المدرسية.
1: بسرعة جرأة. نعم.
0: بالضبط. ولكن بدأت أيضا في الإذاعة المدرسية أنا كنت حذرة جدا، بدأت تدريجيا مع جروب عمل جماعي، جروب كان كموقف مسرحي تأخذ فيها أدوار بسيطة إلى الأدوار الأقوى إلى أنها توقف أنها هي تقدم
1: بمفردها.
0: بمفردها.
1: كيف انعكس أيضا على المستوى الأكاديمي فيما بعد؟
0: هو قبل أن ينعكس على المستوى الأكاديمي انعكس على أن المدرسة انبهرت بوجود الطالب أنها هي تقدم في الإذاعة المدرسية من المعلمات اللي مرت الطالب عندهم السنوات السابقة لم تتحدث معهم، تفاجأوا أنها بدأت البنت تتكلم. شيء طبيعي بأن المستوى التحصيلي راح يكون فيه تحسن وتكون فيه المنافسة أعلى.
1: نعم. إذن هذا يقودنا إلى أن أحيانا بعض الطلاب اللي يعانون من الصمت الاختياري يكون عندهم مواهب وعندهم قدرات، بس إحنا الحل، إحنا المفتاح في إظهار هذه المواهب والقدرات والتعامل معها.
0: هو القالبية نحن مش الحل، نحن نساهم في إيجاد الحل.
1: نعم.
0: الطالب هو الذي يخرج نفسه من هذه الدائرة. نحن فقط أن نحن نيسر نسهل نساهم في حل المشكلة.
1: نعم.
0: فهو القرار لديه. لماذا بعض الحالات لا تخرج من هذه المرحلة منها؟ لأن هي التزمت الصمت وهي راضي بهذه المرحلة ولا ترقب بالتغيير.
1: نعم.
0: نعم. ولكن هناك بعض الحالات أن هي تريد التغيير ولكن تحت يعني محتاجة إلى دعم، محتاجة إلى مساعدة، محتاجة إلى توجيهات معينة.
1: طيب ماذا لو كان المشكلة من المعلم فعلا؟ المعلم أيضا مضغوط، ضغط عمل، ضغط حياة وما ذلك، وبالتالي يتعامل مع الطلاب كلهم بطريقة واحدة، متناسي أن الطلاب نفسياتهم مختلفة. سبحان الله صادف هذا الأسلوب أو هذه الطريقة أثرت على واحد من الطلاب واختار الصمت الاختياري هذا الطالب. احنا كيف يعني ايضا نبحث عن الحل مع المعلم وتغيير اسلوب؟
0: هو ممكن يكون احنا غير عارفين التعامل مع ابنائنا وغير مدركين بان هذا التصرف يؤثر على هذا الطالب. فالان بنسبة كبيرة المعلمين بدأ معهم وعي باختلاف الفروق الفردية لدى الطلبة، اختلاف البيئات التي يأتي منها الطلاب إلى آخرة. ولكن بعض الأوقات ممكن تحدث مواقف معينة من معلم، تصرف من معلم، من إدارة، من أخصائي أيضا تعكس سلبي على الطالب. فتكون هي ممكن تكون غير مقصودة. يعني في هذا الجانب ممكن المعلم تأكد بأن المعلمين دائما على تعاون كبير مع المختصين. مجرد أنها توضح الفكرة بأن هذا الطالب مش مثل بقية الطلبة، الطالب يمر بظروف معينة، الطالب لديه، فهذا الموقف ساعد أنه يظهر لديه الصمت الاختياري لكن لم يظهر لدى بعض الطلبة الصمت الاختياري، وإنما هذا الطالب لأنه أصلا هو متهيئ لحدوث هذه المشكلة،
1: لأنه ربما يكون هذا الصمت مع الطالب ما ظهر في مراحل دراسية.
0: نعم.
1: سابقة.
0: نعم.
1: لكن ظهر كذا فجأة،
0: ولكن في عوامل أدت.
1: نعم.
0: أيوة. سابقا في هذا الموقف من المعلم أدى لظهور الصمت لديه.
1: نعم.
0: فهنا المعلم يأخذ الطالب على الانفراد، يشعره يبدأ تدريجيا يشعر الطالب بالأمان لدى المعلم، يبدأ معه بالحوار الفردي تدريجيا لحد ما يسترجع الطالب ثقته بالمعلم، يشعر أيضا بالأمان لدى المعلم من أجل أن يرجع بشكل طبيعي.
1: نعم. وفي هذه الحالة أيضا المعلم غير أسلوبه مع هذا أسلوب التعامل.
0: نعم.
1: مع هذا الطلاب.
0: نعم.
1: مع هذا الطالب يعني
0: مع
1: بالتحديد.
0: مع هذا الطالب. هو القالبية لجميع الحالات لما يعمل الأخصائي في المدرسة الحصر للحالات النفسية والسلوكية الموجودة في المدرسة. هذا الحصر طبعا دائما من بداية العام الدراسي يبدأ المختص النفسي بعمل، وطبعا تستجد تظهر حالات مفاجأة
1: بالفعل،
0: فمتعودين دائما بتوجيه الأخصائي أنه يتناقش عند المعلمين بالحالات الطلابية مع عدم كسر السرية. طبعا السرية تكون موجودة ولكن نوضح المعلم بأن عندك طالب في الفصل يعاني من حالة خاصة هذا الطالب، خلاص المعلم يفهم. والآن حدث معنا أصلا وعي في التعليم بشكل عام، المعلمين خلاص مدركين بأن بما أن حالة خاصة لا يبحث خلف هذه الحالة ولا يسأل عن تفاصيلها، لأنه مدرك بأن هذه الحالات النفسية والسلوكية الموجودة في المدرسة هي سرية عمل يتعامل فيها المختص فقط مع الحالة.
1: نعم، يعني ليس من حق المعلم أن يعرف تفاصيل خاصة عن الطالب.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ولكن تكون في معاملة خاصة، معاملة نوعا ما عن بقية الطلبة.
1: طيب في حالات فعلا فيها صعوبة في علاج الصمت الاختياري؟
0: نعم، نواجه بعض الحالات تكون فيها الاستجابة السريعة، بعض الحالات للأسف تأخذ وقت، وهنا يعتمد على سرعة التحويل أو تشخيص الحالة وتقييمها. للأسف في حالات تظهر لديها الصمت الاختياري، اضطراب الصمت الاختياري في مرحلة الحلقة الأولى، ولكن هذه المرحلة لم يتم تشخيصها، لم يتم تقييمها، وظهرت ممكن بشكل بسيط، فيبدأ الطالب يترحل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، هو يبدأ يخلص الرابع الابتدائي يدخل إلى الخامس. هنا ممكن الصمت يزيد لعدة عوامل، موجود من البداية معه ولو بشكل خفيف وتم تأخر في تشخيص علاجه، انتقل إلى الصف الخامس الابتدائي، هذه بحد ذاتها انتقال إلى مرحلة أخرى عمرية، مرحلة دراسية مختلفة، اختلاف البيئات وخاصة لما نجي نتكلم على الذكور، منتقلين من مدرسة تم فيها تعليم مختلطة، طبعا تم فيها تعليم من معلمات، فوصل لمرحلة أنه معه معلم، الأساليب التي تستخدم نوعا ما تختلف. نعم. عن الأساليب التي تستخدم في الحلقة الأولى.
1: بالفعل.
0: الطالب طبيعي كانت لديه العوامل أو المثيرات أو بعض الأعراض موجودة من الحلقة الأولى لم يتم علاجها، انتقل إلى الحلقة الثانية أو انتقل عذرا إلى صف الخامس الابتدائي المدرسة الأخرى، نظام دراسي مختلف من جميع الجوانب، المعلمين اختلفوا أيضا، هناك كانت في معلمات معينين مألوفين لديه الإناث، الآن صار في معلمين، الأساليب طبعا نحن عارفين الذكور في التعامل مع الطالب
1: مختلفة،
0: طبعا مختلفة نفسي. وهذا الشيء طبيعي لأن الذكور بطبيعتهم مختلفين عن الإناث.
1: صحيح.
0: فهنا تحدث أيضا صدمة نوعا ما للطالب في الصف الخامس الابتدائي، وتظهر لديه الصمت بشكل أعمق ويلتزم معه. بالإضافة هذا أيضا لاحظنا في بعض مدارس الإناث في الخمس، وصلت الطالب إلى خامس الابتدائي وسادس ما زال لديها الصمت، في تأخر هنا في العلاج لأن معها كان من مرحلة سابقة لم يتم تشخيصه والتركيز عليه.
1: نعم. طيب أستاذة مجان، في نهاية حديثنا وفي نهاية حلقتنا اليوم عن الصمت الاختياري، في رسالة معينة تريدي تمرريها لأولياء الأمور، لبعض المعلمين، عن الصمت الاختياري وطرق التعامل مع باعتباره أن حالة تحتاج إلى دعم، إلى تفهم، وليس يعني عقاب أو توبيخ أو تعنيف للطفل؟
0: أول نقطة طبعا أنا أركز على الطفل بأنه هو شخص وليس مشكلة، فلما يشعر الطفل بأنه هو طبيعي، أنه هو شخص وليس هو مشكلة في الفصل الدراسي، يشعر نوعا ما بالأمان، مما يؤدي لانخفاض القلق لديه. لا أجبر الطفل على الحديث، أتجنب الكلمات التي تؤدي إلى إجبار الطالب أو الطفل على الحديث، لا أضغط على الطفل، لا أفسر أيضا من النقاط المهمة جدا عدم حديث الطفل بأنه هو عناد، وأنما الطفل يريد أن يتحدث بشكل طبيعي، ولكن هناك مخاوف وهناك ويجد صعوبة بسبب المخاوف التي يعاني منها. بالإضافة لفي نقطة مهمة جدا، أن أنا أشتغل على موضوع الملاحظة السلوك، إذا لاحظت أي طفل يوجد لديه صمت اختيار، التواصل مباشرة مع المختص، لا تأخر في هذه النقطة، وتكون محتاجين أيضا إلى مبادرة ولي الأمر.
1: نعم.
0: وتعاون ولي الأمر، بالإضافة إلى تعاون المعلمين، تعاون أيضا المختصين مع الحالة في تشخيص الحالة، في وضع الخطة العلاجية. محتاج أيضا أنا من ولي الأمر أن يكون معي صريح قد ما يقدر في موضوع عرض بعض الظواهر، بعض الأعراض مثلا، أو بعض الأسباب التي أدت إلى الصمت، وأيضا المعلمين، لأنه كلما كان صريح معي كلما أعطاني المعلومات الدقيقة جدا، ساعدني في التقييم والتشخيص بشكل دقيق. موضوع أني أنا أقيم الحالة بوضع صحي جدا يساعد أيضا في وضع خطة علاجية صحيحة ومناسبة، كلما كنت دقيقة في وضع الخطة العلاجية كلما ساعد أيضا في حل المشكلة بشكل سريع.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أنا محتاجة أيضا إلى نوعا ما صبر، لأن بعض الحالات تأخذ فعلا وقت طويل جدا. نعم. في العلاج
1: في حالات يعني تستدعي العلاج الإكلينيكي
0: من طبيب نفسي، طبعا في حالات تحتاج إلى علاج يتم تحويلها، بالإضافة إلى إذا الحالة أبدا لم تتفاعل نهائيا معي، بالاضافه لولي الامر لم يفيدني بعرض فيديو معين للتفاعل الطبيعي.
1: انتوا تستخدموا الفيديوهات اللي فيها دليل على انه يتكلم في البيت طبيعي،
0: محتاج ايوه محتاج مني انا كمختص الاحظ بانه فعلا تفاعل طبيعي. اذا لم يعرض لي فيديو نهائيا من ولي الامر للحال التفاعل الطفل في البيت، لم يوضح لي طريقه التفاعل، بالاضافه الى خطه العلاج خطت وقت وما في استجابه نهائيا، اتم تحويل مباشره لان ربما تكون معاه مشكله في النطق، مشكله معينه تحتاج لها علاج بسيط جدا وتكون بوضع طبيعي او انه يحتاج لها وقت.
1: ان شاء الله نتمنى يكون استاذه مجان افدنا المستمعين الكرام بهذه الحلقه عن الصمت الاختياري اللي هو امتناع بعض الطلاب عن الحديث في المدرسه بينما هم يتحدثون بطلاقه في المنزل.
0: نعم.
1: وتكلمنا في هذه الحلقة عن الأسباب وعن طرق العلاج، وإن شاء الله نحن في عام دراسي موفق بإذن الله، ونحاول من خلال هذا البرنامج أن نضع بعض الحلول التي قد تكون مفيدة لبعض الحالات. شكرا جزيلا لك أستاذة مجان بنت علي الجيلاني، مشرفة إرشاد نفسي بمديرية التعليم بمحافظة جنوب الباطنة بوزارة التعليم، والشكر لكل متابعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: قبل الجرس تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام. إذاعة سلطنة عمان
3: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى البيئة. الله جل وعلا خلق الأرض وهيئها ليعيش الإنسان فيها بسعادة ورفاهية، وجعل فيها المياه والجبال والحيوانات والطيور والنباتات والخيرات المادية والمعنوية، وعلى الإنسان أن ينتفع منها دون إخلال في توازنها وتناسقها. وقد سخر الله لنا هذا الكون وذلله لما فيه، وكرم الإنسان واختبره وابتلاه، فهو المسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته. والله تعالى أمر بحفظ البيئة والانتفاع من نعم الله تعالى فيها واستعمالها في الخير، ونهى عن الإفساد فيها. يقول جل جلاله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد اهتم الإسلام بالبيئة وحرص على أن تكون جميلة خالية من كل شيء يؤثر في جمالها ورونقها. وحتى تظل البيئة جميلة، شرع الإسلام بعض التشريعات التي تضمن سلامتها واستقرارها وجمالها، وتحافظ على مواردها المختلفة، وأوجب علينا المحافظة عليها، وحرم أسباب الفساد الحسي، ومنه تلويث البيئة حماية لها، وصيانة لحق الإنسان من الضرر الذي يلحق عناصرها التي تقوم حياته عليها. ومن الأمور التي نهى الله عنها لحفظ البيئة الإفساد في الأرض عموما، كما في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونهى عن إهلاك الحرث والنسل بذم من فعل ذلك، كما في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واستنبط علماء المسلمين قواعد فقهية عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية لحل المشاكل البيئية التي تواجهها البشرية حاليا. ومن هذه القواعد هي: الضرر يزال. وتستند هذه القاعدة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن القواعد الفقهية في المحافظة على البيئة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان استغلال موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتة سوف يتسبب في الإضرار بهذه الموارد وإفسادها ويتسبب في استنزافها فلا يسمح به. وكذلك الضرر يزال بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بضرر مثله، والضرر الأشد يزال بالأخف، وتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ويختار أهون الشرين أو أخف الضررين، والموازنة بين المصالح. وما جاء بعذر بطل بزواله، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان من مقتضيات الحد من تلوث البيئة ضرورة وضع معايير تحدد مواصفات الملوثات التي تقذف بها عوادم المصانع والسيارات في بيئة، وجب سن القانون الذي يحمي الناس من أضرار التلوث والذي لا يتم إلا بموجبه. والحفاظ على البيئة والإحسان إليها إحسان إلى خلق الله تعالى، لذا ينبغي الاهتمام بالمكونات الرئيسية للبيئة في الحفاظ على عناصرها الأربعة، وهي الماء والغذاء والهواء والتربة. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على نظافتها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق كالأوساخ والقاذورات لتظل الأرض نظيفة جميلة تسر الناظرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. وحث صلى الله عليه وسلم على نظافة الساحات والبيوت والمنازل وسائر الأماكن. وذكر أهل العلم أن المروءة في النظافة وطيب الرائحة، وأمر الإسلام بنظافة الطرق والمحافظة عليها من كل ما يؤذي. وجعل ذلك من شعب الإيمان. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: أمر الإسلام الحفاظ على الطرق والمنتزهات، وجعل لمن أفسدها أشد العقاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في الطريق أو الظل. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومن مظاهر الإحسان إلى البيئة حمايتها حتى في الأوقات الحرجة مثل الحرب. ففي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقائد الجيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم قال: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على المياه وتجنب الإسراف في استعمالها ولو في الوضوء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف؟ هذا إسراف. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومعناه لا ضرر ابتداء ولا ضرر في مقابل الضرر. وما أمر الله تعالى به لحفظ البيئة الدعوة إلى الزراعة وإثبات الأجر بفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الفلاحة والزراعة. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أي أن أجر الفلاح مستمر حتى بعد موته ما دام ينتفع من ذلك الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. فلنحرص على أن نجعل لنا أوقاف بعد موتنا يستمر الأجر، ونحن في قبورنا الأجر مستمر ولا ينقطع بسبب ما جعلناه وقفا من نخل أو بئر أو مسجد أو مصحف أو أي عمل صالح، لا ينقطع عمل من أحسن في ذلك. وحث الإسلام على المزارعة حتى لا تظل الأرض بورا لا ينتفع بها أحد. فالإحسان إلى البيئة يكون بالحرص على الزراعة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة ولو ظهرت علامات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. والإحسان إلى البيئة ينبغي محاربة التصحر الذي يخربها، وتعمير الأرض وإحياها واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء قاحلة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله أجر. والمحافظة على البيئة المحافظة على الأشجار والنباتات وتجنب تلويث الحدائق والمنتزهات ببقايا الأطعمة والنفايات التي تضر بالإنسان والنبات والحيوان. فحينما نخرج في نزهة قبل انصرافنا من المكان علينا تنظيف المكان وأن نتركه أفضل مما كان. كذلك البعد عن الاحتطاب والرعي الجائر والصيد الجائر قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الحرث هو الزرع والنسل هو الحيوان. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يحفظ البلاد والعباد والحرث والنسل من كل سوء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من المحسنين إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.

0: المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما قصدت متجر الخضار اليوم اشتريت كمية من الثوم أكبر بكثير مما اعتدت أن أشتريه، فلفت هذا التصرف إحدى السيدات الفضوليات التي سألتني: هل بلغك أن سعر الثوم سيرتفع حتى اشتريت كل هذه الكمية؟
3: وبماذا أجبتها يا أمي؟
2: قلت لها: لا، ولكني اشتريت كل هذه الكمية حتى لا يرتفع ضغطي.
3: ولو أن جوابك كان القصد منه التخلص من ذلك الموقف، ولكنه صحيح، فاستهلاك الثوم بكثرة يقي من ارتفاع الضغط.
2: أجل، واستهلاك الثوم يمنع عسر الهضم، وذلك بأن نشرب بعد الأكل كوبا من مغلي الثوم المحلى بملعقة صغيرة من العسل، ولتقوية هذا المغلي وزيادة فعاليته يمكننا أن نضيف إليه ملعقة خل تفاح.
3: ويفيد لعلاج عسر الهضم أيضا أن نضع في كوب سيفيد لعلاج عسر الهضم أيضا أن

0: نفركه بحبة ثوم مقسومة قسمين لمدة 3 أشهر مرتين يومياً.
1: وبعد ذلك ندلك الرأس بزيت الزيتون، ثم نغطيه بقطعة قماش ناعمة طوال الليل، وفي الصباح نغسل الرأس، على أن نكرر هذه العملية يومياً ولمدة 6 أسابيع فينبت الشعر الجديد.
0: وبالنسبة إلى تأخير الشيب وتقوية الشعر، فيكفي أن نغسل الشعر بمغلي الثوم، وبعد فترة من اعتماد هذه الطريقة يعود اللون الطبيعي للشعر الشايب.
1: صدقتي، نصل الآن إلى استعمالات الثوم للجلد والأظافر. فلتقوية الجلد ننقع سن ثوم مقشورة في كوب خل تفاح طوال الليل، وفي الصباح نرمي سن الثوم، ونستعمل الخل لتنظيف وتقوية الجلد مرتين يوميا.
0: بالفعل، أما للتخلص من الحبوب والبثور الجلدية خصوصا في الوجه، فيكفي أن ننظف الجلد قبل النوم بمزيج من حجمين متساويين من عصير الثوم وخل التفاح، ويظهر الفرق جليا بعد أسبوعين تقريبا.
1: أجل يا أمي، ولإزالة البقع عن الجلد سواء الناجم عن التعرض للشمس أو التقدم في العمر، نضع عليها لمدة ربع ساعة مزيجا من رأس ثوم مبروش ناعما مع ملعقة عسل.
0: وحتى لعلاج الجرب ينفع الثوم، وذلك عن طريق دلك الجسم كله بمزيج من الثوم والشحم مرة في اليوم ولمدة 3 أيام، على أن يعقب ذلك حمام ساخن وغلي جيد للملابس.
1: قبل أن نتابع حديثنا عن استعمالات الثوم المذهلة هذه، أستأذنك لأجري مخابرة هاتفية ضرورية ولن أتأخر.
0: حسنا، تفضل يا بني.

0: من الاستعمالات الفعالة للثوم لعلاج المشاكل الجلدية وصفة لشفاء الدمامل، وذلك بأن نضع كمادة من الثوم الفاتر بعد غليه لكي يصبح الثوم طريا على الدمل، وعندما تفتح نغسلها بمزيج من خل التفاح وعصير الثوم.
1: أجل يا صلاح، أما لعلاج أثفان الأرجل فينبغي سحق الثوم ودهن الثفن به وربطه من المساء حتى الصباح، وتكرر هذه العملية لعدة أيام حتى يزول الثفن.
0: صحيح يا أمي، وفي سياق كلامنا عن فوائد الثوم ومزاياه لابد أن نتوقف عند أحدث ما تم التوصل إليه، فقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا في أوروبا أن الثوم يساعد في إزالة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى السامة من الجسم،
1: ولهذا فقد أطلق خبراء التغذية الدعوة إلى الجميع ليضيف دائما ويوميا إلى كل وجبة يتناولونها سنا أو اثنتين من الثوم المبروش أو المفروم ناعما أو المهروس وهو الأفضل.
0: فعلا، على أن يضاف الثوم خصوصا إلى غذاء الأطفال الحساسين جدا لتأثير الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى كالزئبق والقصدير، وهي من الملوثات الهامة خصوصا في البحار والمزارع.
1: أي إن تلويثها يشمل المنتوجات الزراعية ومشتقات الحليب وأيضا منتجات البحار من الأسماك والثمار البحرية.
0: صدقت يا أمي، لذا من الضروري أن نعرف معدل الاستهلاك الذي نحتاج إليه من الثوم يوميا لنحظى بكل خصائصه ومزاياه، وهذا ما سوف نتناوله في الغد إن شاء الله.
1: وهو كذلك، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
2: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
13: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاماً، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية السويف.
12: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
13: مرحبتين.
12: كيف حالك؟
13: خير الحمد لله.
12: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي، صحيح؟
13: نعم.
12: من متى أنت جيت إلى عمان؟
13: منذ 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
12: هذه السنة الثالثة. أنت الآن في أي صف؟
13: السابع.
12: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
13: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان على المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة، يعني
12: ما صعدت على مستوى المحافظة.
13: لا، أما هذه اللي
12: هذه السنة صعدت ما شاء الله، وفزت بالمركز الأول.
13: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
12: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
13: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
12: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
13: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
12: ما شاء الله، هذه الكتب كلها قرأتها؟
13: نعم.
12: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
13: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتاب، أما الحين 150.
12: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
13: يتكلم الكتاب يعني أن كان شيء هناك 3 شبان من القرية، والأول مشلينيا والثاني
12: المهم، يعني هم 3 من أهل الكهف، صح؟
13: أيوة. إيش هم؟ كلبهم قطمير. كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدوروهم عشان يقتلوهم،
12: يتخبوا يعني من
13: أيوة.
12: يعني مثل ما تقول إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن ولكن من خلال قالب مسرحي، صح؟
13: أيوة.
12: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
13: إن الاستفادة من هذه الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
12: جميل جميل يا عمار. قلت بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
13: نعم.
12: عن إيش تتكلم هذا الرواية؟
13: أيوة.
12: عن إيش
13: رواية تاريخية. تكلم هذا الرواية عن يعني البرتغال احتلال بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان، ثم يعني احتلال شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان العربي تحرير سواحل عمان، ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
12: يعني إذن هذا الكتاب تاريخي عن في أيام العربة، صح؟ ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
13: أيوة.
12: تأليف من؟
13: تأليف زيان الشكيلي.
12: عن إيش يتكلم؟
13: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها، وأنه كان يعني في طفل يدور يعني اخوانه وسط يعني قصف بيتهم، بعدين يوم قام ما حصل اخوانه ولا حصل حد، صار يدورهم يا نسر وشله. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سأله عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع، سأله عن السبب قال انه اخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
12: جميل.
13: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. ذاك القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر، كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكل ما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية، يعني اتغير حال القصر لبيت لكوخ يعني.
12: ما شاء الله. تعرف ان ايش ادهشني في هذه القصة؟ يعني انك تسردها باللهجة العمانية باللهجة لهجة اهل السويق. متى تعلمت انت هذه اللهجة؟
13: طبعا تعلمت يعني اكتسبته يعني من الطلاب.
12: في بدايات وصولك الى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
13: نعم يعني أكيد.
12: كنت تتكلم بالمصري في البداية؟
13: أيوة كنت أتكلم، أحيانا ما أتكلم.
12: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
13: أيوة.
12: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
13: قريت كتاب الأمنيات لإديث نسبيت.
12: إديث نسبيت. عن إيش تتكلم؟
13: يتكلم عن انه يعني كان شيء شبان من يعني يعني اخوه منتقلين لقريه ثانيه.
12: ايوه.
13: وما اتذكر يعني مو منتقلين، كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كانه شيء سيح، يوم راحوا كان اخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصه خياليه طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الامنيات. يوم يحقق الأمنيات يعني إذا يعني واحد يقول أمنية يحققها. بعدين أتمنى كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
12: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات
13: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
12: لازم ما كل شيء يأتي بالسهولة. ممتاز يا عمار. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
13: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
12: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
13: في المدرسة. يعني
12: المدرسة. الحديد. وإيش مركزك في اللعب؟
13: ألعب في الوسط.
12: تلعب مركز وسط.
13: أيوه.
12: جميل. تابع طبعا مباريات أكيد.
13: نعم.
12: إيش تابع بالضبط؟
13: أتابع مباريات الدوري المصري ومباريات الدوري الإسباني.
12: من تشجع في الدوري المصري؟
13: الأهلي.
12: الأهلي. ومن شقة في الدوري الإسباني؟
13: ريال مدريد.
12: ريال مدريد. عندك طبعا خبر أنه ريال مدريد خرج بموسم صفري هذا السنة.
13: عبد الكبير يمرض ولا يموت.
12: الله الله، عيد عيد عيد.
13: الكبير يمرض ولا يموت.
12: الكبير يمرض ولا يموت، يعني ريال مدريد مرض هذا السنة ومرض السنة الماضية أيضا موسم صفري، لكن إن شاء الله ما بيموت صح؟
13: إن شاء الله.
12: إن شاء الله. من يعجبك من لعيبة الوسط في العالم؟
13: من لعيبة الوسط عجبني نيمار.
12: نيمار
13: جونيور.
12: من ثاني؟ يونيور.
13: فينيسيوس. نيمار جونيور.
12: يعني نيمار وجونيور ما لعيبة وسط، هذا الهجوم أكثر شيء.
13: لا يلعب وسط نيمار.
12: يلعب وسط؟ ما أعرف، أنا كنت أظنه رأس حربة. طيب ما مشكلة. من أنت لاعبك المفضل؟
13: كريستيانو.
12: كريستيانو رونالدو. طبعا احنا نسجل هذه الحلقة بعد ليلة من المباراة النهائية بين النصر ونادي جامبا أوساكا الياباني. شفتها؟
13: لا.
12: عرفت النتيجة؟
13: النصر فاز يمكن.
12: لا، جامبا أوساكا هو اللي فاز.
13: من واحد؟
12: 1-0. يعني هل تعتبر انه كريستيانو منحوس في النصر؟ لانه الحين 3 سنوات تقريبا ما جابوا له بطولة صح؟
13: ايوه.
12: ولا جاب بطولة واحدة؟
13: ما
12: عندك فكرة. طيب لا بس. تحفظ قصائد او اناشيد؟
13: نعم.
12: ايش بتسمعني؟
13: احفظ قصيدة العلم والاخلاق للشاعر حافظ ابراهيم.
12: جميل، سمعني.
13: اني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
12: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة وقصيدة رائعة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
13: طيار.
12: طيار، ليش؟
13: لأن هذه المهنة عجبتني وأنا أحب الاستكشاف من صغري. وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
12: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك تصير طيار كبير في المستقبل
13: إن شاء الله.
12: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
13: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
12: جميل، هذه حكمة رائعة، شرح لي إياها.
13: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تدهور بين الناس.
12: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق صح؟
13: نعم.
12: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
13: عفوا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل جب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا. هذا وأكملت جمهورية بوتسوانا الصديقة استعداداتها لزيارة دولة التي سيقوم بها اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وتمثل الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية وفرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس

من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأونكتاد حول البند 6 عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وقعت سلطنة عمان ومملكة تايلاند مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات ودعم تطور منظومة الطاقة. وتأتي المذكرة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة في تطوير التعاون في قطاع الطاقة بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتهيئة فرص أوسع للتعاون بين المؤسسات والشركات. وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمار وتعزيز التشاور الثنائي والتبادل المنتظم للسياسات وأفضل الممارسات والتقنيات والمعلومات والبيانات، إلى جانب التدريب وتنمية المهارات ونقل الخبرات وتشغيل وتطوير المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة. وقع المذكرة نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعن الجانب التايلاندي معالي أكانات بروموفان وزير الطاقة. لقي 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب فجر اليوم في منطقة صناعية جنوب غرب مدينة غزة. ووقع الانهيار بينما كان سكان المبنى وبينهم عائلات نازحة نائمين، وأفادت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين 6 أشخاص إلى مجمع الشفاء الطبي بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد في محافظة هرمزغان، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة أمريكية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران،
وبموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف القرار قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري في إيران من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204 مع انضمام عدد أكبر من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الحرب. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس الأمريكي، حيث من المرجح أن يستخدم حق النقد ضد القرار. انتهى عرض الواحدة، شكرا لإصغائكم، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. رحل عن عالمنا في 13 من أغسطس 2025 الروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم، أحد أبرز الأصوات الأدبية المختلفة في السرد العربي المعاصر، والذي عرف بأسلوب تجريبي مبتكر يمزج بين السرد والوثيقة وبمواقفه السياسية والفكرية الجريئة. هذه الحلقة من نوافذ ثقافية سنخصصها لهذا الأديب العربي الكبير.
9: يعني إنه الصحافة جميلة جدا ومثيرة، وإنما في حدود لها. الكتابة الأدبية أو الروائية بالذات ما لهاش أي حدود،
7: حيث سنقترب من حياته وأدبه ومواقفه من خلال مداخلات وشهادات من عدد من الأدباء والنقاد العرب.
10: صنع الله إبراهيم كاتب حقيقي مشاكس متمرد، عاش هذا الوعي بالالتزام كتابة كما عاشه في حياته التي قضاها بيننا.
11: كانت رواياته تعبيرا عن الواقع المصري والواقع العربي في تحولاته المختلفة.
12: كان مهتم جدا بفكرة ان النص دايما يبقى له ايقاع.
13: ان ابطال صنع الله إبراهيم ليسوا صحيح انهم ابطال تراجيديين، ولكنهم ليسوا ابطال سلبيين. يعني
14: بنشوف يعني كتاب ومثقفين وقراء في العشرينات من العمر بيحبوا كتابته وبيحبوا يقروه.
15: اتمنى المرة التالية التي أذهب فيها إلى مصر أن أتمكن من زيارة قبر صنع الله إبراهيم.
7: وقتا مفيدا نتمنه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. ولد صنع الله إبراهيم عام 1937 في القاهرة، وبدأ مسيرته الأدبية في ستينيات القرن الماضي ليؤسس لنمط سردي يزاوج بين الواقعية النقدية والبعد السياسي. من أبرز أعماله رواية تلك الرائحة عام 66، التي مثلت صدمة في المشهد الأدبي بجرأتها الأسلوبية، حيث لجأ إلى لغة مقتضبة وباردة للتعبير عن تجربة السجن والانكسار السياسي بعد هزيمة عام 1967، أعقبها برواية اللجنة عام 81 التي قدمت نقدا ساخرا للبنية البيروقراطية والسياسية في مصر. أما رواية ذات عام 92 فقد مزج فيها السرد الروائي بالوثائق الصحفية لتصوير تحولات المجتمع المصري من الانفتاح الاقتصادي إلى الفساد السياسي، ثم أصدر رواية شرف عام 97 وتتناول قضايا السجون والسلطة والهوية. وفي مطلع الألفية نشر رواية وردة عام 2000 التي تناولت حرب ظفار من خلال شخصية نسائية منخرطة في العمل المسلح، قبل أن يتبعها برواية أمريكانلي عام 2003 والتي لها عنوان جانبي هو أمري كان لي، ناقدا فيها النفوذ الأمريكي وتأثيراته الثقافية والسياسية. كما أصدر لاحقا العمامة والقبعة عام 2008 وبرلين 69 عام 2014، وأخيرا رواية 1970 عام 2019، حيث واصل ربط التاريخ بالراهن.
1: يعني إن الصحافة جميلة جدا ومثيرة، وإنما في حدود لها. الكتابة الأدبية أو الروائية بالذات ما لهاش أي حدود.
0: كان هذا الروائي صنع الله إبراهيم في أحد حواراته. يرى الروائي المصري إبراهيم فرغلي أن أي كاتب مبتدئ يبحث عن أساليب سردية جديدة مختلفة عن السائد سيجد في روايات صنع الله إبراهيم ضالته. نستمع إلى مداخلة إبراهيم فرغلي.
2: الحقيقة أن الأستاذ صنع الله إبراهيم واحد من الكتاب البارزين أصحاب الأثر على المستويين الشخصي وعلى مستوى الكتابة يعني أو مشروع الكتابة. فهو طبعا صاحب تجربة سردية شديدة التميز، وأظن أنه أي كاتب يعني مهتم بفكرة إيجاد وسائل سردية مختلفة عن السائد أو تجريبية أو يوجد من خلالها يعني علاقة بين الشكل والمضمون سيجد في أعمال الراحل الكبير الكثير يعني من هذه الأشكال. لأنه الحقيقة على مدار كتابته منذ بداية أعماله تلك الرائحة اللي كتبها سنة 66 أعتقد، ووصولا إلى سنة 2020 اللي اختتم فيها مرحلة الكتابة يعني بروايته 1970 عن عبد الناصر، كان قدم أشكال مختلفة في التجارب السردية. من الأول محاولة الانتهاء أو يعني تخليص اللغة من البلاغة الزائدة أو والزخارف اللغوية، ثم استلهم كده بعض الأجواء الكابوسية، وفي نفس الوقت أضاف حس السخرية لافت جدا في مثلا اللجنة. أيضا أدخل الوثائق في مرحلة لاحقة، في بدأت مع ذات أعتقد إنه في فصل سرد تخيلي وفصل وثائق عبارة عن منشطات الصحف كما نشرت يعني، وعمل مزاوجة بينهم. أو أيضا الفكرة بتاعت الاستلهام بناء السد العالي في نجمة أغسطس بحيث يعني يكون شكلا سرديا له علاقة بهندسة بناء السد من خلال فصل تمهيدي أولي، ثم اللي هو يمثل رحلة شخص ذاهب إلى أسوان من القاهرة ليتفقد بناء السد العالي، وبعدين بيبتدي يعني علاقاته هناك بتتطور وتتشابك، وهذا التشابك بيعمل منه فصل تاني متشظي ومختلف في البناء تماما، وهو كان هنا بيحاول أن يتمثل طريقة بناء السد، آلية بناء السد في المرحلة دي، ثم الفصل الختامي. وثم هو أيضا كان يعني الحقيقة كان مهتم جدا بفكرة أنه النص دايما يبقى له إيقاع، لأنه هو عنده في مشهدية حاصلة والبطل أو الراوي دايما يسرد ما يراه بدون أي انفعال، وده كان بيديني كده حالة على شكل من أشكال الموسيقى الغربية تحديدا اللي هي المعروفة باسم الريتم أند بلوز أو الار ام بي ميوزك، اللي هي يعني بيبقى لها كده إيقاع خافت نسبيا ومتدفق مستمر، مفهوش انفعالات عالية لكن في يعني نوع كده من التدفق يعني من التدفق. وأيضا كان بيعمل يعني هذا الأمر اللي له علاقة بالإيقاع الموسيقي، كان يمكن أكثر النصوص اللي كان فيها ده كان نص أو رواية التلصص اللي هو يعني قيل كثيرا من النقاد إنها شبه سيرة ذاتية لأستاذ سبحان الله إبراهيم، وهو نص يعني شاعري جدا وفي منتهى العذوبة، لأنه كمان من مخيلة صبي تقريبا في العاشرة من عمره أو كذا. فهو الحقيقة صاحب مشروع كبير طبعا، تناول بقى خلال هذا المشروع نوع من التاريخ الاجتماعي للمجتمع المصري تقريبا من السبعينات أو الستينات إلى الألفينات، وأيضا يعني بالإضافة إلى هذا المشروع كان بيدخل إلى أحشاء المجتمع، عنده رواية عن السجن في شرف، بالإضافة طبعا ليوميات الواحات اللي هو كان فيها يومياته هو شخصيا خلال فترة السجن وأيام عبد الناصر. وأظن أنه بذلك يعني استكمل مشروع كان بدأه الأستاذ نجيب محفوظ من قبله يعني في تاريخ للمجتمع المصري. على المستوى الإنساني طبعا هو كان شخص بالغ النبل وأيضا داعم لكل من اقترب منه، ويعني يتفقد أحوال الشباب ويدعمهم ويكتب مقدمات لأعمالهم ويشجعهم على أن ينشروها، حتى لو كانت الأعمال دي مش يعني ليست يعني مثالية، لكن هو كان شايف أنه دوره لابد من تشجيع الشباب ومساعدة كل من يحتاج إلى مساعدته. وكان لما أيضا لما كان مسك إدارة الثقافة الجديدة النشر فيها كان بيحاول بقدر الإمكان أنه يساعد الناس في فلسطين ويودي لهم كتب إذا استطاع، وقد استطاع يعني أكيد أنا بعرف يعني. وطبعا بالإضافة إلى مواقفه النبيلة والإنسانية المحترمة، لأنه هو الحقيقة كان مستقل تماما، ما كانش يخضع لأي مؤسسة، وده اداله الحرية إن هو طول الوقت يبقى يعني بيتحرك من رأسه زي ما بيقول، يعني لا بيخاف ولا عنده أهواء ولا عنده مطامع، وهو شخص كان يعني في منتهى التقشف ومنتهى الزهد ومنتهى التعفف رحمة الله عليه، فقدم لنا نموذج فعلا للكاتب المستقل كيف يمكن أن يكون. فهو خسارة كبيرة، لكن العزاء في سيرته ومسيرته وتراثه الأدبي الثمين يعني.
0: كان هذا الروائي المصري إبراهيم فرغلي متحدثا عن أدب وحياة صنع الله إبراهيم. وفيما يلي نستمع إلى مداخلة أخرى عن هذا الروائي من الأديب البحريني حسن مدن.
3: لا يمكن الفصل بين صنع الله إبراهيم الأديب وصنع الله إبراهيم الإنسان، بين التجربة الأدبية والتجربة الحياتية الحافلة لهذا المبدع الكبير، وهي تجربة ممتدة وطويلة دامت عقودا من خلالها نتعرف على التحولات التي شهدتها مصر التي عبر عنها صنع الله إبراهيم من خلال رواياته وأدبه، وأيضا من خلال مواقفه الثقافية والسياسية. نجد ذلك في رواياته التي تناول فيها الشأن الداخلي المصري، رواياته وحتى قصصه القصيرة، بدءا من مرحلة التجربة الناصرية وما تلاها من مراحل حتى لحظة رحيله. ويمكن المهتمين تتبع أو قراءة أو رصد كيف تنعكس التحولات المجتمعية في العمل الإبداعي والعمل الأدبي بشكل خاص أن يجدوا نموذجا ممتازا في تجربة صنع الله إبراهيم بالذات. نلمس ذلك في تلك الرائحة، في نجمة أغسطس، وفي غيرهما من أعمال صنع الله إبراهيم الذي لم يكتفي فقط بالفضاء المصري وإنما تناول فضاءات أوسع من ذلك، كما فعل مثلا في وردة التي تدور في الفضاء العماني، وفعل في بيروت التي تناول فيها تداعيات وانعكاسات الحرب الأهلية في لبنان، أيضا في روايته الجديدة التي تناول فيها الفضاء الروسي. فبهذه الصورة يمكن القول أن صنع الله إبراهيم كان متعدد الأوجه، متعدد الفضاءات، ومن خلال أدبه نستطيع أن نقرأ مرحلة كاملة بأفقها المصري والعربي وأوسع من ذلك كما أشرت منذ قليل. في البداية قلت أنه لا يمكن الفصل بين صنع الله إبراهيم الإنسان

0: على ذلك لأنه رأى الأمر في إطار أشمل بكثير مما يتصل بتجربته الذاتية الصعبة والقاسية يعني في علاقته مع النظام في تلك المرحلة، واستمر في مواقفه حتى النهاية. تجلى ذلك في موقفه من عدم تسلم جائزة الأدب التقديري التي منحت له، وسبب ذلك بأنه لا يستطيع قبولها نظرا لمواقفه السياسية. وعلينا أن يعني نتوقف مليا حقيقة الأمر أمام هذا النموذج من الأدباء الذي يمثله صنع الله إبراهيم، حيث نشهد على النقيض من ذلك الكثير من مظاهر الازدواجية والتناقض بين الأقوال والأفعال. أعتقد أنها تجربة مهمة، هي تجربة صنع الله إبراهيم جديرة بالوقوف أمامها من أوجهها المختلفة. أولا من الوجه الأدبي، الوجه الإبداعي، لنرى إلى أي مدى كانت رواياته تعبيرا عن الواقع المصري والواقع العربي في تحولاته المختلفة، ولنرى أيضا الجانب التجديدي في عمله الإبداعي، الجانب التقني الذي يستحق أيضا الوقوف النقدي أمامه بدراسات مطولة. يعني مثل مدرسة مختلفة عن مجايليه، لفتت الأنظار إلى أدبه وكتب حولها الكثير، ولكن لا يزال من المتعين يعني بالنسبة للأجيال الجديدة الوقوف عند هذه التجربة. وأيضا حول الجانب الآخر، حول سيرة صنع الله إبراهيم ومواقفه وزهده في الحياة وترفعه على الصغائر وحرصه على التمسك بموقفه حتى لحظة رحيله. تحية لذكرى صنع الله إبراهيم الباقية في نفوسنا، الباقية في الذاكرة الأدبية العربية، في الذاكرة الأدبية المصرية. يعني هي لن تكون فقط ابنة لحظتها، وإنما ستمتد آثارها إلى المستقبل.
1: كان هذا الأديب البحريني حسن مدن.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. إلى جانب إبداعه الأدبي، عرف صنع الله إبراهيم بمواقفه السياسية الواضحة، إذ انخرط مبكرا في الحركة اليسارية في مصر، وقضى 5.5 سنوات في السجن ما بين عامي 1959 و1964 بسبب نشاطه السياسي. كما كان صوته حاضرا في المحافل الثقافية، فقد رفض عام 2003 جائزة الرواية العربية في ملتقى القاهرة الأول للإبداع الروائي، احتجاجا على سياسات التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني. واتسم خطابه الفكري بشكل عام بمناهضة الاستبداد والدفاع عن قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية. ينتمي صنع الله إبراهيم إلى جيل الستينيات، الجيل الأكثر تأثيرا أدبيا في الثقافة العربية، كما يرى الكاتب المصري هشام أصلان.
1: يمكن تكون أكتر حاجة بتشغلني لما باجي أتأمل المشروع الأدبي اللي تركه الأستاذ صنع الله إبراهيم، هي المسافة بين العالم الإبداعي والتناول للهم السياسي داخل أعماله الروائية.

0: المسألة دي أنا بعتقد إن هي مسألة محتاجة إعادة نظر، لأنه يعني طبعا احنا عارفين ان الاستاذ صنع الله بينتمي لجيل الستينيات، اللي هو الجيل ربما يكون الاكثر تأثيرا كجيل متكامل في الثقافة العربية ادبيا يعني. وكان الجيل ده بعد انكسار الحلم الناصري وهزيمة 67 وما الى ذلك، يعني بعضهم بدأ يبقى بينشغل بأفكار كانت حديثة وقتها، زي تخليص الأدب من حمل عبء القضايا الكبرى، والتعامل مع أسئلة الفرد، وأخذ مسافة من الاشتباك مع الأحداث السياسية بشكل مباشر. وكان طول الوقت يعني يتقال إنه التعامل مع السياسة بشكل مباشر في الأدب ربما تأتي عليه بشيء من السلبيات. الأستاذ صنع الله إبراهيم صنع مشروع أدبي كبير جدا، وهو رواياته مشغولة بالهم السياسي بشكل مباشر، وما يخص حقوق الإنسان وقيم العدالة وأشياء من هذا القبيل. لما بنيجي نتأمل المشروع ده بشكل يعني متفحص شوية، أنا أعتقد إن إحنا ممكن ناخد بالنا من حاجة، وهي إنه العالم السياسي لدى روايات صنع الله إبراهيم هو عالم فني بالأساس. أنا لا أتصور إنه صنع الله إبراهيم وضع لنفسه نظرية فنية بتقول انه السياسة لا تفسد الأدب، انا ما اعتقدش انه عمل كده، ولكن بالعودة لنشأته الأدبية وبداياته، ده راجل نشأ او اتكون فكريا في السجن، في المعتقل السياسي، لما اتسجن في سجن الواحات وتصادف وجوده داخل اسوار المعتقل برفقة عدد كبير جدا من أهم الأسماء الأدبية والفكرية والثقافية اللي كانت موجودة في مصر في هذا الوقت. بنفتكر منهم عدد من الأسماء زي فؤاد حداد، زي محمود أمين العالم، وآخرين يعني عدد كبير. لو رجعنا لكتاب يوميات الواحات هم موجودين الأسماء فيه كلها. فهو اتشكلت نشأته الثقافية في هذه الأجواء، وعاش فترات ما اعتقدش ان هي ممكن كاتب تبقى خارجة عن سؤاله الإنساني والفني، زي مثلا كونه يمكن ربما يكون الشاهد الوحيد او احد شاهدين على وقعة استشهاد شهد عطية، احد المناظرين البارزين وقتها، زي الفتره اللي عاش، القراءات اللي كونت افكاره في البدايه. فيعني ايه، عشان ما بقاش بطول، عايز اقول انه محتاجين نبص بصه على السياسه بوصفها عالم فني بالاساس في مشروع صنع الله ابراهيم. ومن هنا لم يفسد التعامل مع الشأن السياسي أدبيا أعماله الروائية، وصنع هذا المشروع الكبير المؤثر. طبعا الاتساق النادر ما بينه ككاتب وما بينه كإنسان ومناضل ومدافع عن حقوق الإنسان وعن العدالة الاجتماعية والموقف الإنساني والسياسي المستمر واللي ما فيهوش تراجع على الإطلاق، اتساق كبير جدا ما بينه ككاتب وما بينه كإنسان ومناضل. وربما الكون الواقعة الشهيرة اللي كلنا عارفينها، لما رفض جائزة الرواية العربية في وقع يعني في حدث مدوي، وكان شغل الأوساط الثقافية العربية كلها، ما كانش هيبقى هذا الموقف له هذا الأثر الممتد والتاريخي واللي مش بننساه أبدا، إلا إذا كان هو موقف جاي من شخص عنده تراكم صادق ومؤثر وله ثقل ثقافي وأدبي ونضالي. صنع الله إبراهيم كاتب ومثقف عضوي، ووجوده بين أبناء جيل الستينات دعم فكرة إنه هذا جيل يتنوع، برغم إنه حمل نفس الهموم لكنه يعني أصحاب تجارب متنوعة على المستوى الفردي. وكان يعني وجوده في وسطهم بيكمل الصورة الكبيرة لهذا الجيل. وأنا مش عايز أبدو ببالغ إذا اعتبرنا أنه برحيل صنع الله إبراهيم يعني رحل مش عايز أقول آخر حد كبير في أبناء هذا الجيل، لكن يعني إيه قطع ما بيننا وما بين تلك الأيام أحد عناصرها القوية برحيله. كاتب كبير وإنسان يعني يحظى باحترام الأجيال التالية، وأعتقد أنه الكاتب لا يرى من المجد أكثر من الأجيال الأحدث. بنشوف يعني كتاب ومثقفين وقراء في العشرينات من العمر بيحبوا كتابته، بيحبوا يقروه وبيحطوه يعني في مكانة كبيرة. وإذا كان لينا عزاء فهيبقى عزاء إنه لم يرحل صنع الله إبراهيم قبل أن يرى التلقي أو تلقي مشروعه بشكل عام على المستوى الأدبي والسياسي والإنساني، يعني على حياة عينه زي ما بنقول في مصر. الله يرحمه.
1: كان هذا الكاتب المصري هشام أصلان متحدثا عن صنع الله إبراهيم. قد لا تكون رواية وردة أجمل أعمال صنع الله إبراهيم، لكن المؤكد أنها الرواية التي رسخت اسم هذا الكاتب لدى العمانيين، وذلك عند صدورها عام 2000. فقد تناولت هذه الرواية موضوعا عمانيا هو حرب ظفار، من خلال شخصية وردة التي انخرطت في هذه الحرب. يقول الشاعر محمد الحارثي عن هذه الرواية: إن لديه ولدى مثقفين عمانيين آخرين اعتراضات نقدية وأسلوبية وتاريخانية على وردة، ويبدو أن صنع الله إبراهيم والكلام للحارثي سلقها بسرعة آنذاك. أما الأديب عبد الله حبيب فيرى أن الهاجس الإيروتيكي في الرواية بدا مفتعلا وغير عفوي، بعكس روايات صنع الله الأخرى التي تتخذ من مصر مكانا لأحداثها. الأديب عبد الله حبيب خص البرنامج بهذا النص عن بداية تعرفه بصنع الله إبراهيم كاتبا، والتعرف من خلاله بعد ذلك على رموز النضال المصري في ستينيات القرن الماضي.
2: كان ذلك في نهاية السبعينيات أو أوائل الثمانينيات، في ظهر يوم حارق من أيام الصيف الجهنمي في الخليج، ربما كان ذلك في أغسطس وقد يكون أبكر من ذلك الشهر، مثلا في يونيو أو يوليو السعيريين أيضا، وذلك في حافلة ركاب لونها أبيض وأحمر مكتظة، وقد كانت تلك الحافلة إما غير مكيفة من الأصل أو أن نظام التكييف فيها كان معطوبا، وكان ذلك التنور المحمول على عجلات يقطع الطريق الصحراوي بين مدينتي أبوظبي والعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الراكب البتاني الكادح الشاحم اللاحم الجالس إلى جواري بما يتدفق منه من روائح يصعب وصفها بالزكية يحملق في بنظرات استغراب واستنكار كنت أرمقها من زاوية إحدى عيني. أحدث أنه كان يتساءل عن السبب العجيب الغريب الذي يدفع صبيا لم يخضر شاربه بعد لأن يقرأ كتابا في ذلك الحر الخانق، بينما بقية الركاب يهوون وجوههم بما أمكن من المراوح اليدوية المرتجلة. أما الكتاب الذي كنت أقرأه فقد كان رواية صنع الله إبراهيم نجمة أغسطس. في فترة التأسيس السياسي والثقافي العنفوانية تلك، وصل إلي سمعا أو قراءة أن صنع الله إبراهيم كاتب يساري مصري وسجين سياسي سابق.

0: وكانت تلكما التزكيتان الانتماء إلى اليسار والذهاب إلى السجن بسبب ذلك خير سبب لقراءته. بحثت عن أعماله ولم أجد في ذلك الوقت سوى نجمة أغسطس في المكتبة الملهمة التي أسسها المفكر السوداني الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد في قلب أبو ظبي. لا أدري عما إذا كان حظي طيبا أو سيئا أن نجمة أغسطس التي سأعلم لاحقا أنها باتفاق العديد من النقاد أهم عمل كتبه صنع الله إبراهيم كانت باكورة ما أقرأ له. الذي أتذكره أن انطباعي عن الرواية في قراءتها الأولى كان مشوشا وضبابيا وخليطا من رهبة الإعجاب غير المفهوم والاستياء غير الصريح، ذلك أن تلك الرواية لم تكن عملا نموذجيا ضمن نتاجات الكتاب اليساريين خاصة الذين سجنوا منهم، والذين كنت أقرأ ما يتوافر من أعمالهم بحافز يختلط فيه الأيديولوجي بالأدبي. غير أن قراءتي الثانية لنجمة أغسطس بعد نحو 20 سنة من ذلك كانت إيجابية ومتحمسة بلا أدنى تشوش أو ضبابية. مضت سنوات بعد ذلك الظهر اللاهب اشتد فيها عودي السياسي والإبداعي بقدر الإمكان، وقرأت ضمن أعمال أخرى تلك الرائحة واللجنة التي بما يشبه المفارقة كانت سبب اهتمامي بكافكا، وقد حدث كل ذلك من دون أن يقصد أي أحد أي شيء. كان إهداء نجمة أغسطس موجها إلى ذكرى شخص اسمه شهدي عطية الشافعي، فأخذت أبحث عما يتوافر من معلومات عن هذا الشخص الذي كان جديرا بما فيه الكفاية ليستحق إهداء من صنع الله إبراهيم شخصيا، وذلك قادني إلى قراءة ما تيسر من تاريخ الحركة الوطنية للتحرر الديمقراطي التي تعرف اختصارا بحدثه، وكان ذلك إلهاما كبيرا لمحاولة معرفة ما أمكن من تاريخ اليسار في الوطن العربي، وهو تاريخ لم يكن والأرجح أنه لا يزال غير متاح بما فيه الكفاية. وحين التقيت صنع الله إبراهيم بعد سنين طويلة من ذلك وبعد أن قرأت ما يكفي أو لا يكفي عن شهدي عطية الشافعي والتعذيب الشديد الذي حدث لليساريين المصريين في عهد جمال عبد الناصر، سألته أي صنع الله عن آخر ذكرياته من شهدي عطية، فقال لي إن آخر ما يتذكره منه أنه حين كان أي صنع الله وشهدي عطية مع بقية السجناء في باحة السجن جاء أحد الجلادين على صهوة جواد وساط شهدي عطية على رأسه بعنف فسقط أرضا. يضيف صنع الله إبراهيم أنه لم يرى شهدي عطية الشافعي بعد ذلك أبدا، ويقدم في مواطن أخرى معلومات أخرى. ذهبت إلى مصر مرتين فقط، وقد كانت الأولى في إثر توقيع معاهدة كامب ديفيد، وكان من أمنياتي في تلك الزيارة زيارة ضريح جمال عبد الناصر، لكن ذلك لم يتحقق. أما المرة الثانية التي زرت فيها أرض الكنانة فقد كانت في فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. وفي هذه المرة كنت مصمما على زيارة قبر شهدي عطية الشافعي الذي بعد وفاته تحت التعذيب لم يدفن في مقابر عائلته، بل أن صاحب البناية التي كان شهدي عطية مستأجرا شقة فيها دفنه بالسر في مقابر عائلته، أي عائلة صاحب البناية. جندت الخلص من أصدقائي المصريين للوصول إلى القبر من أجل زيارته، فقد كان صنع الله إبراهيم مريضا ولا يستقبل إلا مكالمات محددة صادرة من أشخاص معينين، وأجرى الأصدقاء محاولات وبعثوا عدة رسائل بما في ذلك إلى ابنة صاحب المبنى ولم يكن هناك رد. وهكذا فقد عدت من مصر خالي الوفاض من دون التمكن من زيارة قبر شهدي عطية الشافعي، كما لم أتمكن من زيارة ضريح جمال عبد الناصر قبل ذلك. ولا أدري ما الذي يعنيه هذا في هذا، أتمنى المرة التالية التي أذهب فيها إلى مصر أن أتمكن من زيارة قبر صنع الله إبراهيم.
1: كان هذا الأديب العماني عبد الله حبيب. مدد.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة الخاصة عن الروائي المصري الراحل صنع الله إبراهيم. يذكر الروائي الجزائري وسين الأعرج متابعي صفحته على فيسبوك أن صنع الله إبراهيم هو أحد أهم الروائيين العرب الذين جمعوا بين الكتابة والنضال السياسي، مما تسبب لهم في الكثير من المصاعب الحياتية، ويضيف أن صنع الله لم يهادن الفساد أبدا. نستمع إلى هذه المداخلة من الروائي وسين الأعرج.
1: أولا الرحمة والسلام لروح هذا الكاتب الكبير، هذا الروائي المتميز أستاذ صنع الله إبراهيم. ما يمكن أن نحتفظ به من هذه التجربة الإنسانية الكبيرة خاصيتين. الخاصية الأولى وهي خاصية إبداعية بحتة، فقد اجتهد صلى الله عليه إبراهيم على أن يكون قريبا من الأنين المجتمعي، يعني ارتبط بالوسط الاجتماعي المصري تحديدا والعربي عموما. إحنا عندما نأخذ مجمل رواياته سنكتشف بأنها مثل ما مست مصر مست أيضا دول الخليج والمجتمع العربي قاطبة، أي أن مشروعه لم يكن مشروعا مصريا فقط، ولكنه كان مشروعا ثقافيا عربيا وإنسانيا في الوقت نفسه. أن مشاكل الفقر ومشاكل الصراعات السياسية والثقافية والاجتماعية التي أثارتها رواياته تمس بالضرورة هذه المجتمعات كاملة ولا تمس مجتمعا بعينه. انتمى إلى الفقراء منذ اللحظة الأولى، يعني انتمى إلى المجتمع التحتي الذي لا تولي وسائل الإعلام يعني أهمية كبيرة، بينما ظل هو تلك الوسيلة، يعني ظل الصدى الحقيقي والصادق لهذه الحالة. وهذا طبعا صاحبه لا ينجو من المتابعات ولا ينجو من التهم إلى آخره، ولهذا كانت حياته صعبة بالإكراهات وحتى السجن يعني في حياته، لكن هذا لم ينال من إرادته وقوته. لذا نقول دائما أن المجتمع، مجتمع صنع الله إبراهيم، هو مجتمع صحيح فقير، صحيح مظلوم ثقافيا مثلا بالنسبة للنقابة الثقافية، ولكنه مجتمع حي يتحرك دائما. استطاع صنع الله إبراهيم أن يجمعه داخل هذه النصوص الرواية، من ذات ونجمة أغسطس ووردة وغيرها من النصوص، أو شرف وغيرها من النصوص التي كتبها صنع الله إبراهيم. الجزئية الثانية هي عندما نخرج من هذه الدائرة التي هي دائرة مشتركة إلى دائرة الخصوصية، يعني دائرة الكتابة والإبداع، فقد اعتمد طريقته الخاصة التي ترتكز على البحث والتقصي. حين مثلا دخلنا رواية وردة سنكتشف بأن الرجل قام بترحال كبير والتقى بشخصيات التي كانت لها علاقة بثورة الضفار إلى آخره، حتى أن الرواية صدرت بالأول، بعدين طبعا فتح المجال لها لكي توزع إلى آخره. إذن قام بعملية بحث حتى بالنسبة لمصر، حتى بالنسبة للعلاقة مع بعض المثقفين والصراع في الفترة الناصرية وغيرها، وفيما تلاها فترة السادات إلى آخره. سنكتشف بأن أعماله راهنت على المصداقية، ولكن المصداقية الفنية الأدبية، وليس فقط الانتماء إلى الطبقة الفقيرة كما قلت في بداية هذا الحديث. يعني بعضهم يرى في ذلك تجربة ليست دقيقة وتثقل العمل الأدبي، مثلا ظاهرة الأرشغة، عرفوا أن نص رواية شرف مثلا مليانة بالوثائق، حتى بمسرحية كاملة كتبت وألحقت بالنص. ونفس الشيء بالنسبة للنصوص الأخرى، دائما فيه جزئية إما تدور في السجن وإما خارجه، وهي عبارة عن نص أو عن إضافات قد تكون خارج الرواية ولكنها تؤكدها، وتؤكد أن هذه التجربة تجربة توثيق النص الموازي لأخير داخل النص هي جزئية من عمل الجمالي لسنان الإبراهيم. ثم أن لغة سنان الإبراهيم هي لغة طبعا يكاد يقال عنها سهل ممتنع، يعني هي من جهة لغة بسيطة وتصل إلى القارئ بسهولة، ولا توجد فيها كلفة ولا توجد فيها هاي صور بيانية، خرج عن الرومانسية البليدة يعني هيك التي تلعب على عواطف الناس، يعني أو حتى على الرغم من وجود هذه المظاهر داخل الرواية حتى المظاهر الجنسية نفسها، ولكن كل ذلك مبرر أدبيا وفنيا. لهذا نقول بأن اللغة اللي هي الوسيط الأول والأخير بالنسبة لعلاقة الكاتب والفنان بنصه وبجمهوره مسألة لها مهمة كبيرة. وأعتقد أن سنان الإبراهيم الذي كان يقضي وقتا كبيرا في كتابة نصوصه ليست أمرا سهلا، بل بالعكس تبين بما لا يدع مجال للشك بأن سنان الإبراهيم كان مرتبطا بهذه المسألة اللغوية، ولهذا كان يقضي وقتا في العمل الأدبي لتمحيصه لنزع الزوائد. ونحن نعرف بأن اللغة العربية تقبل التكرار والنفخ إلى آخره، هو كان دائما خارج هذه الدائرة ويحاول أن يعطي للنص الأدبي لغة بسيطة ومباشرة بالنسبة للقارئ، ولهذا حبه الناس كثيرا، ولهذا ظل قريبا أيضا مش فقط من ناحية الموضوعات أيضا من ناحية الوسائل التواصلية أو الإيصالية بالنسبة للقارئ. أعتقد أن هذين العنصرين، عنصر المحايثة والكتابة مع الإنصات لمجتمع تحتي يعيش في ظلام ويعيش في قهر، ولكن يعيش أيضا في حركية وفي رغبة في التغيير، لأن أبطال سنان الإبراهيم ليسوا صحيح أنهم أبطال تراجيديين ولكنهم ليسوا أبطال سلبيين. يعني
0: كان هذا روائي الجزائري وسين الأعرج متحدثا عن سنان الإبراهيم. ويرى الناقد المصري محمد الشحات أن تميز وفرادة سنان الإبراهيم تأتت من كونه كاتبا ملتزما، سواء كان هذا بالمعنى الماركسي أو بالمعنى السارتري. نستمع إلى مداخلة محمد الشحات.
2: الحديث عن سنان الإبراهيم في هذه الأيام إبان وفاته حديث عن كاتب مصري وعربي متميز. يأتي تميز سنان الإبراهيم بوصفه واحدا من كتاب الستينيات في الثقافة المصرية أو في السردية المصرية والسردية العربية. وكتاب الستينيات مجموعة من المجموعات الفنية التي كان يمكن أن تعد طليعية في ذلك الزمان. نذكر منهم على سبيل المثال الحصر جمال الغيطاني، إبراهيم أصلان، يحيى الطاهر عبد الله، محمد البساطي، مجموعة كبيرة من الكتاب الذين استطاعوا أن يشقوا مجرا جديدا في نهر الرواية المصرية والعربية على السواء. من جهة أخرى يأتي تميز وفرادة سنان الإبراهيم من حيث كونه كاتبا ملتزما، سواء فهمنا هذا الالتزام بالمعنى أو بدلالته الماركسية أو بدلالته السارترية. والالتزام هنا التزام أيديولوجي من ناحية، أي فكري وعقدي، والتزام فني أيضا. فمن ناحية كونه التزاما أيديولوجيا، روايات سنان الإبراهيم ترى هي نصوص تنتصر للسردية المصرية والعربية في تمثيلها لأحلام وطموحات الطبقة الوسطى أو البرجوازية المصرية. وهو يرى أن هذه الطبقة التي تفتتت والتي بدأت تذوب إبان الانفتاح الساداتي كان ذلك شكلا من أشكال الأسقوط المدوي الذي لابد أن يستتبعه أحداث جسام من الانتكاسات والهزائم. سنان الإبراهيم في رواياته الأثيرة كنجمة أغسطس أو اللجنة أو بيروت بيروت أو ذات أو شرف أو حتى وردة أو في غيرها أو أمريكان لي، روائي كما قلت يعمل على تمثيل الطبقات الوسطى ويستطيع أن يعكس الحراك الثقافي الفكري في المجتمع المصري في رواياته. أنا أذكر أننا كنا ندرسه ونحن طلاب في الجامعة المصرية في كلية الأداب في التسعينيات مع أساتذة كبار من قبيل سيد البحراوي عليه رحمة الله وعبد المنعم تليمة أو جابر عصفور باعتباره كاتبا نقرأ بجواره مثلا علاء الديب. يعني كنا نجري مقارنة بين صنع الله إبراهيم سردية صنع الله إبراهيم تحديدا وسردية علاء الديب خصوصا فيما يتصل بتمثيلهما للمدينة بوصفها المدينة السجن. وهذه فكرة مهمة جدا أشار إليها حسين حمودة في كتاب مهم له هو كتابه الرواية والمدينة. فالمدينة عند صنع الله إبراهيم هي السجن الكبير، هنا تصبح القاهرة كلها أو بيروت أو باقي العواصم العربية بمثابة سجن يحوي القطعان من المساجين بداخله. هذا تصور وإن كان ينطوي على التشاؤم أو هو أقرب إلى الواقعية النقدية فهو ينطوي على بذرة تشاؤم كبيرة من المستقبل العربي. لذلك لا نستغرب عندما أثارت ضجة كبرى أو ثارت ضجة كبرى
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. سلطنة عمان تجدد في جنيف موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جلسة حوارية في مسقط تبحث مستقبل قطاع النقل واللوجستيات وطرق تعزيز قيمته المضافة. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما غيادون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الإطار الدبلوماسي إلى مسار اقتصادي متنام تترجم ملامحه الاتفاقيات والمشروعات والتعاون المتواصل بين الجانبين، بما يفتح مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لبناء مصالح متبادلة تقوم على رأس المال والخبرة والموارد والفرص.
1: في قلب جنوب القارة السمراء تسجل جمهورية بوتسوانا موقعها الجغرافي المميز، إلا أن أكثر ما يميزها سمعتها التاريخية المبنية على الاستقرار السياسي والمؤسسي والإدارة المنضبطة للموارد، الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم. وبرؤية اقتصادية متجددة تمد سلطنة عمان جسور حضورها إلى هذا البلد الذي يمثل موقعه قاعدة واعدة للإنتاج والخدمات والوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلاً عن إمكاناته الكبيرة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الألماس الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات صادرات بوتسوانا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الامتداد الجغرافي للعلاقات الخارجية لتعكس نهجاً يقوم على البحث عن مساحات جديدة للشراكة واستكشاف الفرص وبناء علاقات اقتصادية مع أسواق واعدة تمتلك الموارد والإمكانات، وتبحث في المقابل عن شركاء موثوقين ورؤية استثمارية طويلة المدى. الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين عنيت في مجملها بقطاعات الطاقة والثروات المعدنية وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية، حيث تكشف مسارات التعاون والشراكة المتعددة عن طبيعة مختلفة للعلاقة تنطلق من قاعدة بناء المصالح المتبادلة التي تجمع بين رأس المال والخبرة والفرص والموارد، وتمنح القطاع الخاص في كلا البلدين مساحة أوسع ليكون شريكا في صياغة المرحلة المقبلة. شراكة استطاعت في فترة وجيزة أن تقطع خطوات متسارعة من لقاءات أولية إلى زيارات متبادلة توجت باتفاقيات ومشروعات انتقل بعضها إلى أرض الواقع في نموذج يعكس قدرة الدبلوماسية الاقتصادية على تحويل التقارب السياسي إلى مصالح ملموسة. إعفاء المواطنين العمانيين من تأشيرة الدخول إلى بوتسوانا لمدة تصل إلى 90 يوما يضيف بعداً آخر للعلاقات عبر تسهيل حركة الأفراد وأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل وتهيئة مساحة أوسع لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين، علاقة تختصر في ملامحها جانباً من الفكر الذي يقود به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مسار البلاد في عالم سريع التحول، حيث العلاقات الخارجية نافذة أوسع للاقتصاد وجسر إلى الفرص وأداة لتعزيز التنويع وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار العماني. وفي بوتسوانا تتجلى هذه الرؤية بشكل أوضح، دولة أفريقية مستقرة غنية بالموارد تتطلع إلى تنويع اقتصادها، تقابلها سلطنة عمان بما تمتلكه من موقع استراتيجي وخبرات استثمارية وطموح اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا.
0: جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأونكتاد حول البند السادس عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
2: إنما يعرضه التقرير من أرقام يعكس بجلاء حجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، فقد دمرت أو تضررت نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 16.2 مليار دولار. وهذه ليست مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية، بل إنها تمثل منشآت وفرص عمل ومصادر دخل وسبل عيش دمرت، وهي في مجملها مقومات أساسية للحياة الكريمة ولإعادة بناء مستقبل تنموي مستدام للشعب الفلسطيني. ويبين تقرير الأونكتاد بما لا يدع مجال للشك أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه اليوم أزمة عميقة وغير مسبوقة تفاقمت بصورة حادة منذ أكتوبر 2023 في ظل القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وما ترتب عليها من أضعاف قدرته على الإنتاج والتجارة والاستثمار وتآكل مقومات نمو واستدامته. وفي هذا السياق فإن إعادة الإعمار لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عملية لإعادة بناء المادي فحسب، وإنما باعتبارها مشروعا تنمويا وإنسانيا متكاملا يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الإنسان الفلسطيني وصون حقه في الحياة الكريمة، ولا سيما في ظل التدهور الحاد في مستويات الأمن الغذائي وسبل العيش. وتشدد سلطنة عمان على أن معالجة آثار الأزمة الاقتصادية في فلسطين لا يمكن أن تقتصر على معالجة نتائجها المباشرة، وإنما يجب أن تتناول جذورها وأسبابها الهيكلية، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من سيطرة على الموارد وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتعطيل النشاط الاقتصادي والتجاري وتقويض مقومات الإنتاج والتنمية بما يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاد مستدام وقادر على الاعتماد على ذاته.
0: يعد قطاع النقل واللوجستيات محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وهو اليوم أمام فرصة استراتيجية لجذب خطوط الشحن العالمية نظراً للتحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية والتي استعرضت فيها مستقبل قطاع النقل واللوجستيات وأهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع.
3: قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان أمام فرصة استراتيجية لتوسيع إعادة التصدير وجذب خطوط الشحن العالمية، وذلك جراء التحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. تأكيد جاء خلال الجلسة الحوارية 32 التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية تحت عنوان قطاع النقل في سلطنة عمان محرك للنمو الاقتصادي. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: في زيادة في الشحن البري، يعني شهريا حوالي 100,000 شاحنة أو أزيد، هذه الزيادة فقط. حوالي أكثر من النصف شاحنات عمانية، شركات نقل عمانية. أيضا في ارتفاع في السعر، هو وقتي أنا أتوقع لحد ما يكون في استثمار فيما يخص الشاحنات. الموانئ أقل ميناء زاد تقريبا 27%، وأكثر ميناء زاد 430% فيما يخص يعني الارتفاع المناولة في هذه الموانئ. فيما يخص أيضا انتقال، كلمتكم عنه أن بعض الشركات ربما تنتقل، أنا أعرف على الأقل أنه في شيء من الشركات العالمية قررت أنها بشكل نهائي تنقل يعني أعمالها إلى الدقم.
3: واستعرضت الجلسة الحوارية مستقبل قطاع النقل واللوجستيات ومدى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع وتحدياته وطرق تعزيز قيمته المضافة والخدمات المرتبطة به، وكذلك التحول التقني والرقمي المتسارع في هذا الجانب. سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان.
5: اليوم يعتبر القطاع النقل هو ما أحد قطاعات مهمة التي تقوم بدعم النمو الاقتصادي، وأيضا اليوم في خلال هذه الظروف الحالية حقيقة اللي جالسة تصير اليوم أكدت السلطنة وجودها على الخارطة القطاع اللوجستي بأنها اليوم هي أحد البوابات العبور اليوم إلى دول الخليج، وأثبتت اليوم أيضا مواني السلطنة جدارتها وقدرتها اليوم الاستيعابية أنها تستوعب اليوم جميع أنواع الشحنات إن كانت حاويات أو شحنات اللي هي تعتبر البريك بالك العادية. أيضا اليوم يعتبر المواني السلطنة الربط اليوم مع جميع دول العالم.
3: الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
6: طبعا تأتي أهمية هذا المجلس الاقتصادي كون أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك فرص كبيرة يكمن يعني استغلالها. عندنا مواني بنية تحتية قوية، كيف ممكن نستثمر هذه البنية التحتية في إيجاد فرص وكذلك في توسع في ليس فقط في نقل البضائع، ولكن كإعادة استراتيجية موقع السلطنة كإعادة تصدير. كذلك المجلس الاقتصادي ناقش موضوع قطع الطيران، كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن الجوي واستغلال البنية التحتية لمطار صحار.
3: وسعت الجلسة الحوارية إلى فتح منصات للحوار المباشر بين صناع القرار والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في القطاعات الواعدة والفرص المتاحة فيها، إضافة إلى سبل توظيف المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها سلطنة عمان بما يعزز تنافسيتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
0: تشهد محافظة ظفار نمواً متسارعاً في المشروعات الإنشائية والتطويرية في القطاع التعليمي تستهدف التوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ ومتابعة العديد من المشروعات وأعمال الإضافات والصيانة بتكلفة إجمالية تتجاوز 19 مليون ريال عماني. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التعليم لتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية ورفع جاهزية المباني المدرسية وتحسين البيئة التعليمية. تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع، وتأتي هذه المشاركة بهدف فتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، وإتاحة المجال أمام الشركات العمانية للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين.
7: في خطوة تستهدف توسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. محمد بن خلف الحمداني اختصاص ترويج صادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
8: اعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية، حيث يضم 120 دولة ومشاركة 1100 شركة حول العالم في قطاع الغذاء. وتأتي أهمية المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بصادرات عمان لتنمية قطاع الصادرات العمانية غير النفطية.
7: وتسعى مشاركة سلطنة عمان إلى الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة للتعريف بالمنتجات وقدرات الشركات العمانية وإتاحة المجال أمامها للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين، إلى جانب التعرف على اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين والفرص التجارية المتنوعة. ساعد بن عبد الله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة شمال الباطنة.
9: لا شك أن المشاركة في مثل هذه المعارض العالمية للتعريف بالمنتجات العمانية الزراعية للعالم وللدول التي في الحقيقة نستهدفها، ولا شك أن روسيا من الأسواق التي نستهدفها خاصة في الموسم الشتوي.
7: خليل بن عبد الله البلوشي مدير عام الموانئ البرية وتطوير الأعمال بشركة المدينة للخدمات اللوجستية.
10: هذا المعرض العالمي والتجمع الكبير، نحن سعداء بتقديم الدعم اللوجستي للشركات العمانية لتأمين صادراتها إلى موسكو، وكذلك تعد فرصة أيضا هذا التجمع الدولي الكبير في بحث جوانب العمليات اللوجستية والخدمات اللوجستية بين سلطنة عمان وروسيا.
7: ويعد معرض عالم الأغذية موسكو أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في روسيا الاتحادية. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز تنافسية الصادرات العمانية غير النفطية من خلال تمكين ودعم المصدرين العمانيين وبناء شراكات تجارية مستدامة.
0: تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 21 من شهر سبتمبر الجاري مبادرة عيش عمان بهدف وضع المشروعات العمرانية والفرص الاستثمارية لسلطنة عمان أمام جمهور دولي واسع. وتسعى المبادرة إلى فتح نافذة مباشرة لاستقطاب المستثمرين والمشترين من الأسواق العالمية، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل تحدث لإذاعة سلطنة عمان محمد بن علي المدحاني اختصاصي محتوى الرقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
11: طبعاً عملت سلطنة عمان ممثلة بالمكتب الترويجي لسلطنة عمان على توحيد الرسائل الترويجية لسلطنة عمان، ولهذا أطلقت 3 حملات رئيسية وهي اكتشف عمان واستثمر في عمان وعيش عمان. بالتأكيد هذه 3 رسائل تأتي متكاملة، والهدف أن تكون هناك تربية متكاملة تتحدث بصوت سلطنة عمان للعالم. وكما نعلم بأن شعار الهوية الترويجية يعبر عن الشراكة، ومن هذا المنطلق طبعا سنشارك في لندن. لكن الهدف الرئيسي أنه تكون يعني سلطنة عمان مش مجرد وجهة بل مقصد، مقصد للعيش، مقصد للاستثمار، بوصفها يعني دولة آمنة ومستقرة ومليئة بالفرص. طبعا بكل تأكيد لندن من أزحم العواصم العالمية، وبالتأكيد هي مدينة الأعمال ويقيم فيها عدد كبير من المواهب من جميع أنحاء العالم. بكل تأكيد شارع أكسفورد نفسه هو المتجر اللي راح يقام فيه الحدث. تقريبا عدد زواره بشكل يومي يتجاوز 500,000 زائر لهذا الشارع، فبالتالي نحن مستهدفين هناك اللي هم نخبة العالم بحيث نعرض لهم الفرص المتاحة في سلطنة عمان.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3.61 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 132.09 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. قبل الختام نذكر بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. سلطنة عمان تجدد في جنيف موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جلسة حوارية في مسقط تبحث مستقبل قطاع النقل واللوجستيات وطرق تعزيز قيمته المضافة. حررت النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي. في أمان الله.

الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار.

ودائما تفاعلكم معنا عبر الواتساب 7244-0010 لاستقبال استفساراتكم وداخلاتكم وأسئلتكم وتفاعلكم مع المواضيع التي نطرحها في البرنامج. عبد الله السعيدي، مهلب العمري، ومخرجنا مروان السعيدي، نحييكم.

غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس البوتسواني. وسنكون معكم مستمعين الكرام في تغطية لمراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة من خلال ربطنا المباشر مع تلفزيون سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا، وللحديث أكثر حول هذه الزيارة نذهب مباشرة إلى موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا يوسف بن حميد اليوسفي. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا عبد الله، ومرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة عبد الله.
0: تحدثنا مباشرة من جمهورية بوتسوانا، كيف تبدو الأجواء هناك قبيل هذه الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا؟
1: نعم عبد الله، في الحقيقة يعني بوتسوانا تترقب وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لجلالته بعد ظهر اليوم إلى مطار الدولي بالعاصمة جبرون. من المتوقع أن يصل جلالة السلطان إلى هنا في حوالي الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي لبوتسوانا، يعني حوالي الساعة 4:30 بتوقيت مسقط. ستجرى لجلالته حفظه الله مراسم استقبال رسمية. سيكون في مقدمة المستقبلين لجلالة السلطان عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. عقب مراسم الاستقبال هذه التي ستجري في المطار، سيتوجه جلالة السلطان المعظم إلى القصر الرئاسي، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني. هذه الجلسة من المباحثات تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، سبل تطويرها، البحث فيما من شأن الدفع بالتعاون بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة يعني التركيز هنا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. المهم أنه جرى التحضير لمراسم الاستقبال كذلك للبرنامج الرسمي لهذه الزيارة بما يعكس أهميتها، لا سيما كما تعلم ويعلم المستمعون الكرام أنها زيارة دولة، وبالتالي هي تحمل أهمية كبيرة حقيقة على مستوى العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا، خاصة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية. إذا المشهد هنا في عاصمة جبرون تتصدره المباحثات المنتظرة التي سيعقدها جلالة السلطان المعظم مع فخامة الرئيس البوتسواني. ما يمكن تفضي إليه من نتائج مهمة على صعيد العلاقة.
0: وسائل الإعلام البوتسوانية والصحافة البوتسوانية عن هذه الزيارة من خلال متابعتكم؟
1: طبعا هنا اهتمام كبير حقيقة على المستوى الرسمي والشعبي والإعلامي بهذه الزيارة، لأنه كما تعلم هناك أهمية سياسية دبلوماسية اقتصادية لهذه الزيارة تقرأ من خلال سرعة تطور العلاقات بين عمان وجمهورية بوتسوانا. فبالتالي الحديث عن علاقات دبلوماسية نشأت حديثا، تطورت بشكل كبير، هناك مجالات لتطويرها اقتصاديا، وبالتالي هنا حتى من خلال حديثنا لرجال الأعمال في بوتسوانا للمواطن العادي هناك يعني تطلعات بأن تتطور هذه العلاقة وأن يعني تمتد العلاقات لمجالات استثمارية في قطاعات حيوية واستراتيجية.
0: نعم، ما هي أبرز الاتفاقيات ومجالات الاتفاقيات المتوقعة بين البلدين، خصوصا أن هناك زيارة في إبريل يعني من خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان، ومن خلال القراءات الاقتصادية يبدو أن هذه الزيارة ستكون كذلك امتداد لما تم تأسيسه سواء من اتفاقيات أو مباحثات في الزيارة الأولى؟
1: نعم، الجانب الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم محاور هذه الزيارة، وهذا واضح كما أشرت من طبيعة الاهتمام الذي لمسناه هنا في بوتسوانا سواء من المسؤولين أو المؤسسات المعنية بالاستثمار والتجارة. هناك مجموعة واسعة من القطاعات التي يمكن تشكل أرضية للشراكات بين البلدين، في مقدمتها التعدين، خاصة كما تعلم يعني بوتسوانا تمتلك ثروات معدنية، خبرة كبيرة في قطاع الألماس، إلى جانب لديها اهتمام في الطاقة المتجددة، لديها اهتمام في الاستثمار في مجالات الزراعة، في الأمن الغذائي، في السياحة والخدمات اللوجستية. هناك حالة تكامل يمكن أن نصفها بين البلدين ويمكن البناء عليها. بوتسوانا إذا تسعى إلى تنويع اقتصادها، إذا تبحث هي عن استثمارات وشراكات في قطاعات جديدة، في حين تمتلك كذلك سلطنة عمان خبرات وإمكانيات متقدمة في قطاعات التعدين، في قطاع الطاقة، في الخدمات اللوجستية، في الجوانب المتعلقة بالمواني، بالمناطق الاقتصادية. وبالتالي هنا الحديث وكيف الانتقال إلى استثمارات مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للجانبين، كيف يمكن ربط الفرص الموجودة في بوتسوانا بما تمتلكه سلطنة عمان من إمكانات، من موقع استراتيجي، من بنية لوجستية متقدمة. في السابق وكما أشرت، يعني هناك اتفاقيات، هناك تفاهمات تمت خاصة في مصر خلال زيارة الرئيس البوتسواني في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على 3 اتفاقيات رئيسية كما نعلم، شملت قطاعات ذات أهمية استراتيجية كما ذكرت، في قطاع التعدين، في مجال تخزين المنتجات النفطية، في مشروع الطاقة الشمسية هنا في مدينة ماون في بوتسوانا، بما يعكس اهتمام البلدين بقطاع الطاقة المتجددة. وبالتالي لفات منتظرة أن تتناولها جلسة المباحثات بين جلالة السلطان وفخامة الرئيس بوكو، هو تعزيز العلاقات الثنائية، البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من تفاهمات، من اتفاقيات. ولذا من المتوقع أن تركز المباحثات اليوم على تفعيل هذه الاتفاقيات والتفاهمات وتحويل

0: كل ما تتيحه من فرص إلى مشروعات إلى شراكات عملية إلى جانب استكشاف مجالات جديدة في التجارة في الاستثمار المشترك وغيرها.
1: نعم، إذا زيارة مرتقبة في مختلف جوانبها. يوسف بن حميد اليوسفي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك عبد الله.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة ستكون حول أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي شارك فيه أكثر من 5000 مشارك و400 متحدث من أكثر من 50 دولة. طبعا الكثير من الفعاليات والأنشطة اللي غطيناها عبر منصاتنا وعبر كذلك مختلف برامجنا، سنتحدث أكثر عن هذا الأسبوع من خلال وجود الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أهلا أخ عبد الله، أعطيكم العافية وشكرا حقيقة على الاستضافة وأيضا على تغطياتكم لجميع الفعاليات في عمان الحبيبة، خاصة أيضا الفعاليات اللي تقام حقيقة بتنظيم من هيئة البيئة.
0: حياك الله. رسميا اليوم ينتهي الأسبوع عمان للمناخ.
1: نعم، رسميا هو كحفل ختام راح يكون اليوم، لكن احنا مستمرين لحد السبت ان شاء الله.
0: لكن قبل أن ندخل الاستديو كنا نتحدث عن الفعاليات والأنشطة المتبقية لليوم، قائمة طويلة
1: ان شاء الله.
0: فنحن شاكرين ومقدرين وجودكم في الاستديو رغم الانشغال الكبير بفعاليات هذا المؤتمر وهذا الملتقى. نتحدث عن أسبوع عمان في نسخته الحالية 2026، كيف جرت الأمور؟ نحن يعني شهدنا خلال الأيام الماضية كثير من الأنشطة والفعاليات، وكيف وجدتم تفاعل المشاركين والحضور لمختلف الأنشطة؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أسبوع عمان المناخ حقيقة في نسخته الثانية يعني جاء التحضير فيه، وجميع الفعاليات حقيقة يعني بتشكيل لجنة توجيهية رئاسها سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس الهيئة، وعضوية حقيقة يعني متخصصين خبراء رؤساء تنفيذيون سواء كان من الدول الشقيقة وصديقة، أيضا من شركات حقيقة يعني داخل عمان وأيضا خارجها، وكذلك تشكيل لجنة فنية أيضا من جميع حقيقة الجهات ذات العلاقة لتتقاطع معنا في الشأن البيئي، وكذلك أيضا عندنا خبراء متخصصين حقيقة من دول شقيقة وصديقة وكذلك من منظمات إقليمية ودولية. وطبعا حقيقة كان تحضير بشكل مسبق بأشهر حقيقة تسبق العقاد لون انطلاقة، كان بتاريخ 14 سبتمبر 2026. حفل الافتتاح حقيقة كانت برعاية مع الشيخ الفضل محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء المقر، وحضور واسع حقيقة من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء حقيقة المنظمات الدولية الإقليمية وأيضا يعني الجمعيات المنظمات المجتمع المدني، شركات أيضا قطاع خاص، مؤسسات أكاديمية بحثية. وحقيقة النسخة الثانية إحنا ننطلق حقيقة من شعار من الرؤية للتنفيذ، ونقصد فيها إنه حان الأوان للتنفيذ وعمل كثير من يعني تحقيق الأثر. وحقيقة ما يميز أسبوع عمان المناخ إنها يعني جميع فعالياته يعني تخلق أثر، يعني نطلع من مسألة اللي هي المؤتمرات التقليدية المتعارف عليها، يعني يجمع حقيقة كثير من السياسات، طبعا صناع القرار اللي يحضروا هذه الفعاليات، كذلك يجمع العلم، وأيضا عندنا التكنولوجيا والتمويل المناخي وكذلك الاستثمار. نعم. فيعني تحت مظلة أسبوع عمان المناخ يلتقي مختلف شرائح المجتمع من منظمات دولية، من حكومات، من مؤسسات قطاع خاص، من أيضا من طبعا مؤسسات أكاديمية وبحثية، وأيضا أكيد منظمات المجتمع المدني وأيضا المهتمين حقيقة بالشأن البيئي.
0: نعم، أبرز المؤتمرات والقمم اللي كانت خلال هذا الأسبوع.
1: أكيد طبعا إحنا يعني منذ انطلاقة من يوم 14 إحنا مستمرين مثل ما أسلفت لحد يوم السبت إن شاء الله، يعني يحوي حقيقة الأسبوع عمان المناخ جملة كبيرة من الفعاليات. أبرزها طبعا عندنا المؤتمرات العلمية الدولية، عندنا نركز على هذه السنة على محورين رئيسيين، المؤتمر الدولي الأول يتعلق بالموضوع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية طبعا أنه التحول أيضا طبعا إلى الحياة الصفر الكربوني. حقيقة عندنا جلسات صباحية ومسائية في من خلال حقيقة أطروحات من أبحاث علمية رصينة من باحثين حقيقة حول العالم، كذلك عندنا مؤتمر علمي آخر دولي اللي هو يتعلق بالإدارة المستدامة للنفايات، وكذلك هذا مهم جدا أيضا، يعني قطاع النفايات أيضا قطاع واعد جدا، حاولنا أيضا تسليط الضوء عليه من خلال مؤتمر علمي متخصص. استقطبنا حقيقة مختلف المنظمات الدولية العاملة في مواضيع الإدارة المستدامة للنفايات، أيضا عندنا قصص نجاح وخبرات من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محاور متعددة حقيقة يحتويها الإدارة المستدامة للنفايات، وكذلك الاقتصاد الدائري. يعني وإحنا سلطنة عمان طبعا قاطعة شوط كبير في هذا، في موضوع حوكمة القطاع بشكل كبير، كإحنا كهيئة بيئة طبعا واضعين للسياسة. وأيضا حقيقة يعني تم العمل على كثير من المواضيع المتعلقة بالسياسات، وأيضا وضع أيضا مسودة لقانون النفايات، وإن شاء الله يعني القادم الأيام يمكن راح يتم إصدار هذا القانون. كذلك العمل على استراتيجية وطنية لإدارة النفايات، والاستراتيجية حقيقة نطمح أن تكون تدشينها إن شاء الله في نهاية هذا العام، في تقريبا في شهر نوفمبر. يعني حقيقة حزمة من المشروعات والمبادرات راح تطلع فيها الاستراتيجية. هذه الخبرات كلها طبعا هذا حقيقة يعني أمور تراكمية من النسخة الأولى. إحنا نظمنا طبعا إدارة النفايات في النسخة الأولى وهذه النسخة الثانية، وهذا حقيقة نعول عليه في وضع القوانين واللوائح وأيضا الاستراتيجيات والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. بالإضافة أمس كان أيضا الفترة المسائية كان عندنا افتتاح لقمة المرأة والمناخ، وحقيقة مشاركة واسعة من مختلف الرائدات حقيقة في العمل البيئي حول العالم، من مختلف حقيقة الرؤساء أيضا المنظمات الإقليمية والدولية اللي شاركوا معنا، أصحاب معالي وزراء وأصحاب سعادة أيضا، يعني لقطاعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والربط بين هذا المحاور. قمة المناخ حقيقة شهدت جلسات حوارية يعني المتخصصة أيضا يعني ركزت على المواضيع اللي هي دور المرأة، وأيضا طبعا مع المؤسسة المعنية بالشأن البيئي في سلطنة عمان وأدوارها المختلفة حقيقة، وأيضا يعني كيفية مساهماتها في العمل البيئي والمناخي على مستوى طبعا من خلال طبعا مبادراتها، وايضا من خلال قصص النجاح اللي اشتغلت فيها المرأة حتى في العمل التطوعي والجوانب ايضا سواء كان من خلال العمل الرسمي كقطاعات حكومات او من خلال ايضا مؤسسات الشركات القطاع الخاص التي ايضا كانت لها دور كبير، المرأة حاضرة في هذا المجال. طبعا اليوم نتكلم عن اليوم الثالث، واليوم حقيقة راح تفتتح ايضا قمة للشباب والمناخ، وحقيقة الساعة الرابعة يمكن تنطلق هذه القمة أيضا بمشاركة حقيقة واسعة، يعني نستضيف فوق 500 خلينا نقول 500 شاب وشابة من مختلف دول العالم. وحقيقة يعني هذا المؤتمر يعتبر أو القمة يعني تعتبر على المستوى الإقليمي وليس المحلي. ويعني طبعا أيضا اطروحات الشباب في هذه القمة مهمة جدا، محاور أيضا رئيسية الجلسات راح تدار من خلال الشباب أنفسهم. في محاور متعددة طبعا أيضا نستفيد من رؤى الشباب أيضا في العمل البيئي. طبعا أكيد كثير من الأطروحات راح يعني تتمخض ورسائل أيضا. طبعا هذا يسبق أيضا مؤتمر الأطراف قمة 31 اللي راح تستضيفها طبعا تركيا اللي هي دولة المستضيفة، ولكن طبعا بتنظيم أيضا من رئاسة التفاوض راح يكون من أستراليا. ويعني حقيقة ما يخرج من أسبوع عمال المناخ راح يكون رسالة أيضا إلى مؤتمر الأطراف القادم إن شاء الله. كذلك طبعا عندنا أيضا خلقنا يعني نوع أيضا من الفعاليات أيضا المتنوعة في النسخة الثانية، عندنا إيكوثون الابتكارات والاختراعات البيئية. حقيقة طرحنا هذه الإيكوثون من فترة طويلة، تقدمت في حقيقة كمشاركين وصلنا ل 700 مشاركة يعني كأفراد نتكلم، وفي مجموعات ممكن وصلنا فوق 150 فريق يتنافسوا على مختلف حقيقة الحلول التكنولوجيات، أيضا حل في مسألة يعني الانبعاثات جودة الهواء، في عندنا في إدارة النفايات، في عندنا أيضا الخفض اللي هو الانبعاثات الكربونية، التحديات المناخية، يعني التصحر، التنوع الأحيائي، نشر الغطاء النباتي، إيش التقنيات والحلول من خلال يعني ابتكارات الشباب خلينا نقول الطلاب اللي هو من جامعات وأيضا من كليات مختلف حقيقة دول العالم. طبعا صار عملية طبعا فرز لهذه المشاركات، تحكيم أيضا لجنة، شكلنا لجنة تحكيم مختلف للجهات ذات العلاقة، واليوم إن شاء الله راح نعلن أيضا النتائج عن الفرق الفائزة في هذه المسابقة. بالإضافة إلى طبعا عندنا يعني في كل زاوية حقيقة من زوايا مركز عمال المؤتمرات والمعارض في كثير من الـ من الـ خلينا نقول المنصات التفاعلية. كذلك موجود معنا عندنا منصة للشراكات سميها، وأيضا مكانات حقيقة للالتقاء اللي هم الحكومات مع رواد الأعمال مع أيضا الشركات القطاع الخاص، في وضع أيضا الموضوع نتكلم عن موضوع الاستثمارات في المجالات البيئية المختلفة. أيضا كان عندنا أيضا حقيقة توقيع أيضا اتفاقيات وبرامج تعاون حقيقة بين سواء كان من جهات حكومية مع نظرائهم من مؤسسات قطاع خاص أو أيضا بين حكومة وحكومة. ويعني واحدة منهم طبعا احنا حقيقة كهيئة بيئة وقعنا مع عدد من الجهات ذات العلاقة على إنشاء مركز الابتكار البيئي. وهذا أيضا أحد أيضا طبعا ما أيضا ما يميز حقيقة أسبوع عمان المناخ في النسخة الثانية، وكذلك توقيع حقيقة على عدة أيضا مذكرات مع أيضا مؤسسات أكاديمية وبحثية في موضوع أيضا الاهتمام بالنشر العلمي، وأيضا يعني إقامة مشاريع بحثية استراتيجية في الجوانب البيئية. بالإضافة طبعا أيضا يحوي حقيقة أسبوع عمال المناخ على الاهتمام بالشركات الناشئة. يعني في كثير حقيقة من التطبيقات للاستخدامات خلينا نقول اللي هي يعني اللي هي التقنيات الذكية، وأيضا كيفية حل هذه التحديات البيئية. فعندنا حقيقة شركات ناشئة يشاركوا معنا في أيضا في المعرض التكنولوجيات والحلول البيئية، طبعا معرض متكامل حقيقة يعني، وحنا نوجه الدعوة لجميع الجمهور حقيقة. المعرض أيضا متاح، ويعني إحنا فتحنا من اليوم الأول لحد اليوم إن شاء الله للساعة 8 مساء. ويعني هذه كلها الفعاليات يعني تأتي إنه في إطار إنه التنسيق والتعاون، وأيضا يكون فيها تكاملية وتشارك أيضا مع مختلف القطاعات.
0: هذا أمر ملفت، يعني من يقرأ كل هذه التفاصيل يجد إنه هذا الحدث يستهدف فئات كثيرة. يعني زمان كانت القضايا البيئية هي قضايا تخصصية تهم فئات معينة ولا تلفت الآخرين. لأن من خلال حديثك الحكومة، القطاع الخاص، الشباب، المرأة، من خلال الفعاليات المصاحبة، حتى الأفراد وكذلك ربما الأطفال، أهمية أن تكون القضايا البيئية هي قضايا تخص الجميع ومسؤولية تخص الجميع كذلك أكيد. ومساهمة من الجميع. كيف تعمل هيئة البيئة في ترسيخ هذه الثقافة؟
1: أكيد طبعا، يعني احنا دائما يعني هيئة البيئة هي فعلا هي يعني الجهة الحكومية المعنية بالشأن البيئي في سلطنة عمان، ولكن كهيئة أكيد ما ممكن تعمل بمناعة عن بقية شرائح المجتمع. طبعا شركائنا في العمل الحكومي كثير من الجهات الحكومية ذات علاقة، مؤسسات القطاع الخاص ودورها أيضا في العمل البيئي مهم جدا، وهذا حقيقة ما شهدناه من خلال مشاركات بتكنولوجيات وحلول بيئية من الشركات والمؤسسات القطاع الخاص اللي تشاركنا في هذا النسخة. كذلك يعني ما ننسى أيضا حقيقة حلقنا أيضا مجالس طلابية بيئية في مختلف الجامعات والكليات، وحقيقة كان أمس أيضا يعني خصصنا أيضا يعني جلسات للمجالس الطلابية البيئية، وشاركوا مع حقيقة هذه المجالس الطلابية طبعا منتشرة على مختلف محافظات سلطنة عمان، فاستضفناهم في أيضا من ضمن أسبوع عمان المناخ، استمعنا معهم، وكان أيضا بحضور سعادة الدكتور رئيس الهيئة. الأطروحات الإنجازات اللي عملوها كمجالس طلابية، الهدف من هذا الموضوع طبعا احنا خلنا نقول نخلق يعني شرايح يعني من الطلاب، بحيث يعني نوصل إلى موضوع تثقيف الأقران، لأن يكون الطلاب من أنفسهم هم يوعون يعني زملائهم في الكليات وأيضا الجامعات، الرسالة توصل أكبر. وبالتالي احنا خلقنا هذه المجالس الطلابية أيضا في جميع الكليات والجامعات، وأيضا أعطونا هيك نظرتهم أيضا المستقبلية، إيش هي المبادرات المستقبلية راح يعملوها في سواء كان في الحرم الجامعي أو من خلال طبعا تفاعلهم مع المجتمع الخارجي. وهذا أيضا ما يميز أيضا أسبوع عمال المناخ مثل ما قلنا، تحقيق الأثر. هي انه الاثر انه كيف احنا فعلا نوصل الرساله البيئيه المختلفه في شرائح المجتمع.
0: نعم دكتور نجاح، كل نسخه يضاعف المسؤوليه للنسخه التي تليها،
1: اكيد،
0: وهذا يمكن يعني يجعلكم امام مسؤوليه اكبر للنسخه القادمه.
1: نعم.
0: ما هي نظرتكم للقادم؟ كيف يمكن لاسبوع المناخ الذي انطلق من هنا من سلطنه عمان ان يعني يتطور كل عام ويتوسع في أنشطة وفعاليته، وكذلك في زخم العالم من خلال المشاركات من مختلف الدول؟
1: نعم أكيد طبعا، ما في شك عملية التطوير والتحسين والتغيير أيضا مطلب، وفي أي فعالية من الفعاليات اللي تنظمها هيئة البيئة حقيقة حرصنا أنه جميع النسخ هذه يكون فيها أكيد فيها استفادة أيضا من النسخ اللي تليها. ويعني مثل ما قلنا احنا انطلقنا حقيقة من يعني حتى الشعار نعم اللي اخترناه للنسخة هذه الحالية من الرؤية الى التنفيذ. يعني على سبيل المثال نتكلم عن انه النسخة هذه راح تركز ايضا موضوع النشر العلمي، يعني كل هذه المؤتمرات العلمية اللي تكلمت فيها راح الاوراق راح تكون ايضا محكمة راح تكون تنشر. طبعا احنا على تواصل مباشر مع طبعا ابرز المجلات العلميه العالميه للنشر، وتم خلاص يعني الاجتماعات معهم، وراح تنشر جميع هذه الاوراق اللي راح ان شاء الله يعني يتم تداولها وايضا نقاشها في مؤتمرات اسبوع عمان المناخ، سواء كان المؤتمر متعلق بالطاقه المتجدده او المؤتمر العلمي الاخر متعلق بالاداره المستدامه للنفايات والاقتصاد الدائري، في اوراق في مجلات علميه يعني عالميه محكمه. نعم. كذلك حقيقه يعني نطمح للنسخ القادمه ان شاء الله ان يكون نوسع ايضا دائره المشاركات كمنظمات دوليه ان شاء الله، يعني يمكن يعني حسب طبعا مؤتمرات الاطراف ما تخرج من من من طبعا التوصيات، احنا دائما نكيف طبعا النسخه مع مؤتمرات الأطراف المختلفة، أتكلم عن مؤتمرات الأطراف اللي تعقدها اتفاقية الأمم المتحدة لإطار بشأن تغير المناخ، أو طبعا الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة على سبيل المثال التجارة الدولية بالأنواع الأحيائية الحيوية والنباتية المهددة بالانقراض، سواء كانت اتفاقية أيضا رامسار أو الاتفاقيات متعلقة بستوكهولم روتردام ومينماتا اللي هي متعلقة بالإدارة المستدامة للمواد الكيميائية، أو الاتفاقيات متعلقة أيضا بالتصحر أو التنوع الأحيائي، أو كذلك الاتفاقيات يعني الأخرى اللي دائما طبعا تعقد مؤتمرات أطراف، ممكن احنا نستفيد من إذا من مخرجات هذه ونوظفها وكيف نستفيد فيها في النسخ القادمة.
0: نعم.
1: كذلك طبعا أكيد يعني نتكلم عن اليوم احنا نتكلم عن أكثر من 50 دولة اللي مشاركين معنا في النسخة الثانية، وهذا نقلة حقيقة يعني، وراح نطمح أيضا نكون إن شاء الله زيادة عدد الدول راح تشارك ان شاء الله في النسخ القادمه. بالاضافه ايضا عدد المشاركين تكلم الزيارات ايضا مختلف حقيقه، المدارس اللي يزوروا اجنحه المعرض، حرصنا ايضا انه يكون في ايضا تنظيم زيارات للمدارس بحيث انهم يكونوا يستفيدوا ايضا من التكنولوجيات وايضا الحلول اللي تطرحها ايضا هذه الشركات. اكيد طبعا نعول على ايضا برامج اتفاقيات ان شاء الله انها تكون ذات أثر أيضا، أنها تخلق مجالات أيضا التعاونات أكثر بين يعني المنظمات الدولية والإقليمية أيضا مع شركائنا في القطاع البيئي. وكذلك ما في شك طبعا أنه المؤتمرات طبعا العلمية نحاول أيضا أنه يعني نشوف إيش المستجدات الدولية في مجالات اللي هي يعني ممكن تناولها في النسخ القادمة إن شاء الله من أسابيع عمان المناخ
0: بإذن الله تعالى. ونتمنى لكم كل التوفيق دكتور محمد، وما أريد أن أخرك أكثر، لا أعرف أجندة أكيد القمة بعد قليل إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق وللمشاركين إن شاء الله يعني الاستفادة، ونحن مواصلين إن شاء الله، سنتحدث عن بعض الجوانب الفنية في التغير المناخي وكذلك ملامح القمة القادمة COP31. شكرا جزيلا لك دكتور، اذا كان هناك ثم
1: شكرا اخ عبد الله، شكرا على الاستضافه حقيقه وعلى البرنامج الشيق، ومثل ما قلت يعني الطموح اكبر ان شاء الله، ويعني يمكن سابقه اعلنها لهذا البرنامج حقيقه، يعني احنا على أيضا على التحضير إن شاء الله في يعني السنوات القادمة لاستضافة أيضا على مستوى آسيا أيضا لأسبوع أيضا تغير المناخ. يعني انطلق من عمان إن شاء الله كأسبوع عمان المناخ إلى أيضا يكون أسبوع أيضا يعني متعلق بقارة آسيا، وهذا الطموح حقيقة يعني إحنا نعول عليه إن شاء الله من خلال طبعا يعني تقييمنا طبعا المختلف فعاليات اللي حفلت في أسبوع عمان المناخ. وأخيرا طبعا أوجه دعوة حقيقة من هذا المنبر طبعا إلى حضور حقيقة قمة الشباب اليوم إن شاء الله راح تنطلق الساعة الرابعة بتوقيت مسقط، وكذلك حقيقة مشاركتنا أيضا في حفل الختام إن شاء الله أيضا في الساعة السابعة من مساء هذا اليوم
0: بإذن
1: إن شاء
0: الله
1: الله.
0: تعالى. شكرا جزيلا دكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام للالتزام البيئي بهيئة البيئة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: إذا مستمعينا ومتابعينا مواصلين معكم إن شاء الله بعد الفاصل، سيكون معنا المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بهيئة البيئة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نواصل الحديث عن أسبوع عمال المناخ والمواضيع المرتبطة به. معنا مباشرة في الاستديو المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بهيئة البيئة. أهلا وسهلا بك المهندس خالد.
1: أهلا أخي عبد الله، وشكرا لكم على الاستضافة في هذه المساحة المتميزة للقاء ضوء على طبعا مواضيع مختلفة من تغير المناخ، وشكرا لكم كذلك على إعطاء هذا زخم كبير لاهتمام المواضيع البيئية والمناخية.
0: أسبوع عمان للمناخ يعني حدث حقيقة له حراك كبير على مختلف المستويات. قبل قليل كان معنا الدكتور محمد وتكلمنا عن جميع الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والقمم، سواء في جانبها الفني أو العلمي أو حتى من خلال إشراك كثير من الفئات مثل المرأة والشباب، وتابعنا طبعا أمس قمة المرأة. لذا سندخل مباشرة معك على المهندس خالد في الجوانب الفنية. نحن على بعد أشهر قليلة من كوب 31، من القمة القادمة في تركيا، وبالتالي توقيت أسبوع عمان للمناخ ويمكن كثير من القضايا التي تم نقاشها في جوانبها الفنية والعلمية قد تكون مدخل جيد يعني للاستعداد لكوب 31. نتحدث عن هذه الجوانب وكيف سعيته أنها تكون مرتبطة يعني بالالتزامات القادمة كمشاركات سواء سلطنة عمان أو باقي دول العالم يعني.
1: نعم، طبعا مثل ما تفضلت أخوي عبد الله، أن لربما كان من المتميز أن يصادف أسبوع عمان المناخ في قبل انعقاد قمة مؤتمر الأطراف كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية. المسار اللي تم الاستفادة منه من أسبوع عمان المناخ وتسليط الضوء على أهم المواضيع ذات الصلة، تحديدا موضوع التمويل المناخي، موضوع كيفية الاستفادة من مادة 6 من اتفاق باريس، تحديدا الدول النامية، كذلك مواضيع التخفيف والتكيف وإبراز الجهود اللي ما كان يميز طبعا السلسلة هذه، هو إدراج بعض المواضيع ذات الصلة، كيفية الوصول للمرونة المناخية من حيث تطبيق أدوات التكيف، الاستفادة، تطوير أدوات العدالة المناخية وغيرها طبعا من المواضيع ذات الصلة اللي أساسا تبرز الأفكار المتباينة ما بين المشاركين من الخبراء والفنيين وكذلك من المتحاورين الحاضرين لهذا الجلسات. احنا طبعا ما ميزها كذلك هو مشاركة المعنيين والخبراء من سكرتارية الاتفاقية نفسها اللي هم أعطوا الجانب الفني اللي أساساً الاتفاقية كيف تنظر لها والأبعاد المختلفة. اللي يميز كذلك أن حضور لافت من مختلف دول ذات الصلة، طبعاً مشاركة ممثل وفد من جمهورية أذربيجان برئاسة معالي مختار بابايف رئيس مؤتمر الأطراف 29، هو حضر وفد كبير وأثروا حقيقة جلسات كثيرة، بيّن أن مدى الاهتمام اللي موجود. بالإضافة إلى ذلك احنا طبعا عملنا انتهينا طبعا اليوم الصباح من ورشة عمل إقليمية للنمذجة المناخية للدول العربية الموجودة، بحيث تم طرح مسارات العلوم مدى التغير المناخي المرتبط من الناحية العلمية، كيف الاستفادة من الآثار هذه، طيب كيف التطبيقات الموجودة، وكذلك استخدام العلم من البيانات من الأدوات من كذلك الخطط والاستراتيجيات لتخدم الدول نفسها. أثرنا لاحقا طبعا قبل تقريبا ساعة من الآن تم افتتاح ورشة عمل بناء قدرات المفاوضين العرب لتغير المناخ، اللي تتكلم عن مسار الاستعداد للمفاوضين العرب من جميع الدول العربية 22 دولة في وفود طبعا من هذه الدول اللي هو جل مفاوضيهم، حضروا لتدارس مسارات التحضير لكوب 31 وكذلك توحيد الموقف العربي المشترك، كيف ان احنا يكون عندنا موقف عربي مشترك مع مختلف الأجندة اللي موجودة. الأجندة طبعا انت لربما كنت معنا في كوب 30 في البرازيل وشفت التعقيدات الموجودة في الأجندة ما بين مطالبات الدول المتقدمة بتطبيق مسارات معينة وكذلك مطالب الدول النامية في المحافظة على مصالحها والتزاماتها وكذلك الدفاع عن أن لابد الدول المتقدمة أن تفي بالتزاماتها، سواء كان في التمويل في أن تكون هي الأساس في خفض الانبعاثات وتطبيق الأدوات اللازمة وكذلك مساعدة الدول النامية بالحفاظ على مصالحها. اليوم احنا نطلع بموقف مشترك إن شاء الله، راح تستمر ورشة بناء القدران المفاوضين يومين وراح نختمها باجتماع مغلق يساعدنا بتوحيد الموقف العربي.
0: طبعا لما نتحدث عن الموقف العربي، الدول العربية في نطاق الدول النامية أغلبها أو كلها،
1: نعم، هي أغلب الدول، هي مش أغلب، هي كل الدول
0: كلها.
1: العربية في مسار الدول النامية،
0: إيه نعم.
1: فلذلك الموقف هو موقف موحد، وبعد ذلك يكون مشابه نوعا ما لمجموعة 77 والصين اللي هي مجموعة الدول النامية.
0: نعم، من كوب 30 إلى كوب 31، هل استجدت قضايا معينة للتفاوض؟ هل تطورت قضايا معينة؟ لأنه نحن نعرف يعني بعض القضايا يمكن مستمرة يعني في التفاوض
1: نعم،
0: والنقاش، لكن هل قد جديد، هل استجد شيء سيكون من ضمن أجندة التفاوض؟
1: طبعا من اهم اجنده التفاوض اللي اعلنت الرئاسه التركيه تبنيها الكوب 31 هو موضوع التمويل المناخي، بحيث ان يتطلب العالم اليوم لحد 2035 لابد من حشد 1.3 تريليون دولار لتمويل أجندة التفاوض، أو عفوا مش أجندة، الأجندة المناخية اللي نتكلم مشاريع التخفيف، مشاريع التكيف للدول النامية، يتطلب 1.3 تريليون دولار. الآن تسعى الرئاسة التركية في حشد كيف يتم وضع مسارات التمويل هذه، فلذلك من ضمن أهم النقاش اللي هو راح يكون ساخن في مؤتمر أنطاليا، اللي هي كيف أن على الدول المتقدمة أن تفي بالتزاماتها. من ضمن
0: نعم.
1: الالتزامات الدول المتقدمة اللي أقرها في مؤتمر الأطراف 29 هو لابد أن الدول أن يتم حشد على الأقل 300 مليار دولار من الدول المتقدمة لدعم جميع مسارات التكيف والتخفيف للدول النامية. لذلك ال 300 مليار دولار هذه يتم التطرق السنة هذه على شكل ماذا تكون؟ هل تكون على شكل منح 100% على شكل قروض، قروض جزئية؟ من المستفيد منها؟ من هي الأولوية؟ هل الأولوية تذهب أولا للدول الجذرية، للدول قليلة النمو، أم تذهب للدول النامية جميعا؟ الدول النامية لها موقف موحد متعلق بمجموعة 77 والصين، اللي هو أن لابد أن تذهب هذه المبالغ
0: نعم.
1: للدول النامية جميعا بدون وجود تمييزات، لكن هناك بعض الأولويات اللي يتم التطرق لها، وهذه هي القضايا الخلافية. في قضايا خلافية رئيسية وقضايا خلافية كما تقول
0: نعم.
1: ما بين السطور، من يستحق من ومن يأتي لذلك. لذلك يبقى متطلب أساسي للدول النامية أساسا أن تكون جميع المبالغ التي يتم رصدها لها على شكل منح، ولا يكون على شكل قروض أو قروض جزئية أو ما إلى ذلك. ولذلك هذا نوع خلافي كثير موجود. على ملاصق لموضوع التمويل يأتي موضوع موضوع صندوق التكيف اللي هو لا زال جزئيته في التمويل، كيفية تمرير المبالغ الموجودة فيه وصرفها الآن للدول النامية، لا زال هذا موضوع جزئي، لأن الدول المتقدمة تسعى تقول لا نريد أن نغير
0: نعم.
1: من يستحق من إلى أن يتم تحويل المبالغ كلها. الدول النامية تقول لن يتحول مبلغ إلى صندوق جديد لحد ما نقر من يستفيد أولا.
0: نعم، قرارات التمويل عادة بالتصويت
1: بالإجماع تكون، لا،
0: بالإجماع
1: قرارة التمويل هو الـ الـ
0: وصندوق
1: الوصول
0: التكيف مثلا.
1: أيوة الآلية شوي مختلفة نوعا ما. احنا نتكلم عن القرار الأممي الذي يأتي من السكرتارية، الوصول له يكون عن طريق الإجماع، بقرار إجماعي ما بين الكل. لكن الطريق اللي هو يتم صرف المبالغ من الصناديق المعنية بتغير المناخ، سواء كان صندوق الأخضر المناخ أو صندوق التكيف، وفق آليات تحددها المنهجية المعنية هناك. المنهجية تعتمد على مدى الاستحقاق اللي موجود. طبعا من جميع صناديق تغير مناخ الاستحقاق يكون للدول النامية، لكن أولوية الدول، كيفية نوع المشاريع وما إلى ذلك، هذه كلها تحددها جزئيات العمل من
0: نعم
1: لدورات عمل الصندوق. يعني
0: نعم
1: عندهم تقريبا هم يختلف أحيانا سنتين أحيانا 3 سنوات للدورات نفسها.
0: نعم هل استفادت سلطنة عمان إلى الآن من أي برامج تمويلية؟
1: حقيقة إلى الآن السلطنة لم تستفد من برامج التمويل الأساسية اللي هي على شكل قروض أو منح من الصناديق هذه، لكن إحنا تم الحصول على حصص الجاهزية من الصندوق الأخضر للمناخ، وهذا طبعا في مسار معين موجود فيه. إحنا الآن نعمل على إعادة ترتيب ملفاتنا في موضوع الصندوق الأخضر للمناخ للاستفادة من الحزم المالية اللي تقدم، فلذلك يحتاج أن مشاريعنا تستوفي المتطلبات الموجودة في الحزم المالية هذه عن طريق أن توصل للحد الأدنى من متطلبات الصناديق.
0: نعم، نجي شوي على عمان، على
1: نعم
0: سلطنة عمان، وفي خطوات جادة كثيرة يعني بذلت، وتم تحديد المسارات وحطتنا واضحة طبعا صارت، والتزامنا ل2050. في الخطة الخمسية ال11، واحدة من الجوانب المهمة التي تم الإشارة إليها أن يكون لدينا اقتصاد منخفض الكربون. الآن من خلال المبادرات الموجودة في مختلف المسارات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، ما هي الفرص من الجانب الاقتصادي وما هي التحديات؟ يعني نحن نعرف أنه كثير من المشاريع قد تحتاج إلى تمويل واستثمار وهكذا، كيف يبدو المشهد هنا في سلطنة عمان؟
1: طبعا احنا الان نتكلم عن خلينا ناخذ جزئيه اقتصاد منخفض الكربون حسب ما حددتها الخطه الخمسيه الحادية عشر. اقتصاد منخفض الكربون على حسب ما تعمل فيه المعنيين في وزاره الاقتصاد، احد مساراته هي التجمعات الخضراء او احنا نسميها جرين كلاسترز. يعني الجرين كلاسترز تتكلم عن مشاريع، هذه المشاريع انبعاثاتها قليله، أو إنها مشاريع تستخدم مصادر خضراء في توليد الطاقة أو توليد الاحتياجات الموجودة. فلذلك هذا احنا نسميه هو هذا الجرين كلاسترز. طيب الآن المستثمر حقيقة يبحث المستثمر عن عدة نقاط موجودة، من أهمها وضوح الجانب التشريعي في الدولة، وهذا طبعا شيء تتميز فيه سلطنة عمان، وجود تشريعات مفصلة، التزامات قانونية كثيرة، مسارات حوكمة واضحة، كذلك وجود بنية تحتية جاهزة اللي تساعد على هذا الشيء. فلذلك هذا ما لاحظته على سبيل المثال موضوع الهيدروجين الأخضر، أن السلطنة حددت قطع أراضي جاهزة، حددت وجود بنية تحتية جاهزة، الحكومة استثمرت في البنية التحتية في توفير المسارات وغيرها طبعا اللي تدعم قدوم المستثمر. الآن وضوح هذه الأشياء كلها لما يتم بذلها ووضوحها، وكذلك توضيح استراتيجياتها، كيفية العمل فيها، كيفية التقاطع الجهات الحكومية فيها، مدى التسهيلات سواء كان في حصول التصاريح أو غيرها من التسهيلات الأخرى، هذه كلها عوامل جذب حقيقة. هذا ما يبحث عنه المستثمرون الخارجيين. فلذلك هذا عندما تتوفر بجميع تفاصيلها تعطي مساحة أكبر. ليش؟ تعطي مساحة أكبر أن نمو الفرص للمستثمرين وتوطين صناعاتهم في سلطنة عمان. لذلك هذا مشهد واضح هنا. ناتي كذلك احنا وضوحنا، مثلا اخبرك عن احد الحاجات الايجابيه اللي عملناها في الفتره الاخيره، قمنا بتسليم تقرير المساهمات المحدده وطنيا الثالث، الذي هو حدد برامجنا احنا في برامج الخفض. فلذلك برامج الخفض توضح المسارات اللي لازم تمشي عليها سلطنه عمان في هذا المسار، وهذا يعطي وضوح للمجتمع الدولي ان كيف سلطنه عمان ماشي في هذا الجانب. بالإضافة إلى النقطة الثانية، أن في وجود برامج التكيف. برامج التكيف هي الأولوية لسلطنة عمان في كيفية حماية البنية التحتية، في كيفية حماية المجتمعات وحماية المدن وغيرها من التفاصيل، ومدى الحاجة للتمويل اللي فيها، وكم الضخ الحكومي في هذا المسار. عندما توجد هذه المنظومة كلها احنا نسميها سبيكتروم واضح، يكون المجال واضح ما بين أنت كم تحتاج في التكيف، في التخفيف، كم أنت راح تصرف في التكيف، المسارات التمويلية عندك واضحة ولا لا، هذه تعطي وضوح للمجتمع الدولي أن سلطنة عمان عندها مسار واضح للتعامل مع آثار التغير المناخي بجميع تفاصيله. وهذا يعطي حقيقة احنا لمسناه أنه يعطي وضوح لمستثمرين كثيرين، يؤثر في الجانب الاقتصادي أن كيف يفهموا منهجية سلطنة عمان في التعامل مع آثار التغير المناخي.
0: نعم طبعا تكررت كلمة التكيف، ونحن لما نتكلم عن التغير المناخي دائما يروح بالنا مباشرة على الانبعاثات الكربونية وهكذا، يعني كأنه التغير المناخي ومشاريع بس مرتبطة هناك. لكن من الجيد أن نقف عند هذه النقطة ونتحدث عن مشاريع التكيف وكيف تتغير المنظومة. يعني نحن نسمع عن كلفة التأمين أحيانا بسبب الكوارث التي تحدث
1: نعم
0: بسبب التغير المناخي، التخطيط أحيانا المشاريع، بدينا نسمع أنه والله ترى السدود لازم تكون كأنها من الخدمات الأساسية عند إنشاء أي تجمعات
1: نعم
0: سكانية أو اقتصادية. أريد نتحدث أكثر عن هذا الجانب اللي ما نراه من الوهلة الأولى عندما نتحدث عن التغير
1: نعم
0: المناخي.
1: هو حقيقة أن برامج التكيف هو حقيقة

0: رقم ضئيل جدا هو مقارنة بحجم الانبعاثات موجودة، أو يمكن حتى يكون أقل من 1% يعني الرقم. لكن إيش الذي يصير؟ يصير إن إحنا يعني حتى هذا في كلام مرة جلسنا مع معنيين من استشاري البنك الدولي، قالوا إن لابد إن سلطنة عمان تعطي مسار لاهتمام أكبر في مجال التكيف. فلذلك إحنا عندنا استراتيجية التكيف اعتمد في عام 2019. حاليا إحنا نعمل على إعادة تحديث الاستراتيجية بتحديد القطاعات ذات التأثر كثيرا. خلنا نسرد بعض القطاعات على سبيل المثال. اليوم من آثار التغير المناخي لربما تؤثر كثير على المحاصيل الزراعية، فلذلك تأتي الزراعة في أولوية لتحقيق الأمن الغذائي. تأتي موضوع الأمن المائي اللي يتعلق بأحيانا الجفاف في بعض المناطق، أو أحيانا ارتفاع وتيرة الأمطار اللي تكون موجودة في بعض المناطق، هذا يؤثر على زيادة انجراف التربة. انجراف التربة في معامل طبعا يحسب لانجراف التربة، هذا اللي يؤثر على حساب كيف راح تتأثر البنية التحتية اللي موجودة. لأن الآن جميع القراءات حقيقة اللي احنا طلعنا عليها، وكذلك اللي كان في ورشة العمل على اليومين الماضيين، وضح أن خلال 2040، خلال 2050، أو حتى 2060، راح تزيد وتيرة الأمطار بحكم أن الاحترار اللي راح يكون موجود في البحار المفتوحة والمحيطات، هذا راح يؤثر على زيادة الوتيرة. طبعا لما زيادة الوتيرة بمعنى كثرة لربما العواصف واشتداد الأمطار بيكون موجود، وهذا راح يؤثر أن لابد تكون عندك بيئة قوية لحماية المنشآت أو لحماية التجمعات اللي موجودة. طيب، لذلك مثلا في الاستراتيجية المعنية للتكيف يأتي موضوع حماية المنشآت، البنية التحتية ذو أولوية لأنه يقع في قطاع بناء السدود والمنشآت اللازمة وما إلى ذلك. ويأتي كذلك في إعادة التخطيط اللي موجود اليوم. حقيقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشكورين في تصميمهم للمدن الحديثة والمدن المستقبلية، تضع أولوية التكيف مع التغير المناخي من ضمن أولوياتهم في تصميم المدن هذه. على سبيل المثال، لما تنظر على تصميم مدينة السلطان هيثم اللي تعتبر حقيقة من أفضل التصاميم لربما تكون في المنطقة، في كيفية حسابهم للتوقعات المستقبلية للأمطار، في طريقة تصميمهم للحديقة المركزية على سبيل المثال اللي هي مساحتها جدا كبيرة، واستخدام برامج اللي هو منهجيات التشجير وغيرها للحفاظ على درجة حرارة المنطقة. هذه كلها تضع في ضمن الأولويات. اثنين، الشيء الأهم اللي هو لما تدرج أنت الأولويات الأخرى المعنية على سبيل المثال بالصحة. في الصحة لابد التركيز على أساس أن ما هي نواقل الأمراض اللي ممكن تجي عند الحالات مثلا الأنواع المناخية المرتبطة، أو كذلك لما بيكون عندك اشتداد في درجات الحرارة إيش اللي بيكون مرتبط فيه في هذه التفاصيل. هذه جدا تفاصيل يعني يعملوا عليها الإخوان في وزارة الصحة، وإحنا كذلك معهم في برنامج معين. عندهم طبعا مشروع كبير إن شاء الله بيتم تنفيذه اسمه مشروع صحة، وفي كل التفاصيل هذه. ناتي لموضوع آخر جدا اللي هو المعني بتصميم الطرق. اليوم تصميم الطرق طبعا الإخوان في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عندهم يعني تصاميم أو منهجيات كثيرة يتم اتخاذها عند تصميم الطرق، لأن أحيانا يتم تصوير العبور على أودية، فلازم يتم الحساب على كيف تكون العبارات والصناديق الموجودة هناك وغيرها. طبعا من الأدوات اللي لازم تتخذ الشركات العاملة، طبعا إذا احنا نتكلم في الشركات العاملة في الموانئ التجارية، العاملة في موانئ الصيد وغيرها، كيف يتم النظر في تصميم وجاهزيتهم للتعامل مع هذه الحالات المختلفة اللي تجي، اشتداد الأمطار، أحيانا الحرارة تكون موجودة وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالتكيف.
1: نعم، أنا
0: طبعا.
1: أستأذنك نذهب
0: إن شاء الله.
1: لأذان العصر وبعدها بنكمل إن شاء الله
0: إن
1: حديثنا.
0: شاء
1: إذا
0: الله.
1: مستمعينا نذهب إلى الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها نواصل بقية حديثنا مع المهندس خالد.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.

0: لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء سواء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، ولكل من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. نجدد الترحيب بالمهندس خالد البلوشي مدير عام التغير المناخي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى المهندس خالد.
1: أهلا لك أخوي عبد الله، ورحب طبعا بالمستمعين اللي انضموا لنا.
0: حياك الله. طبعا دائما لما نتحدث عن التغير المناخي يظهر البعد الاقتصادي حاضر بقوة، والبعض يجد أنه من الصعوبة استشراف طبيعة الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالتغير المناخي بسبب عدم وضوح البعد الاقتصادي، والبعض يرى أنه الدول لن تتحرك إلا إذا كان البعد الاقتصادي يعني لصالحها. ونحن يعني نراقب ونتابع كل هذه التغيرات، يعني التأثيرات الجيوسياسية خاصة في الطلب على الطاقة وغيرها. فكيف تجد إن صح التعبير جدية العالم نحو مواجهة تحديات التغير المناخي اللي ما أصبح أحد ينكرها لأنها شاهدة أمامنا؟ كل يوم نتابع كارثة هنا وكارثة هناك وتحديات وارتفاع درجات حرارة كانت في مدن توصف بأنها دائما يعني مدن جاذبة مثلا في فصل الصيف بسبب انخفاض درجات الحرارة فيها. كيف يستطيع أن نقرأ المشهد بهذا التوازن البيئي الاقتصادي؟
1: طبعا عبد الله، احنا بنتكلم انا عن المستوى العالمي، او احنا كيف نشوف اللاندسكيب العالمي الذي ينظر لهذا. اللي واضح ان الدول المتقدمه ايا كانت هناك ازمه للطاقه موجوده، مباشره يتم التراجع عن تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، وكذلك تقليل الجديه لها في مسار النظر في هذا المسار. لان حقيقه يتم النظر، انا وجهه نظري في نقطتين اساسيات يتم النظر للطاقه في مسار. لازم تتوفر الطاقه، تكون الطاقه متوفره، ومع توفر الطاقه كلفه الطاقه كم تكون. اوكي، لان الاثنين انت لاحظت طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الاخرين طبعا ان ايش اللي صار في ازمه الطاقه في الولايات المتحده الامريكيه، لما صار في قله في السوق العالمي للطاقه ارتفعت الاسعار، لانه يكون سبلاي اند ديماند ما بينهم، فلما ارتفعت اسعار الطاقه ضج المجتمع الموجود، وهكذا الوضع مع المناطق الاخرى اللي موجود. فلذلك متى ما توفرت الطاقه يتوفر الاستقرار الاقتصادي الحالي. في التوازن مع ذلك هناك طبعا جهود كثيرة في توفير الطاقة البديلة والمحاولة ذلك، لكن لا زالت كلفة الطاقة البديلة متأرجحة. كلفتها هي للإنتاج، وبعد ذلك كلفتها للبيع على هنسميه الأوف تيكرز أو الإند يوزرز الموجود كمستهلك. هنا تكون موجودة، لكن ما بين ذاك الاستثمار في الطاقة المتجددة يتطلب أن لابد أن تكون في أولويات. هل الطاقة بتكون رايحة كلفتها وما إلى ذلك، وتعرف السلسلة الموجودة كامل، الطاقة مع الاقتصاد مع توفير المستهلكات نقل الخدمات، هذه كلها شبكة متراكمة. فهنا يصبح التأثير من حدث معين في الطاقة مباشرة. فلذلك إعطاء الأولويات لموضوع التغير المناخي في كثير من الدول المتقدمة حقيقة يتأرجح ما بين إيش الأولويات وإيش المسارات الموجودة.
0: نعم، طبعا شفنا آخر كارثة تابعناها يمكن في النيبال، وكثير من القراءات تقول انها يعني بسبب تأثيرات التغير المناخي وهكذا. كنت سألنك جزئية التأمين، يعني كيف ينظر لكلفة التأمين مع ازدياد مخاطر التغير المناخي خاصة في تأمين الكوارث يعني؟
1: نعم، هو الآن هذه طبعا أصعب جزئية ينظر لها الآن البنوك الاستثمارية وكذلك الصناديق التأمينية الموجودة. حادثة نيبال تبين أن لربما الانهيارات الثلجية، طبعا هي حكومة نيبال أقرت أو في تقرير لها تم نشره أن الانهيار الثلجي هو مرتبط بأثار التغير المناخي وخلافه، ولذلك هم يطالبوا بمبلغ كبير الآن من صندوق الخسائر والأضرار. لكن الجزئيات المرتبطة بالتأمين، أنواع التأمين هذه، هل ينظر للكوارث الطبيعية، تعريف الكوارث الطبيعية حاليا، هل الكوارث المناخية هي من ضمن أنواع التأمينات؟ أيوة، في مطالبات عالمية طبعا موجودة، وفي مواضيع طبعا طرحت في الكوب أنه لابد يكون في تأمين خاص يسمى بالتأمين عن الأنواع المناخية ومرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حرائق الغابات وما إلى ذلك فيه. ولكن لا زال الصراع هناك موجود، كيف آلية حوكمته وكيف آلية قياسه لاحقا، لأن في النهاية لازم تقيس الضرر، والضرر كيف أنك تقدر توزنه اللي موجود. فهذه إحدى الأشياء اللي موجودة، يعني أقيس لك في نفس الوقت الموجود في جزئية التأمين. إحنا اليوم نتكلم عن حاجات كثيرة مرتبطة بالاستزراع، الاستزراع اللي موجود. فأحيانا المستثمرين يريدون يحصل قروض للاستزراع، لكن يبقى السؤال من البنوك والصناديق التأمينية، من يحمل أصول وكيف تحمل أصول لاحقا؟ لأن المبالغ راح تحول في أصول، فلكن هل هذه الأصول محمية؟ هل هذه الأصول معوضة؟ وكيف تكون آلياتها؟ فلذلك موضوع التأمين لازال صراحة موضوع شائك في موضوع التغير المناخي لكيفية حسابه وكيفية وضع الاستفادة منه.
0: نعم. عدد كبير من الدول طبعا وقعوا على اتفاقية باريس للمناخ، لكن البعض يجد أنه في تفاوت في جدية الالتزام بهذه الاتفاقية، وإمكان الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة زادت من تحديات التزامات الدول. هل تشعر أحيانا الدول بشيء من عدم الإنصاف ما بين بلد ملتزم بكل بنود هذه الاتفاقية ويستثمر ويبذل يعني جهد كبير، وبلد آخر يتهاون، وبلد آخر قد يخرج من هذه الاتفاقية في أي لحظة وهكذا؟
1: نعم، هو التفاوت حقيقة موجود وبأدرج مختلفة حقيقة، ويمكن في تفاوت كبير ما بين الجدية الكبيرة عند بعض الدول النامية وما بين الجدية المفقودة من عدد من الدول المتقدمة. الدول المتقدمة اليوم أخلت ببعض التزاماتها المالية، على سبيل المثال غير انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية من عدم الاتفاقيات البيئية، وتحديدا اتفاق باريس اللي سحب أثر تقريبا بسحب 4 مليار دولار من صندوق المناخ الأخضر. لكن في الفترة الأخيرة طبعا أعلنت المملكة المتحدة خفض مساهمتها إلى النصف من المبالغ المقررة اللي تدفع للصندوق الأخضر المناخ، وهذا يدل أن لا أن بدأت الدول المتقدمة تسحب جديتها وتسحب مدى التزامها اللي كان
0: معناها هي صاحبة أوراق الضغط في البداية،
1: وهي صاحبة أوراق الضغط، ولا زالت أحيانا تمارس الضغط وتعطل بعض البرامج اللي تسعى أن الدول النامية الحصول عليها. هذا يدل أن هناك محاولة لتسييس حقيقة، لتسييس الاتفاقية الإطارية، وهناك محاولة لتعطيل بنود كثيرة موجودة في الاتفاقية وتقسيم الانتفاعات إلى دول أخرى لربما هم ينظروا يريدوا يوزعوا كما تقول الحصص على كيف ما يريدوا هم لمن تذهب، بدون الالتزام على الشروط الأساسية اللي أقرها اتفاق باريس.
0: لفتني هذا السؤال من أحمد المعولي يتابعنا، ويوجه لك تحية المهندس خالد على كل هذا الإثراء في موضوع المناخ، وسؤال جميل جدا، أين تكمن مصلحتنا في سلطنة عمان من كل هذا؟ يعني نحن نعرف في فريق تفاوض وطني، وفي قضايا شائكة في العالم، حد ملتزم وحد ما ملتزم وهكذا. نحن لما نذهب ونتفاوض كيف دائما نضع مصلحة عمان في المقدمة، سواء في جوانبها الاقتصادية، البيئة، انتاجها من الطاقة وغيرها؟ كيف نكون مع العالم ونساهم في حماية الكوكب، وكيف نحافظ على مصالح الوطنية؟
1: هو طبعا في شقة نحن لازم نفصلهم ما بين التفاوض الذي يلزمني بنقاط معينة ويكون في قرار دولي عليها، وما بين أنا كيفية أنفذ الاتفاقيات والبرامج وأنفذ مسائل تحميني أنا وما إلى ذلك. فلذلك إحنا طبعا أولوياتنا ومصالحنا الاقتصادية هي تأتي في المسار الأول مباشرة، مثل ما تفضل أن إحنا دولة نفطية ودولة نامية، ولنا الحق في النمو المسار الاقتصادي الذي يحافظ على مصالحنا في جميع وشتى الجوانب. لكن في نفس الوقت احنا طبعا نتكامل او نتكتل مع التجمعات التي تفيدنا المصالح. في طبعا قرار مجلس وزراء البيئة الخليجيين ان احنا دول مجلس تعاون نتشارك في جميع المصالح الموجودة، واحنا كلنا دول نفطية موجودة. في عندنا قرار مجلس وزراء البيئة العرب الذي يحمينا احنا تكتلنا الاقتصادي العربي اللي موجود. في عندنا مصالح تربطنا وتتقاطع مع دول نفطية أخرى، لذلك احنا لنا الحقية في المحافظة على اقتصادنا الموجود. لكن في نفس الوقت احنا نوازن ما بين ما هو ممكن أن يتم القبول فيه دون المساس في مصالحنا. وهذا طبعا يعتمد على أولويات معينة تكون موجودة وعلى مسائل معينة. فلذلك وأنا أرجع مرة ثانية لنقطة أن نفصل ما بين ما أنا أتفاوض عليه لوصول العالم لنقطة معينة، وما بين أنا اللي أطبق الوصول إلى ممارسة بيئية صحية وسليمة موجودة عندنا إحنا.
0: نعم، ممكن من خلال متابعتنا لكثير من المبادرات والمشاريع، يعني تتحرك سلطنة عمان في كثير من المشاريع اللي إلها بعد اقتصادي ومفيدة للبيئة. يعني شفنا مثلا مشاريع كبيرة في موضوع الطاقة الشمسية، عمان رائدة في مسألة المضي في مشاريع الهيدروجين الأخضر، طاقة الرياح كذلك. يعني دخلنا عندنا مستهدفاتنا الوطنية كذلك، مؤشراتنا في رؤية عمان 2040. هذا التحول ما دائما يكون عبء، أحيانا يكون يعني اقتصاديا مفيد.
1: نعم، هي مثل ما تفضلت خلق فرص اقتصادية. اليوم أنت لما تتوفر عدة أشياء تكون لصالح المستثمر الخارجي أنه يستفيد منها، يكون عندك سلم وضوح، وضع هذه الاستراتيجيات، وضع المسار نفسه، تحديد المسار والوجهة، وضع الممكنات لها، هي تجذب المستثمر الخارجي اللي يكون موجود، بالإضافة لأن تجذب الاقتصاد يكون واضح النمو وين مساره الاساسي الذي فيه، لانه لن ياتي مستثمر على ضبابيه، لن ياتي مستثمر
0: صحيح.
1: بوجود هذه، لكن لما تكون وضوح وشفافيه موجوده تماما يقدر المستثمر ان ياتي. وكذلك ان السلطنه وضعت، يعني مثلا اليوم على سبيل المثال اذا بترجع لقانون حمايه البيئه ومكافحه التلوث الماده رقم 10 او الماده رقم 11 وضحت ان على المستثمر الذي بياتي يطبق تقنيات في سلطنه عمان لابد استخدام افضل التقنيات المتاحه عالميا. فلذلك افضل التقنيات اللي تكون في خفض الانبعاثات، اللي تكون
0: نعم،
1: في خفض المخلفات السائل الصلبه والسائله وغيرها، طبعا التقنيات لابد تطبيقها. فانت تتكلم عن تشريع يعني صدر في عام 2004 متوازن مع جميع المتطلبات التي تحتاج،
0: نعم.
1: وتوفير بيئه مستدامه.
0: ولو كإشارة سريعة قبل أن يداهمنا الوقت، حتى في الجوانب التنظيمية هناك تطور كبير في موضوع سوق الكربون،
1: نعم
0: ونعرف الاتجاهات العالمية في هذا الجانب. فعمان أتوقع وضعت يعني بعض اللمسات وهيئت يعني لسوق جديد يعني في
1: نعم
0: بعد الاقتصادي.
1: نعم الإخوان طبعا في مركز عمان الحياة الصفري التابع لوزارة الطاقة والمعادن، واللي احنا طبعا نعمل معهم، طبعا طوروا إطار توضيحي بأدوات وبحوكمة واضحة ما بين من الجهات المعنية في سوق الكربون، وتكون واضحة كذلك للمعنيين في احنا نسميه في شق الأبستريم اللي هو من الشركات والمؤسسات اللي تريد تستفيد من هذا، وتريد انها تنفذ مشاريع خفض وتستفيد لاحقا منها من الارصده الكربونيه الناتجه من هذه المشاريع. فلذلك الحوكمه واضحه وجاهزه، ولكل من يريد يستفيد منها زين عليه طبعا انه يبدا اجراءاته، والوضوح فيها هو يسهل عمليه المسارات لحين اصدار الارصده وكيفيه تداولها على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي. وفي هناك طبعا بدات العديد من المشاريع، واحنا طبعا ولله الحمد عندنا فريق طبعا ممكن ما بين المركز وما بين طبعا هيئة البيئة متكامل، عندنا فاهم لأدوار أسواق الكربون وفاهم لما هي المتطلبات وكيفية قيادة الشركات للوصول إلى قيمة كبيرة من الرصيد الكربوني.
0: نعم، نحن نتمنى إن شاء الله لكل هذه الجهود التوفيق والنجاح والسداد، وأكيد مع قرب موعد قمة الأطراف كوب 31 واستعدادات سلطنة عمان للمشاركة في هذه القمة، ستكون لنا إن شاء الله حوارات قادمة. شكرا جزيلا لك المهندس خالد للكلمة الأخيرة لك.
1: شكرا لك أخوي عبد الله على الاستضافة وعلى إعطاء هذا الضوء الكبير على هذا الملف الساخن طبعا حاليا والمتعدد، واللي ربما ذكرت موضوع النيبال هو طبعا أحد الإشارات للتغيرات
0: نعم،
1: الموجودة. أنا حقيقة أتمنى لهذا الوطن إن شاء الله المزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله والرفعة بسواعد أبنائه. شكرا
0: شكرا
1: لك عبد
0: شكرا
1: الله.
0: جزيلا لك المهندس خالد، والشكر موصول لكم مستمعينا، وأشكر كذلك تفاعلكم اللي كان عاد على آخر الحلقة، لكن كثير من الأسئلة اللي وصلتنا تم مناقشتها أثناء الحوار مع المهندس خالد وقبلها مع الدكتور محمد، لذا أدعوكم للعودة إلى هذه الحلقة على قناتنا في اليوتيوب ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. لكم منا أجمل التحايا مستمعينا، نلقاكم غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام، وتتابعون في فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: سلطنة عمان تجدد موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
1: وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البحري وحركة الشحن البري في سلطنة عمان.
0: استشهاد نحو 15 فلسطيني وفقدان العشرات جراء انهيار مبنى يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.
1: الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس توماجي ديومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
0: هذا وتتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الإطار الدبلوماسي إلى مسار اقتصادي متنام تترجم ملامحه الاتفاقيات والمشروعات والتعاون المتواصل بين الجانبين، بما يفتح مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لبناء مصالح متبادلة تقوم على رأس المال والخبرة والموارد والفرص.
2: في قلب جنوب القارة السمراء تسجل جمهورية بوتسوانا موقعها الجغرافي المميز، إلا أن أكثر ما يميزها سمعتها التاريخية المبنية على الاستقرار السياسي والمؤسسي والإدارة المنضبطة للموارد، الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم. وبرؤية اقتصادية متجددة تمد سلطنة عمان جسور حضورها إلى هذا البلد الذي يمثل موقعه قاعدة واعدة للإنتاج والخدمات والوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلا عن إمكاناته الكبيرة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الألماس الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات صادرات بوتسوانا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الامتداد الجغرافي للعلاقات الخارجية لتعكس نهجا يقوم على البحث عن مساحات جديدة للشراكة واستكشاف الفرص وبناء علاقات اقتصادية مع أسواق واعدة تمتلك الموارد والإمكانات، وتبحث في المقابل عن شركاء موثوقين ورؤية استثمارية طويلة المدى. الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين عنيت في مجملها بقطاعات الطاقة والثروات المعدنية وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية، حيث تكشف مسارات التعاون والشراكة المتعددة عن طبيعة مختلفة للعلاقة تنطلق من قاعدة بناء المصالح المتبادلة التي تجمع بين رأس المال والخبرة والفرص والموارد، وتمنح القطاع الخاص في كلا البلدين مساحة أوسع ليكون شريكا في صياغة المرحلة المقبلة. شراكة استطاعت في فترة وجيزة أن تقطع خطوات متسارعة من لقاءات أولية إلى زيارات متبادلة توجت باتفاقيات ومشروعات انتقل بعضها إلى أرض الواقع في نموذج يعكس قدرة الدبلوماسية الاقتصادية على تحويل التقارب السياسي إلى مصالح ملموسة. إعفاء المواطنين العمانيين من تأشيرة الدخول إلى بوتسوانا لمدة تصل إلى 90 يوماً يضيف بعداً آخر للعلاقات عبر تسهيل حركة الأفراد وأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل وتهيئة مساحة أوسع لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين، علاقة تختصر في ملامحها جانباً من الفكر الذي يقود به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مسار البلاد في عالم سريع التحول، حيث العلاقات الخارجية نافذة أوسع للاقتصاد وجسر إلى الفرص وأداة لتعزيز التنويع وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار العماني. وفي بوتسوانا تتجلى هذه الرؤية بشكل أوضح، دولة أفريقية مستقرة غنية بالموارد تتطلع إلى تنويع اقتصادها، تقابلها سلطنة عمان بما تمتلكه من موقع استراتيجي وخبرات استثمارية وطموح اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا.
1: سبع دقائق بعد 4:00 الآن في إذاعة سلطنة عمان. جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأوكتاد حول البند السادس عن تقرير المساعدة المقدمة من الأوكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
3: إنما يعرضه التقرير من أرقام يعكس بجلاء حجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، فقد دمرت أو تضررت نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 16.2 مليار دولار. وهذه ليست مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية، بل إنها تمثل منشآت وفرص عمل ومصادر دخل وسبل عيش دمرت، وهي في مجملها مقومات أساسية للحياة الكريمة ولإعادة بناء مستقبل تنموي مستدام للشعب الفلسطيني. ويبين تقرير الأوكتاد بما لا يدع مجال للشك أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه اليوم أزمة عميقة وغير مسبوقة تفاقمت بصورة حادة منذ أكتوبر 2023 في ظل القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وما ترتب عليها من ضعف قدرته على الإنتاج والتجارة والاستثمار وتآكل مقومات نمو واستدامته. وفي هذا السياق فإن إعادة الإعمار لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عملية لإعادة بناء المادي فحسب، وإنما باعتبارها مشروعا تنمويا وإنسانيا متكاملا يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الإنسان الفلسطيني وصون حقه في الحياة الكريمة، ولا سيما في ظل التدهور الحاد في مستويات الأمن الغذائي وسبل العيش. وتشدد سلطنة عمان على أن معالجة آثار الأزمة الاقتصادية في فلسطين لا يمكن أن تقتصر على معالجة نتائجها المباشرة، وإنما يجب أن تتناول جذورها وأسبابها الهيكلية، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من سيطرة على الموارد وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتعطيل النشاط الاقتصادي والتجاري وتقويض مقومات الإنتاج والتنمية بما يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاد مستدام وقادر على الاعتماد على ذاته.
0: انطلقت اليوم في ولاية صلالة أعمال الدورة 4 لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وتنظمها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وتهدف الدورة إلى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية عبر تمكينهم من اختيار نمط حياتهم ومكان إقامتهم وضمان حصولهم على الخدمات والمرافق المجتمعية بصورة متكافئة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة واندماجهم في المجتمع. رعى انطلاق الدورة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من سلطنة عمان والدول العربية.
1: وعلى هامش أعمال الدورة الرابعة حول مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين. وقع المذكرة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن الجانب الأردني معالي وفاء سعيد بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
0: يعد قطاع النقل واللوجستيات محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، وهو اليوم أمام فرصة استراتيجية لجذب خطوط الشحن العالمية نظرا للتحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية، والتي استعرضت فيها مستقبل قطاع النقل واللوجستيات وأهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع.
4: قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان أمام فرصة استراتيجية لتوسيع إعادة التصدير وجذب خطوط الشحن العالمية، وذلك جراء التحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. تأكيد جاء خلال الجلسة الحوارية 32 التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية تحت عنوان قطاع النقل في سلطنة عمان محرك للنمو الاقتصادي. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
5: في زيادة في الشحن البري، يعني شهريا حوالي 100,000 شاحنة أو أزيد، هذه الزيادة فقط. حوالي أكثر من النصف شاحنات عمانية، شركات نقل عمانية. أيضا في ارتفاع في السعر، هو وقتي أنا أتوقع لحد ما يكون في استثمار فيما يخص الشاحنات. الموانئ أقل ميناء زاد تقريبا 27%، وأكثر ميناء زاد 430% فيما يخص يعني الارتفاع المناول في هذه الموانئ. فيما يخص أيضا انتقال، كلمتكم عنه أن بعض الشركات ربما تنتقل، أنا أعرف على الأقل أنه في شيء من الشركات العالمية قررت أنها بشكل نهائي تنقل يعني أعمالها إلى الدقم.
4: واستعرضت الجلسة الحوارية مستقبل قطاع النقل واللوجستيات ومدى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع وتحدياته وطرق تعزيز قيمته المضافة والخدمات المرتبطة به، وكذلك التحول التقني والرقمي المتسارع في هذا الجانب. سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان.
6: اليوم يعتبر القطاع النقل هو أحد قطاعات مهمة التي تقوم بدعم النمو الاقتصادي، وأيضا اليوم في خلال هذه الظروف الحالية حقيقة اللي جالسة تصير اليوم أكدت السلطنة وجودها للخارطة. القطاع اللوجستي منها اليوم هي أحد البوابات العبور اليوم إلى دول الخليج، وأثبتت اليوم أيضا مواني السلطنة جدارتها وقدرتها اليوم الاستيعابية أنها تستوعب اليوم جميع أنواع الشحنات، إن كانت حاويات أو شحنات اللي هي تعتبر البريك بالك العادية. أيضا اليوم يعتبر المواني السلطنة الربط اليوم مع جميع دول العالم.
4: الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
7: طبعا تأتي أهمية هذا المجلس الاقتصادي كونه أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك فرص كبيرة يكمن يعني استغلالها. عندنا مواني بنية تحتية قوية، كيف ممكن نستثمر هذه البنية التحتية في إيجاد فرص وكذلك في توسع في ليس فقط في نقل البضائع، ولكن كإعادة استراتيجية الموقع السلطنة كإعادة تصدير. كذلك المجلس الاقتصادي ناقش موضوع قطع الطيران، كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن الجوي واستغلال البنية التحتية لمطار صحار.
4: وسعت الجلسة الحوارية إلى فتح منصات للحوار المباشر بين صناع القرار والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في القطاعات الواعدة والفرص المتاحة فيها، إضافة إلى سبل توظيف المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها سلطنة عمان بما يعزز تنافسيتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
1: استقبل اللواء الرقم بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفع الفريق بحري واسين ساسريدا مدير عام العمليات بالبحرية التايلاندية والوفد المرافق له. ولدى وصول الضيف مقر قيادة البحرية السلطانية العمانية أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات البحرية.
0: وزار الفريق بحري واسين ساريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له الكلية العسكرية التقنية. واستمع الفريق بحري مدير عام العمليات البحرية التايلندي والوفد المرافق له إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية ورسالتها التعليمية ومنهاجها الأكاديمي وما زودت به من تقنيات ووسائل تعليمية.
1: كما زار الفريق بحري واسين ساسريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلاندية والوفد المرافق له مركز الأمن البحري. واستمع الفريق بحري مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلاندية والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار المركز وجهوده المختلفة المعنية بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية. كما تجول الضيف في مركز الأمن البحري واطلع على مرافقه وما جهز به من تقنيات وأنظمة حديثة.
0: قال الدفاع المدني بغزة إن نحو 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 15 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 100 شخص مفقودين وعالقين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى يأوي نازحين بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة. وأضاف أن 7 فلسطينيين استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من القطاع في وقت سابق، مشيرا إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء الاستهدافات وأن طواقم الدفاع المدني لا تزال تواصل التعامل مع المواقع التي تعرضت للقصف وانتشال الشهداء والمصابين.
1: وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن مختلفة تخللتها اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الضفة الغربية طالت 28 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة.
0: واصلت القوات الإسرائيلية اليوم غاراتها وعمليات التمشيط على بلدات في جنوب لبنان. وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الإسرائيلية أحرقت عددا من المنازل في بلدة البياضة، كما استهدفت بالقصف المدفعي بلدة كفر تبنيت وبلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط باتجاه البلدة. وفي السياق ذاته قامت القوات الإسرائيلية بتفجيرات في بلدة مجدل زون، حيث تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية للبنان وسط مخاوف من اتساع نطاقها واستمرار استهداف المناطق السكنية.
1: توفي ما لا يقل عن 60 شخصا سودانيا جراء انهيار منجم للذهب في بلدة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضحت مصادر محلية أن ارتفاع هذه الحصيلة من الوفيات يعود بشكل مباشر إلى الافتقار التام لإجراءات السلامة والغياب الكامل لمعدات وأجهزة الإنقاذ اللازمة داخل المنجم. الجدير بالذكر أن السودان يعد من أكبر منتجي الذهب في القارة الأفريقية، إلا أن الغالبية العظمى من هذا المعدن الثمين تنتج عبر طرق تعدين تقليدية وبدائية خطرة.
0: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران، وبموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف القرار قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري في إيران من دون موافقة الكونغرس. جاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204 أصوات، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الحرب. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من المرجح أن يستخدم حق النقد ضد القرار.
1: قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما بطائرة مسيرة روسية أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين بمنطقة دنيبروبروفسك الأوكرانية. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية منشآت صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
0: فترتنا الإخبارية الثانية ما زالت متواصلة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: سلطنة عمان تجدد موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
1: وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان.
0: استشهاد نحو 15 فلسطينيا وفقدان العشرات جراء انهيار مبنى يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.
1: أهلا بكم من جديد. تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. وتأتي هذه المشاركة بهدف فتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، وإتاحة المجال أمام الشركات العمانية للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين.
8: في خطوة تستهدف توسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. محمد بن خلف الحمداني، اختصاصي ترويج صادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
9: اعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية، حيث يضم 120 دولة ومشاركة 1100 شركة حول العالم في قطاع الغذاء. وتأتي أهمية المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بصادرات عمان لتنمية قطاع الصادرات العمانية غير النفطية.
8: وتسعى مشاركة سلطنة عمان إلى الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة للتعريف بالمنتجات وقدرات الشركات العمانية وإتاحة المجال أمامها للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين، إلى جانب التعرف على اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين والفرص التجارية المتنوعة. ساعد بن عبد الله الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة شمال الباطنة.
10: لا شك أن المشاركة في مثل هذه المعارض العالمية للتعريف بالمنتجات العمانية الزراعية للعالم وللدول التي في الحقيقة نستهدفها ولا شك أن روسيا من الأسواق التي نستهدفها خاصة في الموسم الشتوي.
8: خليل بن عبد الله البلوشي، مدير عام الموانئ البرية وتطوير الأعمال بشركة المدينة للخدمات اللوجستية.
11: هذا المعرض العالمي والتجمع الكبير، نحن سعداء بتقديم الدعم اللوجستي للشركات العمانية لتأمين صادراتها إلى موسكو، وكذلك تعد فرصة أيضا هذا التجمع الدولي الكبير في بحث جوانب العمليات اللوجستية والخدمات اللوجستية بين سلطنة عمان وروسيا.
8: ويعد معرض عالم الأغذية موسكو أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في روسيا الاتحادية، وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز تنافسية الصادرات العمانية غير النفطية من خلال تمكين ودعم المصدرين العمانيين وبناء شراكات تجارية مستدامة.
0: تستضيف العاصمة البريطانية في 21 من شهر سبتمبر الجاري مبادرة عيش عمان بهدف وضع المشروعات العمرانية والفرص الاستثمارية لسلطنة عمان أمام جمهور دولي واسع، وتسعى المبادرة إلى فتح نافذة مباشرة لاستقطاب المستثمرين من الأسواق العالمية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل تحدث لإذاعة سلطنة عمان محمد بن علي المدحان، اختصاصي محتوى رقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
12: طبعا عملت سلطنة عمان ممثلة بالمكتب الترويجي لسلطنة عمان على توحيد الرسائل الترويجية لسلطنة عمان، ولهذا أطلقت 3 حملات رئيسية وهي اكتشف عمان واستثمر في عمان وعيش عمان. بالتأكيد هذه 3 رسائل تأتي متكاملة، والهدف أن تكون هناك سردية متكاملة تتحدث بصوت سلطنة عمان للعالم. وكما نعلم بأن شعار الهوية الترويجية يعبر عن الشراكة، ومن هذا المنطلق طبعا سنشارك في لندن، لكن الهدف الرئيسي أنه تكون يعني سلطنة عمان مش مجرد وجهة بل مقصد، مقصد للعيش، مقصد للاستثمار، بوصفها يعني دولة آمنة ومستقرة ومليئة بالفرص. طبعا بكل تأكيد لندن من أزحم العواصم العالمية، وبالتأكيد هي مدينة الأعمال ويقيم فيها عدد كبير من المواهب من جميع أنحاء العالم. بكل تأكيد شارع أكسفورد نفسه هو المتجر اللي راح يقام فيه الحدث، تقريبا عدد زواره بشكل يومي يتجاوز 500,000 زائر لهذا الشارع، فبالتالي نحن مستهدفين هناك اللي هم نخبة العالم بحيث نعرض لهم الفرص المتاحة في سلطنة عمان.
1: تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية. وتشير البيانات الإحصائية إلى وجود فرص استثمارية واعدة، حيث تستورد سلطنة عمان نحو 46,211 طن من المانجو بقيمة تصل إلى 18,700,000 ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3 دولارات و61 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 132 دولارا و9 سنتات، وكان المعدل الشهري لسعر النفط العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية،

0: 8% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، لتتجاوز التدفقات نحو 1,300,000,000 دولار.
1: شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4,288 دولارا و48 سنتا للأوقية، بعد أن سجل يوم الاثنين الماضي أدنى مستوى له في أكثر من شهر.
0: كما تراجع التسهم الأمريكية نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار النفط والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8% ومؤشر ناسداك بنسبة 0.07%.
1: أما الأسهم الأوروبية فقد تعافت اليوم بعد تراجع استمر لجلستين، وذلك بعدما أدى توقف ارتفاع أسعار النفط إلى دعم الإقبال على المخاطرة، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.04%، وشهدت معظم البورصات الرئيسة بالمنطقة ارتفاعا أيضا، وزاد المؤشر داكس الألماني كذلك بمقدار 0.04%.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة خلال اجتماعه السابع هذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، واستعرض المجلس خطة وزارة التنمية الاجتماعية للعام الجاري وما تضمنته من برامج ومبادرات في مختلف المجالات الاجتماعية ومقترحي تغيير مسار الشاحنات واستحداث طرق بديلة لتعزيز السلامة المرورية وإنشاء مركز متخصص لاضطراب طيف التوحد في المحافظة، بالإضافة إلى طلب الصيانة العاجلة لجسر الحماية من الفيضانات بولاية ضنك. ترأس الاجتماع سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة رئيس المجلس.
1: أما المجلس البلدي بمحافظة الداخلية فقد ناقش عددا من الموضوعات التخطيطية والخدمية والاستثمارية التي تهدف لتلبية احتياجات ولايات المحافظة وتطوير المرافق العامة وخدمات المجتمع والسلامة المرورية. كما أكد المجلس على تكامل الجهود لرفع جاهزية ولاية الجبل الأخضر بعد اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام القادم، واستعرض المجلس اعتماد مسار ممشى العقيق واستحداث متنزه بمنطقتي غاف الشيخ والجل بولاية نزوة، واستحداث مواقع وتخصيصها للأغراض الاستثمارية والخدمية والسكنية في ولاية بهلا.
0: طرحت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية برنامج الماجستير في مناهج البحث في الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية ليقدم تجربة تعليمية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للباحثين والمحللين وصناع السياسات لتقديم برامج ومناهج وبحوث ذات أبعاد استراتيجية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين ومهاراتهم في فهم منهجيات البحث المتقدمة وتمكينهم من تقييم القضايا المهمة وتحديد الاتجاهات واستخلاص الاستنتاجات القائمة على الأدلة، إضافة إلى تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والتطوير المهني المستمر والفهم الشامل للقضايا الاستراتيجية المعقدة.
1: نظمت هيئة البيئة المعسكر البيئي الأول بمشاركة مراقبين بيئيين من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة بهدف رفع كفاءاتهم في أعمال الرقابة والتفتيش البيئي وتطوير مهاراتهم في حماية الموارد الطبيعية. يقام المعسكر داخل محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم بنظام التخييم في الطبيعة، ويتضمن برنامجا يجمع بين الدوريات الرقابية والحلقات الميدانية والمحاضرات العلمية للتعريف بحدود المحمية ومناطقها المركزية والعازلة والانتقالية وإكساب المشاركين معرفة بمتطلبات العمل في كل منها.
0: تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، تأكيدا على التزامها بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ومن بينها تعديل كيغالي. وتمضي سلطنة عمان في تنفيذ مشروع إنشاء أول مركز وطني لاستعادة وإعادة تدوير وإعادة تأهيل غازات التبريد والتكييف.

0: بما يمثل خطوة مهمة نحو الإدارة المستدامة لغازات التبريد وتقليل الانبعاثات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع التبريد والتكييف.
1: مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بالفترة الإخبارية الثانية. لم يبقى فيها إلا التذكير بأبرز عناوينها.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
1: سلطنة عمان تجدد موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
0: وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان.
1: استشهاد نحو 15 فلسطيني وفقدان العشرات جراء انهيار مبنى نازحين غرب مدينة غزة.
0: في ختام هذه الفترة تقبلوا تحيات معدها سليمان بن سيل الكيومي، وكان معكم أيضا في التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
1: أيضا مستمعي الكرام، كنا بصحبتكم أنا والزميل إبراهيم بن سيف العزري هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت إبراهيم، شكرا.

عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاما، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية الصويف.
11: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي صحيح؟
12: نعم.
11: من متى أنت جيت إلى عمان؟
12: من 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
11: هذه السنة الثالثة. وأنت الآن في أي صف؟
12: السابع.
11: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
12: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان عن المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة، يعني
11: ما صعدت على مستوى المحافظة.
12: لا، أما هذه اللي
11: هذا السنة صعدت ما شاء الله، فزت بالمركز الأول.
12: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
11: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
11: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
12: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
11: ما شاء الله، هذه الكتب كلها قرأتها؟
12: نعم.
11: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
12: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتاب، أما الحين 150.
11: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
12: تتكلم الكتاب يعني أن كان شيء هناك 3 شبان من القرية، والأول مشلينيا والثاني
11: المهم، يعني هم 3 من أهل الكهف صح؟
12: أيوة. إيش ومعهم كلبهم قطمير. كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدورهم عشان يقتلوهم،
11: يتخبوا يعني من
12: أيوة.
11: يعني مثل ما تقول، إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن، ولكن من خلال قالب مسرحي صح؟
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
12: إن الاستفادة من هذه الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
11: جميل جميل يا عمار. قلت لي بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
12: نعم.
11: عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: أيوة،
11: عن
12: رواية تاريخية. تكلم هذه الرواية عن يعني البرتغال احتلال، بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان، ثم يعني احتلال شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان اليعربي تحرير سواحل عمان، ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
11: يعني إذا هذا الكتاب تاريخي عن في أيام اليعاربة صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
12: أيوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف زيان الشكيلي.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها. وإنه كان يعني في طفل يدور يعني اخوانه وسط يعني هو انقصف بيتهم، بعدين يوم قام ما حصل اخوانه ولا حصل حد، صار يدورهم يا نسر وشله. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سألها عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع. سألها عن السبقة لانه اخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
11: جميل.
12: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. ذاك القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكل ما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية، ما يعني تغير حال القصر لبيت لكوخ يعني.
11: ما شاء الله. تعرف إن إيش أدهشني في هذه القصة؟ يعني إنك تسردها باللهجة العمانية باللهجة لهجة أهل السويق. متى تعلمت أنت هذه اللهجة؟
12: طبعا تعلمت يعني اكتسبت يعني من الطلاب.
11: في بدايات وصولك إلى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
12: نعم يعني أكيد.
11: كنت تتكلم بالمصري في البداية؟
12: أيوة كنت أتكلم أحيانا ما أتكلم.
11: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
12: قريت كتاب الأمنيات لإديث نسبيت.
11: إديث نسبيت. عن إيش تتكلم؟
12: يتكلم عن انه يعني كان شيء شبان يعني اخوه منتقلين لقريه ثانيه.
11: ايوه
12: هم اتذكر يعني مو منتقلين كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كانه شيء سيح، يوم راحوا كان اخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصه خياليه طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الامنيات. يوم يحقق الأمنيات يعني إذا يعني واحد يقول أمنية يحققها. بعدين أتمنى كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
11: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات
12: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
11: ما كل شيء يأتي بالسهولة. ممتاز يا عمار. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
11: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: في المدرسة. يعني
11: في المدرسة. يعني. وإيش مركزك في اللعب؟
12: ألعب في الوسط.
11: تلعب مركز وسط.
12: أيوة.
11: جميل. تابع طبعا مباريات أكيد.
12: نعم.
11: إيش تابع بالضبط؟
12: أتابع مباريات الدوري المصري ومباريات الدوري الإسباني.
11: من تشجع في الدوري المصري؟
12: الأهلي.
11: الأهلي. ومن شجع في الدوري الإسباني؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد. عندك طبعا خبر أن ريال مدريد خرج بموسم صفري هذا السنة.
12: عبد الكبير يمرض ولا يموت.
11: الله الله. عيد عيد عيد.
12: الكبير يمرض ولا يموت.
11: الكبير يمرض ولا يموت. يعني ريال مدريد مرض هذا السنة ومرض السنة الماضية أيضا موسم صفري، لكن إن شاء الله ما بيموت صح؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. من يعجبك من لعيبة الوسط في العالم؟
12: من لعيبة الوسط عجبني نيمار.
11: نيمار.
12: جونيور.
11: من ثاني يونيور.
12: فينيسيوس. جونيور.
11: يعني نيمار وجونيور ما لعيبة وسط، هذا الهجوم أكثر شيء.
12: لا يلعب وسط نيمار.
11: يلعب وسط. ما أعرف أنا كنت أظن رأس حربة. طيب ما مشكلة. من أنت لاعبك المفضل؟
12: كريستيانو
11: رونالدو. طبعا احنا نسجل هذه الحلقة بعد ليلة من المباراة النهائية بين النصر ونادي جامبا أوساكا الياباني. شفتها؟
12: لا.
11: عرفت النتيجة؟
12: النصر فاز يمكن.
11: لا، جامبا أوساكا هو اللي فاز.
12: من واحد؟
11: 1-0. يعني هل تعتبر انه كريستيانو منحوس في النصر؟ لانه الحين 3 سنوات تقريبا ما جاب ولا بطولة، صح؟
12: ايوه.
11: واللي جاب بطولة واحدة؟
12: ما
11: عندك فكرة. طيب لا بس. تحفظ قصائد او اناشيد؟
12: نعم.
11: ايش بتسمعني؟
12: احفظ قصيدة العلم والاخلاق للشاعر حافظ ابراهيم.
11: جميل، سمعني.
12: اني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
11: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة وقصيدة رائعة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طيار.
11: ليش؟
12: لأن أعز المهنة عجبتني، وأنا أحب الاستكشاف من صغري. وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
11: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طيار كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
11: جميل، هذه حكمة رائعة، شرح لي إياها.
12: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تدهور بين الناس.
11: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة متجددة معكم في مساء إن شاء الله يجمعنا معكم لمدة ساعتين. نتمنى دائما أن نكون رفقة طيبة، نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد من خلال محطاتنا المتنوعة. والجميل والأجمل دائما مستمعين أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. وأكيد اليوم مستمعينا سنخصص جزء من حلقتنا للحديث عن العلاقات العمانية البوتسوانية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا. إذن مستمعينا، رحلة بانوراما رحلة الأربعاء، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد تحية لكل المستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. رحلة جديدة طبعا في مساء الأربعاء، المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس إذانا بنهاية الأسبوع. مثل ما ذكر الزميل ياسر، أكيد المساء راح يحلو ويحلو بتواصلكم على 7244-2010. وتحياتنا للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة إن شاء الله. وأكيد مشهد الزحمة كاد مشهد متكرر صباحا ومساء، فنتمنى لكم أوقات طيبة حتى وأنتوا في وسط الزحمة، ولا كيف ياسر؟
0: أكيد فتحية، الزحمة يعني طبيعي في هذا الوقت، وقت الذروة، وإن شاء الله كده مع برنامجنا يعني نخفف سواء على الطريق الزحمة ويستمتع كل من يستمع لنا. دائما يعني نحن نسعد بتواصل مستمعينا لرقم الواتساب 7244-2010. يعني هذه الصحبة الطيبة، دائما نسعد حقيقة بتواصل مستمعينا وأصدقاء البرنامج. كل من يستمع لنا إن شاء الله هكذا تستمتع مع كل ما نطرحه. واليوم فتحية زيارة دولة يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا، وأكيد زيارة تحمل الكثير من طبعا يعني توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، خاصة في الجانب الاقتصادي فتحية.
1: بالفعل ياسر، أكيد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الاستثمارات الاقتصادية العمانية، وأكيد بتوجيه من جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، تتوجه نوعا ما إلى قارة أفريقيا وفتح باب التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتاريخية. أتوقع تاريخيا التمثيل الدبلوماسي بين عمان وبوتسواني بدأ عام 2025
0: بالفعل، وبالتحديد في 15 أكتوبر
1: بالضبط. فبعد مرور سنة من التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، هناك آفاق واسعة أكيد لقيادة الشعبين لتوثيق هذا طبعا الترابط وهذه العلاقات بشكل أكبر وأعمق.
0: بالفعل فتحية، إذن إن شاء الله في حلقتنا سنخصص جزء كبير منها للحديث عن العلاقات العمانية البوتسوانية إن شاء الله. إذن مستمعينا حياكم الله في رحلة بانوراما، سنكون معكم في هذه الرحلة في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي
1: وياسر الهنائي، وفي الإخراج تحية لمانع الفارسي، ومساء الخير.

0: بانوراما، طمنونا عليكم وعلى عصرية الأربعاء، إن شاء الله أموركم طيبة وتحت السيطرة. لكن هالمرة نروح لأولى محطاتنا وأبرز العلوم والأخبار في إيش صاير.
1: ومثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية وأولى أخبارنا. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة، حيث كان فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في مقدمة مستقبلي جلالته بمطار سير سيريستيسي خاما الدولي بغابرون. وقد رحب فخامته بجلالة السلطان المعظم والوفد الرسمي المرافق، معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم.
0: وأيضا من أخبارنا وعلومنا مستمعينا، سلطنة عمان والأردن توقعان مذكرة تفاهم في صلالة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين.
1: وانطلاق أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة، بهدف تعزيز حقهم في العيش باستقلالية وتمكين مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.
0: وسلطنة عمان تخطط لرفع الإنتاج المحلي من المانجو إلى نحو 44 ألف طن عبر تعزيز إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه وتوسيع تقنيات الإدارة الزراعية الحديثة.
1: وهيئة البيئة ترصد مشاهدات للتنوع الأحيائي للطيور في ولاية مصيرة ضمن أعمال المتابعة الميدانية الدورية للمواقع الساحلية والأراضي الرطبة.
0: وأيضا من أخبارنا مستمعينا وعلومنا، سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون الذي يصادف 16 من سبتمبر من كل عام، تأكيدا على التزامها بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول مونتريال وتعديلاته.
1: ومشروعات إنشائية وتطويرية تتجاوز تكلفتها 19 مليون ريال عماني بقطاع التعليم في محافظة ظفار لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية.
0: إذن هذه أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، منصوبكم أكيد على رقمنا 724-4200.

0: الأخبار اليوم تتجه إلى زيارة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى أكيد بوتسوانا وأنغولا في القارة الأفريقية، أكيد شراكات اقتصادية وثقافية من خلال هذه الزيارات، وأكيد ستشهد أيضا عقد عدد من الاتفاقيات. وطبعا ياسر مزيد من التفاصيل راح تكون حاضرة معنا إن شاء الله مع الدكتور محمد المشيخي قراءة تحليلية لهذه الزيارات خاصة مع الدول الأفريقية.
1: بالفعل فتحية، ومثل ما ذكرتي إذن زيارة دولة يقوم بها جلالة السلطان المعظم ابتداء من اليوم لجمهورية بوتسوانا وغدا جمهورية أنغولا. أما الحديث عن العلاقات العمانية والبوتسوانية فهي محطة جديدة تعكس العلاقات الوثيقة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا الصديقة، علاقات صداقة وتعاون تجمع البلدين وآفاق متجددة لتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. أما عن تاريخ العلاقات مستمعينا وأبرز المحطات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة في 15 من أكتوبر 2025 إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي 19 إلى 21 من أكتوبر 2025 زيارة فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان. أما في 6 من يناير عام 2026 مباحثات عمانية بوتسوانية حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية. وفي 13 من أبريل 2026 زيارة رسمية لفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان، ولقاؤه بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. في 13 من أبريل 2026 شهد جلالة السلطان والرئيس البوتسواني توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في استكشاف المعادن وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية. وفي 16 من أبريل 2026 إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجا وات في مدينة ماون بجمهورية بوتسوانا. و2026 أكدت بوتسوانا عزمها افتتاح سفارة في مسقط. إذن هذه هي تاريخ العلاقة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا، وتأتي زيارة دولة فتحية التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى بوتسوانا لتعزيز هذه العلاقة، وبالتأكيد ستشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والمجالات الأخرى.
0: بالفعل ياسر، ومثل ما كنا نتناقش قبل الهوى يعني تحت الهوى يعني أنه بوتسوانا هي من أكثر الدول المصدرة للألماس عالميا، تعتمد على الألماس بنسبة 90% من مصدر الدخل، لكن بسبب تراجع الطلب العالمي على الألماس ربما تواجه بوتسوانا مشكلة طبعا في هذا القطاع وفي هذا المجال. وفيما يتعلق بأنغولا، حسب القراءات التحليلية للكثيرين طبعا حول هذه الزيارة، آفاق كبيرة لسلطنة عمان طبعا بأن تكون هناك أيضا تعاون لوجستي واستراتيجي لسواحل أنغولا، بحكم أنها دولة ساحلية أيضا ممكن استثمار هذه السواحل فيها الاستثمار في مجال الموانئ.
1: نعم.
0: وبالتالي ربما سنشهد فعلا عقد عدد من الاتفاقيات في هذا المجال ما يتعلق بالتعاون اللوجستي والاستراتيجي.
1: إذن هو تنوع حقيقة في العلاقات الاقتصادية التي تجمع سلطنة عمان بدول العالم.
0: نعم.
1: مختلف دول العالم، وزيارات جلالة السلطان المعظم التي يقوم بها لهذه الدول أكيد لتعزيز الشراكة بين سلطنة عمان وهذه الدول، وفتح آفاق اقتصادية أكبر، وأكيد تعزيزا لمكانة سلطنة عمان وموقعها الاستراتيجي حقيقة على بحر العرب. وهذا يدل على عزم جلالة السلطان المعظم في تطوير الجانب الاقتصادي وزيادة حقيقة التبادل الاقتصادي ما بين سلطنة عمان وهذه الدول. ونحن مثل ما ذكرتي فتحية، الكل يعلم حقيقة ما تتمتع به هاتين الدولتين من ثروات معدنية وموقع كذلك استراتيجي لجمهورية أنغولا كذلك، وبالتالي ممكن أن تكون هناك شراكات اقتصادية بين الاقتصاد العماني واقتصاد هاتين الدولتين، وبالتالي بما فيه أكيد مصلحة للبلدين أو الشعبين الصديقين.
0: إذا احنا مواصلين معاكم مستمعينا بانوراما، وطبعا لمزيد من التفاعل معاكم مستمعينا رح نرجع لرسائلكم بعد الفاصل، خلكم معنا.

0: جماهير نمس عليك بالخير دكتور محمد، وسعيدين بوجودك معنا.
1: أسعد الله مساكم جميعا أستاذ ياسر وأستاذة فتحية وكل الذين يستمعون لإذاعة سلطنة عمان، يا مرحبا فيكم.
2: تحياتنا لك دكتور محمد، وأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بدأ اليوم زيارتي دولة تاريخيتين إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين في القارة الأفريقية. أكيد الزيارتان تأتيان تلبية لدعوات رسمية من قيادتي البلدين وفي توقيت استراتيجي بالغ الأهمية يعكس التوجه العماني الراسخ أيضا نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وأيضا فتح أفاق جديدة للاستثمار والتنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040. في البداية دكتور محمد، كيف تقرؤون الأهمية السياسية لاختيار جلالة السلطان لجمهوريتي بوتسوانا وأنغولا في هذا التوقيت، وما هي الرسائل أو الدلالات التي تحملها هذه الزيارة العمانية أكيد للقارة الأفريقية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه الزيارة يعني الزيارة الأولى والثانية من الزيارات التاريخية الكبيرة،
2: نعم،
1: التي يعني سيكون لها حقيقة يعني جوانب إيجابية كثيرة جدا، ونحن في واقع الأمر بدينا نجني ثمار هذه العلاقات من فترة قصيرة، ولكن نرى إنه هذه العلاقات مع الدولتين تطورت بشكل سريع، والعالم اليوم ينظر لهذه الزيارة يعني بأنها فعلا هو بمثابة اختراق كبير وفتح كبير لهذه الدول. وعمان حقيقة لها أيضا ماضي في أفريقيا، ربما يكون في شرق أفريقيا، ولكن الوصول إلى العمق الأفريقي، هذه البتسوانا دولة تقع في جنوب القارة السمراء، دولة يعني لها مكانة كبيرة جدا، ولها أيضا عرفت بنظامها الاقتصادي الرائع، وإن كانت في بداية الستينيات عند الاستقلال من بريطانيا كانت تعد من ضمن 7 دول فقيرة في العالم، ولكن اليوم من ذاك الوقت يعني من أواخر الستينيات استطاعت بوتسوانا أن تدخل مرحلة مهمة جدا من خلال أيضا اقتصادها الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الألماس، يعني تكاد تكون الدخل يعني من الواردات هذا يعني المعدن الذي يعني له مكانة كبيرة يشكل يعني 90% من دخل هذه الدولة، عائدات الواردات في هذا البلد. وعمان يعني أيضا نتابع يعني تابعنا زيارة الرئيس الجمهورية رواندا قبل أيام، واليوم نرى جلالة السلطان هيثم يتجه إلى عمق القارة السمراء بداية من بوتسوانا ووصولا إلى أنغولا. في واقع الأمر هذا يعني أراه أنه فصل من فصول نجاح الدبلوماسية العمانية وسؤالك عن السياسة، وأيضا هناك المرادف للسياسة اللي هو الاقتصاد، والاقتصاد كما تعرفون جميعا أصبح يعني شكل حجر الزاوية للمستقبل. عمان اليوم تأتي للقارة الأفريقية بأدوات جديدة وبسلوب أيضا متقدم من خلال هذه الشراكات الكبيرة في السياسة وفي الاقتصاد. هذا الملفات، ملف السياسة إنه يعني الدبلوماسية العمانية ونجاحها واستمراريتها في نقل ما يعرف بالقوة الناعمة العمانية إلى هذه القارة التي تتنافس عليها الدول الكبرى من الصين إلى أمريكا إلى أوروبا بل والهند وتركيا. أصبحت عمان أيضا من الدول الرائدة في الشراكات السياسية والاقتصادية، وهذا حقيقة يحسب لجلالة السلطان هيثم وأيضا نظرته الثاقبة ونجاحاته الكبيرة التي نشاهدها على باستمرار. يعني نتذكر زيارات إلى سنغافورة إلى تركيا إلى قلب أوروبا، واليوم نجد أيضا هناك موطى قدم بعمان.

0: عمان هذه الدولة اللي كانت لها أيضا علاقات قوية مع هذه القارة. وربما نتذكر أيضا الوجود العماني الذي كان في الساحل الشرقي لأفريقيا. نجد هذا التوسع اليوم وكما قلت بأدوات جديدة وبسلوب أيضا متقدم، يعني جعل من هذه العلاقات العمانية البتسوانية يعني شراكة متقدمة جدا. وسنرى أيضا بعد يومين أيضا زيارة أخرى إلى أنجولا، هذه الدولة التي أيضا تقع على الساحل الغربي لأفريقيا وتشتهر بموانيها وأيضا تشتهر بمواردها والإمكانيات الكبيرة جدا. نحن اليوم أستاذة فتحية نتحدث عن فرص وعن حقيقة فرص مهمة جدا لعمان ولهذه الدول التي أيضا سيزورها جلالة السلطان، وعن الكثير من الملفات والنجاحات التي تحققت. يعني كنت اليوم أتابع ما تم إنجازه في هذه الزيارة تحديدا إلى بتسوانا، يعني هناك ومن خلال الأدرع الاستثمارية إنه أسس شركة اسمها أو جرين، استطاعت هذه الشركة وإن تبدأ بخطوات متقدمة وتعمل محطة للطاقة الشمسية في هذا البلد، ويعني ربما نرى فترة قصيرة وإن هذا الإنتاج أكبر محطة ربما في المنطقة تنتج أكثر من 500 ميجاوات لهذا البلد، وأيضا هناك خطوة أيضا متقدمة قد توصل إلى 3000 ميجاوات خلال قادم الأيام. وهذا أيضا يعني من أهم الملفات المهمة جدا والتي هي اليوم حديث الساعة، وهي عبارة عن شراكة ناجحة جدا بين عمان وهذه الدول. نجد ملف الطاقة، نجد ملف التعدين، نجد ملف التخزين. عمان لها خبرة كبيرة جدا وتستطيع أيضا تقدم الكثير لهذه الدول، خاصة في المواني. خبرة عمان بالنسبة الأنغولا بحكم طلالتها على المحيط الأطلسي، بينما أيضا ممكن هناك شيء أيضا مهم جدا بالنسبة للبتسوانا اللي هي تخزين الطاقة المنتجات النفطية بخبرة عمانية ومشورة عمانية لهذه الدولة من خلال أيضا الإمكانيات المتاحة للجهاز الاستثمار والشركات مثل أوكيو وغيرها من الشركات العمانية التي أصبحت تقوم بأدوار تكاملية ومهمة جدا ونشطة لهذه الدول الأفريقية. التي أيضا وجد السلطان هيثم بحكمته ونظرته الثاقبة إنه حان الوقت للرجوع مجددا إلى هذه القارة التي لنا حقيقة رصيد كبير. عمان يعني كان لها وأيضا اليوم تعود مجددا كما قلنا إلى هذه القارة بقوة، ومن خلال أيضا الاستثمارات، من خلال أيضا تقديم المشورة، من خلال أيضا عقد شراكات واستثمارات كبيرة جدا في مختلف المجالات. ولعل هذا المعدن النفيس الألماس الذي أصبحت أيضا عمان ومن خلال أيضا جهاز الاستثمار تقوم بشراكة مع شركات أيضا وطنية في بوتسوانا لاستخراج هذا المعدن النفيس، يعني هذه الدولة يعني ممكن تشكل يعني كما قلنا يعني إنتاجها حسب الكثير من المصادر إنها يعني تستحوذ على 18% من إنتاج الألماس في العالم. وهذا حقيقة في واقع الأمر يشير إلى أهمية أيضا هذه الاستثمارات العمانية وفتح آفاق جديدة هذه الشراكة الجديدة التي في واقع الأمر لها بعد كما قلنا سياسي، وتتمثل أيضا بالزيارات الرسمية التي تمت في هذه السنة تحديدا في شهر أبريل 2026 فخامة الرئيس البتسواني، وأيضا هذه الزيارة الكبيرة لجلال سلطان هيثم. ومن المتوقع خلال هذه زيارة الدولة إن الليلة أيضا تكون هناك أيضا عقد اتفاقيات جديدة نتيجة النجاحات الكثيرة التي تحققت في الفترة هذه القصيرة. وكما قلنا يعني النقطة الأولى ربما نجد أيضا يعني فتح كبير في مجال السياسي، في مجال تبادل السفارات بعد النجاح الاقتصادي والاتفاقيات التي عقدت يعني طوال الفترة الماضية، ونحن اليوم نجني ثمار هذه الاتفاقيات.
1: نعم بالفعل.
0: بالنسبة للأصدقاء في بوتسوانا وأيضا هنا في عمان. نتيجة هذه النجاحات الموجودة.
1: نعم دكتور، أنت دكتور يعني ذكرت جانب جدا مهم من الناحية التاريخية، يعني تاريخنا العماني يمتلك رصيد من الأرث وروابط العميقة مع أفريقيا، وبالتالي هذه الزيارة جاءت لتجديد هذا الأرث، وبالتالي بناء تحالفات سياسية واستراتيجية مع دول واعدة في جنوب القارة الأفريقية مثل بوتسوانا وأنغولا ورواندا وغيرها من الدول، وبالتالي ما أهمية تفعيل هذا الإرث التاريخي وربطه بما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية كأداة لتحقيق التنوع الاقتصادي للاقتصاد العماني؟
0: لا شك في ذلك. نحن اليوم نعود يعني من خلال هذه الزيارات ومن خلال الاتفاقيات إلى أفريقيا بسلوب أيضا جديد وبكتابة فصل مشرق في مجال تحديدا الاقتصاد وايضا المجال السياسي. فهذه الزيارات حقيقه لها يعني نتائج كبيره جدا على الشعوب الافريقيه وايضا على العمان، وبالتالي نحن نجد انه انا اسمي هذا نوع من الاختراق ونوع من النجاح الكبير للدبلوماسيه العمانيه والقوى الناعمه العمانيه للوصول لهذه الدول البعيده عنا يعني. وايضا نحن ايضا اليوم كما يقال يعني كانت عمان برصيدها وقوتها وعلاقاتها المستمرة في شرق أفريقيا نخطو خطوة إلى الأمام للوصول إلى العمق القارة الأفريقية كما تكلمنا قبل يعني بضعة أيام عن زيارة الرئيس الرواندي، وهذه الجمهورية رواندا تقع في قلب أفريقيا. نحن اليوم أيضا نتكلم أبعد من ذلك، نحن نتكلم عن أنغولا التي سيزورها جلالة السلطان بعد يومين كما قلنا، أيضا زيارة دولة وهي في أقصى القرب الأفريقي مطلة على المحيط الأطلسي، وأيضا جمهورية بوتسوانا اللي في هذه الزيارة المباركة اليوم، حيث أنه هذه الجمهورية تقع في جنوب القارة الأفريقية، وكل ذلك في واقع الأمر يعني نجاحات وإشراقات كبيرة جدا يعني أضافت للعمان ولمكانتها الكبيرة وأيضا سمعتها السياسية الكثير. ولها من ذلك أيضا النتائج التي أيضا استطاعت عمان تقدمها لهذه الدول وهذه الشعوب بطريقة أيضا ناجحة وبسلوب أيضا متميز. في اعتقادي الشخصي أنه هذه الشراكات مع هذه الجمهوريات الثلاثة اللي سبق أيضا الرئيس رواندا زيارته إلى عمان، واليوم نتكلم عن أيضا جمهوريات جديدة في أفريقيا، إن عمان استطاعت يعني بحكمتها ونجاحاتها وما تقدم أيضا لهذه القارة ولهذه الدول إنها في اعتقادي الشخصي وحسب المصادر إنها هي الأفضل من حيث الثقة مقارنة بدول كبرى ودول أخرى يعني. فهناك أيضا انسجام كبير جدا بين هذه الدول، وبالمناسبة هذه الدول البعض يعتقد أن هذه الدول غير مستقرة يعني، وأنا كنت أحد الأشخاص يعني قبل أن نطلع على المعلومات وجدنا على سبيل المثال بوتسوانا من أفضل الدول في الاستقرار السياسي والاقتصادي ومنذ عقود، وأيضا من حيث إدارة الموارد هذه الدول الأفريقية فيها موارد كبيرة جدا، وهي بحاجة لعمان أيضا تكون تقدم شراكاتها وإمكانياتها وخبرتها لهذه الدول لنرجع مجددا إلى هذه القارة، لكن بهذه المرة من خلال وجوه الجانب السياسي والدبلوماسي والأهم من ذلك الاقتصادي الذي هو حقيقة له مردود لعمان والهذه أيضا الجمهوريات.
2: نعم. طيب دكتور محمد، يعني مثل ما لاحظنا الوفد المرافق لجلالة حفظه الله ورعاه يضم رئيس جهاز الاستثمار العماني وأيضا وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كيف ترى طبيعة الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها القطاع الخاص وجهاز الاستثمار من الأسواق الأفريقية الناشئة؟
0: جميل، هذا السؤال هو السؤال الأهم في اعتقادي الشخصي. أولا بالنسبة لجهاز الاستثمار أيضا هو سبق الزيارة الكريمة، وكما قلنا نحن اليوم نتكلم عن أكثر من 600 مليون يورو استثمارات مشتركة بين بوتسوانا وبين جهاز الاستثمار أو سلطنة عمان نقول. كما قلنا أو جرين هذه شركة عمانية تأسست لتقدم أيضا وتشارك في مجال الطاقة النظيفة. وأيضا هناك الكثير من الإنجازات التي تمت في هذا المجال. نحن صحيح المدة قصيرة، نحن نتكلم عن 2025 بداية العلاقات الدبلوماسية، وبعد ذلك الاتفاقيات التي تمت أيضا من خلال جهاز الاستثمار العماني الذي أيضا نجده بقوة تواجده ونجاحاته. يعني نحن اليوم نتكلم عن حقيقة عن معجزة استطاع هذا الجهاز يحققه، ليس فقط من أفريقيا بل ومن العالم كله. يعني نحن نجد الاستثمارات العمانية حققت فوائد في 2025 نتكلم عن ما يقارب 3 مليارات ريال عماني، وهذا رقم أيضا كبير وواعد، وما أعتقد يتحقق ذلك لولا أيضا تنوع هذا الاستثمارات ووصولها إلى أفريقيا. وبدينا نجني هكذا يعني من هذا الاستثمار. لكن سؤالك الأهم والنقطة المحورية القطاع الخاص. البتسوانا أيضا من ضمن هذا الزخم الكبير والعلاقات التي أيضا بدت وبدت بقوة ومستمرة، أيضا أتاحت الفرصة للعمانيين ومنحتهم التأشيرة المجانية، يعني بدون تأشيرة عفوا، للذهاب إلى هذه الجمهورية والمكوت فيها لمدة قد توصل إلى 90 يوم، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للاستفادة من هذا المنطقة وهذه الدول البكرة التي فيها الكثير من الكنوز في مجال في مجالات كثيرة واعدة في هذا المجال. فنحن ندعو في بهذه المناسبة أيضا رجال الأعمال والشركات العمانية أيضا إنها تدخل وتستفيد من هذا الإنجاز، تستفيد أيضا من هذه الزيارة الكريمة والمظلة السياسية والقوة الناعمة التي يقودها جلال السلطان في هذه الجمهوريات، لأنه ستجد يعني هذه الشركات العمانية والقطاع الخاص العماني الأبواب مهدة ومفتوحة، وما عليهم إلا يتحركوا، والفرص حقيقة واعدة وكبيرة جدا. أما بالنسبة للجهات الرسمية والحكومة كما ذكرتي رئيس جهاز الاستثمار وكذلك وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواجدهم في هذا الوفد، يعني في معية جلال السلطان، أيضا يشير إلى أيضا هناك الجديد، والجديد أيضا قد نتابعه من خلال هذه الزيارة الرسمية، زيارة الدولة سواء الليلة كمان يعني بيكون هناك استقبال رسمي، أو أن نراه أيضا في اليوم التالي يوم غدا، يعني من خلال كل نجاح يدي لنجاح آخر. يعني قد نرى أيضا اتفاقيات جديدة وفي مجالات كثيرة جدا، هناك كما قلنا التعدين، هناك الطاقة الشمسية، هناك المنتجات النفطية، هناك الكثير والكثير، أيضا هناك الخدمات. هذه الدولة أيضا ناجحة وعندها الكثير من الخدمات المهمة جدا التي أيضا ممكن شركات عمانية تذهب وتستفيد من كل هذه الإمكانيات. والأهم من ذلك إنه هذه بوتسوانا تحديدا من الدول الرائدة في مجال الحوكمة وفي مجال أيضا محاربة الفساد، وبالتالي نجد هناك يعني تقاطع بين عمان ونجاحاتها وخططها الاستراتيجية ورؤيتها 2040، وأيضا ما هو موجود في الجانب الآخر في الدول الأفريقية الثلاثة التي حقيقة هي دول يشارها بلبنان في التنمية وفي النمو. هذه الدولة بوتسوانا يعني من الدول التي أيضا قطعت شوط كبير في نجاحاتها الاقتصادية والنمو الاقتصادي الذي وصل يعني يكاد يكون في مقدمة الدول العالم. نحن نتكلم عن 8.9 نمو اقتصادي، وهذا يعني يشير إلى أن هذه الدول تجاوز الدول، يعني ربما نعتقد أنها هي الدول الأكثر يعني في النجاح الاقتصادي، على سبيل المثال الصين وغيرها من الاقتصاديات النامية القوية. نجد نحن اليوم اتجاهنا كان اتجاه في الوقت المناسب زيارات جلال السلطان وأيضا استقباله أيضا السابق هؤلاء الروساء يعني الثلاثة، يعني روساء رواندا كما تعرفون قبل أيام كان في صلالة، وقبل ذلك أيضا كان الرئيس البتسواني موجود في هذه السنة في مطلع هذه السنة تحديدا في شهر 4، وقبل ذلك أيضا الرئيس الأنغولي كان في 2024 في عمان. وأيضا هنا تأتي هذه الزيارات المتبادلة لترسخ هذا الوجود الاقتصادي وهذه الشراكات الكبيرة جدا التي في واقع الأمر الكل ينظر يعني كيف استطاعت عمان، وعلى رقم بعدها الجغرافي، وعلى رقم أيضا يعني كيف استطاعت تنافس هذه الدول الكبرى وتجد لنفسها مكان وتجد من نفسها أيضا توافق وقبول كبير جدا. وأنا أقول هذا السبب أيضا نجاح القيادة العمانية ونظرتها الحقيقة الثاقبة تجاه هذه القارة. وهذا عودا حميدا مجددا إلى ما تم إنجازه عبر التاريخ لعمان، وعندما تأتي عمان مجددا لها رصيد كبير جدا في التاريخ، الكل يدرك ويعرف عمان تاريخها ودخولها الآن الغرب الأفريقي والعمق القارة تحديدا الجنوب وأيضا الوسط. هذا يشير إلى نجاح غير مسبوق يعني العمان، وأيضا قدرتها وإمكانياتها الكبيرة التي اليوم يتحدث عنها العالم من خلال شراكاتها في مختلف المجالات، في المناجم للماس، في النفط، في المواني. يعني استطاعت أيضا تقدم الكثير لأنغولا هذه الجمهورية التي أيضا تشتهر موانيها وتشتهر أيضا بسلسلة الإمدادات اللي فيها، اللي أيضا عمان من الدول التي قطعت شوط في مجال اللوجستيات ونجاحها الكبير في إدارة المواني كما تعرف المواني العمانية الكبيرة التي يعني أصبحت أيضا حديث العالم. يعني هذا الخبرة وهذا الرصيد أيضا ممكن يقدم لدول أفريقية تحديدا الدول يعني أنغولا التي يعني تتشرف بقدوم جلال سلطان هيثم بعد يومين من هذا التاريخ.
1: نعم. يعني قبل زيارة كذلك دكتور، قبل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم اليوم، أعلنت جمهورية بوتسوانا عن إعفاء المواطنين العمانيين من تأشيرة الدخول. كيف تنعكس مثل هذه التسهيلات الدبلوماسية على تعزيز التقارب الثقافي والسياحي وحركة الأعمال بين الشعبين الصديقين؟
0: هذه خطوة رائعة جدا كما قلت، وهي أعتقد موجهة للشركات العمانية إنها تتحرك تذهب بنفسها لتعرف تستكشف الإمكانيات المتاحة لها في الأسواق البتسوانية. ولا شك إنه هذا هي خطوة جدا موفقة وتتيح الفرصة لبلد فيه كثير من الإمكانيات وكثير من الفرص، وبالتالي ندعو من هذه المنصة من إذاعة سلطنة عمان الذين يعملون في القطاع الخاص بالتوجه إلى أفريقيا. حان وقت الاتجاه إلى هذه القارة السمراء التي فيها الموارد وفيها الإمكانيات، وهي ترحب بعمان لأن عمان يعني دائما يعني مرحب بهذه الدولة بسمعتها وترصيدها التاريخي، وقبل ذلك كله قيادتها العظيمة التي الكل يثمن جلال سلطان هيثم وإمكانياته وقوته الناعمة ونجاحاته الكثيرة التي أيضا يعني ليس فقط في أفريقيا بل نجد أيضا وصلت إلى أوروبا، وصلت إلى آسيا، وصلت إلى العالم شرقا وغربا بحكمة وأيضا حسابات جدا يعني ناجحة لتحقيق في نهاية المطاف طموحات عمان وخططها الاستراتيجية تحديدا رؤية 2040 التي أيضا جزء كبير منها قائم على الشراكات الدولية وعلى التعاون الاقتصادي وعلى أيضا الاستثمارات التي يعني نراها اليوم على أرض الواقع في هذا القارة يعني. وهذه الاستثمارات حقيقة لها مردود كبير، والمؤشرات كلها تقول إنه جهاز الاستثمار العماني استطاع إنه كما يقال إن ينجح نجاح كبير في اختيار هذه الدول أولا، لأنها الدول تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي وأيضا فيها الموارد الكبيرة وقبل ذلك هي تحتاج لعمال لهذا البلد بما يملكه يعني السلطنة من خبرات وإمكانيات وتجارب لا يمكن تتردد عمان في تقديمها للأصدقاء في هذه الجمهوريات وهذه الدول التي اليوم نحن يعني منخرطين معها في شراكات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية تكاد تكون في اعتقاد الشخصي غير مسبوقة مقارنة بدول كثيرة في هكذا موضوع.
2: بالفعل دكتور محمد هي رحلات أكيد تجلب الخير لبلادنا وجهود تاريخية يخطها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في معظم قارات العالم. سؤال أخير دكتور محمد، كيف ترى أهمية التغطية الإعلامية المصاحبة للزيارات السلطانية في إبراز الهوية الاستثمارية لعمان والترويج لها عالميا؟
0: حقيقة كنت اليوم يعني في الساعة الثانية أتابع أيضا مراسل تلفزيون سلطنة عمان. نعم. من عاصمة
1: بوتسوانا.
0: عاصمة بوتسوانا يعني هذا البلد العظيم جابرون عاصمة هذا البلد.
2: نعم.
0: وكانت تحقيقات تغطية جدا رائعة، وأيضا تابعنا أنه هذه الجمهوريات كان مهتمة جدا بزيارة جلالة السلطان، ولها من ذلك كله أيضا أنتم دائما يعني ومن خلال برنامجكم الرائع يعني واختياركم هذا الوقت بالمناسبة، هذا وقت الذروة، هذا وقت الاستماع للإذاعة في عمان.
2: نعم.
0: وربما أفضل فترة نسميها الفترة الذهبية. إلقاكم الضوء على هذه الزيارة وعلى الفرص المتاحة وعلى أيضا ما تجنيه عمان والمجتمع العماني والشعب العماني من هذه الزيارات الكبيرة التي في واقع الأمر تجعلنا أيضا ليس فقط في المجال الاقتصادي بل أيضا نحن نشعر أنه هذا فتح سياسي ودبلوماسي للقوة الناعمة العمانية، وأيضا جعل عمان من خلال أيضا الإعلام يعني العماني الذي حقيقة نجد الكل على قلب واحد ويبذل جهد كبير جدا جدا ليعكس بالضبط إيش اللي يدور. نحن أنتم لا تختلقون قصص بقدر ما أنكم أيضا تنقلون واقع وإنجاز قيادة استطاعت أيضا تبهر العالم بإنجازاتها وأيضا اختيارها للدول واختيارها للمناطق واختيارها للأماكن التي ممكن نجني منها الثمار وننجح فيها ليس فقط في الاقتصاد بل أيضا في مختلف المجالات السياسية والإنسانية. فعمان يعني إمبراطورية يعني ترجع اليوم إلى أفريقيا مجددا كما قلنا بأدواتها الجديدة وبحكمتها وإمكانياتها، وتجاوزت الساحل الشرقي الأفريقي للوصول إلى آخر نقطة في الغرب الأفريقي، وهذا حقيقة نجاح يحسب جلالة السلطان هيثم وأيضا يحسب للإعلام العماني الذي استطاع أنه يجعل من هذه النجاحات وهذه الزيارات إنها يعني الكل يعرف عنها والكل أيضا يتابعها والكل أيضا يشعر أنه لها ما بعدها ولها مستقبل كبير جدا لنا جميعا في هذا البلد العزيز الذي يقود جلالة السلطان بحكمة واقتدار نحو العالم بأسلوب أيضا لم نعهده في السابق ولم نراه أيضا مع دول كثيرة في الجوار.
2: نعم.
0: بنجاحات يعني وشراكات حقيقة موفقة وناجحة.
1: وبالفعل مثل ما ذكرت دكتور هذه الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى مختلف دول العالم جاءت بنتائج إيجابية للاقتصاد العماني، وهذا ما نلاحظه حقيقة، وبإذن الله يتواصل هذا المسير ونحقق من خلاله المزيد من النجاحات والتطور والنماء لسلطنة عمان. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد المشيخي باحث أكاديمي في الرأي والاتصال الجماهيري، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: لكم جزيل الشكر والتقدير.
2: شكرا دكتور محمد، وأكيد مواصلين معكم مستمعينا مشوارنا المسائي بانوراما، وأكيد ياسر ما زال الحديث مستمر طبعا في مختلف وسائل الإعلام عن هذه الزيارة، ومثل ما أشار الدكتور محمد أكيد نأمل أن نرى شراكات قوية تربط بين سلطنة عمان وثروات أفريقيا مثل الثروات المعدنية وثروات المواني في بوتسوانا وأنغولا.
1: بالفعل فتحية وهكذا هي سلطنة عمان دائما إن شاء الله في تطور مستمر في ظل نهضة متجددة يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: بانوراما، وما زلنا نتحدث عن زيارة دولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا ابتداء من اليوم، وطبعا غدا زيارة دولة إلى جمهورية أنغولا. موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان الأستاذ يوسف اليوسفي كان في لقاء مع طبعا الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، نستمع لمقتطف من هذا الحوار.
1: نعم خالد، استكملت جمهورية بوتسوانا استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يبدأ اليوم كما أشرتم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا تستمر يومين. الاستعدادات التي جرت هنا في العاصمة غابورون في الحقيقة تعكس أهمية هذه الزيارة وما تحظى به من اهتمام كبير على مختلف المستويات، لا سيما كما نعلم أنها تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا تطورا ملحوظا متسارعا خلال فترة زمنية قصيرة. لذلك هنا اهتمام واضح وجلي حقيقة على مختلف المستويات بهذه الزيارة المهمة، بالنظر أولا إلى مستواها الرفيع، كذلك ما تمثله هذه الزيارة من محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، وما ستتيحه من فرصة للبناء على ما تحقق خلال زيارة فخامة الرئيس رئيس بوتسوانا إلى مسقط في شهر أبريل الماضي. ربما هناك الانتقال بالتفاهمات والاتفاقيات التي وقعت هناك في مسقط إلى مراحل أكثر تقدما. لذلك فهذه الزيارة لحضرة صاحب الجلالة تأتي بعد أشهر من زيارة فخامة الرئيس بوتسواني إلى سلطنة عمان، والتي دشن البلدان فيها كما نعلم مسار التعاون، كان الهدف هو الدفع بالعلاقات من إطارها الدبلوماسي إلى أطر أوسع من الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية الاستثمارية في الطاقة في التعدين وغيرها من القطاعات الحيوية. ومن هنا فيمكن القول أن المشهد في عاصمة غابورون تتصدره أولا استعدادات استقبال جلالة السلطان المعظم، كذلك ما يمكن أن تسفر عن هذه الزيارة من نتائج جديدة باعتبارها كما أشرتم زيارة الدولة، فهي تحمل إذن من جهة أبعاد سياسية بروتوكولية رفيعة، من جهة أخرى هي تعكس مستوى الاهتمام الذي توليه بوتسوانا لهذه المحطة في علاقتها مع سلطنة عمان، وبالتالي يمكن وصف زيارة جلالة السلطان بأنها زيارة تؤسس على ما تحقق، تفتح في الوقت نفسه مرحلة جديدة في علاقات البلدين، كذلك تحمل فرص أخرى لتحقيق المصالح المتبادلة في قطاعات اقتصادية وحيوية. نعم خالد، هذا سؤال حقيقة مهم، لأنه يعني يمكن قراءة هذه الزيارة من خلال جملة من الرسائل المهمة. يعني هنا يأتي أولها أن سلطنة عمان كما أشرت تمضي في توسيع في تنويع شبكة شراكاتها الدولية، هذه الشراكات الدولية لا شك أنها تساعد في الانفتاح على أسواق على مناطق جغرافية جديدة من بينها القارة الإفريقية، وكما نعلم أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية موارد طبيعية وفرص استثمارية واعدة. في هذا السياق طبعا تبرز عدة دول من بينها بوتسوانا بما تتمتع به من ثروات معدنية، بما تتبناه من توجهات كذلك لتنويع اقتصادها لتطوير قطاعات جديدة، وهو في الحقيقة يهيئ أرضية مناسبة هنا.
0: إذن مستمعينا استمعنا لمقتطف من الحوار الذي كان مع الأستاذ يوسف اليوسفي موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا ضمن الزيارة زيارة دولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم لجمهورية بوتسوانا، وذلك في برنامج صباح الخير يا بلادي مع الزملاء خالد وعائشة. إذن مستمعينا أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، والساعة تشير إلى الدقيقة 27 بعد 6 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. ومسيت بالخير ياسر.
1: مساء الخير فتحية، ومسي بالخير على المستمعين، حياكم الله. وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، أكيد نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. ناخذ بعض الرسائل فتحية التي وصلتنا على الواتساب. رسالة من سمير العماني يقول: أحلى مساء لأسرة برنامج بانوراما وكافة المستمعين، هنيئا لمن يحرص ألا يظلم أحدا ولا يغتاب أحدا ولا يجرح أحد، اللهم ارزقنا طيب الصحة وصفاء النفس وحسن الخاتمة، اللهم آمين. ويرسل لنا من مدينة السلطان قابوس. شكرا لك يا سمير.
0: وتحية لسليمان بن سعيد العاصم يقول: عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم احترام، إنسانية، إحسان، تسامح، تفاهم، حياة صافية، فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.
1: شكرا جزيلا لك. وتحية لأبو أسعد الهاشمي يقول: يعني من صوبنا مسرة القلوب، اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال، وأدم لنا هذا الوطن واحفظه من كل شر، اللهم أمين. يقول: تفضلوا فنجان قهوة.
0: هذا أبو أسعد،
1: أبو أسعد الهاشمي. والله شكرا جزيلا.
0: من سنوات مسكين يعزمنا على فنجان قهوة.
1: نعم حسن، إن شاء الله الظروف يعني تسمح
0: يوما ما
1: ونشرب فنجان القهوة من عند أبو أسعد.
0: لا، ويصير مشهد واقعي وحقيقي
1: إن شاء الله.
0: تحياتنا لك يا أبو أسعد، وتحياتنا لكل المستمعين. والمال ياسر، دائما الإنسان يكون حريص أنه يعني يزيد هذا المال في رصيد البنكي.
1: أكيد.
0: بس في طرق أو ربما سلوكيات مالية خفية تسرق فلوسك يوميا وانت ما داري.
1: بالفعل يعني حتى يمكن مبالغ بسيطة انت يمكن ما تشعر بها، ولكن هي لما تتراكم أكيد يعني يكون مبالغ شوية كبيرة ومؤثرة.
0: نعم.
1: من ضمنها، وبما أننا نستخدم الهواتف بشكل كبير فتحية، بعض الأحيان انت تقوم باشتراكات منسية تنساها.
0: نعم.
1: يعني تدفع كل شهر لخدمات ما تستخدمها أصلا، مثل مشاهدات موسيقى، تخزين سحابي، أو اشتراك لأي شيء ما في طبعا عن طريق الهاتف. طبعا افتح دائما كشف حسابك وابحث عن الخصومات المتكررة، خاصة ممكن تتصل بشركة الاتصالات يعني فتحية اللي انت يعني الخدمة مع هذه الشركة لتسألهم عن الاشتراكات اللي موجودة. ففي بعض الأحيان عندك اشتراك مثلا في لعبة معينة، في خدمة معينة وانت ما تستخدمها، ممكن انك تلغيها. فأفضل انك تلغيها إذا كنت ما تستخدمها.
0: بالفعل، وإحنا ياسر نتكلم عن مبالغ بسيطة أنت ما تلاحظ أنها جالسة تنقص من حسابك.
1: نعم.
0: يعني ما كل شيء يسرق فلوسك ممكن يكون قسط كبير أو فاتورة واضحة، أحيانا مبالغ صغيرة تنخصم بصمت، وفي نهاية الشهر تستغرب وين يروح راتبك. ومثل ما أشارت ياسر، منها الاشتراكات المنسية لبعض التطبيقات.
1: نعم.
0: وما عاد تستخدمها ولا تتفاعل معها، لكنها موجودة على شاشة تليفونك
1: وتضاف في الفاتورة.
0: أيوة، وتضاف في الفاتورة. أيضا الأكل خارج البيت، يعني الحين المجتمع صاير مستهلك لأكل المطاعم بشكل كبير جدا،
1: وكأنه صار

0: الأكل خارج البيت. المشكلة يعني في تكرار هذا السلوك، وبالتالي عشان ما تروح فلوسك هباء منثورة، وعلى قولتهم هذه الفلوس تعبان وكاد فيهن، حدد ميزانية أسبوعية للأكل والكافيهات قبل ما تطلب.
1: بالفعل
0: يعني مرة واحدة في الأسبوع ما يضر،
1: كفاية يعني. نعم. خاصة مع الأسرة يعني مرة واحدة في الأسبوع، ويكون يوم محدد ووقت محدد، فالأفضل أنه يكون. نعم. هذا الأمر مخطط له من قبل. الشراء العشوائي فتحية، حتى الشراء العشوائي ترى البعض يقول لك والله ترى يعني مبلغ بسيط، يعني كل عملية صغيرة أنت ما تحس فيها، لكن بعدين مجموعها بيصدمك.
0: نعم.
1: فمثلا لو خمس مشتريات يعني كل أسبوع وصل سعرها 20 أو 30 ريال،
0: طيب
1: كم بيكون في الشهر؟ يعني بيكون مبلغ يعني كبير، وانت. نعم. كنت قبل تقول والله شيء بسيط ترى يعني ريال ريالين، لكن ترى إذا مثلا 5 أو 6 مشتريات في الأسبوع يعني هذا أكيد يتجمع، لما تيجي تحسب نهاية الشهر يمكن يكون مبلغ كبير يصل أكثر حتى من 100 ريال. نعم. وأنت يعني هذه المشتريات يمكن ما محتاج لها كثير. فقبل ما تشتري اترك المنتج في السلعة في السلة 24 ساعة.
0: نعم.
1: فإذا ما زلت تحتاجه أرجع له. يعني خاصة السلة نقصد لما يكون اشتراء عن طريق ما يسمى شراء أونلاين أو
0: نعم.
1: أي نعم يعني بهذه عن طريق التطبيقات المختلفة. فبالتالي يعني عليك أنك مثلا أنت طلبت حاجة عن طريق الهاتف أو التطبيقات ما تدفع مبلغ، لأن. نعم. الآن في موضوع اللي يسمى السلة، فخليها.
0: نعم.
1: شوف بعدين فكر هل أنت محتاج لها، لكن ما محتاج لها خلاص لا تشتريها.
0: على فكرة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي زاد النزعة الاستهلاكية لدى الناس.
1: نعم.
0: وفعلا أحيانا ربما أمام الألوان الجميلة للمنتجات أو الخدمات اللي تشوفها في هذه المنصات، يعني ينطبق هذه المقولة أكلما اشتهيت اشتريت.
1: نعم.
0: فعلا.
1: فبعض الأحيان فتحية حتى هذه التطبيقات لما تعرض لك بعض المنتجات.
0: نعم.
1: يعني التغريد بشكل مغري وبسعر مغري، وانت.
0: نعم.
1: يمكن ما محتاج له، بس سبحان الله عقبك
0: واشتريته،
1: لكن بعد ما تشتري تكتشف انك ما تستخدمه اصلا
0: وما محتاج
1: انه، وما محتاج انه.
0: ويمكن في منتج شبيه موجود عندك في البيت وشارنه من فترة
1: واصلا ما مستخدم انه
0: ومرة ثانية كررته. على فكرة اكثر شيء تعرف في المنتجات اللي الهوس عليها بشكل كبير منتجات التجميل. يعني بتحصل أكثر من منتج. الملابس.
1: نعم.
0: يعني هذا اللي تلعب على النزعة الاستهلاكية بشكل كبير. يعني أكيد اللي وقع في هذا الفخ يمكن رح يحس على نفسه. فقدان الرؤية، يعني ما تعرف وين تروح فلوسك. اللي ما يحسب مصروفه ما يقدر يتحكم فيه. البعض يقولك والله أنا ما فاضي أحسب كل بيسة كم راحت.
1: نعم.
0: في المقابل في ناس يعني تبارك الله ما شاء الله في نهاية اليوم هو عامل إحصائية.
1: نعم.
0: يرجع للخصومات، كم انخصم منه، إيش اشترى، إيش دفع، ويعمل له كشف يومي. هذا ما عيب ترى، يعني هذا يسمى إدارة مالية أو اقتصادية. البعض الآخر ما يحب يتعامل مع الأرقام ياسر، يحس بصدعة، أحيانا يحس بتأنيب ضمير، يا ربي أنا دفعت هذا المبلغ كله، يا ربي صرفت هذا كله اليوم أو خلال هاليومين. فأحيانا ما نعمل هذه المعادلة خوفا من تأنيب الضمير.
1: بالفعل. يمكن فتحية هذا الأمر يعني يحدث عند الأغلبية، لأنه.
0: نعم.
1: أصبح الدفع عن طريق بطاقة الخصم المباشر.
0: نعم.
1: يعني ما يحسب، لكن لما يكون المبلغ كاش تحس أنه ينقص.
0: نعم.
1: لكن لما تدفع أنت ما تحس.
0: هي فعلا.
1: فالبعض يعني ما ينتبه للرسائل اللي تصل.
0: نعم.
1: تم خصم كذا، تم خصم كذا،
0: أو ما يبغى يشوف.
1: خلاص دفعته خلاص.
0: نعم.
1: لكن لما يكون كاش يقول لك والله حسب، لكن المفروض أنك يكون عندك حسابات وخطوات ممكن أنك تقوم بعملها. لازم تعرف وين التسريب عندك.
0: نعم.
1: ما بس تسريب ترى في الماء، حتى في فلوس.
0: صحيح.
1: فيعني من ضمنها مثلا مثل ما ذكرنا الاشتراكات المنسية، حاول تلغي هذا الاشتراك، حدد ميزانية الأكل.
0: نعم.
1: انتظر 24 ساعة قبل أن تقرر شراء منتج يمكن أنت ما محتاج له. راجع مصروفاتك بشكل أسبوعيا، ولو في البداية تبدأ بخطوة واحدة.
0: نعم.
1: وتشوف بعدين نهاية الشهر كم وفرت. فبتلاحظ أنك والله وفرت مبلغ جيد. مثل تلغي اشتراك أنت منسي، مثلا تراجع شركة الاتصالات وش الاشتراكات اللي أنا عملتها.
0: نعم.
1: للتطبيقات وتلغيها، بعدين بتلاحظ أن فاتورتك بدأت تقل.
0: نعم.
1: وبالتالي وفرت أنت

0: مبلغ، أو مثلا تحدد ميزانية الأكل بدل ما هكذا عشوائي،
1: عشوائي.
0: يكون يوم محدد ومبلغ محدد،
1: نعم.
0: وبتلاحظ أنه والله الأمور طيبة عندك في طبعا في نهاية الشهر.
1: بالفعل ياسر، وفي مشاركة من أبو محمد يقول: هل معناه أنه أنا أموت وأحسب الفلوس بكذا ما راح أعيش تفاصيل حياتي؟
0: لا
1: أبو محمد، إحنا ما قلنا لك
0: ما
1: إجباري،
0: بس قلنا يعني أنك تخطط صح وتحسب
1: ما
0: صح.
1: ما قلنا ما تعيش حياتك،
0: لا، ما قلنا لك ما تروح المطعم ولا الكوفي وما تأخذ
1: نعم.
0: وما تشتري، بس ما بشكل عشوائي.
1: أبو محمد ما عقبوا الكلام صح. تحياتنا أيضا لأحمد الذهلي يقول: والله فلوسي روحا على السجاير. أنا أشكره على
0: للأسف.
1: صراحته صراحة، يعني
0: احنا ندعو لأنه يترك التدخين أفضل له، يعني
1: والله
0: صحية.
1: شركات اللي تصنع التدخين وتصنع السجاير ترى تقول لك إن في النهاية بتموت، يعني هم يعطوك تحذير.
0: فأفضل لك يعني
1: هو هي الأقدار بيد الله، لكن الإنسان مسبب أيضا.
0: حافظ على صحتك وعلى مالك.
1: نعم.
0: أفضل ترك التدخين.
1: يعني في أكثر من كذا صراحة. أنت تشتري هذا السم القاتل وفي العلبة فيه تحذير.
0: وبعد صور مخيفة حتى في بعض العلب.
1: نعم. يعني حط عقلك براسك تعرف خلاصك. هذا مثل لإخواننا الشاميين يا الذهلي.
0: نسأل الله الصحة والعافية ونتمنى من الذهل إنه يترك.
2: يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.
1: أنا أشكره على صراحته، يعني هو صريح إنه نص فلوسه تروح على السجاير، والظاهر إنه واصل مرحلة خطيرة يعني من الإدمان.
0: والله
1: الله يعينك، والله
0: الله يعينه، لكن افضل له انه يترك التدخين
1: كما عشان صحته اولا،
0: يحافظ
1: على عشان فلوسه ثانيا،
0: فلوسه يحافظ على شيئين.
1: نعم.
0: صحته وفلوسه.
1: نعم.
0: فان شاء الله يعني نتمنى له،
1: نتمنى لك الصحه والعافيه يا احمد. شكرا على المشاركه. فاصل مع مخرجنا مانع ونواصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: يا بانوراما، وتحية لمن يستمع لنا ويتفاعل مع موضوعاتنا. يعني فتحية كنا نتحدث عن بعض الأمور اللي ممكن أنك تصرفها وما تحس بقيمتها إلا بعدين، لما تحس أنه والله ممكن راحن، يعني الفلوس يعني راحن في أماكن ومواضيع يمكن ما كنت محتاج لها.
1: نعم،
0: لكن مطر الصبحي له رأي آخر، يعني مطر الصبحي يقول بيشيب راسك من الحسابات، أنت اللي تصرفه في الشهر أكثر من راتبك.
1: هذه حقيقة رأي واقعية.
0: حسب رأي مطر الصبحي يقول والله اللي تصرفه في الشهر أكثر من راتبك. يقول ويش تحسب، بيشيب راسك من الحساب.
1: هو شوف، الأرقام أحيانا تكون متعبة فعلا، خاصة إذا ما كان عندك كنترول، أو في كل الأحوال أنت تحاول بس ما قادر.
0: ما قادر، خاصة يعني اللي عنده مثلا أسرة ومصاريف كثيرة
1: ومتطلبات كثيرة، والمصاريف المفاجئة اللي ما حاسب لها حساب.
0: ممكن يعني
1: ما أعرف لهذه الحالات الطارئة اللي تصير لك أحيانا تستشعر أن عندك فلوس ولازم تصرفهن.
0: سبحان الله.
1: يعني لازم يطلعن،
0: لأن يقول لك يجيك يعني شيء أنت ما حاسب
1: له أبداً الحساب.
0: ويجي في آخر الشهر أو بداية الراتب.
1: حتى التوقيت مدروس.
0: التوقيت مدروس.
1: نعم.
0: يعني مثلا بطارية السيارة. يجيك في وقت أنت ما حاسب له أبداً.
1: نعم.
0: فبعض الأمور يعني يمكن مصاريف تأتي فجأة.
1: نعم، أكيد موضوع إدارة المال أعتقد أنها تعتمد على مهارة الإنسان أيضاً. ياسر. الإدارة المالية والذكاء المالي. تحياتنا أكيد للجميع، ونروح هالمرة لمحطة حول العالم. وحول العالم هالمرة حادثة أكيد تستهدف كبار السن، خاصة مع التحول الكبير والمخيف نوعا ما اللي يعيش العالم مع تقلبات وتطورات وتحديثات الذكاء الاصطناعي. الحين لو تواصلت مع أي شخص في أي منصة عبر أي تطبيق، وكان بينكم بث مباشر أو رسائل أو تواصل، ترى ما تقدر تعرف إذا هذا الشخص آدمي
0: أو ذكاء اصطناعي. ما تقدر.
1: فانتبه من هذه النقطة، لأن الضحية في هذا الموضوع فعلا تشفق عليه.
0: بالفعل، يعني في موضوعنا قصة يعني واقعية حقيقة.
1: نعم.
0: وبالتالي وقع فيها أحد الأشخاص، هي قصة حب مع الذكاء الاصطناعي تحول حياة متقاعد بريطاني لكابوس.
1: فعلا ياسر، المتقاعد البريطاني دخل في علاقة عاطفية عبر الإنترنت مع مليونيرة شقراء وهمية أثناء تواصله معها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
0: بالفعل فتحية، المليونيرة طبعا صممت بالذكاء الاصطناعي وتواصلت مع المتقاعد عبر الفيسبوك، وادعت أنها تنتظر ميراثا ب3 ملايين دولار، وطلبت مساعدته لإتمام رسوم المعاملة.
1: طبعا هذه المساعدة الظاهر أنها تحولت إلى مساعدة شهرية، ليكتشف لاحقا هذا المتقاعد البريطاني أن المحتالون هم من دولة أخرى. يرجح أنهم وراء عملية الاحتيال، يعني هو متقاعد ويقيم في تايلاند وتم الاحتيال عليه من دولة أخرى، كان يحول لها معظم معاش التقاعد بشكل شهري، واستنزف معظم مدخراته. انتهى به الأمر إنه وصل لمرحلة لا قادر يدفع إيجار السكن في تايلاند ولا قادر يشتري أكل.
0: طبعا هو صدق للأسف، وهذا المتقاعد طبعا اسمه سايمون هيل، يبلغ من العمر 68 سنة. وطبعا هي امرأة بالذكاء الاصطناعي ادعت أنها تنتظر مثل ما قلنا ميراث بقيمة 3 ملايين ريال عماني. وهو موظف سابق في عمليات الطيران التابعة للأمم المتحدة، ويعيش مثل ما ذكرتي في تايلاند. اليوم فتحية مع التقدم التكنولوجي في هذا العصر، يعني صار من الصعوبة التمييز بين الحقيقة والمحتوى المتقن المولد بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم تشوف شخصية مولدت بالذكاء الاصطناعي كأنها حقيقية.
1: يعني على فكرة هذا الضحية المتقاعد اللي توقع أنه هذه المرأة آدمية، متى اكتشف؟ لما وصل للإفلاس. رجع لوعيه أنه هذه المرأة شكلها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وطبعا يعني من يفوت الفوت ما ينفع الصوت، ويتعرض الكثير من كبار السن بحكم قلة معرفتهم وخبرتهم في التقنيات الحديثة للعديد من حالات النصب وسرقة مدخراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يولد صور ومقاطع فيديو وينشئ شخصيات قد تبدو حقيقية لكنها تخدع الكثيرين.
0: يعني انتهى به الأمر إنه ما قدر يدفع حتى إيجار شقته، وإحدى المؤسسات في تايلاند يعني قامت بإيوائه وعملت قرابة شهرين على ترتيب عودته إلى بريطانيا. طبعا هو عاد إلى بريطانيا ويقيم في مأوى بانتظار الانتقال إلى سكن يوفر له الرعاية. يعني مثل ما ذكرتي فتحية، يمكن كبار السن بسبب يعني قلة خبرتهم في هذا المجال، ويعني وجود هذا التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي اللي بإمكانه أن يولد لك شخصية خيالية لكنها قريبة إلى الحقيقة وأنت تنخدع للأسف. وبالتالي يعني ما كل شيء، أو ما لما تتواصل مع شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كان بث مباشر، ما ممكن أنك يعني تقول والله يمكن أن يكون هذا حقيقي وبالتالي تنخدع، قد يكون مولد بالذكاء الاصطناعي.
1: بالفعل هذا خطر كبير أيضا، موضوع التزييف. ياسر، وموضوع التزييف وصل لشخصيات واقعية، يعني شخصيات معروفة وفجأة تشوف لهم مقاطع بث مباشر، لكن طلعوا ماهم، طلعوا شخصيات مزيفة وتقمصوا هذه الشخصيات بالذكاء الاصطناعي.
0: يعني هو هذا المتقاعد اللي خلاه يصدق، يقول لك والله هو بث مباشر يعني أنا أشوفه في الواقع يعني، لكن ترى أنت تشوفه في الشاشة.
1: أنا السؤال اللي أريد أطرحه يعني لما أنت تحول هذه المبالغ الضخمة لشخص يعني موجود عبر هذه المنصات، يمكن يبعد بينك وبينه جغرافيا وبحار ومحيطات، كيف تهون عليك فلوسك؟
0: وبهذه المبالغ الكبيرة اللي كلفتك أنك تطرد حتى من مقر إقامتك يعني، وتم إيوائك في إحدى المؤسسات، فكيف تصدق يعني؟ المفروض أنت تدفع لشخص تقابله وجها بوجه.
1: أنت حتى اللي تقابله وجها لوجه
0: حتى ممكن ما
1: توثق فيه،
0: ما توثق فيه. كيف اللي في الواقع الافتراضي أصلا؟
1: الظاهر أنه الحس الأمني عندنا مرتفع ياسر، وعلى فكرة
0: وهذا المطلوب أصلا.
1: المستهدفين ليس كبار السن، حتى الشباب.
0: نعم،
1: في شباب وقعوا ضحية للاحتيال يعني.
0: يعني يمكن نقول نعذر كبار السن، يمكن خبرتهم في المجال التقني قليلة،
1: بس لكن الشباب ما لهم عذر،
0: ما لهم عذر.
1: نعم،
0: ووقعوا للأسف ضحايا الابتزاز ومثل هذه الأمور، حتى المولدة بالذكاء الاصطناعي وصدقوها، وبعد ذلك يعني طاح الفاس في الراس مثل ما يقولوا
1: للأسف. إذن قصة تحمل الكثير من العبر، وتحياتنا لرسائلكم على 7244201، ومنهم سعد الهدابي يقول: من وجهة نظري كسعد الهدابي، الشخص سوف يمر في الحياة وتكون له من الإغراءات الموجودة بشكل عام، إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، هنا يجب أن نحكم عقولنا وفكرنا، والاستفادة لنا لازم تكون بشيء إيجابي. شكرا لك يا سعد الهدابي.
0: وأبو عصام عبد الله البطاشي من ولاية تقريات، يمسي بالخير على المستمعين، يقول: خليها على الله، مالي بارض أحسب. ما في بارض يحسب.
1: هذا على طاري وين تروح فلوسك.
0: وين تروح فلوسك.
1: نعم،
0: فتحية لك يا أبو عصام، لكن أفضل تحسب يعني، ترى زين بعد يعني.
1: نعم،
0: لأن ما تصرف كذا عشوائي.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، فاصل أخير مع مانع ونواصل.

0: ووصلنا للختام مستمعينا، وسامحونا على أي قصور، وغدا إن شاء الله ملتقانا في حلقة جديدة من بانوراما.
1: إذن العهد بيننا وبينكم مستمعينا يتجدد في الغد في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مانع الفارسي، وفي أمان الله.
1: ليلة سعيدة.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير تسيخاما الدولي بالعاصمة غابورون، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الإطار الدبلوماسي إلى مسار اقتصادي متنام تترجم ملامحه الاتفاقيات والمشروعات والتعاون المتواصل بين الجانبين، ويعكس هذا التعاون توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات اقتصادية جديدة وفتح أسواق أمام الاستثمار العماني وصولا إلى علاقات أكثر اتساعا مع الاقتصادات الأفريقية الواعدة.
1: في قلب جنوب القارة السمراء تسجل جمهورية بوتسوانا موقعها الجغرافي المميز، إلا أن أكثر ما يميزها سمعتها التاريخية المبنية على الاستقرار السياسي والمؤسسي والإدارة المنضبطة للموارد، الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم. وبرؤية اقتصادية متجددة تمد سلطنة عمان جسور حضورها إلى هذا البلد الذي يمثل موقعه قاعدة واعدة للإنتاج والخدمات والوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلا عن إمكاناته الكبيرة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الألماس الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات صادرات بوتسوانا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الامتداد الجغرافي للعلاقات الخارجية لتعكس نهجا يقوم على البحث عن مساحات جديدة للشراكة واستكشاف الفرص وبناء علاقات اقتصادية مع أسواق واعدة تمتلك الموارد والإمكانات، وتبحث في المقابل عن شركاء موثوقين ورؤية استثمارية طويلة المدى. الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين عنيت في مجمل استغلالها بقطاعات الطاقة والثروات المعدنية وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية، حيث تكشف مسارات التعاون والشراكة المتعددة عن طبيعة مختلفة للعلاقة تنطلق من قاعدة بناء المصالح المتبادلة التي تجمع بين رأس المال والخبرة والفرص والموارد، وتمنح القطاع الخاص في كلا البلدين مساحة أوسع ليكون شريكا في صياغة المرحلة المقبلة. شراكة استطاعت في فترة وجيزة أن تقطع خطوات متسارعة من لقاءات أولية إلى زيارات متبادلة توجت باتفاقيات ومشروعات انتقل بعضها إلى أرض الواقع في نموذج يعكس قدرة الدبلوماسية الاقتصادية على تحويل التقارب السياسي إلى مصالح ملموسة. إعفاء المواطنين العمانيين من تأشيرة الدخول إلى بوتسوانا لمدة تصل إلى 90 يوما يضيف بعدا آخر للعلاقات عبر تسهيل حركة الأفراد وأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل وتهيئة مساحة أوسع لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين. علاقة تختصر في ملامحها جانبا من الفكر الذي يقود به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مسار البلاد في عالم من سريع التحول، حيث العلاقات الخارجية نافذة أوسع للاقتصاد وجسر إلى الفرص وأداة لتعزيز التنويع وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار العماني. وفي بوتسوانا تتجلى هذه الرؤية بشكل أوضح، دولة أفريقية مستقرة غنية بالموارد تتطلع إلى تنويع اقتصادها، تقابلها سلطنة عمان بما تمتلكه من موقع استراتيجي وخبرات استثمارية وطموح اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا.
0: أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمسقط عن دور قطاع النقل واللوجستيات في ربط الاقتصاد الوطني.
2: قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان أمام فرصة استراتيجية لتوسيع إعادة التصدير وجذب خطوط الشحن العالمية، وذلك جراء التحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. تأكيد جاء خلال الجلسة الحوارية 32 التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية تحت عنوان قطاع النقل في سلطنة عمان محرك للنمو الاقتصادي. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،
3: في زيادة في الشحن البري، يعني شهريا حوالي 100,000 شاحنة أو أزيد، هذه الزيادة فقط، حوالي أكثر من النص شاحنات عمانية، شركات نقل عمانية. أيضا في ارتفاع في السعر، هو وقتي أنا أتوقع لحد ما يكون في استثمار فيما يخص الشاحنات. الموانئ أقل ميناء زاد تقريبا 27%، وأكثر ميناء زاد 430% فيما يخص يعني الارتفاع المناولة في هذه الموانئ. فيما يخص أيضا انتقال، تكلمتكم عنه أن بعض الشركات ربما تنتقل، أنا أعرف على الأقل أن في شيء من الشركات العالمية قررت أنها بشكل نهائي تنقل يعني أعمالها إلى الدقم.
2: واستعرضت الجلسة الحوارية مستقبل قطاع النقل واللوجستيات ومدى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع وتحدياته وطرق تعزيز قيمته المضافة والخدمات المرتبطة به، وكذلك التحول التقني والرقمي المتسارع في هذا الجانب. سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان،
4: اليوم يعتبر القطاع النقل هو ما أحد قطاعات مهمة التي تقوم بدعم النمو الاقتصادي، وأيضا اليوم في خلال هذه الظروف الحالية حقيقة اللي قاعدة تصير اليوم أكدت السلطنة وجودها على الخارطة القطاع اللوجستي، بأنها اليوم هي أحد البوابات العبور اليوم إلى دول الخليج، وأثبتت اليوم أيضا موانئ السلطنة جدارتها وقدرتها اليوم الاستيعابية أنها تستوعب اليوم جميع أنواع الشحنات إن كانت حاويات أو شحنات اللي هي تعتبر البريك بالك العادية. أيضا اليوم يعتبر الموانئ السلطنة الربط اليوم مع جميع دول العالم.
2: الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية،
5: طبعا تأتي أهمية هذا المجلس الاقتصادي كون أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك فرص كبيرة يكمن يعني استغلالها. عندنا مواني بنية تحتية قوية، كيف ممكن نستثمر هذه البنية التحتية في إيجاد فرص وكذلك في توسع في ليس فقط في نقل البضائع، ولكن كإعادة استراتيجية موقع السلطنة كإعادة تصدير. كذلك المجلس الاقتصادي ناقش موضوع قطاع الطيران، كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن الجوي واستغلال البنية التحتية لمطار صحار.
2: وسعت الجلسة الحوارية إلى فتح منصات للحوار المباشر بين صناع القرار والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في القطاعات الواعدة والفرص المتاحة فيها، إضافة إلى سبل توظيف المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها سلطنة عمان بما يعزز تنافسيتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
0: استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق بحري واسين ساسريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له. ولدى وصول الضيف مقر قيادة البحرية السلطانية العمانية أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات البحرية. وزار الفريق بحري واسين ساسريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق لها الكلية العسكرية التقنية، واستمعوا إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية ورسالتها التعليمية ومناهجها الأكاديمية وما زودت به من تقنيات ووسائل تعليمية. كما زار الفريق بحري واسين ساسريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له مركز الأمن البحري، واستمعوا إلى إيجاز عن أدوار المركز وجهوده المختلفة المعنية بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية. كما تجول الضيف في مركز الأمن البحري واطلع على مرافقه وما جهز به من تقنيات وأنظمة حديثة. طرحت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية برنامج الماجستير في مناهج البحث في الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية ليقدم تجربة تعليمية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للباحثين والمحللين وصناع السياسات لتقديم برامج ومناهج وبحوث ذات أبعاد استراتيجية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة خلال اجتماع السابع هذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، واستعرض المجلس خطة وزارة التنمية الاجتماعية للعام الجاري وما تضمنته من برامج ومبادرات في مختلف المجالات الاجتماعية ومقترحي تغيير مسار الشاحنات واستحداث طرق بديلة لتعزيز السلامة المرورية وإنشاء مركز متخصص لاضطراب طيف التوحد في المحافظة، بالإضافة إلى طلب الصيانة العاجلة لجسر الحماية من الفيضانات بولاية ضنك. ترأس الاجتماع سعادة الطاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة رئيس المجلس. وناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات التخطيطية والخدمية والاستثمارية التي تهدف لتلبية احتياجات ولايات المحافظة وتطوير المرافق العامة وخدمات المجتمع والسلامة المرورية. كما أكد المجلس على تكامل الجهود لرفع جاهزية ولاية الجبل الأخضر بعد اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام القادم، واستعرض المجلس اعتماد مسار ممشى العقيق واستحداث منتزه بمنطقتي غاف الشيخ والجل بولاية نزوة واستحداث مواقع وتخصيصها للأغراض الاستثمارية والخدمية والسكنية في ولاية بهلا. انطلقت اليوم في ولاية صلالة أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وتنظمها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وتهدف الدورة إلى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية عبر تمكينهم من اختيار نمط حياتهم ومكان إقامتهم وضمان حصولهم على الخدمات والمرافق المجتمعية بصورة متكافية بما يعزز مشاركتهم الفاعلة واندماجهم في المجتمع. رعى انطلاق الدورة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وبمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من سلطنة عمان والدول العربية. وعلى هامش أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين. وقع المذكرة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن الجانب الأردني معالي وفاء سعيد بن مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة الأردنية الهاشمية. تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. إلى التفاصيل.
6: في خطوة تستهدف توسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. محمد بن خلف الحمداني اختصاصي ترويج صادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
7: اعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية، حيث يضم 120 دولة ومشاركة 1100 شركة حول العالم في قطاع الغذاء. وتأتي أهمية المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بصادرات عمان لتنمية قطاع الصادرات العمانية غير النفطية.
6: وتسعى مشاركة سلطنة عمان إلى الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة للتعريف بالمنتجات وقدرات الشركات العمانية وإتاحة المجال أمامها للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين، إلى جانب التعرف على اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين والفرص التجارية المتنوعة. ساعد بن عبد الله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة شمال الباطنة.
8: لا شك أن المشاركة في مثل هذه المعارض العالمية للتعريف بالمنتجات العمانية الزراعية للعالم وللدول التي في الحقيقة نستهدفها، ولا شك أن روسيا من الأسواق التي نستهدفها خاصة في الموسم الشتوي.
6: خليل بن عبد الله البلوشي مدير عام الموانئ البرية وتطوير الأعمال بشركة المدينة للخدمات اللوجستية.
9: هذا المعرض العالمي والتجمع الكبير، نحن سعداء بتقديم الدعم اللوجستي للشركات العمانية لتأمين صادراتها إلى موسكو، وكذلك تعد فرصة أيضا هذا التجمع الدولي الكبير في بحث جوانب العمليات اللوجستية والخدمات اللوجستية بين سلطنة عمان وروسيا.
6: ويعد معرض عالم الأغذية موسكو أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في روسيا الاتحادية، وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز تنافسية الصادرات العمانية غير النفطية من خلال تمكين ودعم المصدرين العمانيين وبناء شراكات تجارية مستدامة.
0: تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 21 من شهر سبتمبر الجاري مبادرة عيش عمان بهدف وضع المشروعات العمرانية والفرص الاستثمارية لسلطنة عمان أمام جمهور دولي واسع. وتسعى المبادرة إلى فتح نافذة مباشرة لاستقطاب المستثمرين والمشترين من الأسواق العالمية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل تحدث لإذاعة سلطنة عمان محمد بن علي المدحاني اختصاصي محتوى رقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
10: طبعا عملت سلطنة عمان ممثلة بالمكتب الترويجي لسلطنة عمان على توحيد الرسائل الترويجية لسلطنة عمان، ولهذا أطلقت ثلاث حملات رئيسية وهي اكتشف عمان واستثمر في عمان وعيش عمان. بالتأكيد هذه الثلاث رسائل تأتي متكاملة، والهدف أن تكون هناك تربية متكاملة تتحدث بصوت سلطنة عمان للعالم. وكما نعلم بأن شعار الهوية الترويجية يعبر عن الشراكة، ومن هذا المنطلق طبعا سنشارك في لندن. لكن الهدف الرئيسي أنه تكون يعني سلطنة عمان مش مجرد وجهة بل مقصد، مقصد للعيش، مقصد للاستثمار، بوصفها يعني دولة آمنة ومستقرة مليئة بالفرص. طبعا بكل تأكيد لندن من أزحم العواصم العالمية، وبالتأكيد هي مدينة الأعمال ويقيم فيها عدد كبير من المواهب من جميع أنحاء العالم. بكل تأكيد شارع أكسفورد نفسه هو المتجر اللي راح يقام فيه الحدث. تقريبا عدد زواره بشكل يومي يتجاوز 500,000 زائر لهذا الشارع، فبالتالي نحن مستهدفين هناك اللي هم نخبة العالم بحيث نعرض لهم الفرص المتاحة في سلطنة عمان.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3.61 دولارا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 132.09 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولارا للبرميل. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. يقود الطمع الإنسان، تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: في طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: هؤلاء صيادون عائدون من صيد الليل.
7: أرى بينهم صيادين غير عمانيين.
6: نعم يا سيدي، إنهم بنغاليون يساعدون الصيادين العمانيين في جر الشباك. لقد اشتد الحر يا سيدي، الأفضل أن تدخل. سوف ينضم إلينا السيد باعبود بعد قليل. ستقومان بجولة في المزرعة للتعرف عليها، وبعد ذلك سوف يكون لدينا اجتماع حول الخطط القادمة، وبعد ذلك سوف يأخذك السيد باعبود في جولة تتعرف فيها على القرى والأماكن المجاورة، ثم سيأخذك إلى الفندق حتى تتناولان طعام الغداء هناك. والآن اسمح لي أن أعد لك الإفطار يا سيدي، لقد تأخرت عليك. سوف أعد لك الشاي أولاً.

0: تفضل.
1: شكرا. نحن نشرب الشاي بكثرة في إنجلترا، ولكننا لا نضع فيه الحليب أو نغرقه بالسكر.
0: سوف تعتاد هنا على الأكل العماني والهندي المليء بالدهن والبهارات.
1: لقد دخلت بعض المطاعم الهندية في إنجلترا ولكني لم أستسغها.
0: سوف تعتاد يا سيدي. أما الآن اسمح لي أن أتابع إعداد الطعام.

0: تفضل سيد دافيد إلى الفطور.
1: ما هذا؟
0: كما أوصاني السيد با عبود، بيض مخفوق ومسلوق، حبوب فاصوليا مطبوخة بالبصل والزيت، أصابع زجق من لحم الحبش، شرائح لحم بقر مقدد، مربى متنوع وعسل، علبة كونفليكس، حليب أيضا، خبز توست محمص.
1: هذا فطور يكفي 10 أشخاص.
0: لقد جاء السيد بعبود.
2: صباح الخير.
1: أهلا سيد بعبود.
2: أهلا وسهلا. كومار حاول أن يجهز لك اليوم وجبة إفطار إنجليزي، أتمنى أن يكون قد نجح في ذلك. وعلى كل حال يمكنك أن تتناول إفطارك في الفندق، سيكون جاهزا منذ 6 صباحا، ويمكنك أن تطلب أي شيء آخر.
1: ماذا أقول، هذا يكفي وزيادة. لقد اعتدت على التوست بالزبدة والكونفليكس بالحليب والقهوة أيام العمل.
2: لا، الوضع هنا يختلف يا عزيزي، سوف تحتاج أن تأكل أكثر لأنك سوف تبذل طاقة كبيرة أثناء العمل.
1: ماذا أقول. طيب، كم تبلغ مساحة المزرعة؟
2: مساحة المزرعة كبيرة، وهذا يتطلب منك المشي والتنقل بين الأحواض، كما أنك سوف تحتاج إلى سوائل كثيرة. فالشمس التي تسطع فوقك بشدة سوف تمتص كل السوائل من جسمك في دقائق. أود أن أرحب بك من جديد في المزرعة، وأعبر لك عن بالغ السرور بأنك قد قبلت أن تصبح شريكي وفي الوقت نفسه مديرا لهذا المشروع.
1: سوف نعتبر أن هذا اليوم هو بداية شراكتنا الحقيقية بشكل عملي.
2: نعم. سيد دافيد، اسمح لي بسؤال وأرجو أن تصارحني بالإجابة.
1: تفضل.
2: لقد سألت نفسي مرارا عن السبب أو الحافز الذي جعلك تقطع كل هذه المسافة وتأتي لمشاركتي في هذه البقعة المعزولة من العالم. أنا واثق أنه كانت لديك خيارات أخرى.
1: بالتأكيد سوف أكون صادقا معك. لقد كنت أنتظر هذه الفرصة للتعرف على طبيعة الحياة في هذه المناطق الهادئة من العالم. لقد استحوذت علي فكرة العمل بعيدا عن البشر ومشاكلهم، وشدتني فكرة العيش في الصحراء، وأنا من هواة التقاط المناظر أسفل مياه المحيط وألوان الطبيعة هناك.
2: أنت من هواة الغوص؟
1: نعم. بحارنا باردة وليست فيها هذه الكائنات الجميلة التي في بحاركم، وقد أحضرت أجهزة الغوص معي.
2: لن تندم، فالعالم كله يأتي للتخييم هنا والصيد والغطس والتصوير. وأحب أن أعلمك بأن الكثير من الأوروبيين وغيرهم قد جاءوا إلى هنا ولم يعودوا إلى بلادهم.
1: هكذا إذن.
2: لو أنك قد قدمت قبل 2 سنين لكنت قد عرفتك على صديق أمريكي كان يعمل في ميناء الدقم.
1: ما اسمه؟
2: اسمه جون هاري، عاش معنا في الصحراء سنوات طويلة. ليته كان معنا لشرح لك الأسباب التي جعلته يفضل البقاء هنا ولا يعود إلى أمريكا التي يحلم بها الكثيرون.
1: ما الذي جرى له؟
2: للأسف لقد أصيب بمرض لا يوجد له علاج هنا فسافر للخارج، وأنا واثق أنه سيعود فور شفائه.
1: أمر غريب أن يعيش أمريكي هنا.
2: لا تستغرب ذلك، فهناك كثير من الجنسيات التي جاءت للعمل هنا بعض الوقت لكنها قررت البقاء هنا. سوف أروي لك قصة غريبة. هناك شخص إنجليزي أعاش طويلا في قرية قريبة من بلدة سراب، كان شريكا لعائلة غنية جدا هنا، وقد طلبوا منه أن يعيش في مسقط ولكنه رفض.
1: لماذا؟
2: كان يعشق الصحراء والحياة فيها، وقد تعلق بالبدو، وكان الكثير منهم من أصدقائي، ويقضي السهرات معهم. كان يتقن اللغة العربية وكان يدعو الصحراء بالجنة.
1: هل التقيت به؟
2: مرارا، وقد همس لي في إحدى اللقاءات وقال إن الشيء الوحيد الذي نعثر عليه في الجنة هو راحة البال، وأنا في قمة راحة البال الآن، أنا إذن في الجنة. كان يقرأ كثيرا في كتب الفلسفة وبقي عازبا إلى أن مات، لا أحد يعلم ماذا كان يدور في عقله.
1: أين دفن؟
2: لقد أوصى أن يحرق جسده ويذرى فوق رمال الصحراء.
1: قصة غريبة.
2: لا، سوف تستغرب أكثر حين تعلم أنه ترك ثروة تعادل 1,000,000 ريال ولم يسأل أحد عنه بعد موته. هيا هيا هيا بنا لنقوم بجولة في المزرعة.
1: هيا.
2: أعرفك أولا على مستر كروس المدير الفني للمزرعة.
3: أهلا وسهلا بكم مستر ديفيد.
1: أهلا بك.
2: كما ذكرت لك إن مساحة المزرعة 250,000 متر مربع، لدينا 65 حوضا لتربية الروبيان الهندي.
1: لماذا اخترتم هذا النوع؟
2: السبب أنه ينمو بسرعة وهو قادر على تحمل الظروف المناخية القاسية. هذا هو أنبوب الماء الواسع القادم من مياه البحر، وهذه هي المضخات. إنه كما ترى يدخل من شمال المزرعة باتجاه الأحواض، وهذه هي المجاري المائية التي تسمح للماء بالعودة إلى البحر ثانية عند الطرف الجنوبي.
1: ومضخات الأكسجين؟
2: ها هي، لقد وضعناها في هذا المكان.
1: جميل. إلى أين نذهب الآن؟
2: إننا نذهب إلى غرفة المفرخ. هنا تنتج صغار الروبيان وتنقل بعدها إلى الأحواض. والآن دعنا نذهب إلى غرفة الإدارة.

0: ماذا جهزت لنا يا سيد كروز؟
1: سوف ترون عرضاً مرئياً عن نشاط المزرعة وكمية الروبيان الذي أنتجته منذ تأسيسها.
2: أعتقد أن السيد بعبود قد أرسل لهذا الفيلم عبر البريد الإلكتروني، ولكن لا بأس من رؤيته ثانية.
0: لا أخفي عليك أننا الآن أشهر مزرعة لإنتاج الروبيان في عمان، وبما أنك يا مستر ديفيد المدير الجديد كما اتفقنا، فأنا أقترح عليك أن تضع خطة جديدة أكثر شجاعة لزيادة الإنتاج والمبيعات. مستر ديفيد، سنقوم الآن بزيارة للتعرف على الأماكن التي تحيط بالمزرعة.
2: حسناً.

0: هذا رأس بنتوت، إنه يهوي كما ترى نحو المحيط.
1: وماذا تسمون هذه المنطقة الضحلة من المياه في الأسفل؟
0: غبة بنتوت، يحدها من الغرب شعب الطين، وهناك تتداخل الرمال مع الطين. هل تصدق أن الديناصورات المنقرضة عاشت بكثرة هنا؟
1: هنا؟ غير معقول.
0: هذا ثابت علميا وليس كلاما عابرا.
1: لكن لا يوجد هنا سوى الرمل والطين.
0: يبدو لي أنك لم تقرأ عن تاريخ عمان الجيولوجي. أنا أتكلم عن تاريخ حصل منذ ملايين السنين. عمان لم تكن هنا.
1: أين كانت؟
0: كانت أقرب إلى أوروبا. أنت لا تصدقني حتما. سوف أخذك في يوم ما إلى منطقة الأنهار الجليدية، إنها في واد لا يبعد عنا سوى 3 ساعات.
1: وماذا يوجد هنا؟
0: سوف يصيبك الجنون حتما.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تجربة الروائي رؤوف مسعد الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر 2025، حيث نحاول الروائية والأكاديمية السورية الأردنية شهر العجيلي عن رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن عمر ناهز 88 رحل الكاتب الروائي رؤوف مسعد عن عالمنا في أمستردام في 18 من أكتوبر 2025. رؤوف مسعد من مواليد السودان في 20 من مارس عام 1937 لأبوين قبطيين، حيث كان الأب قسا بروتستانتية، أما والدته فنذرته للمسيح ولخدمة الكنيسة، لكنه لم يفي بذلك النذر. انتقل الأبوان به إلى مصر، وفيها حصل على ليسانس الأداب في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1960، وهو العام الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام لانتمائه السياسي. منذ العام 1970 عاش رؤوف مسعد في العاصمة البولندية وارسو بعد حصوله على منحة لدراسة اللغة البولندية، ثم انتقل إلى بغداد عام 1975 واشتغل هناك في مؤسسة السينما والمسرح، ثم انتقل إلى بيروت عام 1979 حيث عمل مترجما للأخبار في جريدة السفير، ثم سكرتيرا للتحرير في مجلة لوتس التي كانت تصدر عن اتحاد كتاب آسيا، والتي كان يترأس تحرير الطبعة العربية منها الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، ومجلة بيروت المساء التي كان يترأس تحريرها الكاتب اللبناني فواز طرابلسي، ليعود رؤوف مسعد بعدها إلى مصر عام 1982 بعد الحصار الإسرائيلي لبيروت. بدءا من عام 1990 استقر رؤوف مسعد في العاصمة الهولندية أمستردام، والتي أسس فيها دار نشر هي المهاجرون. تعتبر روايته بيضة النعام أشهر أعماله، وقد صدرت عن دار رياض الرئيس للنشر لندن عام 1994 وترجمت إلى العديد من اللغات، من بينها الإسبانية والفرنسية والإيطالية والسويدية والهولندية. كتب القاص عبد الحكيم حيدر عبر صفحات العرب الجديد في عددها الصادر في 18 من أبريل عام 2019، كتب عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رأى، كتب يقول: يكتب بلا حذر ولا يهمه الشكل، فهو شكل كتابته وضميرها ومحتواها. يكتب وكأنه في إغفاءة ما قبل الغروب، هو إيثاكا، وسعاد حسني هي براءة النشوة لديه، وبراءة الإنسان إن حاصرته الأنظمة والموانع، وهي ابنة الأولياء المنسيين في جبل المقطم أو في الشام. يكتب وكأنه يطارد قنيصة قبل الموت، أو كأنه يغير حيله كي ينال متعة عابرة في قطار، من دون أن يسأل أو يهتم بتاريخ البلدان التي يعبرها. تأتيه سعاد حسني في إيثاكا كي تحل له معضلة العسكر بفيض براءتها، وتحل له أيضا معضلة الرواية. يكتب رؤوف كي يمسك بطيف سعاد وضحكتها، ولو حتى في زحام مولد سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثرة، أو يمسك بطيف سيدة لطيفة من دير الملاك، أو السودان عرفها يوما ثم نسيها، يكتب بلا محاذير نقدية ولا مسطرة ولا فرجار. كانت بيضة النعامة هي جائزة التعب لشيخ في الستين لا يذهب إلى ناقد ولا يتماحك في مؤسسة ولا يتباكى على مذهب أو يسار أو حزب ولا ينتظر جائزة من نظام، فقط يمشي ويكتب كلما تيسر به الحال، وينشر أيضا بالمصادفات وكأنه عابر سبيل. السطور السابقة للقاص عبد الحكيم حيدر عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رآها.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، يسرنا أن نلتقي الروائية والأكاديمية شهلاء العجيلي التي كتبت في الاندبندنت عربية مقالا عن رؤوف مسعد إثر رحيله في 18 من أكتوبر عام 2025 بعنوان رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية. شهلاء العجيلي كاتبة وأكاديمية سورية أردنية من مواليد الرقة عام 1976، أستاذة الأدب الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الأمريكية في مادبة في الأردن، حاضرت في جامعات عالمية عريقة مثل جامعة هارفارد وجورج تاون وكورنيل. من أعمالها الروائية سماء قريبة من بيتنا، صيف مع العدو، عين الهر، غرفة حنة دياب، ومن مجموعاتها القصصية سرير بنت الملك والمشربية، فضلا عن دراساتها النقدية والأكاديمية، ومن بينها الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، الهوية الجمالية للرواية العربية، رؤية ما بعد استعمارية، رواية الديستوبيا العربية، السياق الثقافي والملامح الفنية، إلى جانب الكتب المشتركة في الهوية والسرد والأبحاث المحكمة في المجلات والدوريات العربية والعالمية. وقد ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفارسية. نرحب بك الكاتبة والأستاذة الجامعية شهلاء العجيلي في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا بكم عزيزي الأستاذ صالح، شكرا لكم وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. دعينا نتحدث في مستهل لقائنا عن أهمية تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، ممارسة واشتغال إبداعي، بما في ذلك كما نعلم محاولة هذا الكاتب لكسر التابوهات، خصوصا فيما تناوله من موضوعات واشتغالات واستدعاءات جريئة وظفها في كتابته. أنت طبعا ذكرت في مقالتك بأن رؤوف مسعد روائي خارج عن سلطة الأنساق الثقافية، وهذا ما يمكن أن يكون مدخلا جيدا للحديث عن رؤوف مسعد.
3: صحيح، هي بالفعل مناسبة لتكريم رؤوف مسعد بعد رحيله، ورؤوف مسعد من الكتاب الذين لم يحتفى بتجربتهم، مع أنها تجربة فريدة، تجربة في سياق كتابة الرواية العربية مختلفة، عن ليس فقط عن جيله بل عن الأجيال التي جاءت بعده أيضا. رؤوف مسعد حينما عرفته روائيا كان مع أول رواية هي مزاج التماسيح. مزاج التماسيح التي كتبها في تسعينيات القرن العشرين 1994 صدرت، يعني كنت أنا طالبة في الجامعة، وحينما قرأتها وجدت أنه اكتشاف، لأن الرواية العربية في ذلك الوقت في تلك المرحلة كانت بعد حرب الخليج الثانية تحديدا، كانت تبحث عن أو تعيد استكشاف التاريخ العربي بعامة، محاولة لمساءلة هذا التاريخ الذي أدى إلى الأحداث التي حدثت في تسعينيات القرن العشرين، سواء كانت ذلك في مصر أم في سوريا أم في يعني هذه المراكز التي كانت تصدر الرواية العربية. كان هناك أسئلة، هذه الأسئلة أدت إلى روايات ملحمية، إلى العودة إلى القرن التاسع عشر، إلى الإمبراطورية العثمانية، إلى أسئلة الهوية القومية، ولكن ليس من أجل النقد وإنما من أجل ربما التجميع أو المعرفة، تجميع الرأي أو البحث عن جذور مشتركة. لكن يأتي رؤوف مسعد بمزاج التماسيح ثم ببيضة النعامة التي صدرت في 2000 بأسئلة مضادة، أسئلة عن الفرد الذي ينتمي إلى مجموعة ثقافية ضيقة أو هوية ضيقة كما نسميها، هوية تنتمي إلى ما يعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية بالأقليات الكبرى في العالم العربي، أقليات في وجه أو في مواجهة الفكرة القومية العربية. ودائما هناك علاقة طردية، كلما كان هناك هجوم خارجي على فكرة القومية تتحرك هذه القومية لتدافع الكبرى، يعني القومية العربية لتدافع عن نفسها، فتتحرك ضد الأقل منها، القوميات الأخرى التي في الداخل أو الهويات الدينية أو الإثنية التي في الداخل. فهذا الضغط الخارجي يحدث ضغطا داخليا لا يرتد على الخارج وإنما يرتد على الداخل، وهذا إذا تابعنا دائما حركة التاريخ والإيديولوجيا نجد هذا الأمر. تلك المرحلة كانت حساسة، يعني تسعينيات القرن العشرين 1994 أو 92 إلى الألفينات، وما زلنا طبعا في عقابيل أو ارتدادات تلك الأحداث الكبرى أو ذلك الحدث الكبير الذي حدث في تسعينيات حرب الخليج الثانية. يأتي رؤوف مسعد ليرفض سيطرة النسق الأكبر الذي هو نسق عربي ومسلم، وهو يعيش، هو ينتمي إلى، يفترض أنه ينتمي إلى الأقلية الكبرى، هي الأقلية القبطية التي يكتب عنها، ولكن يقول أنا أيضا خارج على هذه السلطة الدينية القبطية لأنني بروتستانتي. فإذا هناك انتماءات عديدة تتجاذب، هو خارج على نسق أكبر، حاضنة كبرى هي أو هوية كبرى هي الهوية العربية الإسلامية الموجود لها، يعني صدر في مصر، إلى حضور كبير في مصر، لها ممثلون وأحيانا متطرفون في مصر، وهذا ما يكتبه يعني يهاجمه في أعماله. ثم يقول إن النسق الديني الذي يفترض أنه ينتمي إليه أيضا يتواطأ مع هذه السلطة اللي هي المجموعة القبطية بالنسبة له أو الهوية القبطية، وهو خارج على الجميع لأنه بروتستانتي، وهو يقول أنا هامش الهامش دائما، أنا هامش الهامش وأنا ممسوس بالدفاع عن الأقليات وعن المهمشين وحتى الأقليات الاجتماعية، ودائما يواجه التابو، التابو الديني، التابو السلطة السياسي، التابو الاجتماعي. في بيضة النعامة مثلا أو في مزاج التماسيح يتحدث عن ما نسميه اليوم بمجتمع الميم، ومن أوائل الكتاب الذين تحدثوا عن هذا المجتمع. أيضا دائما تجده يواجه ويعري الظلم الواقع من السلطة، التواطؤ بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. كان أيضا رؤوف مسعد في هو اكتشاف ليس فقط في هذه الرؤية، رؤية الذات المهمشة في مواجهة المجموع، أو رؤية النسق المعارض أو الآخر في مواجهة النسق المسيطر، ولكن أيضا في بناء الكتابة وأسلوب الكتابة كان مختلفا.
0: نعم، سنتحدث بعد قليل عن أسلوبه وعن لغته، لكن قليلا سنذهب إلى، أنا لا أريد أن أقول تتنازع، لكن يمكن القول بأنه تتقاسم ثلاث هويات أو ثقافات أو جغرافيات، تتقاسم رؤوف ومسعد. طبعا السودان مكان مولده، مصر مكان نشأته، هولندا استقر فيها وحصل على جنسيتها، طبعا أقام فيها أكثر من 30 عاما.
3: صحيح.
0: أنت طبعا طرحت سؤال الهوية في الكثير من دراساتك وأيضا لقاءاتك الصحفية، ويبدو أيضا في اشتغالاتك الروائية الإبداعية. مثلا أنت قلت في إحدى اللقاءات أن هذا السؤال سؤال جد شخصي، وليس علي أن أشرح تاريخا طويلا عمره عشرات السنين في سطور، تاريخ التجاذب والتنافر بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي، ما هو خاص وحميمي وما هو عام يصعب التحكم فيه. لكن أود أن نذهب فيما يتعلق برؤوف مسعد، يعني كيف اقتربت من سؤال الهوية أو الهويات لدى هذا الكاتب بالذات؟ ما الذي ترين أن رؤوف مسعد كان مشغولا أو منشغلا به من خلال تجربتي في الحياة والكتابة ضمن هذا السؤال أو هذا الإطار تحديدا سؤال الهوية؟
3: رؤوف مسعد كان مشغولا بفكرة الحرية،
0: نعم،
3: وبالحرية الشخصية أو الحرية الفردية اللي نسميها الحرية الفردية، كيف أستطيع أن أكون حرا في كتابتي وفي ممارساتي الحياتية في مجتمع يعني فيه المنظومة القيمية قوية ومسيطرة، وتتواطأ فيه السلطات على فرض هذه المنظومة بخطاب عام، ولكن الخطابات الممارسات الخاصة هي ليست على الجميع. يعني الحرية هناك استثناءات من هذه الحرية، وهناك ادعاءات، وهناك ما نسميه بالتملق الثقافي في المجتمعات العربية، الأقنعة الموجودة في المجتمعات العربية والتواطؤات، كان يريد أن يواجه كل ذلك. أنا تعرفت إليه أثناء بحثي في موضوع الخصوصيات الثقافية منذ تسعينيات القرن العشرين. كنت أبحث في فكرة الهوية، لأنني وجدت أن الهوية القومية الكبرى تتشظى، وكنت منتبهة لهذا التشظي نتيجة ممكن تطرفات في ممارسة فكرة القومية، ونتيجة أيضا عوامل خارجية، عوامل الاستعمار الجديد، المخططات التي كانت منذ ذلك الوقت توضع للمنطقة العربية اللي نسميها المؤامرات. فكنت منتبهة لكل هذه التحولات التي أتت أكلها للأسف اليوم. فبحثت عن الكتاب الرؤيويين الذين عندهم رؤية لهذه التحولات، وكان رؤوف مسعد هو الذي كتب عن هذا التشظي، أو كتب ما سميته أنا بالنص الشظية، النصوص الشظايا التي نشأت عن تلك الصدامات بين الهويات، الهوية الكبرى والهويات الصغرى. وكتبت ذلك في كتابي الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، أفردت له فصلا، تعرفت إلى أعماله، تعرفت إلى هو ابن أيضا لقس، أيضا بمناسبة الخروج على السلطات، أيضا أول ما هو أول يعني سلطة خرج عليها هي السلطة الأبوية العائلية، لأنها هي سلطة باترياركية مزدوجة أبوية ودينية في الوقت ذلك.
0: يبدو أن هنالك بذرة أيضا في هذا التمرد، دعينا نقول أيضا عند رؤوف مسعد.
3: تماما.
0: نعم.
3: تماما.
0: سريع.
3: هو متمرد وهو نشأ يعني ولد في بورت سودان وعاش في وادي مدني، ولكن أصوله من مصر هو. فكانت تتنازعه هذه الهويات، وسؤال الهوية كما تفضلت وذكرت عن قولي، نعم هو خاص جدا وإشكالي، ولكن حينما يصدر للعام، يعني حينما يكتب في الروايات يخرج عن الخاص. ولكن أنا كنت أتحدث في هذا الحوار عن هويتي أنا، دائما يسألونني من أنت ومن أين أنت، يعني
0: نعم.
3: هذا السؤال أو ماذا تعتقدين في مسألة الهوية. فهو فعلا سؤال خاص، ولكن لما يطرح في عمل فني، عمل روائي، تتلقفه أو يتلقفه المتلقون، فهو يصبح أكثر سؤالا، يعني أكثر عمومية.
0: نعم،
3: هذا هو رؤوف مسعد. وهو أنا التقيته عدة مرات، رحمه الله، التقيته عدة مرات، وهو قرأ كتابي وناقشني في الفصل الذي كتبت فيه عن تجربته هو شخص حتى في حواراته وفي طروحاته الحياتية هو شخص إشكالي. وكان يعني قد حاول تفنيد بعض جزء من رؤيتي حول نصوصه وتناقشنا في ذلك، ولكن هو كان يتلقى بانفتاح مثل ما يكتب بانفتاح، ويعرف أنه إشكالي أيضا يتلقى رؤية الآخر وآراء الآخرين بانفتاح. نعم. هذا هو رؤوف مسعد. نعم.
0: على أي حال حسب مقالتك تقولين تتجاذبه أي رؤوف مسعد انتماءات أربعة صاغت هوية الشخصية الإشكالية في نصوصه، هي انتماء مصري بما يحمله من بعد ثقافي تاريخي فرعوني عربي قبطي إسلامي، وانتماء مسيحي قبطي، وانتماء بروتستانتي، وانتماء ماركسي. أيضا تستحضرين مقولة من معلوف يقول فيها كلما تعددت الانتماءات أضفت على الهوية خصوصية. وإذا هكذا يبدو أنه منفتح على كل هذه الهويات، دعينا نقول ضمن
3: هو متعدد. نعم هو متعدد، وهو يعني قادر على مقابلة الآخر وتلقي الآخر، ولكن هو معتز جدا بخصوصيته. هو كان في فترة المد الإسلامي كان يعني يفند ويعارض الممارسات ممارسات السلطة السياسية الدينية في مصر تحديدا وفي السودان، لأنه كتب عن النميري وكتب، كان يعارض هذه الفكرة التي تشعر يعني تشعر الشريك في الوطن على أنه آخر، وتمارس عليه ربما تهميشا أو اضطهادا، أو وهو يذكر ذلك يعني من خلال أحداث الرواية طبعا، وليس من خلال الخطابات الفكرية، وإنما من خلال شخصيات الرواية رواياته وأحداث رواياته. وأيضا هو من الماركسيين الذين تعرضوا للسجن في ستينيات القرن العشرين، وفي السجن تعرف إلى صنع الله إبراهيم، وحدثت بينهما مداولات فكرية أيضا دونها في أحد كتبه في الواحات، سجن في الواحات السجن المعروف اللي ضم نخب فكرية يسارية
0: مثل الكاتب عبد الحكيم قاسم. نعم
3: نعم نعم، ضم نخبا فكرية سجن الواحات، كان هو واحد من الذين اعتقلوا هناك، ويقول إنه تجربة السجن، ويبدو فعلا أن تجربة السجن أثرت فيه كثيرا، تجربة الاعتقال، وجعلته يستمع أكثر إلى صوت الداخل من أن يستمع إلى الخارج أو يحاكم الأمور بشكل يعني منظار بانورامي لنقل، لا كان يحاكمها بشكل متمرد وخاص وذاتي جدا. هذا جعله جريئا جدا في الكتابة، يعني لغته متحررة، أسلوبه متحرر، لا يخضع لأي نماذج سابقة في كتابة الرواية، كأنه سرد ذاتي يتدفق مع حضور شخصيات درامية، ولكن تشعر أنها فعلا ليست واقعية فقط وإنما وقائعية.
0: نعم نعم. هنالك جانب مهم في شخصية رؤوف مسعد، أنت أشرت إلى ذلك أيضا منذ قليل، البعد عن التعصب المذهبي أو الطائفي أو الإيديولوجي، لكن في نفس الوقت هو أيضا طبعا يؤيد حركات مثل حركة حماس رغم الاختلاف الأيديولوجي باعتبارها رمز للمقاومة في وجه الاحتلال. أيضا يعني يبدو أنه هو كان يطفو في شخصيتي وكتابتي وينحو للانحياز للمهمشين والمستضعفين والفقراء بغض النظر عن أي تعصب أو عن أي أيديولوجيا.
3: نعم نعم، هو يحارب التعصب، ولكن هو يدافع عن هويته البروتستانتية أحيانا لأنه يجدها أنها الهامش، يعني هو كما يقول يدافع عنها ليس لأنها هوية دينية وإنما لأنها مهمشة، ويواجه الجميع، يعني هو عنده فكرة تدمير الأنساق الثقافية، تدمير الأنظمة الثقافية أو المنظومات القيمية الثقافية، لأنه يجد فيها أنها ليست في صالح الفرد أو هي تكبل الفرد، ويتجاوز في ذلك في كثير من الأحيان. هو موقفه من القضية الفلسطينية طبعا هو وطني جدا، في هذا في في هذا الاتجاه، ولكن هو ايضا حدثت معه حادثه قرانا عنها في الصحف انه زار رام الله في وقت من الاوقات، وهذا قلب عليه ربما
0: اتهم بالتطبيع.
3: نعم اتهم بالتطبيع، ولكن وسؤال عن ذلك في مؤتمر وانا كنت موجوده. نعم وانا كنت موجوده، انا لم اعرف عن موقفه او لم اقرا عن موقفه من حماس، ولكن استطيع ان اخمن او استطيع ان اقدر انه سيكون طبعا مع حماس، لانها ايضا هنا هي
0: باعتبارها رمز المقاومة،
3: رمز المقاومة. يعني ليس الأمر يعني ليست مسألة دينية، ولكن هي مسألة وطنية، مسألة لها علاقة بمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب. فأكيد هو سيكون مع الحق، لأنه دائما يحاول أن يكون مع الحق، ولكن يذهب في سبل مختلفة أو في تعبيرات فنية مختلفة.
0: نعم. فيما يتعلق بإقامات أو مكوثات رؤوف مسعد جغرافيا، يعني نرى رغم ارتباطه، طبعا ارتبط بالزواج في بولندا والعراق وهولندا إلى آخر، لكن يبدو أن روحه كانت دعينا نقول تحوم في مهادها الأول أو في مواطنها الأولى. يعني ما زالت السودان ومصر والمدن التي عاشها في الفترة قبل ذهابه إلى بولندا وهولندا إلى آخره كان يعني ملهمة له، وكان يعيش هذه روح الأمكنة.
3: صحيح. ما رأيك؟ صحيح. نعم. صحيح. هو كتب عن المنفى في إيتاكا التي جاءت بعد مزاج التماسيح وبيضة النعامة، وقد تذكر تماما كيف أهداني نسخة في مؤتمر الرواية وكانت صادرة حديثا مؤتمر الرواية في القاهرة. في إيتاكا يتحدث عن المنفى ويتحدث عن رحلته التي حاكى فيها رحلة أوديسيوس، كيف عاد أوديسيوس بعد حرب طروادة وبقي لمدة 20 سنة حتى وصل، يعني 10 سنوات في الحرب ثم 10 سنوات حتى وصل إلى وطنه إيتاكا. أيضا هو يتحدث هنا عن رحلته الطويلة في المنافي وحطت به الرحال في أمستردام، وكان دائما كل كاتب عنده هذا الحنين إلى الجذور وإلى المكان الأول، والطفولة تحديدا هي مخزن حكايات الكاتب، وكلما كانت طفولة الكاتب غنية ستكون حكاياته أعمق. فما بالك هو كان يتحرك كما يصف في رواياته، يعني إذا كان هو في رواياته يظهر بشخصه أحيانا، يعني هو أحد أبطال الرواية، الروائي الراوي، هو يتحدث عن باحات الكنائس التي كان يعمل فيها الأب في مهماته، يعني كان يعمل فيها، فهو كابن لهذا القس كان يلعب في ساحات الكنائس، يلعب عند المذبح، يلعب في الحارات، يلعب. فيبدو أن طفولته كانت غنية، كان فيها الكثير من المراقبات، وهو كان رحمه الله يعني رؤوف مسعد ذكي، من الكتاب الذين تلمح حدة الذكاء في تراسيم أو في ملامح وجوههم فعلا، وصاحب نكتة ودمه خفيف. فهذا الحنين إلى الجذور أكيد أغنى حكاياته، وظل أنا رأيته في مصر أكثر من مرة، تجده في مصر متعطش، تجده متعطشا لكل شيء، للصحبة، للأصدقاء، وعلاقته مع الكتاب علاقات لطيفة. يعني أنا أعرف من جيله العديد من الكتاب الذين جايلوه في مصر، هم يحبونه وبينهم الكثير من الأنس والسجالات والمكاتبات نعم، ولكن هو كما قلت دائما يبحث عن تجل لإشكالية ما، لإشكالية لها علاقة بالهوية.
0: نعم. على أي حال هو يتحدث مثلا عن السودان، يقول السودان هو البلد الذي ولدت فيه وتعلمت نطق حروف الأولى من اللغة العربية باللهجة السودانية، يقول ترك السودان بصماته على كتاباتي وما زلت غير قادر أو بالأحرى غير راغب في الفكاك منها.
3: جميل. نعم.
0: بيروت أيضا أفصح في أكثر من لقاء، يقول

0: في أمستردام. يعني هذه الأعمال كان محتاج إلى ما أسميه أنا دائما المسافة الجمالية بين مكان الأحداث وبين الذاكرة وبين اللحظة المكان الكتابة. كان محتاجا لهذه المسافة حتى ينظر أو إلى الماضي أو إلى الجغرافيا الأولى أو إلى الجغرافيات بعين ممكن تكون ناقدة. هذه العين الناقدة التي لا تتوفر مع المحايثة مع وجودنا في نفس المكان. وأنا في هو كانت صحته كمان رقيقة خاصة في الفترة الأخيرة. أنا حاولت أن أدعوه إلى مهرجان العجيلي للرواية العربية في الرقة في منذ عام 2006 و2007 إلى 2009، ولكن كان دائما يا أما لديه علاج جلسة علاج أو لديه عملية وكان حركته صعبة فيما عدا أنه يذهب إلى مصر مع العائلة.
1: فيما يتعلق هو طبعا حكى عن بيضة النعامة بأنه أنجزها أظن خلال 10 سنوات، لكن هنالك أيضا ملمح آخر كتب ولم ينشر على الأقل رؤوف مسعد إلا بعد أن تجاوز 50 من عمري. فيبدو أن هذا يعني محط سؤال أظن، ما رأيك فيه؟
0: صحيح، وأنا أيضا يعني كان لدي هذا السؤال، ولكن يعني هو ما نشر إلى التسعينيات تقريبا القرن العشرين. ولكن أنا أقول إنه الظرف التاريخي الثقافي في مصر تحديدا يعني ممكن نقول إنه كتاب الستينيات في مصر كان لهم الحضور الأكبر، كان لهم العلاقات، كان لهم الحضور الإعلامي، النشر. فكان هو تجربة السجن جعلته يعتكف قليلا كما ذكرنا.
1: هو يذكر أيضا أنه عدم الاستقرار في مكان بعينه ربما هو كان السبب،
0: ممكن
1: ويريد
0: ممكن
1: أن يكتب أيضا بشكل مختلف عن أبناء جيله،
0: وهذا جيل ما فعله.
1: نعم.
0: صحيح. وهذا ما فعله. يعني رؤوف مسعد لم يكتب مثل أحد ولم يكتب أحد مثله. كما ذكرت لك ليس في الرؤية فقط، في الرؤية الروائية أو في المكابدة الكتابية، وإنما في البناء، وهذا مهم في الرواية. نحن قلما نركز على الاختلاف في البنية، دائما نبحث عن الموضوعات، أو الدارسون عموما يبحثون إنه الاتجاه الموضوعات، ولكن رؤوف مسعد غير في شكل الرواية العربية، غير في شكل الكتابة. يعني في التسعينيات كما ذكرت كانت الرواية لسه يعني خرجنا من الستينيات الوجودية والأنا والأنا السوريالية ممكن، أو الأنا المتفلتة من كل الضوابط الفنية أنا أقول، إلى الثمانينيات وأواخر الثمانينيات مع الرواية التاريخية والملحمية كما فعل جمال غيطاني في الزيني بركات مثلا، كما إبراهيم عبد المجيد في التسعينيات كتب لا أحد ينام في الإسكندرية رواية ملحمية. يأتي رؤوف مسعد لي مثل كأنه هيك الطفل يحمل حجر ويضرب به النوافذ الروائية في اللغة، سهلة جدا، سرد متدفق مثل تيار وعي أحيانا تقاطعه حالات درامية بين الشخصيات، اللغة عامية مفصحة بين مصرية وسودانية ولكن تبقى في إطار الفصيح، يعني أنت تشعر بفصاحتها. ممكن يمرر كم كلمة مصرية هكذا نحن اعتدنا عليها أو اعتدناها، ولكن دائما في كل عبارة في لا أقول لك تصوير ولكن أقول لك هو مماحكة مع المحظور، مماحكة مع التابو. أيضا ينبش في أسرار المقدس الكنيسة، ينبش في أسرار الجسد ببساطة بسلاسة، لا غير كأنها تبدو غير متعمدة، تبدو هكذا دفق سردي يستعير عين الطفل. ممكن هذا الطفل تعرض لتجارب، لتجربة تهميش أو تجربة تحرش أو تجربة مثلا الإقصاء أو لا مبالاة.

0: أو نهر أو كذا، فهذا يرد في إطار سردي نقدي، يعني هو ينقد سرديا.
1: أظن أظن الكاتب مثل أو ناخذ مثل ممدوح النابي يتفق معك أو يذهب إلى نفس هذا المنحى، يقول الكتابة عنده عند رؤوف مسعد نهر متدفق بلا رتوش أو تجذيب، يكتب دون ترتيب أو تنظيم، أشبه بالسيلان الجارف. أو على حد قول رؤوف مسعد أنا بحكي الحكاية زي ما بتيجي في دماغي.
0: مظبوط تماما، حتوتة هيك حتوتة، يعني من ذاكرتي أو أنه يخترعها أو من دون تجذيب كما تفضل الناقد الكريم. فهو ستشعر ببساطة، ولكن بساطة غير ساذجة أبدا، فيها هذا العمق، فيها هذه النزعة التدميرية، في هذه المواجهة، يعني فلان فعل كذا، لماذا لا نستطيع نحن أن نفعل كذا؟ السلطة الفلانية يعني فعلت كذا، فإذا الأباطرة فعلوا كذا، لماذا القراصنة لا يفعلون كذا؟ فهي طريقته، يعني المتضادات دائما في السرد. وأيضا هناك الترميز، يعني في ترميز مثل بيضة، لنلاحظ العناوين، بيضة النعامة، مزاج التماسيح،
1: بيضة النعامة، يبدو أن هذه المفردة وهذه العبارة لها علاقة بالتاريخ المسيحي أيضا.
0: نعم نعم، لها علاقة بالكنيسة البروتستانتية، وهو يذكر ذلك في الرواية. يعني الشخصيات تتحاور حول فكرة أنه لماذا تعلق بيضة النعامة على عند المذبح مثلا في الكنيسة البروتستانتية، فالشخصية تجيب لأنه هذا دليل على البقاء، لأن النعامة حينما تشعر بالخطر فهي تدفن بيضها وتهرب وتواجه يعني الصياد، تهرب أمامه حتى تلهيه عن البيض، والبيض يتابع يعني حياته، يتابع سيرورة حياته، وربما هي تموت، فهذا دليل على استمرار الآخر أو النسق المهمش في اللي هي الكنيسة البروتستانتية. أيضا مزاج التماسيح، التمساح الذي هو المقهور، يعني المقهور عبارة عن المقهور الذي لا يؤمن أو لا يؤتمن، لأنه ممكن في أي لحظة يغير مزاجه. التمساح يكون هادئا في الأنهار في السودان مثلا، هو هذه الأحداث يكون هادئا وفجأة يغير مزاجه، فهو يرمز بذلك أيضا إلى النسق الآخر المهمش في مقابل النسق أو السلطة الدينية السياسية.
1: نعم، حسب تعبير الروائي والصحف السوري خليل الصويلح، رواية رؤوف مسعد بيضة النعام ولما دسم من الاعترافات وتعرية الذات والإيروتيكية الخشنة، قراءة عميقة في مكابلات الجسد وسلطة الحواس، ذاكرة متدفقة بلا ضفاف عن هشاشة الكائن وشجاعته في هتك أسرار الصندوق الأسود واقتحام حقول الألغام الأكثر مناعة. على أي حال، يعني هل يمكن القول بأن بيضة النعام هي درة أعمال رؤوف مسعد؟ يعني أين يمكن أن تذهب بقية أعماله أو تقف بقية الأعمال مقارنة بهذا العمل تحديدا؟
0: بيضة النعام ومزاج التماسيح، يعني مزاج التماسيح هي رواية قوية جدا. بيضة النعامة بس، ولكن مزاج التماسيح فيها أكثر حضور للذات للجسد، مزاج التماسيح أكثر حضور لجسد في إطار سلطة دينية. بيضة النعامة لها علاقة بأكثر بالإيديولوجيا السياسية الدينية أو بالإسلام السياسي في مواجهة في ذلك الوقت، في مواجهة الأنساق الأخرى أو الهويات الضيقة لنقول. لكل نص هوية عنده، أو لكل نص أيضا، لكن في رؤية تجمع النصوص. إيساك عن المنافي كما ذكرنا، عن الذات والمنافي والحالة السياسية أيضا وحرية الجسد، كل ذلك أيضا في نجده في إيساك. هذه أبرز، يعني أبرز أعمال رؤوف مسعد. هو لم يكن مكتارا في الكتابة رغم أنه العمر امتد به، ولكنه بدأ متأخرا، وكما ذكرنا حالة عدم الاستقرار ربما، أو كان يستمتع، يعني هو نلاحظ أنه هو لا اهتم بالشهرة ولا اهتم بالجوائز ولا اهتم بالمسابقات، ولا حتى كان يسعد إذا كتب عنه مقالة نقدية، كان يسعد بذلك. أنا ألاحظ ذلك، يعني تابعته في فترة حتى على السوشيال ميديا، أجده يحتفل ويسعد ولكن يناقش ويدافع، يعني لا يترك الناقد بحاله أبدا.
1: نعم. طيب هل تلاحظين أن الكاتب على وجه الخصوص تتفتح أسطورته الشخصية بعد غيابه أو رحيله؟ يعني صحيح أن لدينا إعجاباتنا بكاتب مثل رؤوف مسعد، بأعمال رؤوف مسعد، لكن الرجل طبعا بقي في الظل وخارج دائرة الشهرة كما قلت، وتسليط الضوء على تجربتي والاقتراب من تلك التجربة، لكن الآن يبدو أن رحيل هذا الكاتب سيسلط عليه الضوء أكثر، وسيجعل الكثير من القراء يقبلون على أعماله كما أعتقد.
0: يلتفتون إليه، نعم. يعني هي ليس شرطا بالضرورة، هناك كتاب يعني كانوا معروفين ومقروئين في حياتهم، وأيضا بعد أن غيبهم الموت زادت أو انتبه من لم يكن يقرأ لهم أو الأجيال الأخرى. ولكن رؤوف مسعد من الكتاب الذين هم لم يهتموا،
1: لم يكن مكترثا بذلك،
0: لا لا. كان يريد أن يعيش حياته بالمتعة، بمتعة الكتابة. يعني أنا سألته أحيانا، الغياب يمكن هو السبب عن المنطقة العربية، يمكن أيضا هو يعرف أنه هذا النوع من الكتابة ليس ابن الجوائز لنقل، يعني هو مواجهاته مع الأنساق الثقافية مواجهات ليست عادية وليست سهلة وليست ضمن حتى يعني ممكن أنا أشبهه بهنري ميلر صاحب الذي كتب مدار الجدي.
1: هو على أي حال يبدو أنه تأثر بهنري ميلر،
0: ممكن
1: نعم على حسب ما تحدث في إحدى مقالاته، لكن يبدو كما يقول أيضا تجاوز هنري ميلر إلى من اسم الكاتبة التي ارتبط بها هنري ميلر، أنايس نين. ويستذكر أيضا محمد شكري أيضا في هذا الخصوص.
0: نعم، هو محمد شكري أيضا يعني في الخبز الحافي، ولكن في اختلاف طبعا بين محمد شكري وبين تجربة رؤوف مسعد، محمد شكري تجربة ذاتية جدا في الخبز الحافي يعني، أو في سوق الداخل عنه هو كشخصية أكثر سيرة روائية، بينما رؤوف مسعد لا، رواية وليست سيرة روائية، حتى وإن وجد أحيانا كشخصية أو ادعى أنه الشخصية، ولكنها ليست سيرة روائية، هي مركبة تركيبا روائيا، في إشكالية لبطل، في محمد شكري لا، في سرد تذكاري أو تذكري أكثر. ولكن يعني في لمع من هنا ومن هناك، يعني نفس التيار ممكن، ولكن رؤوف مسعد أكثر روائية، أكثر انضباطا إخلاصا لنظرية الرواية، ليس انضباطا وإنما أكثر إخلاصا لنظرية الرواية من حيث وجود البطل الإشكالي. المشارب متعددة
1: فيما يتعلق بتجربتك أنت دكتورة شهلة. أيضا أنت سئلتي طبعا هذا السؤال من قبل، لكن نود أن نستعيد يعني رؤيتك حول هذا الموضوع، عن ما هو عن العلائق أو الوشائج بين ما هو سياري السيرة الذاتية وبين طبعا العمل الروائي. أنت قدمت أكثر من عمل روائي، ويبدو أن هنالك أيضا نوع من الانجذاب، دعنا نقول، أو الاستلهام لتلك السيرة طبعا بشكل فني أو جمالي، لا أعرف ماذا يمكن.
0: نعم، هو أنا أكتب الرواية وأكتب الرواية الواقعية، ولما نتكلم على رواية واقعية ونستعمل مثلا الراوي يستعمل ضمير الأنا، فدائما أو الروائية تحديدا تستعمل ضمير الأنا، فدائما هناك من قبل المتلقين أو من قبل النقد موازاة بين الحياة الشخصية الحياة أو ما يحدث في الرواية أو بين العمل الروائي، ولكن هي كلها عملية إيهام. لكن أنا أكتب عن جغرافيات عشت فيها، أكتب عن الرقة، عن حلب، عن عمان، أكتب نعم عن جغرافيات عشت فيها وعن حقب عشت فيها يعني أو عشتها أو عاشها أجدادي، مثلا نهاية القرن 19، تفكك الإمبراطورية العثمانية ونشوء الدولة القومية، يعني أكتب عن تلك المراحل، فهي حياة الناس تتشابه في العموميات، يعني الجغرافيا تتشابه، الانقسامات، الحدث العام هو حدث واحد لكل الجيل الذي عاش في ذلك الوقت. أكتب عن سوريا من الخمسينيات والستينيات مثلا، أكتب عن عمان في الألفينات، فهناك أحداث عامة فيحدث الربط، ولكن هي ليست سيرا على الإطلاق، لكن دائما الكاتب يوزع حياته ويوزع شخصيته على أبطال رواياته جميعا، وخاصة لما تكون الكاتب امرأة، تكون كاتبة، فيحدث هناك مثل هذا الرغبة من قبل المتلقين بالتفسيرات، وأنا هذا يسعد الكاتب، يعني يسعده، يسعد الكاتبة، لأنه يحقق رغبة أو شغف لدى القراء، يروي هذا الشغف الذي لدى القراء في عملية إيهام، عملية إيهام.
1: نعم. عودا إلى أو على الكاتب الذي نتحدث عنه الراحل رؤوف مسعد. نعم. من العجيب أنه بدأ الكتابة في المسرح، يعني المسرحية الأولى عن السد العالي، والثانية عن هزيمة 67، وأيضا درس يبدو الإخراج المسرحي في بولندا، رغم أنه ذهب إلى دراسة اللغة البولندية وذهب إلى ترجمة الأعمال البولندية للغة العربية كما يبدو من ضمن لقاءاته الصحفية، وطبعا لم يشتغل بالإخراج المسرحي، لكن أيضا كان يعني نوعا ما مهتما أو مصيا المسرح أو مثابرا على المسرح. العراق مثلا كتب مسرحية الأطفال ومسرحية أخرى عن مأساة أيلول الأسود في الأردن، لكن يبدو تحول إلى الرواية يعني بديلا عن المسرح.
0: هناك نعم مثل العديد من الكتاب الذين كانوا كتابا مسرحيين وكتبوا الرواية فيما بعد، يعني المسرح له شروطه والكتابة المسرحية لها شروطها، و يعني هو لما كتب أول مسرحية عن السد العالي، ونعود لنحدد أو لنتكلم على موقفه الإيديولوجي، يعني هو كان يعني قومي ولكن خذل مثل خذل في لما سجن، وخذل في 67، وخذل لما على صوته واعتقل، ف
1: ولهذا يعني كان الموقف الواضح من جمال عبد الناصر.
0: نعم كان
1: يعني الرجل يقول انه معجب ببعض الجوانب المتعلقه بعبد الناصر، لكن طبعا للاسف ايضا هنالك صدمه هائله فيما يتعلق.
0: نعم. وقالها غيره من الكتاب وحتى اليوم، ولكن كان على استحياء، كانوا يقولونها على استحياء، ولكن يعني حتى في الروايات أنا كنت قرأتها مؤخرا لكتاب شباب، يعني صدرت في هذا العام، مثل رواية لعنة الخواجة لوائل السمري مثلا، رواية صلاة القلق لمحمد سمير ندى اللي حصل على البوكر. هم أيضا عندهم هاي الإشكالية الناصرية، أنه نحب بعض الجوانب في شخصية
1: خصوصا متعلقة بمناصرة الفلاحين والفقراء.
0: نعم الكاريزماتية هذه، ولكن صاروا الآن يعني لديهم مواقف واضحة سياسية واقتصادية من السياسات يعني العامة والسياسات الاقتصادية، وصار لديهم مواقف واضحة، ولكن رؤوف مسعد كان لديه هذه المواقف قبل 30 و40 سنة وأكثر، فهو كان رجل شجاع،
1: ذاق مرارة السجون
0: نعم كان كاتبا شجاعا، ولكن هذا التحول من المسرح هذا طبيعي، يعني المسرح شروطه صعبة، والأدب المسرحي إذا لم يتحول إلى نص منجز، يعني عمل منجز على الخشبة، ويحتاج إلى إنتاج، ويحتاج إلى تمويل، ويحتاج إلى مؤسسات، وهو خارج المؤسسة.
1: نعم.
0: يعني هو كاتب خارج المؤسسة، لا لن يتعامل معه أحد ولن يموله أحد في هذا الخصوص، ولكن كان كتاب الستينيات والسبعينيات كلهم كتبوا مسرح تقريبا، كلهم كان عندهم هذا يعني لوفة المسرح، له سحر المسرح، له سحر، والكتابة المسرح لها سحر، ويعني بدأ بس بدأ الواحد فيها بيستسيغها بيستسيغها. يعني
1: يقول رؤوف مسعد: عندي ميزة خاصة فوق العديد من البشر التافهين والإماعات الذين لا يعرفون حتى العيش في حياة واحدة، هي تواصلي في عدة حيوات. في لقاء له أيضا مع إبراهيم حمزة يقول: أنا شخصية مركبة، أعتقد أن من يعمل في التأليف لا يمكن أن يكون شخصا سويا لجهة حاله العقلية. أصدقائي يقولون أن عندي جنونة أو جنونة، لا أعرف ماذا طريقة النصف. إذ أغضب فجأة أو أنبسط فجأة. ويضيف: هذه معروفة في الأمراض النفسية بأنها باي بولر، تعدد الشخصية، وهي غير الشيزوفرينيا أو الانفصام في الشخصية. يضيف: أنا دخلت معترك السياسة قبل أن أنتهي من دراستي الثانوية، وكانت لي محاولاتي في كتابة القصة القصيرة، لذا تداخل الأمران السياسة والأدب إلى آخره. لكن يعني هنا أود أن يعني من خلال السطور السالفة، أنا عارف طبعا أنك لست طبيبة نفسية، لكن بشكل عام ككاتبة يعني ضليعة بدراسات الخطاب الثقافي، نقد النص، هل تعتقدين بتأثير ثنائي القطب أو الباي بولر في رأيك في تجربة رؤوف مسعد؟
0: يعني هي يعني تجاوز أو هو مبالغة ممكن القول، ولكن طبعا الكاتب شخصية مركبة، أي كاتب بهذا القدر من المواجهة وهذا القدر من الصنعة الروائية أيضا يستطيع أن يقدم شخصيات بحالاتها النفسية والاجتماعية والطبقية، والكاتب شخصية مركبة، ولكن ليس باتجاه المرض النفسي، لأنه أعتقد أن المريض النفسي لا يميز ولا يستطيع أن يشخص نفسه وكذا، لا يميز يعني خروجه بين خروجه من الحالة أو دخوله إلى هذه الحالة، ولكن الكاتب يستطيع أن تعدد الشخصيات لا يعني حالة مرضية، وأنه فرويد وازى بين الكتابة أو الكاتب والمريض النفسي أحيانا، ولكن أيضا في الكتابة تخلص من عقد نفسية كثيرة، حالة التصعيد أو حالة التسامي الموجودة عند الكاتب ودرسها أيضا فرويد، يعني بس لا يمكن أن نطابق تماما بين هذا التشريح النفسي وبين حالة الكاتب، وإلا لكنا أيضا قلنا إن يعني وفاقا لنظرية يونغ في الأنا الجمعية أن الكاتب الملحمي هو مريض بأمراض الأمة وبأمراض الأسلاف وبأمراض الملحميين السابقين، يعني لا يصبح الموضوع متجاوز، ولكن على سبيل التعبير أن الكاتب ليس شخصية بسيطة سهلة، يعني محاكماته للأمور للتحولات محاكمات أيضا إشكالية وصعبة، ليس لدرجة مرضية يعني.
1: نعم، على أي حال كما يقول يعني أنا الآن لا أتذكر الشاعر ممدوح عدوان، نعم ممدوح عدوان تذكره الآن، ويتحدث شيء عن جنون الكاتب وضرورة وجود هذه المسحة من الجنون في داخل الكاتب.
0: نعم هي مسحة هي خاصة لما يكون متوحد يعني أو منفرد مع شخصياته ومع نصه، ولكن أيضا ممكن لا يستغرق في هذه الحالة، يعني الحالة يجب أن تنتهي بمجرد أن نغلق الأوراق يعني أو نغلق شاشة الكمبيوتر، وإلا تحولت حيواتنا إلى نحن لسنا فقط كتاب، هناك مجموعة من الكتاب نعم كانت تمثل هذا المس تمثل هذا المس كانوا ظواهر، يعني رؤوف مسعد ليس أكثرهم على فكرة، هناك كتاب يعني أنا التقيت ممدوح عدوان في هذه النزعة التفرد، يعني التفرد في شكله في ممارساته نزعة تدميرية للذات أحيانا، نعم نعم في حضوره نزعة تدميرية، يعني الرغبة في تدمير الذات أحيانا بعض الكتاب لديهم هذا. ولكن مثلا بالنسبة لي أنا كاتبة ولكن أكاديمية، يعني رداء الأكاديمية أو قناع الأكاديمية يخلصني أو يضبطني ربما.
1: نعم، نختم هذا الحوار معك الروائية الأستاذة الأكاديمية شهلة العجيلي بذلك المشهد الاستهلالي لنص رؤوف مسعد إيثاكا الصادر عن دار ميريت 2007. يكتب رؤوف مسعد فيه: تلميذ صغير يخرج عن السطر دائما ولا يمشي عليه رغم العقوبات المتتالية التي تنهال عليه من معلمته قاسية القلب للخروج عن السطر. أشكرك أستاذ شهلة العجيلي على هذا الحوار الثري معك حول تجربة الكاتب الرواية رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية كما وصفتي في
0: نعم الخارج والمارق. الخارج نعم. والمارق نعم.
1: صاحب بيضة النعامة الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر عام 2025. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ صالح، شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا بك. أهلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. أهلا أهلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم لقاء ثنائيا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة غابرون، في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء تأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي نادابا نكوسيناثي غاولاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتو سيزار موهواسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغولو جوي كينويندو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون ناتسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفان موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس موكوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوجيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير سيريتسي خاما الدولي بالعاصمة غابورون، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب البوتسواني
فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمسقط عن دور قطاع النقل واللوجستيات في رفض الاقتصاد الوطني. استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر انهيار. وحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير ملاجئ أكثر أمان للسكان خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الضفة الغربية المحتلة شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة اعتقلت خلالها 28 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال. وفي لبنان وصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت منازل وأودية. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونبقى في السودان حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج إن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي
قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية. حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة ركاب قرب مدينة نيكوبول جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت مسيرة أخرى قطار ركاب في منطقة ميكولايف دون وقوع إصابات. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثفت هجماتها على شبكة السكك الحديدية، بينما أعلنت موسكو قصف سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك متهمة إياها بنقل إمدادات للجيش الأوكراني. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا لتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات التي تواجه القارة، كما دعت إلى إنشاء بروتوكول أمني طارئ يتيح للدول الأعضاء طلب مشاورات عاجلة عند وقوع أزمات تهدد أمنها القومي. وتعهدت فون دير لاين بزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضربات الروسية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديدا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

التاسعة ونصف مساء في إذاعة سلطنة عمان، وقت الساعة على الساعة. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من أثير المحبة.

0: الشاعر لكم يا أصحاب نعلنها.
1: الليل ليل وعلى مسرح سيرنا ضيف المعاني محبة بصدق نعنونها، الكل سامع متابع للسهر معنا، تقاسيم الوتر شقنا إذا بوسارة دوزنها.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في أثير المحبة، هذه الرحلة التي تمتد بكم من الآن وحتى 11.
1: رحلة ثقافية فنية متجددة معكم عبر هذا اللقاء، لقاء المحبة الذي يتجدد معكم كل أربعاء.
0: الليلة على بساط السهر ومع هذا التناغم الجميل هناك مجموعة من المتابعات والحوارات.
1: متابعات مختلفة رح نقترب فيها من كواليس مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية هنا في محافظة ظفار، وكل ما يحمل أيضا أو بعض مما يحمل من كواليس وقصص وحكاية.

0: نقترب فيها من الخشبة وما يدور أيضا خلفها.
1: التفاصيل أيضا لهذا الحدث الفني الثقافي، مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية، أكيد أسماء كبيرة، مشاركات محلية وعربية ودولية وعالمية، راح تكون محط حوار أيضا ضمن هذه النسخة من أثير المحبة.
0: وفي إطار الأعمال المختلفة والمتنوعة لوزارة الرياضة والثقافة والشباب، هناك مجموعة من الورش والدورات التدريبية أيضا التي تقدم للشباب، منها دورة تدريبية في أساسيات العزف على الآلات الإيقاعية، والجانب الآخر منها أيضا هو جانب الموروث والارتباط بالإيقاعات المختلفة.
1: بالإضافة لهذه المحطات الحوارية علياء أو العناوين اللي راح تكون يعني كده مربط لمحطات الحوار، هناك مجموعة من القراءات الثقافية والفنية التي نرصد من خلالها مجموعة من المتابعات سواء على الصعيد المحلي والخليجي وكذلك العربي. هنا هذه تحايا بعطر المحبة مع الليل من فريق العمل.
0: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، أشاركه التقديم علياء بنت أنور بيت سمير،
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري،
0: زميل الربط الخارجي أيضا في هذه المحطة حسين بن مسلم جعبوب.
1: من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري.
0: هندسة الاستديوهات خالد بن عبد الله بلحف.
1: أهلا بكم معنا في ليل من ليالي السهر التي يعزف على أوتارها إخراجا أحمد بن سعيد العوائي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير المحبة، هذه المحطة الثقافية معكم بين الأخبار والفنون كذلك والمسامع الغنائية. في هذه المحطة نعلنكم بمشاركة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2026 في دورته 35 الذي تستمر فعالياته حتى 18 من سبتمبر الجاري.
1: جناح السلطنة يضم مجموعة مميزة من الإصدارات الموسوعية التي توثق جوانب مهمة من التاريخ والهوية واللغة والذاكرة الوطنية العمانية وكذلك الدراسات والبحوث المختلفة، إضافة إلى إصدارات منتقى من النادي الثقافي تغطي مجالات الأدب والفكر والنقد والدراسات الثقافية.
0: هذه المشاركة امتدت لتشمل مطبوعات وإصدارات عدد من مؤسسات المجتمع المدني ودور النشر العمانية، مما يعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم الصناعة الثقافية والفكرية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. أولى محطات الحوار نرتبط فيها بحدث ثقافي فني دولي هنا في سلطنة عمان وفي ربوع محافظة ظفار في صلالة الأصالة. مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية ظاهرة فنية ثقافية تجمع المبدعين المسرحيين من مختلف أنحاء العالم وتفتح مساحة للحوار والتبادل الثقافي من خلال لغة المسرح التي بلا شك تتجاوز كل الحدود وتصل إلى مختلف المجتمعات المقربة أيضا من هذا الجهد الجميل الذي تبذله بلدية ظفار. وهذه الاحتفائية هنا والعرس الثقافي الفني في صلالة من خلال هذه المتابعة مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد بن ماجين الرواس مدير مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية. أستاذ أحمد مساء عليك بالخير.
1: مساكم الله بالنور أخوي عقيل وجزاك الله خير وجزاكم الله خير على هذا التغطية المتواصلة دائما واللي ما هي جديدة عليكم.
0: الله يسلمك.
2: أهلا بك أستاذ أحمد، نرحب فيك مرة ثانية في هذه المحطة من برنامج أثير المحبة. وبداية الحديث كذا نحب أنك تضعنا في صورة عامة للمهرجان.
1: أولا مساكم الله بالخير ولجميع المستمعين. مهرجان ظفار الدولي للمسرح هذا السنة يجي في النسخة الثانية، وهذا العام أتى بحلة جديدة وبطريقة مختلفة عن العام السابق. الدورة الأولى كان فيها 6 مسارات، طبعا هذه الدورة كان فيها مسارين، 3 مسارات، ومسار النخبة ومسار عروض الكبرى ومسار مسرح ظفار. الآن انتهينا من عرض الأخير الثالث في هذا اليوم اللي هو مسار ظفار، والحمد لله القبول كان جيد يعني كل الأمور الفنية والتقنية هذا العام مختلفة وصار فيها يعني تطور أكثر من العام السابق، وعدد حتى عدد الضيوف هذا العام مختلف عن العام الماضي، وأسماء أيضا حضرت لسلطنة عمان ومحافظة ظفار لأول مرة.
2: جميل. في إذن هذه الإضافات المختلفة في هذه النسخة من المسرح اختلفت في الضيوف الوفود المشاركة في المسارات كذلك إنها صارت 3 مسارات. من بين هذه المشاركات المختلفة أيضا ما الذي يضاف إلى محافظة ظفار بهذه المشاركة الفنية المتعددة من حيث الوفود الشخصيات وأيضا الفرق المسرحية، يعني خصوصا أن نتكلم عن فرق مسرحية كبيرة منها مثلا من يعني على مستوى الدول العربية والدول أيضا الأخرى من جورجيا من تركيا وغيرها.
1: تقريبا وصل عدد المشاركين في هذا المهرجان من ضيوف وعروض إلى تقريبا مشاركة 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. أيضا خلينا نروح مسار عشان نوضح للمستمعين يعني نوضح للمستمعين آلية المسار أو مسميات هذه المسارات هذه السنة. عندك عروض النخبة، عروض النخبة هي العروض الفائزة في أكبر مهرجانات إن كان في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، العروض التي حصلت على إشادة ومتابعة جماهيرية مختلفة عن باقي العروض. في هذا المسار يعرض أربع عروض مشكلة من لجنة التحكيم برئاسة الدكتور عبد الكريم جواد ويعني مجموعة من عمدة معاهد التعليم العالي للمسرح من مختلف أنحاء العالم من الوطن العربي وخارجه. يأتي مسار العروض الكبرى أيضا في 7 عروض مشاركة. هذا المسار الكبرى كان متاح لكل الدول المشاركة فيه بتقديم عروضها على روابط، وتم تشكيل لجنة مختصة لجنة مشاهدة. وصل العدد المتقدمين في هذا المسار تقريبا ما يقارب 120 عرض من جميع أنحاء العالم. شكلت لجنة مشاهدة لاختيار 7 عروض 7 عروض في هذا المسار. أما مسار ظفار هو أيضا مسار كوميدي، عروض كوميدية تقدم على مسرح المروق في تمام الساعة 8 بشكل يومي خلال هذه الأيام 3 القادمة. انتهينا اليوم من عرض وغدا عرض، يعني 3 عروض آتية في الطريق، كل يوم عرض الساعة 8 المساء، وكل مسار من هذه المسارات مشكلة له لجنة خاصة فيه.
0: نعم، من خلال يعني هذه التوليفة التي تنطلق من محيطنا المحلي إلى العربي إلى العالمي، خاصة في ظل المسارات اللي ذكرتها والارتقاء بالنسخة الثانية، يعني هناك كثير من الرسائل التي يحملها مهرجان ظفار المسرحي الدولي. أستاذ أحمد،
1: مثل ما قلت يعني في كمثال في بعض النجوم أسماء كبيرة وصلت للمحافظة هذا السنة، تفاجأت بالمناخ، تفاجأت بالطبيعة، تفاجأت بأشياء كثيرة يعني موجودة في سلطنة عمان ومحافظة ظفر بالأخص.
0: نعم.
1: يعني ونزلوا وراحوا مثلاً زاروا دربات، زاروا عين ثوم، ويرجعوا للفندق متفاجئين يعني بالطبيعة اللي موجودة، يعني البحر قريب عليهم، الجبال قريبة عليهم، السهل قريب عليهم، وبشكل منظم ونظيف. فكانت ردة الفعل جدا جيدة، والملاحظ أيضا بنتابع في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي،
0: نعم،
1: وكان بعض القنوات العربية والخارجية يعني شيء يفلق الصدر. هذا هدف أساسي يعني، وصل للناس، وصل لكثير من الدول، وصل أيضا لأسماء كثيرة تمنت أنها تكون موجودة. يعني إلى اليوم في تواصل بعض الفنانين وبعض الناس يعني يقولون يا ريت كنا موجودين هذا العام. هذا الدليل يدل على وصول الرسالة، وصول الحدث نفسه إلى أبعد مستوى.
0: نعم. يمكن قبل ما ننتقل لسؤال حول الجانب المسرحي بشكل مباشر، إذن موضوع المهرجان أيضا يأتي في إطار الحراك لتفعيل الحراك السياحي والثقافي والأدبي في السلطنة عامة ومحافظة ظفار بشكل خاص، خاصة هذه الفترة اللي ننتقل فيها كذا من أجواء الخريف إلى استقبالنا لموسم الصرف.
1: أكيد صحيح. وأيضا الاحتكاك الفنانين العمانيين والعرب في أسماء كبيرة يعني موجودة في هذا الحدث الثقافي، أيضا هو حدث ثقافي، أقدر أقول حدث ثقافي سياحي يعني فني سياحي، يدعم الحراك السياحي في المحافظة وفي السلطنة بشكل عام. أيضا وجود أسماء يعني لأول مرة أسماء كنا نشاهدها ونتابعها في يعني في أفلامها وفي السينما، وجودها اليوم في محافظة ظفار بهذا العدد الكبير وبهذا الحضور الضخم والزاخر شيء يعني شيء جميل لنا ولكل المسرحيين اللي موجودين والفنانين في على مختلف مناطق المحافظة والسلطنة.
2: نعم أستاذ أحمد، مثل ما تفضلت أنه المسارات هذا العام بين مسار النخبة، مسار العروض الكبرى، وأيضا مسار خاص بمحافظ ظفار أو مسابقة مسرح ظفار اللي يكون فيها الجانب الكوميدي، لكن عموما من خلال احتكاك فنانين المحليين بهذه القامات الفنية المختلفة على مستوى الوطن العربي والدولي، إيش المساحة اللي حابين أنكم يعني تعطوهم إياها أيضا من باب الاستعداد أيضا للفصول القادمة من المهرجانات المسرحية؟
1: يعني اليوم الكل بيجتمع في منطقة واحدة يعني في مسرح واحد، هذه الأسماء الشباب الطموحين في هذا المجال. يعني السنة الأولى كانت 6 مسارات، وكان 6 مسارات بمعنى أنه 6 عروض في اليوم. هذا السنة لا، أتت 3 مسارات وصار في تقريبا يعني كل يوم عندنا عرضين فقط ما عدا اليوم، يعني اليوم كان في 3 عروض مستمرة، ولكن من الأيام القادمة راح يكون في عرضين، عرض الساعة 6 المساء وعرض الساعة 8. فهناك في وقت مساحة كبيرة للاحتكاك بهذه الأسماء، وهناك فرصة كبيرة أيضا لزيارة عديد من المواقع في المحافظة والترويج لها.
0: نعم، أعتقد في فعاليات مرافقة ومصاحبة كورش وما شابه كذلك تتخلل أيام المهرجان.
1: نعم، بكرة اليوم بدأت ورشة للفنان القدير جهاد سعد، وأيضا كانت بالمجان أيضا مقدمة للجميع، نزل رابط اللي حاب يسجل في هذه الورشة والاحتكاك مع هذا الفنان والأخذ بالخبرات وخبرات السنين وخبرات العمل. فهذه فرصة للشباب أيضا طموحين، ومستمرة هذه الورشة لمدة 3 أيام قادمة أيضا، وهي بتقام في مجمع السلطان قابوس الثقافي.
0: نعم، عندما نتحدث عن النافذة المسرحية ودورها الرائد بلا شك دائما في إيصال ثقافة المجتمعات، نتحدث عنها كمسار أيضا، ويعني تسعى بلدية ظفار إلى إيصال كثير من الرسائل من خلاله، خاصة للتعريف أيضا بالسلطنة بمحافظة ظفار بثقافتها، جانب الطبيعة، المقومات السياحية، المفردات الثقافية والأدبية بهويتها العمانية الأصيلة.
1: نعم، يعني مثال في أول يوم، يعني لما يعني إحنا حضرنا كثير من المهرجانات خارجية الأسلوب والفكر المختلف، يعني الفكر مختلف في مهرجان ظفار، يعني استقبال الضيوف، حفلات الافتتاح، جلوسهم وطلوعهم، هناك فكر مختلف عن كثير من المهرجانات حولنا. هي هدفها واضح، يعني واضح للكل انه يعني اكتساب الخبرات من هذه الاسماء اللي بتقينا في محافظة ظفار، ايضا ترويج المحافظة والموسم نفسه، حتى التوقيت المختار، التوقيت انه ما بين نهاية الخريف وبداية الصرف. بالنسبة لي انا كشخص انا احب فترة الصرف كثير، أتوقع أنه اللي يحب فترة الخريف راح يطلع الجبل ويشوف الطبيعة ويشوف الخضار ويشوف كذا، والمدينة والسهل جوها جدا جميل هذه الفترة. يعني بداية الصرب أنتم تعرفون، يعني اللي حضر وشاف هذه الفترة بالذات، يعني جو جميل جدا، تقدر تجلس على البحر، تقدر تجلس في السهل، الأماكن كلها مفتوحة، يعني تقدر في أي مكان خارجي تستمتع فيه.
0: نعم، إذن نتحدث أيضا عن، يعني مثل ما ذكرت اليوم كانت هناك 3 عروض، ويمكن بالأمس سيد أحمد نتواصل وأنا أعرف أن كنتم في محطات يعني متابعات عمل خلال فترة صباحية، تنسيق مع ضيوف، مع وفود العروض اللي موجودة، الانتقال لمواقع الأرض أيضا، كل هذا الجهد أكيد في النهاية يعني يأتي إن شاء الله بالمحصلة الإيجابية، وأعتقد ثمار هذا الجهد مثل ما نتابع الآن هو وجود هذه النخبة من رواد المسرح من مختلف الأقطار العربية والعالمية هنا في محافظة ظفار. نتكلم أيضا عن الحضور المسرحي العماني، وكيف يمكن أيضا الاستفادة من هكذا تجارب ومدارس فنية مختلفة.
1: تنوع كبير في هذا المهرجان، بالذات العروض اللي نشاهدها ونشوفها، يعني ثقافات مختلفة، يعني عندنا يعني عرض من الهند، في عرض من اسبانيا قدم امس، وفي عروض قادمه من جميع دول العالم، يعني ما من شرق اسيا من جنوب اسيا. فالتنوع هذا، تنوع هذا بحد ذاته ثقافه او كنز يقدم على مسارح المحافظه. حتى يعني الجمهور، انا تفاجأت اول يوم بصراحه بعدد الجمهور اللي كان متواجد في العرض الاول والعرض الثاني خاصه، وعرض اليوم فيه يعني واصله الرساله للكل، ومحبين المسرح كثير، ومحبين الثقافة ومشاهدة هذه الثقافات كثيرين. يعني في ناس تحضر ما لهم علاقة بالمسرح أساسا، يعني ما مش مسرحيين، في جمهور من غير جمهور المسرح، يعني في أعداد كبيرة، يعني أغلقت البوابات قبل بداية العروض، في عروض كثيرة أغلقت البوابات والعروض لازالت يعني ما بدأت. هذا دل على حب الناس لهذه الثقافة، وحبهم للتعرف على هذه الثقافات. عرض أسبانيا، يعني أسبانيا فل أمس المسرح، رغم أنه العرض هذا لأول مرة تقريبا يدخل، يعني يقدم في دولة عربية تقريبا، يعني إذا ما خانتني الذاكرة تقريبا هذا العرض ما قدم من قبل في أي دولة. فحضور الجمهور لهذه العروض الأجنبية والعروض العربية وبتنوعها، هذا بالنسبة لنا نجاح يعني.
0: نعم، في المسارات اللي ذكرتها سيد أحمد، وهي يمكن المحور الرئيسي عندما نتحدث أيضا عن مسابقة مسرح ظفار في هذا الاحتفاء المسرح الدولي، ماذا عنها في هذه النسخة؟
1: المسابقات تعرف فيها أيضا، مسابقات فيها جوائزها كبيرة، يعني النخبة $50,000 الأفضل عرض متكامل، وهناك أيضا 10 جوائز فردية وبها جوائز أيضا مالية، 10 أفضل كأفضل إخراج، أفضل تأليف، أفضل ممثل أو أفضل ممثلة، أفضل إضاءة، حتى السينوغرافيا. في بعض المهرجانات تقدم السينوغرافيا كجائزة واحدة، والسينوغرافيا هي عبارة عن عدة عناصر في المكون المسرحي، مثل الموسيقى، مثل الإضاءة، مثل الأزياء، مثل المكياج، هذه كلها عناصر في بعض المهرجانات تقدمها كجائزة واحدة، مع أنها تخصصات مختلفة وكل تخصص له فني معين. يعني في كل مسار نفس هذه الجوائز مقدمة في كل مسار، حتى مسار ظفار. يعني $50,000 في النخبة، $50,000 في الكبرى، $50,000 في مسار ظفار، وغير الجوائز الفردية 10 10 10.
2: جميل. عن الحضور العماني أيضا أستاذ أحمد في باقي المسارات المسرحية، في مسابقة العروض الكبرى أو مسابقة مسرح النخبة؟
1: في النخبة في عرض عماني لفرقة مازون. هذا العرض الفائز في النسخة الأولى لمهرجان بازار في العروض الكبرى تأهل أوتوماتيك إلى العرض عروض النخبة. أما العرض المختار في مسار الكبرى عرض لفرقة السلطنة تم اختياره من قبل لجنة المشاهدة. أما العروض في مسار ظفار أيضا تقدمت لها 7 عروض من محافظة ظفار وتم اختيار 4 عروض من قبل لجنة المشاهدة.
2: جميل. مع كل هذا الزخم وهذه المشاركات وهذا الحضور الفني المتفرد في مهرجان واحد بالتأكيد يقع عليكم حمل كبير من الناحية والجوانب الإدارية.
1: وفعلا كل شيء ماشي يجي بالسهل يعني فيه طاقم كبير وشباب يعني لجنة تنفيذية ولجنة إشرافية ولجان مختصة ورئيس المهرجان. طبعا رئيس المهرجان هذا المهرجان هو عمار عبد الغواص ومدير دائرة الفعاليات. وعدة لجان مقسمة في كل لجنة مختصة في لجنة التجهيزات ولجنة التجهيزات هي خاصة بالمسارح وديكوراتها وإلى آخره. أما واللجنة الفنية واللجنة التنسيق والمتابعة ولجنة العلاقات طبعا تفرعات كثيرة يعني تفرعات كثيرة في هذا المهرجان من لجان من عدد اللجان.
2: إيش أكثر أشياء تشغلكم أنتم كإدارة يعني من ناحية نجاح المهرجان؟
1: وضيوف الضيف طبعا الضيف لما يوصل لبيتك طبعا لازم تكون كل شيء مرتب بطريقة صحيحة. واللي وصلوا كلهم ضيوفنا وطبعا المتابعة حثيثة وقوية على هذا الشيء يعني بالذات.
0: نعم.
1: موضوع الضيوف طبعا دائما هو الموضوع الأصعب والأقوى.
0: والله احنا يعني حاسين بالجهد اخي احمد، كل التحيه لهذه يعني الجهود الكبيره من كل فرق العمل التي اكيد لها دور الرائد في ابراز هذا الحدث. وكنا في ظفار وفي سلطنه عمان نحتفي بمهرجان دولي، فالرساله ان شاء الله ايضا تصل بهذه الروح وبهذه الاصاله العمانيه اللي اعتدناها دائما. خذينا من وقتك لكل التحيه، اعرف انك مشغول ومرتبط ومع ذلك يمكن في اجواء الكواليس حاليا، كل التحيه لك. ان شاء الله تجمعنا كذا مساحات اخرى معك ومع الزملاء القائمين ايضا لنرصد معكم كل هذه التفاصيل المثريه لهذه النسخه من مهرجان ظفار الدولي للمسرح.
1: شكرا لكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافه، وان شاء الله نكون معكم اول باول دائما باذن الله.
0: كل التحية لهذا الجهد الجميل. شكرا لضيفنا العزيز الأستاذ أحمد المعجين الرواس مدير مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية على هذه الحوارية. كل التوفيق لهذه الجهود أخي أحمد، وإن شاء الله متواصلين بحول الله تعالى.
1: بحول الله. شكرا. شكرا لكم.
3: شفيقة خاطئة ولازم تتنوه.

0: إذن عليا ما زلنا مع هذه الأجواء الجميلة لتواصل هذه العروض في مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية، ويمكن التفاصيل الأجمل هي في الكواليس الفنية المرافقة لمثل هكذا حدث فني، نجوم أسماء كبيرة، مدارس فنية مسرحية مختلفة، جهد، لحظات من العطاء وإبراز التجارب وتقديم الجمالية المسرحية والرسائل الهادفة. نحاول هنا أيضا أن نكون قريبين، يمكن خذينا الأستاذ أحمد قبل قليل الشكل الرسمي للمهرجان ورسائله وأهدافه، هذه المرة التفاصيل أيضا بين أجواء الكواليس مع زميل العزيز حسين بن مسلم جعبوب. مسا عليك بالخير أخي حسين.
1: بالنور والسرور علوي، وأكيد جميع المشاهدين
2: يا مستمعين عفوا يعطيك العافيه. حسين متاثر شويه بالتلفزيون اكثر.
0: طبعا هو بيربط الان اعتقد مع من عمان، صح؟
2: يعطيك العافيه حسين.
1: الله يسلمكم، يا هلا فيكم.
2: حسين، حابين نقترب معك اكثر من الاجواء هناك من قلب الحدث في المهرجان، يعني انت اقرب الان للكواليس.
1: نعم عليا، اليوم نتكلم عن هذا المهرجان. من الاشياء الجميله في المهرجان، مهرجان ظفار الدولي للمسرح، اللفته الجميله وهي تكريم عدد من الفنانين من دول الخليج والدول العربية، فهذا أمر بالنسبة للفنانين أيضا جميل أنهم يجوا هذا المهرجان يستمتعوا بالعروض اللي موجودة، وأيضا يتم تكريمهم من قبل المعلين والقائمين على هذا المهرجان. من ضمن هؤلاء المكرمين الفنان القدير البحريني عبد الله ملك، نجم بحريني في التمثيل والإخراج، وأيضا ليس بعيد عن الجانب التلفزيوني وتقديم البرامج. نعم. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، ونورت وشرفت، يا هلا فيك.
3: هلا يا أبو حسين، ومرحبا بإذاعة السلطنة، الإذاعة الحبيبة على قلوبنا، وإحنا نتابع ترى قنواتكم الثقافية والعادية والرياضية كل أنت نتابع ما شاء الله. وأنا الحمد لله كنت بعد حظي، يعني سعيد الحظ إن شاركت كذا عمل لو بسيطين، اسمعوا شوف، أعتقد قبل سنتين كانت حلقات منفصلة، واشتغلت مع يوسف البلوشي أيضا عملين قبل نظر عيني، كان شوي قديم، وبعدين أيضا عمل آخر ما أدري شو اسمه. فالحمد لله، والحين قاعدين نشارك في هذه المهرجانات، فتوجوا هذه المشاركات بهذا التكريم الجميل الذي أتشرف فيه وأسعدني كثيرا، وندعو الله دائما أن نكون عند حسن ظن الجمهور والمسؤولين معا.
1: أستاذ عبد الله، اليوم وجودك في المحافظة في هذا المهرجان أكيد يعني بالنسبة لك أمر جميل من خلال هذا التكريم، وأيضا من خلال استمتاعك بالعروض اللي دائما ما تكونوا حاضرين فيها، وما ننسى أيضا الجانب السياحي أنكم تتمشوا في ربوع المحافظة.
3: أكيد، يعني أنا اليوم برنامجي كان حافل، يعني أنا بدأت اليوم من الضحح، نقول على الساعة 11 كذا رحنا درباط وتجولنا هناك، ومن ثم رحنا مرباط وتغدينا هناك أكل بحري على الساحل في مطعم شعبي كله سيفود، من الشارخة ومن الربيان ومن الأكل الطيب هذه اللي ما لنا غنى عنه. وجينا شفنا ثلاث عروض، تنقلنا ما بين تونس إلى جورجيا إلى عرض عماني مسك الختام مثل ما يقولون، مستمتعين بالأجواء، مستمتعين بالمنطقة. ظفار الوحيدة دون دول الخليج في فصل الصيف جوها يكون ندي، وجوها يكون منعش، وجوها يكون جميل. احنا البارح نتعشى والندى ينزل علينا، فهذه الاجواء الواحد ما يفوتها. فشكرا لكل من اتاح لنا الفرصه، وهذه يمكن تكون الزياره العاشره لي لصلاله، يمكن زرتها اكثر من مسقط، ما نبد منها.
1: الله يسلمك استاذ عبد الله. اليوم هذه المهرجانات ايضا مهمه للفرق المسرحيه سواء المحلية أنها تحتك مع بالاحتكاك مع فرق دولية، بالإضافة إلى حركة الجانب الثقافي والفني من خلال مهرجان ظفار الدولي للمسرح.
3: أكيد بلا شك، يعني من يغتنم هذه الفرصة ولا يكتفي بأن يعرض ويمشي، وخصوصا أن في هذا المهرجان ألغوا الندوات الفكرية والندوات التطبيقية، ولكن الأجدى أن أنا أجري هذه اللقاءات مباشرة مع المخرج، مع الممثلين، مع السينغرافية، ومع الديكور، ومع كل هذه الأشياء في أروقة المهرجان، سواء كانت في بين كواليس المهرجان أو في فندق الإقامة، ثلاث فنادق تستضيف هذه المهرجانات. فكلما المخرج أمامك تستطيع أن تناقشه في العمل، تستطيع أن تستفيد منه، النجوم الذين حضروا سواء كمكرمين كلجان تحكيم أيضا أسماء كبيرة جدا، هذه أكيد بلا شك ستثري التجربة الفنية عند الفنان العماني.
1: اليوم من خلال تكريمك أيضا احتكاكك بفنانين ربما ما صاروا التقيت فيهم سواء في الجمهورية في جمهورية مصر العربية أو بعض الدول الأخرى.
3: صح، نجوم مثلا المصريين المعروفين ياسر جلال، أحمد حلمي، على شريف منير، ومن سوريا نجمهم أسعد فضة وجمال سليمان الذي يعني تنقل بين سوريا ومصر، ومن الخليج ومن السلطنة تحديدا صالح زعل وعماد الشنفري وأخي وصديقي أحمد برحيمة من الإمارات، لجهود الإدارية بجانب الفنية في الفعاليات الفنية المسرحية بالذات. فكوكبة من الفنانين يتشرف الشخص أن يكون أحد هؤلاء المكرمين مع هذه النخبة، وإن شاء الله دوم عمار يا عمان بفضل حكومتكم الرشيدة وشعبكم الطيب المتآخي مع كل الشعوب.
1: اليوم أيضا الورش التدريبية هي فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان، ورشة الإنسان مع ورشة مع الفنان القدير جهاد سعد.
3: نعم.
1: هذا أكيد مهم أيضا بالنسبة للفنانين إنهم يحضروا هذه الورش.
3: شوف، علشان تواكب أنت ما يحدث في العالم من تطور ومن يعني ظهور بارز، وما تكون أنت متقوقع فيما عرفته ودرسته ومارسته في بلدك، لابد من هذه الورش. احنا تونا في البحرين مسوين ورشة في السينغرافيا الرقمية، حاليا أنت تستطيع أن ترسم الشخص على الشاشة ويتحرك ويتكلم وتتعامل معه بتكنيك تقني جميل، ويوفر جهد ديكورات وملابس وإكسسوارات كثيرة. هذا التطوير لا يتأتى إلا من الاستفادة من هذه الورش التي ستكون قصيرة ومكثفة وأن تنعكس بالتالي على عروضنا الغادمة.
1: طيب، بحكم أنك جيت المحافظة أكثر من مرة وصلالة بالتحديد، أكيد لك ذكريات جميلة، إيش اللي تحبه وين الأماكن اللي تحب تزورها والأكلات اللي تحبها؟
3: أنا أحب المشاكيك.
1: الله.
3: وخصوصا المشاكيك البحرية، لأن المشاكيك البروتينية اللحم موجودة عندنا وإحنا مشهورين بالتكة البحرينية معروفة. التكة هي المشاكيك، القطع اللحم القصيني. هنا مشاكيك الحبار والأكل اللي يعني ناكله ويكون على الفاست فود والفود تراكس زين اللي يسوونه حتى في على السواحل. فالحمد لله هني اللي نحبه الشعبي والبسيط، اللي ما نحب الفنادق اللي الديكورات هذه. فالحمد لله على كل حال.
1: كلمة أخيرة تحب توجهها من خلال هذا البرنامج؟
3: هنيئا لكم حكومتكم الرشيدة الحكيمة، هنيئا لكم هذا الشعب الطيب، الفئة الفنية المسرحية الموجودة والثقافية في عمان كل يوم تتلألأ زيادة، وإن شاء الله إن شاء الله السنوات القادمة يكون العالم والخليج في أمان واستقرار إن شاء الله، والأمور تكون كلها هادية.
1: الحين بعد ما عملت معك اللقاء أنا أريد جائزة من جوائزك اللي تقدمها في برنامجك، فكر واربح تعطيني جائزة أستاذ عبد الله.
3: تستاهل يعني أنتوا جائزتنا منكم، شوفتكم وإن شاء الله تيون البحرين ونلتقي فيكم ونسولف وياكم وتفوزون، وفوزنا إحنا بجيتكم لنا.
1: الله يسلمك، إحنا سعداء بوجودك معنا في هذا البث الحي المباشر، يعطيك العافية ويومك سعيد إن شاء الله.
3: الله يسلمك، حياك الله حسين. السلام عليكم.
1: أيضا عقيل معي فنان شرفان، أحد نجوم المسرحية القادمة التي ستقام غدا بشيئة الله ضمن مسار مسرح ظفار. شرفان، أكيد التحضير الأخير للبروفة النهائية لبروفة أو مسرحية الغد.
4: صراحة التجهيزات نحن صرنا فترة طويلة تقريبا تقول أنت مال أسبوعين مال شهر، لأن ما كان يمدينا، فعملنا بروبات سريعة وشغل جميل جدا بإخراج عدي، وطبعا النجوم عندنا اسم المسرحية.
1: نسيت اسم المسرحية، أنت بطل في المسرحية ونسيت اسم المسرحية.
4: عيادة خاصة جدا، إخراج عدي شنفري ونخبة من النجوم. أنت تخيل حاجة فيها عبد الله مرعي، هشام بوقفة، عندك عبد الله جحنون، وعندك الفقير إلى الله شرفان، وإن شاء الله كذا بيستمتعوا بالعمل، لأنه هو كذا هو مهرجان ظفار دولي، يعني خاص فينا نحن كظفاريين. يعني
1: حلوة لفتة هذه من القائمين على هذا المهرجان، أنه معطوكم مساحة خاصة للفرق المحلية الموجودة في المحافظة.
4: أيوة، الفرق الموجودة في محافظة ظفار. نعم، أيوة مهم جدا. لكن في شيء.
1: إيش هو؟ قول هذا الشيء.
4: أقدر أتكلم أيتي؟ أريد أعرف أول شيء اللايف وين هذا؟
1: هذه برنامج إذاعي.
4: إذاعية قناة
1: إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان. بالعكس أنا ارتحت نفسياً بأمانة إنهم عطونا هذا ال يعني تخصصنا في زاوية كظفارية، فرق مسرحية ظفارية، إنهم عطونا الفرصة نتعرف على نجوم من الخارج. تعرفنا للعلم جهاد سعد النجم الكبير السوري عامل ورش عمل اليوم، ورشة عمل يمكن تقريبا ساعة ساعتين، والله الشباب اللي راحوا كلهم استفادوا يعني كذا كنا مستفيدين. وأنا أتمنى أيضا المسرحيين أخوان المسرحيين من سلطنة عمان اللي في مسقط الباطنة، تعالوا صلالة شاركوا معنا مع أخوانكم ما يتفوت.
1: إذا ننتظر هذا العرض شرفان، العرض الجميل، عيادة خاصة جدا جدا
4: جدا جدا جدا
1: غدا. يعطيك العافية سكرا شرفان، الله يسلمك، احنا سعداء بوجودك معنا، موفقين غدا بمشيئة الله.
4: آمين آمين يا رب العالمين. وأنت متميز دائما،
1: الله يسلمك،
4: وجميل وسيم هانسام.
1: إذا عقيد هكذا كان حديثي مع يعني شرفان نجم المسرحي لفرقة فرقة والله نسيت اسم الفرقة، ولكن هو أحد نجوم المشاركين في هذا المهرجان ضمن هذه المسرحية، عيادة خاصة جدا. تعرف الأجواء المسرحية دائما تكون لطيفة وفيها متعة وفيها ضحك.
0: الحين حشرفان يقول عقيد مجهزين من أسبوعين ولا من شهر، ما أدري إنه هو من شهر ولا من أسبوعين.
1: عقيل عليا، أنا أيضا تمنيت أني أتواصل مع أحد النجوم الكبار، لكن إن شاء الله أنا بكون معهم بإذن الله في الفندق غدا. إذا تمكنت أن نعمل لقاءات مع أيضا النجوم اللي جايين من خارج سلطنة عمان، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى من دول عربية، اللي أيضا البعض منهم مكرم، البعض منهم ضيف شرف، وأيضا البعض منهم ضمن لجان التحكيم لهذا المهرجان.
0: شكرا حسين، كل التحية لجهدك الجميل وهذه المساحة الرائعة التي أيضا رافقتنا بها كذا مع الأجواء الكواليس مع هؤلاء النجوم، وإن شاء الله كذا نلتقي ونكون على متابعة مستمرة بحول الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: كل التحية لك الزميل العزيز حسين بن مسلم جعبوب، كواليس رائعة جدا لفعاليات مهرجان ظفار المسرحي دولي للمسرح في نسخته الثانية.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، والرحلة بكم ومعكم حتى 11.
1: إذن متابعاتنا الفنية والطربية مستمرة معكم بإذن الله، كذا تكونوا مستمتعين معنا بهذه الرحلة المسائية.
0: الرحلة أمتع دائما مع المستمع الكريم، وعلى ضوء التحضيرات، هناك تحضيرات فنية جميلة للفنانة أروى، بين التسجيل، بين الاستعداد لعدة حفلات خلال الفترة المقبلة. ويمكن من الأعمال الجميلة اللي قدمتها أروى مؤخرا عمل جميل لشاعرنا الكبير طارش قطن عليام،
1: ومع الملحن أيضا طارق، عمل فني جميل من أروى، ونستمع له طبعا مع مخرجنا يقول هو العشق ما هو فلسفة،
0: العشق ما هو فلسفة ولا هو متاحة عجرفة، العشق نظرة تكشفه لما تجيك.

0: لي حل شوف لي حل شوف لي حل
1: شوف لي حل. حلول الأجواء الفنية الثقافية المثرية دائما هي الأجمل من خلال هذه المساحة التي نسعد بها معكم دائما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وفي هذا البرنامج في أثير المحبة. يمكن اليوم الجانب المسرحي خد مساحة حوار نظرا لثراء الحدث مهرجان ظفار الدول للمسرح في نسخته الثانية. ولسنا أيضا في المحطة القادمة بنقول ببعيدين عن الأجواء الفنون الفنية كما تعرفي عليا عالم الجمال والفن والموسيقى والثقافة العلاقة والترابط الجميل. وهالمرة نأخذ أجواء الموسيقى شوي وفي عالم الموسيقى يعني لا يكتمل اللحن إلا
2: بالإيقاع. لقطة من عندك لك.
1: إذن الرفقة القادمة راح تكون في هذه التفاصيل الجميلة. نقترب من الدورة التدريبية في أساسيات العزف على الآلات الإيقاعية وضيف عزيز بعد الفاصل. فنانة في الإيقاع. الترحيب معنا بالأستاذ تركي بن سالم الهادي الفني والمدرب مدرب إيقاعات في مركز عمان للموسيقى بوزارة الرياضة والثقافة والشباب الذي نسعد به معنا للحوار حول الدورة التدريبية في أساسيات العزف على الآلات الإيقاعية. مساء الخير أخي تركي.
3: مساء النور أستاذي، شو أخباركم؟ كيف أموركم؟ أسعد الله أوقاتكم يا أخي بكل خير.
1: وأوقاتك بالخير والعافية. مسهرينك معنا اليوم ما عليه.
3: لا عليك.
1: اليوم عليك، احنا نعطيك شوية كذا محاور وانت اضرب الإيقاع على راحتك. الله يعطيك الصحة والعافية. في البداية ناخذ فكرة كذا عن أساسيات العزف على الآلات الإيقاعية.
3: بالضبط. يا أهلا فيكم أول شيء، وأهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة، وسعيدين جدا بوجودي في البرنامج كثير محبب بالإذاعة.
2: حياك الله أستاذ تركي، يعطيك العافية. سعيدين بهذا الوصال معك طبعا في هذه المحطة من البرنامج، وحابين ندخل في أجواء الدورة التدريبية. حطنا كذا في صورة عامة لها.

0: حتى.
1: نعم.
0: وكان إقبال جدا كبير، يعني كان في مبدئيا تقريبا وصلوا إلى 100 شخص تقريبا. أيوه كان إقبال كبير جدا.
2: نعم. يعني إيش الدوافع أو أساسيات تنظيم مثل هكذا فعالية أو ورشة أخي العزيز؟
0: هو باختصار يعني انه شجعنا على تنظيم هذه الدوره هو اننا نشوف انه في اهتمام واضح كان من الشباب في الموسيقى والعزف، وفي نفس الوقت يعني نحتاج نوفرهم هذه الفرص كتدريب حقيقي، يعني خصوصا في المجال الالات الايقاعيه، وايضا نعرفهم اكثر عن الايقاعات العمانيه والتراث الموسيقى اللي عندنا يعني والموروث الكبير اللي معانا.
1: أستاذ تركي، العدد اللي ذكرته كبير، يعني من 100 شخص تم اختيار 30 فقط، كيف تم اختيارهم؟ هل كانت في اختبارات معينة أو مراحل؟
0: هو عملنا اختبارات بسيطة كذا بس، يعني نشوف مدى يعني قابلية الشخص يعني في التعلم، وحصلنا يعني منهم عدد كبير يعني من الأشخاص اللي مهتمين في هذا الجانب يعني.
2: في معايير معينة كانت هي يعني محط الاعتماد في عملية الفرز بين الشباب؟
0: هو مش إنه في يعني المعايير بسيطة بس نشوف مدى قابليتهم يعني في هذا المجال، و يعني يحضر عندنا هو ونشوفه كيف المدى قابليته، هل يعزف، هل مبتدئ، فنشوف نحن نشوف يعني اذا كان مبتدئ بنحاول ان نباشر من الصفر.
2: اها
0: ايوه، ونعطيه حب يعني على مدى هو قابليته كيف. وفي بعضهم يجيوك خلاص اوكي يعني يلزم خلاص. طيب، وعاد نبدا معاه، وهذا بعد الشخص اللي يريحنا يعني.
2: طيب هكذا دوره يعني كيف تسهم ايضا في اكتشاف وابراز ورعايه مواهب موسيقية عمانية؟
0: اكتشاف المواهب، الله يسلمك، يعني هو نعطيه فرصة انه يشوف كيف هو مدى قابليته.
2: نعم.
0: وهذه من بعد ما يعني من بعد ما تخلص دورة يعني نعطيهم بعد انهم يستمروا في هذا المجال، ونجيبهم لنا عندنا الجمعية يعني نتمناهم نعلمهم أكثر فأكثر يعني.
1: نعم.
0: ويتعلموا مجموعة يعني من الأساسيات، من طريقة التعلم على كيفية الآلة وإصدار الصوت بشكل صحيح يعني، والإيقاع والتوقيت والميزان نفس الوقت يعني.
2: ممكن احنا تحدثنا شوي في كذا وركزنا على الشباب، نعرف شوية أهم الآلات الإيقاعية يعني التي يتدرب عليها الشباب المشارك.
0: هي الآلات اللي مستخدمة عندنا يعني كآلة الرق أو الدف والطبلة، وطبعا نهتم أيضا بالآلات المرتبطة بالفنون الإيقاعية العمانية أكثر مثل الكاس والرحماني، ولأننا يعني نريد المشارك أن يتعرف على الآلة وصوتها ودورها وكيف ممكن يعني التعامل مع الآلة للعمل الموسيقي.
2: جميل. بنسمع كذا صوت إيقاعي وناخذ تعليقك أستاذ تركي.

0: في هذا المسمع مجموعة آلات وتر عود، مجموعة آلات مختلفة، ناخذ تعليقك الفني على المسمع.
1: هو طبعا يعني الإيقاع هو عنصر اللي يعني يضم زمن في الموسيقى. يعني أنت تعزف أي آلة موسيقية لازم يكون معاك إيقاع، يحدد حركة السرعة والجملة الموسيقية، ويعتبر أساس يعني مهم وتماسك في الفرق الموسيقية. أيوة، يعني أنت إذا تعزف آلة لازم أنك لازم ضروري جدا أنك أنت يعني تمسك مع الإيقاع.
0: طيب عملية التناغم أيضا هنا بين عازف الآلة الموسيقية والإيقاعي في في في في ورش تدريبي، ركزوا في الورش على هذا الجانب
1: بالضبط. يعني نحن كنا ندرسهم على

0: اول شيء اللقاء نفسه، مثل اللي الحين تسمعه اللي هو اللقاء الوحده الكبيره اذا انا 2 4 ندرسهم. اول شيء ضروب الايقاعيه، كيفيه خروج الدوم والتاك والاسات، ومن بعد نطبقه على العزف، على سواء اي كانت اله موسيقيه، على العود او الكمنجه او اي اله موسيقيه.
1: يعني التدريب نظري وعملي.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: عشان يكون المتدرب يكون خلاص يعني يحس بالايقاع.
2: كيف يتم تدريب المشاركين على هذا الجوانب استاذ تركي، بين النظري والعملي؟
0: ومن خلال شرح التطبيق العملي ونحاول نخلي عن المشارك انه يعيش الايقاع، بدل ما يكون الموضوع مجرد معلومه نظريه.
2: يعني
0: نعيش.
2: نعم، يعني في نفس الوقت اللي يتم فيها الشرح النظري ايضا يكون في تطبيق عملي ايضا حتى المشارك يعيش الجو.
0: بالضبط بالضبط.
2: ايش الايقاعات اللي تحظى باهتمام خاص في هذه الدوره، بما انه فيها اكثر من ايقاع اعتقد، او ايش هي مسارات الايقاع اللي راح ياخذها المشارك في هذه الدوره؟
0: الايقاعات اكثر شيء اللي ناخذها اللي هي الايقاعات الشرقيه. ونعطيهم بعض الايقاعات الخليجيه، وايقاعات بعض من انواع الايقاعات الغربيه، وبس نركز الاكثر تركيز الكثير على الايقاعات العمانيه طبعا.
1: طيب بين الثلاثه هذه انماط في تقارب، نحن نقول ايقاع شرقي وايقاع غربي والايقاع المحلي، خلينا كذا في لغه موسيقيه، لان الموسيقى لغه عالميه في النهايه، في هذه المسارات تقارب؟
0: تقارب بسيط، يعني مش انك يعني مثلا عندك الايقاع الملفوف. يعني هم يسموه يعني ايقاع، هو شرقي، ايقاع شرقي ملفوف، هو 2 4. يعني لما تدم تاك تاك تدم تاك تاك، مثلا اذا بتجي على لون البرعه، ايقاع البرعه عندنا بتحصل قريب منه شويه، في يعني قريب بس يختلف الهنك عاد، يعني الهنك العماني.
1: نعم.
0: وهم هنك مالهم ثاني يعني.
1: صحيح.
0: يختلف فيه ولا يعني اشياء بسيطه تختلف. يعني كمثال مثل الايقاع الملفوف عندنا ايقاع البرعه.
1: نعم. هي النغمة مرتبطة أيضا ببيئات معينة، كل بيئة لها موروثها، ولها يعني تعرفها من إيقاعها أو من موسيقاها. هنا التأثير المكاني أو الحيز المكاني وتأثيره على موسيقى البلد نفسه.
0: بالضبط بالضبط.
1: إذن في هذه الورشة الشباب تقريبا 30 المشاركين معكم الآن؟
0: الحين 30 بالضبط. ايوه.
1: في مقسمينها الى مراحل معينه، كل مرحله لها فتره زمنيه مختلفه.
0: هو يعني خلاص جمعناهم نحن ككل وبدينا معاهم من الصفر. خلاص ايوه، يعني في عاد ندرس بالنوت ومع التطبيق الايقاعات، وجمعناهم كمجموعات، مثلا قسمناهم 4 مجموعات، كل مجموعة تقول شيء، تقول يعني كل إيقاع إيقاع إيقاع إيقاع كذا، ومستمرين معاهم.
1: جميل.

0: حياك الله من جديد الأستاذ تركي، وصوبك التعليق على هذا المسمع.
1: هذا إيقاع سماعي ثقيل.
0: نعم،
1: إيقاع كلاسيكي جميل، يعني يستخدمه أكثر شيء في الموشحات في مصر. هو إيقاع مصر، يعني أكثر شيء يستخدمه في الموشحات. اسمه سماعي ثقيل، ميزانه 10 على 8.
0: موضوع الموازين هذه بالنسبة، هل هي متعارف عليها في أنماط الموسيقى بشكل ثابت؟
1: أكيد
0: في كل يعني في كل يعني أنماط الموسيقى العربية الخليجية، العربية عامة والمحلية أيضا
1: 100%،
0: ومعناته بحضور النوتة وكل هذه الأمور موزعة بالسنتي يعني
1: بالميزان. اي بالميزان، لان لما نعطي المشاركه المتدرب النوته هو يسهل عليه اساسا.
0: نعم،
1: في حفظ الايقاع على طول، على طول يقرا النوته دوم اس تك اس دوم دوم تك، خلاص هو يعرف انه 1 2 3 4 5 مثلا. في واحد دوم، في 2 مثلا افوت اس،
0: ايوه
1: مثلا في 3 تك.
0: حلو،
1: فيسهل له موضوع، يعني واجد يسهل له، بدل على مثلا في قاعات موازينها كبيره.
0: نعم،
1: فيصعب عليه انه هو يحفظها مثلا. اول ما يقرا يشوف النوته او الاشكال الايقاعيه بيسهل عليه خلاص يطبقها.
0: نعم، اذا احنا نتحاور معك اخي استاذ تركي الهادي كفني ومدرب ايقاعات بمركز عمان للموسيقى. لو خذيناها من الزاويه الشعبيه، ما بقول في الموروث العماني، نقول في موروثنا العربي، هناك اكيد كثير من الفرق الشعبيه، ربما اغلب من يعني يقوموا على هذه الفرق ليس لديهم التاسيس الموسيقي المدروس بجانب النوته والتوزيعات اللي انت ذكرتها الان ايضا، او الجوانب الحسيه الخاصه بتوزيع الايقاعي، ولكنهم هم ايضا فئه محترفه في نمط الايقاع. كيف ممكن نقارن هذا الجانب العفوي اللي بيعتمد على الحس بالجانب التقني، الجانب الآخر اللي يعتمد على توزيع الفني الموسيقي المدروس؟
1: هو عد يعني مهارات عازف. بس يعني انا من يعني لابد ان حتى هذا الماهر العازف لابد انه يتعلم النوتة.
0: نعم،
1: لانه يسهل عليه الموضوع جدا. يعني مثلا اوكي، هو يعني محترف في ايقاعات معينه،
0: نعم،
1: وفي ايقاعات ثانيه هو ما مع يعني فيها. فعلى هذا الاساس النوته مهمه جدا للعازف، سواء العازف الوتري او العازف الايقاع، لانه يسهل عليه جدا، يسهل عليه.
2: معرفة عازف الإيقاع تحديدا بالنوتات، هل ممكن تسهل عليه أيضا أنماط وفنون أخرى؟ لو مثلا أنا متعودة على إيقاع عماني معين وقربت أني أدخل في نمط آخر فني من غير هذا البلد، هل ممكن أتعرف على النوتة بسرعة وأعزفها؟
1: أكيد،
2: من خلال النوتة
1: أعرف الأشكال الإيقاعية خلاص. يعني من نشوف اول لقاء دوم تك اس تك، خلاص تعرف هذا اللقاء الفلاني مثلا، مكتوب لقاء الفلاني ميزانه كذا ومساره كذا مثلا، خلاص بتعرف، يسهل عليك واجد اشياء.
0: جميل، ننتقل شويه للحديث عن الايقاعات العمانيه، خصائصها، انماطها، واليه توظيفها ايضا.
1: بالضبط، هو ايقاعات العمانيه هنا عندنا من اهم، يعني
0: كم عددها تقريبا؟ اولا نعرف فيها كم عددها، انواع انماط انواعها
1: الايقاعيه. هي الاهم عندنا هنا اللي هو الكاسر الرحماني. وفي بعض يعني الفنون عندنا يدخل فيها المسين دوات، عندك الصاقات مثلا، الطوس، هذا الاشياء. بس الاهم ان الكاس الرحماني من اهم اللي
0: في اغلب الفنون. نعم
1: بالضبط.
0: طيب، يعني خصائص، لو قلنا ايضا بحكم انك رجل يعني متخصص في هذا الجانب، ايش ابرز خصائص الايقاعات في موروثنا الشعبي العماني؟
1: الموروث العماني خصائص الايقاعات، يعني أنا من وجهة نظري يعني من أهم الفنون لازم تبنى على الإيقاع العماني.
0: نعم.
1: ف يعني انت خلاص موروثك يقول لك هذا إيقاع خلاص تبني عليه، فخاصيته جدا مهمة. نعم. الإيقاعات العمانية
0: يعني احنا في موروثنا الشعبي اغلب الفنون العمانية، وليس الكل مثلا، اغلب الفنون العمانية هي فنون إيقاعية، خاصة فنون الساحل والفنون الحضرية بالذات تعتمد كلها على الإيقاعات، بالذات الفنون البحرية أكثر من غيرها. الترابط اللي تشوفوا بينهم، مدى توظيفها، يعني أنتوا الآن كجيل دارس له كثير من، هل في بعض الإضافات ممكن تكون حاضرة في هذه الألوان مثلا؟
1: يشوف نحن عندنا هنا من الإيقاعات يعني العمانية لها حضور في الدورة، طبعا يعني مركزين عليها كثير. لأن طبعا تعرف مثل ما تعرف أنه هو جزء من هويتنا وتراثنا الموسيقي.
0: نعم.
1: ونخلي المشاركين يتعرفوا على النماذج من الإيقاعات المرتبطة بالفنون العمانية والمختلفة، مثل تعرف الرزحة والبرعة والعيالة وغيرها من الفنون.
0: نعم.
1: وخبرنا عن طريقة أدائها كيف بالضبط، يعني هذا اللي نهتم فيه أكثر شيء.
0: كيف تشوف الشباب؟ يعني انتم الحين قاطعين ما شاء الله شوط من خلال هذه الوراش في اساسيات يعني العزف على الالات الايقاعيه. يعني احنا عندنا بعض الايقاعيين تجد مثلا هناك حرص دائما من قبل سواء كان فنانين او فرق معينه على تواجد الايقاعي الفلاني، وكانه هو محور الفن او محور المشاركه. هذا يعني يعطينا نوع انه الايقاع محور اساسي في المضمون اساسا في الموضوع.
1: صح.
0: نعم.
1: بس عايز لي سؤال اللي يخليك
0: يعني موضوع الايقاعات الان استمراريتها، انتم كمتخصصين ايضا من خلال هكذا ورش، هل في بعض الاضافات مثلا تشوفوها مناسبه، ادخال بعض الالات؟ نلحظ بعض الان التوزيعات الحديثه للالوان التراثيه او غيرها، تكون هناك الات دخيله او ايقاعات احيانا مضافه، هل تخدم وهل يمكن توظيف بعض الايقاعات العمانيه في بعض الانماط منها بشكل جيد؟
1: هي تضيف، بس احنا تركيزنا اكثر نحن على يعني الإيقاع نفسه. أول شيء يعني نعرفهم على الإيقاع بالنفس، بعدين ممكن إن إذا مثلا يعني إذا في الأشياء في الاستديوهات ممكن يعني تخلط بعض الإيقاعات، تدخل بعض الأشياء، بس الأشياء الخفيفة جدا يعني، بس يعني بروز الإيقاع الأساسي طبعا لازم يكون الإيقاع الأساسي بارز، وبعدين ممكن نضيف يعني حليات بسيطة، مش إنه يعني عشان ما يضيع هوية الإيقاع.
2: جميل.
0: نعم. في موروثنا الشعب الخليجي لو نتحدث عن تقارب الإيقاعات واختلافاتها أيضا أخي تركي، بحكم القرب أيضا من هذه الفنون، التقارب بينها وبعض الاختلافات في سواء كان في فنون البحر أو فنون الحضر، إيش اللي يميز هذا الجانب بالنسبة لموروثنا إحنا في السلطنة؟
1: موروثنا كبير جدا.
0: نعم.
1: وإيقاعاتنا ما شاء الله يعني تشمل من سندم إلى ظفار.
0: صحيح.
1: وأتوقع أن احنا عندنا يعني ما يقارب يعني 190 إلى 200 فن.
0: يمكن هذا المسجل فقط اللي قدروا يحصوه يعني.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ف يعني في بعض الإيقاعات يعني متشابهة، لو مثلا يعني مثلا عندك فن الصوت. البحري هذا.
0: نعم.
1: في عندك في البحرين، في الكويت، وعمان عندنا هنا، والسعودية قد يكون. في بعض الإيقاعات متقاربة.
0: نعم.
1: أو مثل الإيقاعات الرومبا.
0: صحيح.
1: في هذه الإيقاعات اللي متقاربة كثير يعني.
0: وفي أيضا يعني التنوع بالنسبة للفنون الإيقاعية الفرايحية، وإن كانت متقاربة تجدها تختلف من بيئة إلى أخرى أحيانا بين سرعة الإيقاع أو بطء الإيقاع.
1: بالضبط.
0: نعم. إيش الكلمة اللي توجهها للشباب اللي معكم من خلال هذه الورشة، أو اللي إن شاء الله كذا تكون أيضا لديهم الرغبة بحكم أنه كان العدد في البداية العدد كبير، كيف ممكن يلتحقوا في مسارات أخرى لهذه الورش؟
1: والله منهم يجوا يسجلوا، يعني الوزارة ما مقصرة تدعم هذا الناس وتسوي ورش في الإيقاعات وفرش في العود وفي كل الآلات الموسيقية. ف يعني نقولهم انه يجي وتفضلوا عندنا ويشوفوا ويتعلموا، لأن يعني موروثنا كبير جدا وفي قاعات مختلفة كثيرة.
0: نعم،
1: وهنا عندنا يعني نعرفهم على كل الإيقاعات.
0: يعطيك العافية. عندما نتحدث عن يعني نقطة يمكن المستمع الكريم، موضوع أثر الإيقاع في الموروث الشعبي تحديدا، قد أغلب الناس مثلا لا يمتلكون آلات معينة، ولكن تجدوا يعني دوزن اللحن أو النظم الشعري أو النغم من خلال إيقاع معين. كيف تبنى هكذا فكرة لتثبيت الإيقاع الحقيقي على هكذا ألحان؟ حتى بيدو أحياناً تجد يلحن الموضوع المسمع مجرد بحركة يد إيقاعية بسيطة.
1: بالضبط، هو يدرس اللحن ويسمع كيف يعني ماشي اللحن، وممكن يحاول يركب له بعض الإيقاعات اللي متقاربة على اللحن.
0: نعم،
1: يشوف أي إيقاع قريب من اللحن خلاص أوكي، اللحن راكب مثلاً من 3-4 4-4 ميزانة، خلاص أنا أحاول أركب له على نفس هذا الوزن.
0: جميل، احنا كثير سعداء معك بهذه الحوارية والدردشة.
1: ونحن أسعد يا صديقي.
0: الله يعطيك العافية. لو أسألك الحين موضوع يعني التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، أصبح الفنان غير موجود والصوت موجود، توزيع الموسيقي كامل حاضر ومتوفر، موضوع الإيقاعات أتوقع قريبة أيضا تتواجد.
1: صحيح.
0: يعني الجماعة شغالين عليها الآن على فكرة أستاذ تركي.
1: صحيح.
0: وأتوقع القريب راح يكون هناك تطبيقات.
1: خلاص بنعدل. بنعدل خلاص.
0: أيوة، كيف ترى هذا أثر هذا الجانب أيضا؟
1: والله هذا يعني انا لابد ان يعني هو فرق بين اذا الذكاء الاصطناعي
0: نعم
1: والانسان نفسه. يعني مثلا ايقاعاتنا وفنوننا نحن العمانيه ما يعطيني نفس الروح.
0: نعم،
1: يعني الروح الايقاع بيعطيك يعني اوكي 4-4 بيعطيك ايقاع 4-4 بس ما يعطيك نفس.
0: لكن بنسبة إحساس أقل. حلو، متفقين.
1: أيوة.
0: أتتوقع في قادم الوقت التطبيقات والحوارية اللي بتتم أيضا ممكن تصل إلى الجودة بشكل أكبر، يعني هذه أيضا نقطة خطيرة.
1: صحيح.
0: يعني اللون الشعبي الآن أصبح كمفردة سهل جدا أداؤه، تبقى الإيقاعات والحس، وهذه نقطة أتوقع الاشتغال عليها ليست بالصعب.
1: صحيح.
0: لذلك يعني يتوقع موضوع المحافظة على هذه الهوية وهذا الإرث وهذا الثراء الجميل والتنوع الرائع من الإيقاعات مسؤولية كبيرة.
1: بالضبط، مهم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أخي العزيز أستاذ تركي بن سالم الهادي، طبعا فني ومدرب إيقاعات في مركز عمان للموسيقى. تحية لجهدكم الجميل أيضا في إثراء هذه الجوانب الفنية ومواصلة أيضا التأسيس للمهتمين والشغوفين بهذه المجالات المختلفة.
1: كل الشكر أستاذي وتقدير لكم وعلى الاستضافة هذه وبرنامج أثير المحبة. شكرا على الاستضافة.
0: ولك بالمثل. شكرا جزيلا لك. يا مرحبا.

0: محطة مسائية رائعة كانت معكم بإذن الله مستمعينا من خلال برنامج أثير المحبة، لقاء المحبة الأسبوعي معكم في هذه السهرة الفنية التي تجمعنا معكم من خلال نغم جميل وكذلك أخبار ثقافية وضيوف أعزاء بالوصال معهم عبر الاستوديو أو طبعا عن طريق الاتصال. كل تحية لهم، لكل من رافقنا في هذه المحطة المسائية، ولكم تحايا فريق العمل في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، شاركته التقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، ومن مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري.
0: زميل الربط الخارجي حسين بن مسلم جعبوب، ومن هندسة الاستديوهات خالد بن عبد الله بلحاف.
1: في هذه الرحلة من أثير المحبة دوزنا الأوتار والإيقاعات مخرجنا العزيز أحمد بن سعيد العوائز.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات.
0: مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين.
1: أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات.
0: الصين تدعو إيران والولايات المتحدة خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات.
1: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم لقاء ثنائيا مع فخامة الرئيس الدوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة غابرون، في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء تأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة.
0: حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي ندابة نكوسيناثي غاولاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتو سيزار مهواسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغولو جوي كنويندو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون ناتسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفان موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس موك جوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوجيل أتيميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء اليوم إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير سيريستيغ خام الدولي بالعاصمة غابرون، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس الدوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا،
0: حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا.
0: ويرافق جلالة السلطان يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثير رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
1: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية بوتسوانا في إطار زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التعاون القائم واستثمار الزخم الذي تحمله الزيارة السامية في تنمية المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين.
0: كما تناول اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين لترجمة فرص التعاون إلى منافع متبادلة. وعلى الصعيد السياسي تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
1: تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الإطار الدبلوماسي إلى مسار اقتصادي متنام تترجم ملامحه الاتفاقيات والمشروعات والتعاون المتواصل بين الجانبين. ويعكس هذا التعاون توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات اقتصادية جديدة وفتح أسواق أمام الاستثمار العماني وصولا إلى علاقات أكثر اتساعا مع الاقتصادات الأفريقية الواحدة.
2: في قلب جنوب القارة السمراء تسجل جمهورية بوتسوانا موقعها الجغرافي المميز، إلا أن أكثر ما يميزها سمعتها التاريخية المبنية على الاستقرار السياسي والمؤسسي والإدارة المنضبطة للموارد، الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم. وبرؤية اقتصادية متجددة تمد سلطنة عمان جسور حضورها إلى هذا البلد الذي يمثل موقعه قاعدة واعدة للإنتاج والخدمات والوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلا عن إمكاناته الكبيرة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الألماس الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات صادرات بوتسوانا. تتجاوز العلاقات العمانية البوتسوانية الامتداد الجغرافي للعلاقات الخارجية لتعكس نهجاً يقوم على البحث عن مساحات جديدة للشراكة واستكشاف الفرص وبناء علاقات اقتصادية مع أسواق واعدة تمتلك الموارد والإمكانات، وتبحث في المقابل عن شركاء موثوقين ورؤية استثمارية طويلة المدى. الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين عنيت في مجملها بقطاعات الطاقة والثروات المعدنية وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية، حيث تكشف مسارات التعاون والشراكة المتعددة عن طبيعة مختلفة للعلاقة تنطلق من قاعدة بناء المصالح المتبادلة التي تجمع بين رأس المال والخبرة والفرص والموارد، وتمنح القطاع الخاص في كلا البلدين مساحة أوسع ليكون شريكا في صياغة المرحلة المقبلة. شراكة استطاعت في فترة وجيزة أن تقطع خطوات متسارعة من لقاءات أولية إلى زيارات متبادلة توجت باتفاقيات ومشروعات انتقل بعضها إلى أرض الواقع في نموذج يعكس قدرة الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على تحويل التقارب السياسي إلى مصالح ملموسة. إعفاء المواطنين العمانيين من تأشيرة الدخول إلى بوتسوانا لمدة تصل إلى 90 يوما يضيف بعدا آخر للعلاقات عبر تسهيل حركة الأفراد وأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل وتهيئة مساحة أوسع لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين. علاقة تختصر في ملامحها جانبا من الفكر الذي يقود به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مسار البلاد في عالم سريع التحول، حيث العلاقات الخارجية نافذة أوسع للاقتصاد وجسر إلى الفرص وأداة لتعزيز التنويع وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار العماني. وفي بوتسوانا تتجلى هذه الرؤية بشكل أوضح، دولة أفريقية مستقرة غنية بالموارد تتطلع إلى تنويع اقتصادها، تقابلها سلطنة عمان بما تمتلكه من موقع استراتيجي وخبرات استثمارية وطموح اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا.
0: استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر الانهيار. وأحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير ملاجئ أكثر أمانا للسكان خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة، واعتقلت قوات الاحتلال 28 فلسطينيا بينهم أسرى ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال 2 منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال.
0: وفي لبنان واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدة في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت منازل وأودية.
1: ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
0: ونبقى في السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء، بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج أن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية.
1: حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف حافلة ركاب قرب مدينة نيكوبول جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت مسيرة أخرى قطار ركاب في منطقة ميكولايف دون وقوع إصابات. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثفت هجماتها على شبكة السكك الحديدية، بينما أعلنت موسكو قصف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك متهمة إياها بنقل إمدادات للجيش الأوكراني.
1: اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا لتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات التي تواجه القارة. كما دعت إلى إنشاء بروتوكول أمني طارئ يتيح للدول الأعضاء طلب مشاورات عاجلة عند وقوع أزمات تهدد أمنها القومي، وتعهدت بزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضربات الروسية.
0: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديدا. أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمسقط عن دور قطاع النقل واللوجستيات في رفض الاقتصاد الوطني.
3: قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان أمام فرصة استراتيجية لتوسيع إعادة التصدير وجذب خطوط الشحن العالمية، وذلك جراء التحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. تأكيد جاء خلال الجلسة الحوارية 32 التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية تحت عنوان قطاع النقل في سلطنة عمان محرك للنمو الاقتصادي. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: في زيادة في الشحن البري، يعني شهرياً حوالي 100,000 شاحنة أو أزيد، هذه الزيادة فقط. حوالي أكثر من النص شاحنات عمانية، شركات نقل عمانية. أيضا في ارتفاع في السعر، هو وقتي أنا أتوقع لحد ما يكون في استثمار فيما يخص الشاحنات. الموانئ أقل ميناء زاد تقريبا 27%، وأكثر ميناء زاد 430% فيما يخص يعني الارتفاع المناولة في هذه الموانئ. فيما يخص أيضا انتقال تكلمتكم عنه أن بعض الشركات ربما تنتقل، أنا أعرف على الأقل أنه في شيء من الشركات العالمية قررت أنها بشكل نهائي تنقل يعني أعمالها إلى الدقم.
3: واستعرضت الجلسة الحوارية مستقبل قطاع النقل واللوجستيات ومدى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع وتحدياته وطرق تعزيز قيمته المضافة والخدمات المرتبطة به، وكذلك التحول التقني والرقمي المتسارع في هذا الجانب. سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان.
5: اليوم يعتبر القطاع النقل هو ما أحد قطاعات مهمة التي تقوم بدعم النمو الاقتصادي، وأيضا اليوم في خلال هذه الظروف الحالية حقيقة اللي قاعدة تصير اليوم أكدت السلطنة وجودها على الخارطة القطاع اللوجستي، بأنها اليوم هي أحد البوابات العبور اليوم إلى دول الخليج، وأثبتت اليوم أيضا مواني السلطنة قدرتها وقدرتها اليوم الاستيعابية أنها تستوعب اليوم جميع أنواع الشحنات إن كانت حاويات أو شحنات اللي هي تعتبر البريك بالك العادية. أيضا اليوم يعتبر المواني السلطنة الربط اليوم مع جميع دول العالم.
3: الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
6: طبعا تأتي أهمية هذا المجلس الاقتصادي كون أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك فرص كبيرة يكمن يعني استغلالها. عندنا مواني بنية تحتية قوية، كيف ممكن نستثمر هذه البنية التحتية في إيجاد فرص وكذلك في توسع في ليس فقط في نقل البضائع ولكن كإعادة استراتيجية موقع السلطنة كإعادة تصدير. كذلك المجلس الاقتصادي ناقش موضوع قطع الطيران، كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن الجوي واستغلال البنية التحتية لمطار صحار.
3: وسعت الجلسة الحوارية إلى فتح منصات للحوار المباشر بين صناع القرار والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في القطاعات الواعدة والفرص المتاحة فيها، إضافة إلى سبل توظيف المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها سلطنة عمان بما يعزز تنافسيتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3.61 دولار مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 132.09 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل.
0: تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. إلى التفاصيل.
7: في خطوة تستهدف توسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات العمانية في السوق الروسي وأسواق آسيا الوسطى، تشارك سلطنة عمان في معرض عالم الأغذية موسكو 2026 من خلال عدد من الشركات والمؤسسات العمانية التي تستعرض مختلف منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع. محمد بن خلف الحمداني اختصاصي ترويج صادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
8: اعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية، حيث يضم 120 دولة ومشاركة 1100 شركة حول العالم في قطاع الغذاء، وتأتي أهمية المشاركة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بصادرات عمان لتنمية قطاع الصادرات العمانية غير النفطية.
7: وتسعى مشاركة سلطنة عمان إلى الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة للتعريف بالمنتجات وقدرات الشركات العمانية وإتاحة المجال أمامها للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين، إلى جانب التعرف على اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين والفرص التجارية المتنوعة. ساعد بن عبد الله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة شمال الباطنة.
9: لا شك أن المشاركة في مثل هذه المعارض العالمية للتعريف بالمنتجات العمانية الزراعية للعالم وللدول التي في الحقيقة نستهدفها، ولا شك أن روسيا من الأسواق التي نستهدفها خاصة في الموسم الشتوي.
7: خليل بن عبد الله البلوشي مدير عام الموانئ البرية وتطوير الأعمال بشركة المدينة للخدمات اللوجستية.
10: هذا المعرض العالمي والتجمع الكبير، نحن سعداء بتقديم الدعم اللوجستي للشركات العمانية لتأمين صادراتها إلى موسكو، وكذلك تعد فرصة أيضا هذا التجمع الدولي الكبير في بحث جوانب العمليات اللوجستية والخدمات اللوجستية بين سلطنة عمان وروسيا.
7: ويعد معرض عالم الأغذية موسكو أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في روسيا الاتحادية، وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز تنافسية الصادرات العمانية غير النفطية من خلال تمكين ودعم المصدرين العمانيين وبناء شراكات تجارية مستدامة.
1: استقبل اللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق بحري واسين ساريديا مدير عام العمليات بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له. ولدى وصول الضيف مقر قيادة البحرية السلطانية العمانية أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات البحرية.
0: وزار الفريق بحري واسينسا سريدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق لها الكلية العسكرية التقنية، واستمعوا إلى إيجاز على الكلية العسكرية التقنية ورسالتها التعليمية ومناهجها الأكاديمية وما زودت به من تقنيات ووسائل تعليمية.
1: كما زار الفريق بحري واسين سارسيدا مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له مركز الأمن البحري، واستمع الفريق بحري مدير عام العمليات البحرية بالبحرية التايلندية والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار المركز وجهوده المختلفة المعنية بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية. كما تجول الضيف في مركز الأمن البحري واطلع على مرافقه وما جهز به من تقنيات وأنظمة حديثة.
0: طرحت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية برنامج الماجستير في مناهج البحث في الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية ليقدم تجربة تعليمية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للباحثين والمحللين وصناع السياسات لتقديم برامج ومناهج وبحوث ذات أبعاد استراتيجية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين ومهاراتهم في فهم منهجيات البحث المتقدمة وتمكينهم من تقييم القضايا المهمة وتحديد الاتجاهات واستخلاص الاستنتاجات القائمة على الأدلة، إضافة إلى تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والتطوير المهني المستمر والفهم الشامل للقضايا الاستراتيجية المعقدة.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة خلال اجتماعه السابع هذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، واستعرض المجلس خطط وزارة التنمية الاجتماعية للعام الجاري وما تضمنته من برامج ومبادرات في مختلف المجالات الاجتماعية ومقترحي تغيير مسار الشاحنات واستحداث طرق بديلة لتعزيز السلامة المرورية وإنشاء مركز متخصص لاضطراب طيف التوحد في المحافظة، بالإضافة إلى طلب الصيانة العاجلة لجسر الحماية من الفيضانات بولاية ضنك. ترأس الاجتماع سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهر رئيس المجلس.
0: وناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات التخطيطية والخدمية والاستثمارية التي تهدف لتلبية احتياجات ولايات المحافظة وتطوير المرافق العامة وخدمات المجتمع والسلامة المرورية. كما أكد المجلس على تكامل الجهود لرفع جاهزية ولاية الجبل الأخضر بعد اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام القادم. واستعرض المجلس اعتماد مسار ممشى العقيق واستحداث منتزه منطقتي غاف الشيخ والجلب ولاية نزوة واستحداث مواقع وتخصيصها للأغراض الاستثمارية والخدمية والسكنية في ولاية بهلة.
1: انطلقت اليوم في ولاية صلالة أعمال الدور الرابع لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وتنظمها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتهدف الدورة إلى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية عبر تمكينهم من اختيار نمط حياتهم ومكان إقامتهم وضمان حصولهم على الخدمات والمرافق المجتمعية بصورة متكافئة.
0: وعلى هامش أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين. وقع المذكرة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن الجانب الأردني معالي وفاء سعيد بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية مملكة الأردنية الهاشمية.
1: تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 21 من شهر سبتمبر الجاري مبادرة عيش عمان بهدف وضع المشروعات العمرانية والفرص الاستثمارية لسلطنة عمان أمام جمهور دولي واسع. وتسعى المبادرة إلى فتح نافذة مباشرة استقطاب المستثمرين والمشترين من الأسواق العالمية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل تحدث لإذاعة سلطنة عمان محمد بن علي المدحاني اختصاصي محتوى رقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
11: طبعا عملت سلطنة عمان ممثلة بالمكتب الترويجي لسلطنة عمان على توحيد الرسائل الترويجية لسلطنة عمان ولهذا أطلقت 3 حملات رئيسية وهي اكتشف عمان واستثمر في عمان وعيش عمان. بالتأكيد هذه 3 رسائل تأتي متكاملة، والهدف أن تكون هناك سردية متكاملة تتحدث بصوت سلطنة عمان للعالم. وكما نعلم بأن شعار الهوية الترويجية يعبر عن الشراكة، ومن هذا المنطلق طبعا سنشارك في لندن. لكن الهدف الرئيسي أنه تكون يعني سلطنة عمان مش مجرد وجهة بل مقصد، مقصد للعيش، مقصد للاستثمار، بوصفها يعني دولة آمنة ومستقرة ومليئة بالفرص. طبعا بكل تأكيد لندن من أزحم العواصم العالمية، وبالتأكيد هي مدينة الأعمال ويقيم فيها عدد كبير من المواهب من جميع أنحاء العالم. بكل تأكيد شارع أكسفورد نفسه هو المتجر اللي راح يقام فيه الحدث. تقريبا عدد زواره بشكل يومي يتجاوز 500,000 زائر لهذا الشارع، فبالتالي نحن مستهدفين هناك اللي هم نخبة العالم بحيث نعرض لهم الفرص المتاحة في سلطنة عمان.
0: وإلى الأخبار الرياضية، حيث سهل النهضة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالتعادل 2 آسيا 2 بالتعادل بهدف لهدف أمام التعاون السعودي ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
1: تغادر غدا بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج 27، حيث سينتظم المنتخب فور وصوله في معسكر قصير حتى موعد انطلاق البطولة في 23 من الشهر الحالي، والتي يبدأ الأحمر معها مشواره في البطولة بلقاء منتخب العراق في اليوم الافتتاحي ضمن مباريات المجموعة الأولى.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصاد، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة وسلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات.
0: مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين.
1: أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات.
0: الصين تدعو إيران والولايات المتحدة خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم زميلي محمد بن حافظ العامري، ومعكم خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

يأتيكم يوميا عند الواحدة ظهرا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: يمكن أن تنطلق بغير وقود.
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هذا البرنامج أكد لنا أننا نعيش عصر ازدهار الرواية، وأمام السطوة الغريبة للفضائيات فأن الرواية هي التي تتصدر الركب.
2: الرواية التي تفوز بالجوائز الأدبية، والرواية هي التي تتحول إلى مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية، بينما انحصر الشعر بشكل ملحوظ وأيضاً المسرح.
3: المبيعات تتزايد في مجال الرواية رغم الازدهار القوي للقنوات الفضائية، ونحن اليوم نقدم كاتبة تتمتع كتبها بمبيعات عالية في الولايات المتحدة.
2: تقاس أهمية الرواية الأمريكية من خلال المبيعات العالية التي تحققها الطبعات المتتالية للرواية، وليست القيمة الفنية للكاتب.
3: أما جويس كارول أوتس فهي تجمع بين القيمة الفنية وأرقام المبيعات العالية. ليس في الولايات المتحدة الأمريكية كاتبة واحدة لها نفس الأهمية التي تتمتع بها جويس كارول أوتس.
2: فإذا كانت الأسماء التي لمعت خلال العقود الأخيرة قليلة، فإننا يمكن أن نقول إن جويس تبرق وتنير لكل أبناء جيلها طريقهم الذي عليهم أن يسيروا فيه.
3: جويس كارول أوتس هي الكاتبة التي تحمل أكبر قدر من الجاذبية بين كتاب عصرها من الرجال والنساء.
2: الغريب أن الحياة الخاصة بالكاتبة محاطة دوما بالضبابية تضيفها جويس على نفسها، فهي لا تميل إلى إلقاء الأحاديث الصحفية، كما أنها تعمل يوميا 10 ساعات دون توقف.
3: لا تميل إلى السفر ولا إلى الأصدقاء. وضعها النقاد في مصاف المقارنة مع بلزاك وشتامبك وزولا، وأجمعوا أنها أهم كاتبة أمريكية على قيد الحياة.
2: جويس كارول أوتس مولودة عام 1931 بمدينة لوكبورت بولاية نيويورك، متزوجة وأم لرجلين وجدة لأربعة من الأحفاد.
3: عملت مدرسة للأدب الإنجليزي في جامعة ويندسور بكندا.
2: نشرت العديد من الروايات، من أبرزها بشر تملأهم الأناقة، وهم عام 1970، وافعل ما تشاء عام 1973، ثم أجساد.
3: من أعمالها أيضا بلاد العجائب، ثم حدائق السعادة، وطفولة متقدمة، وزهرة جميلة، وملاك من ضوء.
2: وأيضا لها العديد من المجموعات القصصية مثل زيجات وخيانات وتربية عاطفية.
3: يقول عنها الكاتب الأمريكي كارسون ماكلورز:
2: وأنا أنظر إلى وجه جويس كارول أوتس من 3 زوايا، أرى فقط الوجه الأكاديمي الذي يبدو غامضاً، له بصمة الرقة والشاعرية، لا يتحرك فيه سوى عينين كأنهما عينان صارمتان.
3: أما الناقدة الفرنسية فرانواز فاغنر فتقول إن هناك كاتبين أمريكيين أحب أن ألقاهما بشدة، وهذا أمر محال، إنهما لا يقهران.
2: تقول: الأول هو سالينجر الذي يعتبر أهم أدباء الولايات المتحدة والذي رحل عام 2010.
3: أما الكاتب الثاني فهي جويس كارول أوتس.
2: تنبع أهمية الكاتبة في أنها تعبر في أدبها عن ملامح العنف الذي يجتاح عالم الغرب الآن، مثل ما حدث في رواية بشر تملأهم الأناقة.
3: في هذه الرواية نحن أمام طفل يدعى ريتشارد في 11 من العمر.
2: إنه طفل عجوز يتسم بالذكاء والعصبية. هو صبي يمتلك الكثير من المشاكل النفسية في أعماقه.

0: في هذه الرواية نرى الأم شابة جميلة يعرف الابن عنها الكثير من الأشياء، فهي كثيرة الخروج وتذهب إلى أماكن كثيرة ومتعددة الأسفار.
1: هي زوجة لرجل أعمال ثري، لكل من الرجل وزوجته أسلوبه في ممارسة الحياة، فهي سيدة مجتمع أنيقة تدفعها ثروتها إلى التنقل بين المدن الأمريكية الكبرى.
0: أما الطفل ريتشارد ابن الرأسمالية فهو يعيش وسط الفصام الذي تعاني منه الأم.
1: إنه يحاول أن يحلل هذا العالم الذي يحوطه، إنه يؤصل دوافع أمه ويحاول إدراك الأسباب.
0: الطفل يفعل ذلك كأنه طبيب نفسي من هؤلاء الأطباء المنتشرين في الولايات المتحدة،
1: هؤلاء الذين ليس لهم سوى أن يفتحوا آذانهم لسماع مشاكل الآخر.
0: الصبي هنا أشبه بالطفل الأسطوري بينوكيو، ولكن مع فارق واحد، هو أن بينوكيو دمية لطفل تتسم بالمهارة والبراءة،
1: لكن مهارة ريتشارد ليست بريئة بالمرة. إنه أحد أطفال العصر الحديث الذين افتقدوا البراءة.
0: ريتشارد هو ابن الكاتبة ندى، هو واحد من أبناء الأدباء في الولايات المتحدة يحملون مشاكل معاناة أبائهم.
1: كأنه ابن جويس كارول أوتس نفسها، لقد أصابته الشيخوخة المبكرة قبل أن يبلغ سنها.
0: إنه نتاج عصر القلق والتقنيات المعقدة في كل مكان، الأزرار، الآلام، الأفواه اللامجدية من كثرة الكلام في الإذاعة والتلفزيون والصحافة.
1: كلنا نلتقي ولا أحد فينا يعبر عن رأيه فقط في مجتمع يردد الجميع أنه مجتمع ديمقراطي أبا عن جد.
0: ما زلنا نتحدث عن الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس التي كتبت عددا من الكتب الجميلة التي تنتمي إلى نهاية القرن العشرين،
1: وتشهد على ذلك روعة روايتها طفولة متقدمة، حيث تتتبع الكاتبة أسرة أخرى من خلال أربعة أجيال. تبدأ الأحداث إبان الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة في عام 1929.
0: إنها مأساة لا يمكن لأحد أن يعي أبعادها سوى من عاشها.
1: إنها تدور بين مزرعة ومدينة واثني عشر شخصاً، الجد الأكبر مهاجر إيرلندي بائس فقير.
0: قام هذا الرجل بتوريث فقره إلى أبنائه وأحفاده.
1: في رواية طفولة متقدمة هناك فتاة مراهقة تتصرف كالقطط البريئة، أمها امرأة كسولة هي دائمة الحمل والإنجاب.
0: النساء في هذه الرواية مثل بطلات روايات الكاتبة جويس كارول أوتس، لهن حياتان.
1: الحياة الأولى لا تعنيهم كثيراً، أما الثانية فهي كل وجودهن.
0: وإذا كان الصبي ريتشارد في روايتها بشر تملأهم الأناقة قد حلل سلوك الأم، فإنه في رواية طفولة متقدمة هناك شاب يتغير من هذا السلوك.
1: إنه يدرس الفلسفات الشرقية في الجامعة، يعود هذا الشاب إلى داره، إنه يحب تلك الفتاة المراهقة،
0: لكنه بدلا من أن يعالج مشاكل أسرة الفتاة فإنه يصاب بالجنون بعد أن انفلت الزمام من بين يديه.
1: ومثل ما تناولت جويس كارول أوست في روايتها طفولة متقدمة ثلاثة أجيال تعيش متجاورة، فإنها في روايتها زهرة جميلة تتناول الحياة الأسرية لعائلة ثالثة.
0: تقول الكاتبة إن الأبطال في هذه الرواية تربطهم أشياء عديدة، حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم وأيضا وجودهم.
1: الزهرة الجميلة هو مكان سحري تعيش فيه الأسرة، هؤلاء الناس ليسوا من الأخشاب مثل سيقان الورود،
0: بل هم من لحم ودم يعانون ويتألمون مثل بولاند التي أقرب الشبه بالفتاة جولييت عن شكسبير.
1: إذا كان روميو قد حافظ دوما على مكانة جولييت في قلبه، فإن حبيب بولاند قد ترك حبيبته مجروحة، فنحن في زمن من يقتلون فيه الجميلات من طراز شارون ستون.
0: فرونيكا امرأة تقوم بقيادة سيارتها الغريبة وتتكلم عن قصة حب استمرت حتى الموت.
1: هذه المرأة تعيش في قصر لكنها ليست امرأة سعيدة، وهناك رجل يعمل في فرقة موسيقية يعزف الكمان.
0: وهناك قط واسع العينين يرقب كل ما يدور حوله، لم يعد يرقب الفئران ولم يعد يجري وراءها ويطاردها،
1: ولكن عليه أن يعرف ما يدور في العالم من حولنا.
0: تؤكد الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس في روايتها طفولة متقدمة على العنف الذي اجتاح الولايات المتحدة.
1: هذا العنف ترك بصمة على الأطفال الذين يعانون من قلاقل وآلام خاصة.
0: في روايتها تؤكد الكاتبة أن الكبار يتألمون مثل الصغار، وأنه إذا كان من الطبيعي أن يتألم الكبار،
1: فإن آلام الصغار هي أوزارنا. ولعل الكاتبة قد حاولت أن تحمل صخرة سيزيف الثقيلة فقط في رواياتها إلى الكبار والصغار معا.
0: جويس كارول أوتس تنشر الرواية والقصيدة وأيضا القصة القصيرة.
1: من بين مجموعاتها القصصية الشهيرة كتابها قصص حب غير سعيدة، وهذه المجموعة تضم 10 قصص كتبتهم المؤلفة على فترات من عمرها الأدبي.
0: أبطال هذه القصص هم من الأطفال الذين يتسمون بأنهم غير أسوياء.
1: يكتشف أحدهم أنه قد تم حبسه في لغز أبدي لا يمكنه أن يفهمه، وأن مفتاح هذا اللغز ليس في يد أحد ولا يعرفه شخص من الموجودين في محيطه.
0: وإذا كان الأطفال الطبيعيون يرون أن النمو هو تخلص من أعباء الآخرين عليهم، وأيضا تخلصهم من تحكم هؤلاء الآخرين في سلوكهم،
1: فإن الأطفال في روايات وقصص جويس كارول أوتس يرون أن النمو يشكل عبئا ثقيلا عليهم. فهناك أب يقوم بضرب ابنته الصغيرة بكلمات قوية بجانب النهر.
0: وهناك امرأة مات طفلها في حادث، فتحاول أن تعطي كل أمومتها إلى زوجها الذي كانت قد صارت باردة نحوه منذ سنوات.
1: في أخصوصة زواج مقدس تبين الكاتبة جويس كارول أوتس كيف يمكن أن يموت الحب رغم أن أصحابه لا يزالون على قيد الحياة.
0: وفي الكثير من الأحيان يبقى الحب في الذاكرة لا أكثر، وعلى البشر أن يبحثوا عن حب جديد.
1: في إحدى أقاصيص الكاتبة تسقط آنية من الفخار المكسيكي فوق جمجمة صبي صغير يدعى روي فتنكسر الآنية،
0: ويفقد روي الذاكرة ولا يستطيع الطبيب أن يعالج الطفل.
1: فالآنية الفخارية كانت إحدى قطع الأثاث المهمة في المنزل حسب ما ترى الأول.
0: يتصور روي أن أمه هي التي ضربته بالآنية، لذا لا يكف عن الهذيان، خاصة بعد أن فقدت الأم زوجها الذي هجرها بسبب قسوته.
1: وعندما يعود الأب إلى بيته يكون الابن قد صار أكبر سنا، لقد عاد الأب بعد فوات الأوان.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. الصين تدعو إيران والولايات المتحدة خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. بأكثر من 74 مليون ريال عماني، طرح 46 فرصة استثمارية و22 عقدا في قطاعات متنوعة بمحافظة شمال الشرقية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: هؤلاء صيادون عائدون من صيد الليل.
7: أرى بينهم صيادين غير عمانيين.
6: نعم يا سيدي، إنهم بنغاليون يساعدون الصيادين العمانيين في جر الشباك. لقد اشتد الحر يا سيدي، الأفضل أن تدخل. سوف ينضم إلينا السيد باعبود بعد قليل، ستقومان بجولة في المزرعة للتعرف عليها، وبعد ذلك سوف يكون لدينا اجتماع حول الخطط القادمة، وبعد ذلك سوف يأخذك السيد باعبود في جولة تتعرف فيها على القرى والأماكن المجاورة، ثم سيأخذك إلى الفندق حتى تتناولان طعام الغداء هناك. والآن اسمح لي أن أعد لك الإفطار يا سيدي، لقد تأخرت عليك، سوف أعد لك الشاي أولاً.

0: تفضل.
1: شكرا. نحن نشرب الشاي بكثرة في إنجلترا، ولكننا لا نضع فيه الحليب أو نغرقه بالسكر.
0: سوف تعتاد هنا على الأكل العماني والهندي المليء بالدهن والبهارات.
1: لقد دخلت بعض المطاعم الهندية في إنجلترا ولكني لم أستسغها.
0: سوف تعتاد يا سيدي. أما الآن اسمح لي أن أتابع إعداد الطعام.

0: تفضل سيد دافيد إلى الفطور.
1: ما هذا؟
0: كما أوصاني السيد با عبود، بيض مخفوق ومسلوق، حبوب فاصوليا مطبوخة بالبصل والزيت، أصابع زجق من لحم الحبش، شرائح لحم بقر مقدد، مربى متنوع وعسل، علبة كونفليكس، حليب أيضا، خبز توست محمص.
1: هذا فطور يكفي 10 أشخاص.
0: لقد جاء السيد بعبود.
2: صباح الخير.
1: أهلا سيد بعبود.
2: أهلا وسهلا. كومار حاول أن يجهز لك اليوم وجبة إفطار إنجليزي، أتمنى أن يكون قد نجح في ذلك. وعلى كل حال يمكنك أن تتناول إفطارك في الفندق، سيكون جاهزا منذ 6 صباحا، ويمكنك أن تطلب أي شيء آخر.
1: ماذا أقول، هذا يكفي وزيادة. لقد اعتدت على التوست بالزبدة والكونفليكس بالحليب والقهوة أيام العمل.
2: لا، الوضع هنا يختلف يا عزيزي، سوف تحتاج أن تأكل أكثر لأنك سوف تبذل طاقة كبيرة أثناء العمل.
1: ماذا أقول. طيب، كم تبلغ مساحة المزرعة؟
2: مساحة المزرعة كبيرة، وهذا يتطلب منك المشي والتنقل بين الأحواض، كما أنك سوف تحتاج إلى سوائل كثيرة. فالشمس التي تسطع فوقك بشدة سوف تمتص كل السوائل من جسمك في دقائق. أود أن أرحب بك من جديد في المزرعة، وأعبر لك عن بالغ السرور بأنك قد قبلت أن تصبح شريكي وفي الوقت نفسه مديرا لهذا المشروع.
1: سوف نعتبر أن هذا اليوم هو بداية شراكتنا الحقيقية بشكل عملي.
2: نعم. سيد دافيد، اسمح لي بسؤال وأرجو أن تصارحني بالإجابة.
1: تفضل.
2: لقد سألت نفسي مرارا عن السبب أو الحافز الذي جعلك تقطع كل هذه المسافة وتأتي لمشاركتي في هذه البقعة المعزولة من العالم. أنا واثق أنه كانت لديك خيارات أخرى.
1: بالتأكيد سوف أكون صادقا معك. لقد كنت أنتظر هذه الفرصة للتعرف على طبيعة الحياة في هذه المناطق الهادئة من العالم. لقد استحوذت علي فكرة العمل بعيدا عن البشر ومشاكلهم، وشدتني فكرة العيش في الصحراء، وأنا من هواة التقاط المناظر أسفل مياه المحيط وألوان الطبيعة هناك.
2: أنت من هواة الغوص؟
1: نعم. بحارنا باردة وليست فيها هذه الكائنات الجميلة التي في بحاركم، وقد أحضرت أجهزة الغوص معي.
2: لن تندم، فالعالم كله يأتي للتخييم هنا، والصيد والغطس والتصوير. وأحب أن أعلمك بأن الكثير من الأوروبيين وغيرهم قد جاءوا إلى هنا ولم يعودوا إلى بلادهم.
1: هكذا إذا.
2: لو أنك قد قدمت قبل 2 سنين لكنت قد عرفتك على صديق أمريكي كان يعمل في ميناء الدقم.
1: ما اسمه؟
2: اسمه جون هاري، عاش معنا في الصحراء سنوات طويلة. ليته كان معنا لشرح لك الأسباب التي جعلته يفضل البقاء هنا ولا يعود إلى أمريكا التي يحلم بها الكثيرون.
1: ما الذي جرى له؟
2: للأسف لقد أصيب بمرض لا يوجد له علاج هنا، فسافر للخارج، وأنا واثق أنه سيعود فور شفائه.
1: أمر غريب أن يعيش أمريكي هنا.
2: لا تستغرب ذلك، فهناك كثير من الجنسيات التي جاءت للعمل هنا بعض الوقت لكنها قررت البقاء هنا. سوف أروي لك قصة غريبة. هناك شخص إنجليزي أعاش طويلا في قرية قريبة من بلدة سراب، كان شريكا لعائلة غنية جدا هنا، وقد طلبوا منه أن يعيش في مسقط ولكنه رفض.
1: لماذا؟
2: كان يعشق الصحراء والحياة فيها، وقد تعلق بالبدو، وكان الكثير منهم من أصدقائه، ويقضي السهرات معهم. كان يتقن اللغة العربية وكان يدعو الصحراء بالجنة.
1: هل التقيت به؟
2: مرارا، وقد همس لي في إحدى اللقاءات وقال إن الشيء الوحيد الذي نعثر عليه في الجنة هو راحة البال، وأنا في قمة راحة البال الآن، أنا إذن في الجنة. كان يقرأ كثيرا في كتب الفلسفة وبقي عازبا إلى أن مات. لا أحد يعلم ماذا كان يدور في عقله.
1: أين دفن؟
2: لقد أوصى أن يحرق جسده ويذرى فوق رمال الصحراء.
1: قصة غريبة.
2: لا، سوف تستغرب أكثر حين تعلم أنه ترك ثروة تعادل 1,000,000 ريال ولم يسأل أحد عنه بعد موته. هيا هيا هيا بنا لنقوم بجولة في المزرعة.
1: هيا.
2: أعرفك أولا على مستر كروس، المدير الفني للمزرعة.
3: أهلا وسهلا بكم مستر ديفيد.
1: أهلا بك.
2: كما ذكرت لك إن مساحة المزرعة 250,000 متر مربع، لدينا 65 حوضا لتربية الروبيان الهندي.
1: لماذا اخترتم هذا النوع؟
2: السبب أنه ينمو بسرعة وهو قادر على تحمل الظروف المناخية القاسية. هذا هو أنبوب الماء الواسع القادم من مياه البحر، وهذه هي المضخات. إنه كما ترى يدخل من شمال المزرعة باتجاه الأحواض، وهذه هي المجاري المائية التي تسمح للماء بالعودة إلى البحر ثانية عند الطرف الجنوبي.
1: ومضخات الأكسجين؟
2: ها هي، لقد وضعناها في هذا المكان.
1: جميل. إلى أين نذهب الآن؟
2: إننا نذهب إلى غرفة المفرخ. هنا تنتج صغار الروبيان وتنقل بعدها إلى الأحواض. والآن دعنا نذهب إلى غرفة الإدارة.

0: ماذا جهزت لنا يا سيد كروز؟
1: سوف ترون عرضاً مرئياً عن نشاط المزرعة وكمية الروبيان الذي أنتجته منذ تأسيسها.
2: أعتقد أن السيد بعبود قد أرسل لهذا الفيلم عبر البريد الإلكتروني، ولكن لا بأس من رؤيته ثانية.
0: لا أخفي عليك أننا الآن أشهر مزرعة لإنتاج الروبيان في عمان، وبما أنك يا مستر ديفيد المدير الجديد كما اتفقنا، فأنا أقترح عليك أن تضع خطة جديدة أكثر شجاعة لزيادة الإنتاج والمبيعات. مستر ديفيد، سنقوم الآن بزيارة للتعرف على الأماكن التي تحيط بالمزرعة.
2: حسناً.

0: هذا رأس بنتوت، إنه يهوي كما ترى نحو المحيط.
1: وماذا تسمون هذه المنطقة الضحلة من المياه في الأسفل؟
0: غبة بنتوت، يحدها من الغرب شعاب الطين، وهناك تتداخل الرمال مع الطين. هل تصدق أن الديناصورات المنقرضة عاشت بكثرة هنا؟
1: هنا؟ غير معقول.
0: هذا ثابت علميا وليس كلاما عابرا.
1: لكن لا يوجد هنا سوى الرمل والطين.
0: يبدو لي أنك لم تقرأ عن تاريخ عمان الجيولوجي. أنا أتكلم عن تاريخ حصل منذ ملايين السنين. عمان لم تكن هنا.
1: أين كانت؟
0: كانت أقرب إلى أوروبا. أنت لا تصدقني حتما. سوف أخذك في يوم ما إلى منطقة الأنهار الجليدية، إنها في واد لا يبعد عنا سوى 3 ساعات.
1: وماذا يوجد هنا؟
0: سوف يصيبك الجنون حتما.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النمر العربي وإن كان الاسم ضخم يعني يوحى إلى الناس النمر السيبيري العملاق أو ببر يسمى محليا النمر المخطط، لكن النمر المنقط أو المرقط الموجود في جنوب الجزيرة العربية والموجود في هذا النوع الخاص بشبه الجزيرة العربية والموجود في الهند النوع الخاص بالهند والموجود في أفريقيا النوع الأكبر الذي يصل إلى 3 أضعاف النمر العربي الموجود في محافظة ظفار وفي شبه الجزيرة العربية، وهذه نفس النوع لكنها سلالات في الأنواع أو نويع في داخل كل نوع، يختلف بصفاته الجسمانية بضخامة حجمه بطريقة حياته وبتكيفه على حسب النظم البيئية الموجودة فيه. النمر العربي في شبه الجزيرة العربية يصل وزن الذكر البالغ عادة من 24 إلى 34 كيلوغرام، بينما يتراوح وزن الأنثى تقريبا من 18 إلى 23.5 كيلوغرام. أما الطول الكلي بما في ذلك الذيل فقد يصل عند الذكور من 182 إلى 203 سنتيمتر، وعند الإناث من 160 إلى 192 سنتيمتر مع الذيل. هذا الطول يقصد فيه من أقصى نقطة للذيل إلى أبعد نقطة في الرأس، ولون جزء كبير من هذا الطول يعود طبعا إلى الذيل الطويل الذي يؤدي وظيفة مهمة جدا في حفظ التوازن أثناء الحركة فوق الصخور والمنحدرات. ولون الفراء يتدرج من الأصفر الشاحب إلى الذهبي والبني الفاتح، وتنتشر عليه البقعة السوداء التي تأخذ في أجزاء كثيرة من الجسم شكل حلقات أو وريدات معينة، لذلك يطلق عليه تركال المنقط. وهذه النقوش ليست للزينة فقط، بل تساعد النمر العربي على الاندماج مع الصخور والظلال والنباتات، ولذلك قد يكون الحيوان قريبا نسبيا من موقع الإنسان دون أن يسهل اكتشافه. ويعيش النمر العربي حيوان منفرد منعزل، الذكر يعيش ويتحرك عادة بمفرده وكذلك الأنثى، ولا يجتمع الذكر والأنثى لفترات طويلة إلا عند التزاوج فقط، وتبقى الأنثى مع صغارها خلال مرحلة التربية. ويحتاج النمر العربي إلى مساحة كبيرة جدا مقارنة بحجم جسمه، لأن الموارد الغذائية والمياه في البيئة الجبلية الجافة موزعة على مساحات واسعة، وهذا ينطبق على النمر العربي في جبل سمحان. أما النمر العربي في محمية خيرفوت بالطبع يختلف الوضع تماما بسبب وجود التنوع الحيوي الكثيف وكثرة الفرائس الموجودة في المناطق ذات الغابات الشجرية الكثيفة والسفوح الشديدة تل الانحدار التي توفر حماية وأمان دائم للنمر العربي. ويوجد أيضا بعض الخطوط التي يمر فيها النمر العربي يتعرف عليها الأهالي دائما، يعني عندما يخرج من السفوح شديد الانحدار ويتجه إلى الجهة الشمالية من جبال ظفار المتأثرة بالخريف، عندما يعني شكله عندما ينتهي الغذاء في منطقة يعني السفوح الشديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب في محمية خيرفوت، يخرج من هذه السفوح إلى خارج المنطقة ويبحث عن الغذاء في مناطق أخرى، ممكن أن تصل للمساحات كيلومترات كل يوم يمشي هذا النمر العربي. وهذا الخروج من المنطقة الآمنة الإيكولوجيكال نيش الخاصة والبعد البيئي الآمن بالنسبة للنمر العربي، هذا الخروج هو الذي يشكل الخطر. أحيانا قد يحدث تصادم، وهذا حدث مرة واحدة موثق، صار تصادم بين النمر العربي وأحدث مركبات الأهالي، ويعني سبحان الله الوعي كان في أعلى درجاته لهذا الشخص، انتظر النمر العربي ونقلوا إلى مكان خارج الطريق وانتظروا تقريبا ما يصل من 15 إلى 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة نهض النمر العربي واتجه إلى السفوح شديدة الانحدار، سبحان الله يعني وكأنه شيء لم يحدث، يعني نهض وتحرك وهو يتمايل بشكل بسيط ثم استوعب حركته وواصل مسيره. هذا حدث. أيضا قد يحدث مناوشة بين النمر العربي والمواشي، وهذه المناوشة قد تؤدي إلى أحيانا قد يتم صيد النمر العربي أو مخالفات معينة، وهذه حدثت في التسعينيات والثمانينات القرن الماضي، لكن لازال نادر في ذلك الوقت مع المشاريع الوطنية الضخمة لدرجة دراسة وجود النمر العربي وتم التعرف على أعداده صار الوضع أكثر وأفضل. والجزء الأكثر مبشرا إنه النمر العربي عندما يخرج من الموقع الخاص فيه يا أما يخرج بسبب أعداده التي زادت أن السعة الاستيعابية للموقع أو هذا الخبر الجيد أو يكون للأسف الشديد بسبب حدوث خلل في الشبكات الغذائية لذلك اضطر النمر العربي أن يخرج وأن يتشتت في جبال الظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أغراضك كله يا يابا، فلفل أسود وكيسة بصل واثنين كيلو طماط، وبكيه بيكون يملت حسابك ريالين وسبعمية. ها خذ الأغراض.
1: جيب عنك، مشكور يا جمعة. زين حاد سجلهن لو تكرم في الحساب عن تنسى.
0: اسمح لي يا يابر، كان تبى الأغراض ادفع قيمتن قبل، خلاص اني ما اقدر اصبر بها.
1: لا حول قوة الا بالله، تو مالك انت الله يهديك، انا متعود اصبر معك، ايش اللي تغير
0: يابر؟ تعرف ان حسابك انكعاد وصل 164 ريال.
1: خير يا طير، ترى في النهاية بدفعهن وحقك هيوصلك.
0: أني يمع رع الركاب، متى بيوصلني حقي؟ زي متى قول لي روحي تعبت وساح سمي من كثر ما انتظر؟ تعرف انت ذي حساب 3 أشهر بشهر واحد، وكل ما يشهر تقول لي بدفع الشهر الجاي. خبرني لين متى تباني انتظرك؟
1: سبحان الله منك يا جمعة. يا ولد الحلال لا تخاف، تراني ما بسرقك أنا.
0: يوأر بالله السبحانه، يا واد الحلال ما يستويك، ما يستوي قاعد اللي مشي على قدام، مشي على قدام. أنا ذي المبالغ محتاي لها، علي التزامات وعلي ديون للشرك. يا ريال مثل ما أنا متعاون معك وصابر عليك، نفس الشيء أنت تعاون معي وسدد الشيء اللي عليك.
1: أعوذ بالله، اليوم وحدي صراحة ما أعرف مو جاي إنك أنت. أقول جمعة، كم تاريخ اليوم؟
0: اليوم 9.
1: زين، يوم 27 من هذا الشهر وبإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد المبلغ هيكون معك. كم قلت لي واصل الحساب جمعة؟
0: قلنا لك 164 ريال،
1: ومع بضاعة اليوم بيكون 166 ريال و700. صح ولا أنا غلطان يا جمعة؟
0: أقول طاحن 700 بيصة، طاحن بنقول 166 ريال.
1: لا لا أبوي اسمح لي، يا ما أخليهن 700 بيصة، هذا حقك ولازم يوصلك بالكامل.
0: أقول لك حق الرأس صاحب يوم يقول مشي على قدام، برايك أنت عطني من يراب الهوش؟ عسى ذي المرة تصدق وتكون عند كلمتك.
1: خلاص كما خبرتك، يوم 27 إن شاء الله من هذا الشهر بسلمك يا جمعة كامل المبلغ، ويمكن قبل أخبرك. يلا فأمان الله.
2: جابر الله يخليك، لا تقوم تصدع علي وتقادل. السيارة باغلها 1300 ريال، وهذا آخر كلام عندي، ولو عطيتني 1299 ريال ما بيع.
1: يا مسعود يا مسعود، أنا جارك، هلا هلا في.
2: اسمعني جاري، هذا بيع وشراء، وهو البيع والشراء ما في صاحب ولا جار.
1: تو مالك يا مسعود انت متعصعص كذاك؟ يا اخي الناس تاخذ وتعطي في الكلام.
2: انا غير، انا اعطي بس في الكلام، واعطيتك سعري.
1: حوه على شرك.
2: جابر هي كلمه وهو رد غطاها، تبغاها السياره ب 1300 ولا ما تبغاها؟
1: اخبرك زين، عطاني مهله هفكر وهرد عليك.
2: لا لا لا لا لا، ما مسعود اللي ينتظر الزبون يفكر. سمعت المثل اللي يقول من سبق لبق؟ إذا حس سبقك وبغي يشتريها أنا ببيعها، وجلس عاد تفكر واربح.
1: والله أني محتار يا مسعود، من هنا متردد أشتريها ولا لا، ومن هنا أخاف تروح وتبيعها حل غيري وبعدين يضربني لوم. عاد ما لوم، أقولك مسعود توكلنا على الله، خلاص بشتريها، بس اسمعني بألف وميتين.
2: إيه ما شيء، قلنا 1300 ريال، إذا تريدها أقول لك مبروك والله يعطيك خيرها وهو يكفيك شرها، وإذا ما تريدها.
1: يا أبوي خلاص خلاص خلاص يا مسعود، أريدها.
2: جواب نهائي؟
1: أكيد جواب نهائي يا مسعود، أنت من يوم قلت للمثل بو سبق لبق خفت لا تروح عن السيارة. خلاص يا مسعود أريدها، وهذا جواب نهائي.
2: يعني خلاص أقول مبروك عليك الدلوعة؟
1: نعم دلوعة.
2: أقصد السيارة، لأني من كثر ما محافظ عليها أنا مسمنها الدلوعة. صدق ما عمري سقتها في القرقرة، مدلعنها.
1: تصدق يا مسعود، أبوي من دون ما تقول لي أصلا باين من لونها إنها دلوعة.
2: وما له لونها؟
1: بنفسجي. بالله عليك يا مسعود هذا لوني، لكن يا الله صدقني من أشتريها بدقها بلون أسود.
2: عاد أنت لونها بو تبغى، أهم شيء خلينا في المهم.
1: اسمعنا عد اللوعة، أنا تو حاضر معي 1000 ريال وبإذن الله
2: بإذن الله بتدفع كامل المبلغ. وإذا تشوف نفسك ما متوفر معك كامل المبلغ، أنا أقول لك لا تكلف على عمرك، ما شيء كالف.
1: حش أنت ما حد يروم يتفاهم معك يا خبلي أنت. نعم أبوي خلاص المبلغ بعطيك إياه كامل.
2: اتفقنا، وعلى بركة الله ومبروك عليك الدلوعة.
3: ميمونه اعتقد انه باقي عليش 24 ريال. انا قلت اعتقد، ماني متاكده يعني. اي نعم، وعاد بغيت التاكيد منش.
4: صحيح ابوي باقي علي 24 ريال، لا تخافي ام عزان بعطيش اياهن.
3: ما خايفه يا بنت الحلال، ما خايفه، بس بغيت اتاكد فقط للتاكيد.
4: همتي ان شاء الله اخر الشهر بيوصلنش.
3: أبوي حفظناها هذه الكلمة، حفظناها. آخر الشهر، وآخر الشهر الحين ما شفت بيسة منش. نعم يلا بنشوف العين وين بتوصلي.
5: أقول أم عزان.
3: قولي الغالية، قولي حبيبتي.
5: أحيدش مسوي عرض حال البخور بعد العرض ولا مخلص؟
3: حبيبتي العرض مخلص قبل أمس.
5: يا الله، يلا برايح ما لي حظ.
3: لا حبيبتي لا ليش حظ، إن شاء الله بمدد بمدد. نعم اعتبري العرض مستمر، أنت تدلدي في خاطر الشي يعني.
5: مشكورة حبيبتي أم عزان، الله لا يحرمني منش. أنا بغيت بخور الأميرة.
3: إنزين موجود، اسمع حسش بخور الأميرة حال الأميرات مثلش وشرواش أميرة أنت. وعاد سعرت بالصدق يعني 13 ريال، بس أنا بعطيش إياه يعني ها بسعر العرض 9 ريالات.
5: ما تقصري أم عزان، أعقب الشيمة أريد منه وفلوسش زهبت.
3: نعم تعقبيني وتعقبني اللي تجي تشتري وقايبة فلوسها معاي. نعم تعقبني ويا ليت كل العريم مثلش وشرواش يا نعيمة. لحظة لحظة حبيبتي أشوف الشيمة لحظة تو. وهذا بخورش حظش عاد إنه ما مخلص باقي حمتين بس.
5: الحمد لله الحمد لله اللي واحيت عليهن. كم قلتي لي؟ بتسعة صح؟
3: 9. نعم
5: ها تفضلي هذه ال9 ريالات.
3: يلا تعجبني تعجبني اللي تدفع المبلغ كاش ومرة واحدة. نعم تعجبيني، يا ريت كل الحريم مثل شرواش يا نعيمة، يا ليت شي منهن. الله يهديهن وبارك فيهن، يتعبني ما يدفعن بسرعة، وشي منهن يدفعن النص والباقي وين بعدين. شي منهن رأسن أصنع ما أطلع منهم البيسة بسرعة، وعاد عليني وصلش المبلغ. تشوفي المرارة والحقوف. يا الله
4: أم عزان، تو انتي من تقصدي بهذا الكلام؟
3: نيتي صافية بنت الحلال، نيتي صافية وما قصدت حتى أنا، بس المثل يقول راعي المعنى يستعنى.
5: ميمونة تو انتي مالش علامة، مش تتحسسي من كل كلمة. أم عزان الغالية ترى ما تقصدش انتي، نوبة ما زين منش كذاك ميمونة.
3: انتي نوبة والله دافع عنها، خليها تتحسس، تشبه تحسيس عسى بس تحس وتدفع المبلغ اللي باقي عليه.
4: أم عزان الله يخليش، بغيت مثل هذا البخور اللي مشترتنا نعيمة، والفلوس تراهن حاضرات.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا، ما يستوي تشتري بضاعة جديدة إلا من الدفع المتأخرات قبل، والتعليمات والأنظمة تقول كذا.
5: ما عليه أم عزان، ما عليه بايعيها، سمعتيها تقولش المبلغ معها وما بتصبرش ذي المرة.
4: مالش كذاك أم عزان، أها أقولش فلوسش حاضرات تو بعطيش إياهن.
3: سمحي لي ميمونة سمحي لي، أنا عاملة عليش حظر، واللي أحضرها ما ممكن أبايعها البر إلا من تدفع اللي عليها. هي التعليمات تقول كذاك.
4: عطيني زبدة بتبايعيني ولا لا؟
3: ما أبايعش، لأني حطيت اسمش في البلاك ليست، القائمة السوداء.
4: حشا علمت ذاك؟

0: واعدني يوم 27 من هذا الشهر يدفع اللي عليه، والليم 30 وما شفت منه بيسة حمراء.
1: سمع انت ذيك السالفة ابو جابها، لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم. اقول جمعة انت بعدك صبر عليه، يمكن الرجال
0: يعلم الله يا عزان يا اخوي اني صابر عليه اكثر من 3 اشهر بشهر واحد، وان يا شهر يقول بيدفع الشهر الجاي. اخويك ما يستوي تيمل وياوبه، هذه كذبة ما ينقصي.
1: إنزين يمكن يمر بظروف والمبلغ ما متوفر معه، سبحان الله كل إنسان وظروفه.
0: يا واد الحلال ما يستوي على ما يقولوا، يدون وما يعشون، كيف ما عنده وقبل كم يوم شاري سيارة من عند مسعود ب1300 ريال.
1: مشتري سيارة ب1300 ريال؟ وانت كيف عرفت؟
0: روح مسعود مخبرني، يقول سيارتي بعتها اليابر ب1300 ريال، وبعدني نشته مبلغ استلمته ولا بعدك.
1: هيو، ومو قال لك؟
0: قال لي استلم كامل مبلغ.
1: الله يهديك، بس يا جابر يفترض يا رجال بالأول تعطى الناس حقوقها وبعدين تفكر تشتري سيارة، هذا حقوق ناس ومسؤول عنها أمام الله.
0: كان فيك شيء متيمل أباك تياوبه، إني خلاص تعبت من ذي الريال، عسى بس يقدرك ويسمع كلامك ويدفع اللي عليه.
1: ولا يهمك، أنا بكلمه وعسى نقول عسى يعطيك فلوسك.
0: أوه ما عرف.
2: يا عزان ترى نوبة ما زين منه جمعة جي ويخبرك يا أخي، هذا الموضوع ترى بينه وبينه.
1: هيه الرجال ما كلمني إلا بعد ما تعب منك ونفذ صبره وحليله عاطنك مهلة 3 أشهر، والحين يدخل الشهر الرابع والرجال ما استلم فلوسه.
2: زين خلاص أنا وحدي بروح بتفاهم معه، بس بصراحة اللي سواه ما زين.
1: اسمعني جابر، أنا طبعي ما أحب أتدخل في هذه الأمور الحساسة، بس أقول لك لعل وعسى يكون خير حالك انت انه جاني وكلمني بدل ما يروح.
2: قصدك يعني شكيبي؟
1: والله كل شيء وارد، لو كل الابواب انسدت في وجه الرجال طبعا ما عنده مجال الا انه يروح.
2: شيمة تجمل توبه روح له عن بعد يوهقني ويروح يشكي.
1: سبحان الله، بعض الناس ما يمشي معهم الا التهديد او العين الحمراء. وازع الضمير وين يا ناس وين؟ والله مستغرب من بعض الناس اللي تخاف المحاكم وما تخاف من الله.
3: نعيمة أبوي إذا عندش قهوة سيري جيبيها، تراني تأخرت وعندي شغل في البيت. والله
4: القهوة في النار بتجهز بعد شوية.
5: برايا ما لازم قهوة نو بنتي.
4: حش فضيحة، اتخرجن من بيتي ما متقهويات ما يستوي.
3: زين أبوي إذا أقول نعيمة كم تاريخ اليوم؟ 23 ولا 24؟
4: أمس كان 23 واليوم 24.
3: هي ميمونة أخوي حبيبتي، أوين اليوم؟ اليوم 24. 24
5: خلاص أبوي وصلت رسالتش، قلنا لش فلوسش بيوصلنش.
3: أصلاً شو بيوصلن؟ شو ما شفنا الشاي البر. يا الله إنك
5: هو عليش هضبيتيني حيت نروح الطريهن كلهن إلا 24 ريال. توبة وعاد أشتري من معش. توبة
4: ميمونة نزل عطيها فلوسها، ترى هذا حق في النهاية ما يستوي.
5: ما بسرق لها فلوسها بيوصلنها.
3: أقول نعيمة ما خبرتيني ايش رايش في الخاتم بولابستنها؟ هذا عاد هدية من والدي عزان.
6: ما شاء الله شوفي كيف يطلع صافي.
3: لك
6: تبارك الرحمن. اقول هذا ذوقش ولا ذوق والدش؟
3: أنت قبل قولي لي مو رايش في غاوي ما غاوي زين ما زين وبعدين عاد أنا أخبرش ذوق من
4: لا لا لا ما شاء الله ما شاء الله غاوي
3: إيه طبعا هذا ذوقي طبعا إيه ذوقي والذوق الأهل الذوق
4: ذوقش حلو غاوي معزان
3: عيونش حبيبتي نعيمة عيونش الحلوة إذا تعرفي هذا الذهب مال الخاتم ها قيرات كم
4: والله نش دراني ما أعرف
3: هذا قيراط 24 24
5: ألو بي وصلني شو فلوسيش لا تخافي
4: مالش عصبتي ميمونة مو قاش
5: تو انتي بلاتن عليك ما تشوفيها كيف تضرب في الكلام
3: والله عاد كمان تيه يعورش الكلام نوب أنا يعورني فلوسي هذا حقي وأنا ما طالبت بشي ما حقي
5: حقش ما قلنا شي بس عاد نوب انتي هلكتيني حتى نروح تذكريني فيه
3: نايمة نايمة أبوي أنا تأخر سمحي لي بروح أنش
4: تو انتي يوم عزان ايش هالطنش بعدنا ما جلسنا
3: أبوي أنا قسمعش أكثر من 24 قيراط قصدي دقيقة وراعي المعنى يستعنى 24 دقيقة
5: علو تو بعطيش فلوسش والله العظيم ما تخرجي من البيت إلا من أعطيش فلوسش
7: ميمونة ميمونة هي رايحة ميمونة
5: رايحة أبويا أجيب لها فلوسها وارتاح من لسانه علو ضبيتيني ضبيتيني يا حرمة
8: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان
2: متضورون للحلم
3: متعطشون للظلال
2: مسكونون بالدهشة
3: منذورون للخيال
2: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها
3: يمحون ويسطرون
2: يفكون ويركبون
3: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة
2: في هواء الكتابة

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تجربة الروائي رؤوف مسعد الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر 2025، حيث نحاول الروائية والأكاديمية السورية الأردنية شهر العجيلي عن رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن عمر ناهز 88 رحل الكاتب الروائي رؤوف مسعد عن عالمنا في أمستردام في 18 من أكتوبر 2025. رؤوف مسعد من مواليد السودان في 20 من مارس عام 1937 لأبوين قبطيين، حيث كان الأب قسا بروتستانتية، أما والدته فنذرته للمسيح ولخدمة الكنيسة، لكنه لم يفي بذلك النذر. انتقل الأبوان به إلى مصر، وفيها حصل على ليسانس الأداب في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1960، وهو العام الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام لانتمائه السياسي. منذ العام 1970 عاش رؤوف مسعد في العاصمة البولندية وارسو بعد حصوله على منحة لدراسة اللغة البولندية، ثم انتقل إلى بغداد عام 1975 واشتغل هناك في مؤسسة السينما والمسرح، ثم انتقل إلى بيروت عام 1979 حيث عمل مترجما للأخبار في جريدة السفير، ثم سكرتيرا للتحرير في مجلة لوتس التي كانت تصدر عن اتحاد كتاب آسيا، والتي كان يترأس تحرير الطبعة العربية منها الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، ومجلة بيروت المساء التي كان يترأس تحريرها الكاتب اللبناني فواز طرابلسي، ليعود رؤوف مسعد بعدها إلى مصر عام 1982 بعد الحصار الإسرائيلي لبيروت. بدءاً من عام 1990 استقر رؤوف مسعد في العاصمة الهولندية أمستردام، والتي أسس فيها دار نشر هي المهاجرون. تعتبر روايته بيضة النعام أشهر أعماله، وقد صدرت عن دار رياض الرئيس للنشر لندن عام 1994 وترجمت إلى العديد من اللغات من بينها الإسبانية والفرنسية والإيطالية والسويدية والهولندية. كتب القاص عبد الحكيم حيدر عبر صفحات العرب الجديد في عددها الصادر في 18 من أبريل عام 2019، كتب عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رأى، كتب يقول: يكتب بلا حذر ولا يهمه الشكل، فهو شكل كتابته وضميرها ومحتواها. يكتب وكأنه في إغفاءة ما قبل الغروب، هو إيثاكا، وسعد حسنه هي براءة النشوة لديه وبراءة الإنسان إن حاصرته الأنظمة والموانع، وهي ابنة الأولياء المنسيين في جبل المقطم أو في الشام. يكتب وكأنه يطارد قنيصة قبل الموت، أو كأنه يغير حيلة كي ينال متعة عابرة في قطار، من دون أن يسأل أو يهتم بتاريخ البلدان التي يعبرها. تأتيه سعاد حسن في إيثاكا كي تحل له معضلة العسكر بفيض براءتها، وتحل له أيضا معضلة الرواية. يكتب رؤوف كي يمسك بطيف سعاد وضحكتها، ولو حتى في زحام مولد سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثرة، أو يمسك بطيف سيدة لطيفة من دير الملاك أو السودان عرفها يوما ثم نسيها، يكتب بلا محاذير نقدية ولا مسطرة ولا فرجار. كانت بيضة النعامة هي جائزة التعب لشيخ في الستين لا يذهب إلى ناقد ولا يتماحك في مؤسسة ولا يتباكى على مذهب أو يسار أو حزب ولا ينتظر جائزة من نظام، فقط يمشي ويكتب كلما تيسر به الحال، وينشر أيضا بالمصادفات وكأنه عابر سبيل. السطور السابقة للقاص عبد الحكيم حيدر عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رأها.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، يسرنا أن نلتقي الروائية والأكاديمية شهلاء العجيلي التي كتبت في الاندبندنت عربية مقالا عن رؤوف مسعد إثر رحيله في 18 من أكتوبر عام 2025 بعنوان رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية. شهلاء العجيلي كاتبة وأكاديمية سورية أردنية من مواليد الرقة عام 1976، أستاذة الأدب الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الأمريكية في مادبا في الأردن، حاضرت في جامعات عالمية عريقة مثل جامعة هارفارد وجورج تاون وكورنيل. من أعمالها الروائية سماء قريبة من بيتنا، صيف مع العدو، عين الهر، غرفة حنا دياب، ومن مجموعاتها القصصية سرير بنت الملك والمشربية، فضلا عن دراساتها النقدية والأكاديمية، ومن بينها الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، الهوية الجمالية للرواية العربية، رؤية ما بعد استعمارية، رواية الديستوبيا العربية، السياق الثقافي والملامح الفنية، إلى جانب الكتب المشتركة في الهوية والسرد والأبحاث المحكمة في المجلات والدوريات العربية والعالمية، وقد ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفارسية. نرحب بك الكاتبة والأستاذة الجامعية شهلاء العجيلي في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا بكم عزيزي الأستاذ صالح، شكرا لكم وأهلا بمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. دعينا نتحدث في مستهل لقائنا عن أهمية تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، ممارسة واشتغال إبداعي بما في ذلك كما نعلم محاولة هذا الكاتب لكسر التابوهات، خصوصا فيما تناوله من موضوعات واشتغالات واستدعاءات جريئة وظفها في كتابته. أنت طبعا ذكرت في مقالتك بأن رؤوف مسعد روائي خارج عن سلطة الأنساق الثقافية، وهذا ما يمكن أن يكون مدخلا جيدا للحديث عن رؤوف مسعد.
3: صحيح، هي بالفعل مناسبة لتكريم رؤوف مسعد بعد رحيله، ورؤوف مسعد من الكتاب الذين لم يحتفى بتجربتهم، مع أنها تجربة فريدة، تجربة في سياق كتابة الرواية العربية مختلفة، عن ليس فقط عن جيله بل عن الأجيال التي جاءت بعده أيضا. رؤوف مسعد حينما عرفته روائيا كان مع أول رواية هي مزاج التماسيح. مزاج التماسيح التي كتبها في تسعينيات القرن العشرين 1994 صدرت، يعني كنت أنا طالبة في الجامعة، وحينما قرأتها وجدت أنه اكتشاف، لأن الرواية العربية في ذلك الوقت في تلك المرحلة كانت بعد حرب الخليج الثانية تحديدا، كانت تبحث عن أو تعيد استكشاف التاريخ العربي بعامة، محاولة لمساءلة هذا التاريخ الذي أدى إلى الأحداث التي حدثت في تسعينيات القرن العشرين، سواء كانت ذلك في مصر أم في سوريا أم في يعني هذه المراكز التي كانت تصدر الرواية العربية. كان هناك أسئلة، هذه الأسئلة أدت إلى روايات ملحمية، إلى العودة إلى القرن التاسع عشر، إلى الإمبراطورية العثمانية، إلى الأسئلة الهوية القومية، ولكن ليس من أجل النقد وإنما من أجل ربما التجميع أو المعرفة، تجميع الرأي أو البحث عن جذور مشتركة. لكن يأتي رؤوف مسعد بمزاج التماسيح ثم ببيضة النعامة التي صدرت في 2000 بأسئلة مضادة، أسئلة عن الفرد الذي ينتمي إلى مجموعة ثقافية ضيقة أو هوية ضيقة كما نسميها، هوية تنتمي إلى ما يعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية بالأقليات الكبرى في العالم العربي، أقليات في وجه أو في مواجهة الفكرة القومية العربية. ودائما هناك علاقة طردية، كلما كان هناك هجوم خارجي على فكرة القومية تتحرك هذه القومية لتدافع الكبرى، يعني القومية العربية لتدافع عن نفسها، فتتحرك ضد الأقل منها، القوميات الأخرى التي في الداخل أو الهويات الدينية أو الإثنية التي في الداخل. فهذا الضغط الخارجي يحدث ضغطا داخليا لا يرتد على الخارج وإنما يرتد على الداخل، وهذا إذا تابعنا دائما حركة التاريخ والإيديولوجيا نجد هذا الأمر. تلك المرحلة كانت حساسة، يعني تسعينيات القرن العشرين 1994 أو 92 إلى الألفينات، وما زلنا طبعا في عقابيل أو ارتدادات تلك الأحداث الكبرى أو ذلك الحدث الكبير الذي حدث في تسعينيات حرب الخليج الثانية. يأتي رؤوف مسعد ليرفض سيطرة النسق الأكبر الذي هو نسق عربي ومسلم، وهو يعيش، هو ينتمي إلى، يفترض أنه ينتمي إلى الأقلية الكبرى، هي الأقلية القبطية التي يكتب عنها، ولكن يقول أنا أيضا خارج على هذه السلطة الدينية القبطية لأنني بروتستانتي. فإذا هناك انتماءات عديدة تتجاذبه، هو خارج على نسق أكبر، حاضنة كبرى هي أو هوية كبرى هي الهوية العربية الإسلامية الموجود لها، يعني صدى في مصر، إلى حضور كبير في مصر، لها ممثلون وأحيانا متطرفون في مصر، وهذا ما يكتبه يعني يهاجمه في أعماله. ثم يقول إن النسق الديني الذي يفترض أنه ينتمي إليه أيضا يتواطأ مع هذه السلطة اللي هي المجموعة القبطية بالنسبة له أو الهوية القبطية، وهو خارج على الجميع لأنه بروتستانتي. وهو يقول أنا هامش الهامش، دائما أنا هامش الهامش، وأنا ممسوس بالدفاع عن الأقليات وعن المهمشين وحتى الأقليات الاجتماعية، ودائما يواجه التابو، التابو الديني، التابو السياسي، التابو الاجتماعي. في بيضة النعامة مثلا أو في مزاج التماسيح يتحدث عن ما نسميه اليوم بمجتمع الميم، ومن أوائل الكتاب الذين تحدثوا عن هذا المجتمع. أيضا دائما تجده يواجه ويعري الظلم الواقع من السلطة، التواطؤ بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. كان أيضا رؤوف مسعد في هو اكتشاف ليس فقط في هذه الرؤية، رؤية الذات المهمشة في مواجهة المجموع، أو رؤية النسق المعارض أو الآخر في مواجهة النسق المسيطر، ولكن أيضا في بناء الكتابة وأسلوب الكتابة كان مختلفا.
0: نعم، سنتحدث بعد قليل عن أسلوبه وعن لغته، لكن قليلا سنذهب إلى، أنا لا أريد أن أقول تتنازع، لكن يمكن القول بأنه تتقاسم ثلاث هويات أو ثقافات أو جغرافيات، تتقاسم رؤوف ومسعد. طبعا السودان مكان مولده، مصر مكان نشأته، هولندا استقر فيها وحصل على جنسيتها، طبعا أقام فيها أكثر من 30 عاما. أنت طبعا طرحت سؤال الهوية في الكثير من دراساتك وأيضا لقاءاتك الصحفية، ويبدو أيضا في اشتغالاتك الروائية الإبداعية. مثلا أنت قلت في إحدى اللقاءات أن هذا السؤال سؤال جد شخصي، وليس علي أن أشرح تاريخا طويلا عمره عشرات السنين في سطور، تاريخ التجاذب والتنافر بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي، ما هو خاص وحميمي وما هو عام يصعب التحكم فيه. لكن أود أن نذهب فيما يتعلق برؤوف مسعد، يعني كيف اقتربت من سؤال الهوية أو الهويات لدى هذا الكاتب بالذات؟ ما الذي ترين أن رؤوف مسعد كان مشغولا أو منشغلا به من خلال تجربتي في الحياة والكتابة ضمن هذا السؤال أو هذا الإطار تحديدا سؤال الهوية؟
3: رؤوف مسعد كان مشغولا بفكرة الحرية،
0: نعم،
3: وبالحرية الشخصية أو الحرية الفردية اللي نسميها الحرية الفردية. كيف أستطيع أن أكون حرا في كتابتي وفي ممارساتي الحياتية في مجتمع يعني فيه المنظومة القيمية قوية ومسيطرة، وتتواطأ فيه السلطات على فرض هذه المنظومة بخطاب عام، ولكن الخطابات الممارسات الخاصة هي ليست على الجميع. يعني الحرية هناك استثناءات من هذه الحرية، وهناك ادعاءات، وهناك ما نسميه بالتملق الثقافي في المجتمعات العربية، الأقنعة الموجودة في المجتمعات العربية والتواطؤات. كان يريد أن يواجه كل ذلك. أنا تعرفت إليه أثناء بحثي في موضوع الخصوصيات الثقافية منذ تسعينيات القرن العشرين. كنت أبحث في فكرة الهوية، لأنني وجدت أن الهوية القومية الكبرى تتشظى، وكنت منتبهة لهذا التشظي نتيجة ممكن تطرفات في ممارسة فكرة القومية، ونتيجة أيضا عوامل خارجية، عوامل الاستعمار الجديد، المخططات التي كانت منذ ذلك الوقت توضع للمنطقة العربية اللي نسميها المؤامرات. فكنت منتبهة لكل هذه التحولات التي آتت أكلها للأسف اليوم. فبحثت عن الكتاب الرؤيويين الذين عندهم رؤية لهذه التحولات، وكان رؤوف مسعد هو الذي كتب عن هذا التشظي، أو كتب ما سميته أنا بالنص الشظية، النصوص الشظايا التي نشأت عن تلك الصدامات بين الهويات، الهوية الكبرى والهويات الصغرى. وكتبت ذلك في كتابي الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، أفردت له فصلا، تعرفت إلى أعماله، تعرفت إلى هو ابن أيضا لقس، أيضا بمناسبة الخروج على السلطات، أيضا أول ما هو أول يعني سلطة خرج عليها هي السلطة الأبوية العائلية، لأنها هي سلطة باترياركية مزدوجة أبوية ودينية في الوقت ذاته.
0: يبدو أن هنالك بذرة أيضا في هذا التمرد، دعينا نقول أيضا عند رؤوف مسعد.
3: تماما تماما
0: بصرية.
3: هو متمرد وهو نشأ يعني ولد في بورت سودان وعاش في وادي مدني، ولكن أصوله من مصر هو. فكانت تتنازعه هذه الهويات، وسؤال الهوية كما تفضلت وذكرت عن قولي، نعم هو خاص جدا وإشكالي، ولكن حينما يصدر للعام، يعني حينما يكتب في الروايات يخرج عن الخاص. ولكن أنا كنت أتحدث في هذا الحوار عن هويتي أنا، دائما يسألونني من أنت ومن أين أنت، يعني
0: نعم
3: هذا
0: نعم
3: السؤال، أو ماذا تعتقدين في مسألة الهوية. فهو فعلا سؤال خاص، ولكن لما يطرح في عمل فني، عمل روائي، تتلقفه أو يتلقفه المتلقون، فهو يصبح أكثر سؤالا، يعني أكثر عمومية.
0: نعم
3: هذا هو رؤوف مسعد، وهو أنا التقيته عدة مرات، رحمه الله، التقيته عدة مرات، وهو قرأ الكتاب، قرأ كتابي وناقشني في الفصل الذي كتبت فيه عن تجربته هو شخص حتى في حواراته وفي طروحاته الحياتية هو شخص إشكالي. وكان يعني قد حاول تفنيد بعض جزء من رؤيتي حول نصوصه وتناقشنا في ذلك، ولكن هو كان يتلقى بانفتاح مثلما يكتب بانفتاح، ويعرف أنه إشكالي أيضا يتلقى رؤية الآخر وآراء الآخرين بانفتاح. هذا هو رؤوف مسعد. نعم.
0: على أي حال حسب مقالتك تقولين تتجاذبه أي رؤوف مسعد انتماءات أربعة صاغت هوية الشخصية الإشكالية في نصوصه، هي انتماء مصري بما يحمله من بعد ثقافي تاريخي فرعوني عربي قبطي إسلامي، وانتماء مسيحي قبطي، وانتماء بروتستانتي، وانتماء ماركسي. أيضا تستحضرين مقولة من معلوف يقول فيها كلما تعددت الانتماءات أضفت على الهوية خصوصية. وإذا هكذا يبدو أنه منفتح على كل هذه الهويات، دعينا نقول ضمن
3: هو متعدد وهو يعني قادر على مقابلة الآخر وتلقي الآخر، ولكن هو معتز جدا بخصوصيته. هو كان في فترة المد الإسلامي كان يعني يفند ويعارض ممارسات السلطة السياسية الدينية في مصر تحديدا وفي السودان، لأنه كتب عن النميري وكتب، كان يعارض هذه الفكرة التي تشعر يعني تشعر الشريك في الوطن على أنه آخر، وتمارس عليه ربما تهميشا أو اضطهادا، أو وهو يذكر ذلك يعني من خلال أحداث الرواية طبعا، وليس من خلال الخطابات الفكرية، وإنما من خلال شخصيات الرواية، رواياته وأحداث رواياته. وأيضا هو من الماركسيين الذين تعرضوا للسجن في ستينيات القرن العشرين، وفي السجن تعرف إلى صنع الله إبراهيم وحدثت بينهما مداولات فكرية، أيضا دونها في أحد كتبه في الواحات، سجن في الواحات السجن المعروف اللي ضم نخب فكرية يسارية
0: مثل الكاتب عبد الحكيم قاسم. نعم
3: ضم نخبا فكرية سجن الواحات، كان هو واحد من الذين اعتقلوا هناك، ويقول إنه تجربة السجن، ويبدو فعلا أن تجربة السجن أثرت فيه كثيرا، تجربة الاعتقال، وجعلته يستمع أكثر إلى صوت الداخل من أن يستمع إلى الخارج أو يحاكم الأمور بشكل يعني منظار بانورامي لنقل، لا كان يحاكمها بشكل متمرد وخاص وذاتي جدا. هذا جعله جريئا جدا في الكتابة، يعني لغته متحررة، أسلوبه متحرر، لا يخضع لأي نماذج سابقة في كتابة الرواية، كأنه سرد ذاتي يتدفق مع حضور شخصيات درامية، ولكن تشعر أنها فعلا ليست واقعية فقط وإنما وقائعية.
0: نعم هنالك جانب مهم في شخصية رؤوف مسعد، أنت أشرت إلى ذلك أيضا منذ قليل، البعد عن التعصب المذهبي أو الطائفي أو الإيديولوجي، لكن في نفس الوقت هو أيضا طبعا يؤيد حركات مثل حركة حماس رغم الاختلاف الأيديولوجي باعتبارها رمز للمقاومة في وجه الاحتلال. أيضا يعني يبدو أنه هو كان يطفو في شخصيتي وكتابتي وينحو للانحياز للمهمشين والمستضعفين والفقراء بغض النظر عن أي تعصب أو عن أي إيديولوجيا.
3: نعم هو يحارب التعصب، ولكن هو يدافع عن هويته البروتستانتية أحيانا لأنه يجدها أنها الهامش، يعني هو كما يقول يدافع عنها ليس لأنها هوية دينية وإنما لأنها مهمشة، ويواجه الجميع، يعني هو عنده فكرة تدمير الأنساق الثقافية، تدمير الأنظمة الثقافية أو المنظومات القيمية الثقافية، لأنه يجد فيها أنها ليست في صالح الفرد أو هي تكبل الفرد، وهذا يتجاوز في ذلك في كثير من الأحيان. هو موقفه من القضية الفلسطينية طبعا هو وطني جدا في هذا في في هذا الاتجاه، ولكن هو ايضا حدثت معه حادثه قرانا عنها في الصحف انه زار رام الله في وقت من الاوقات، وهذا قلب عليه ربما
0: اتهم بالتطبيع.
3: نعم اتهم بالتطبيع، ولكن وسؤال عن ذلك
0: أوضح
3: وأنا
0: موقف.
3: كنت موجودة نعم وأنا كنت موجودة، أنا لم أعرف عن موقفه أو لم أقرأ عن موقفه من حماس، ولكن أستطيع أن أخمن أو أستطيع أن أقدر أنه سيكون طبعا مع حماس، لأنها أيضا هنا هي
0: باعتبارها رمز المقاومة في
3: رمز المقاومة، يعني ليس الأمر يعني ليست مسألة دينية ولكن هي مسألة وطنية، مسألة لها علاقة بمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب، فأكيد هو سيكون مع الحق لأنه دائما يحاول أن يكون مع الحق ولكن يذهب في سبل مختلفة أو في تعبيرات فنية مختلفة.
0: نعم. فيما يتعلق بإقامات أو مكوثات رؤوف مسعد جغرافيا، يعني نرى رغم ارتباطه طبعا ارتبط بالزواج في بولندا والعراق وهولندا إلى آخر، لكن يبدو أن روحه كانت دعينا نقول تحوم في مهادها الأول أو في مواطنها الأولى، يعني ما زالت السودان ومصر والمدن التي عاشها في الفترة قبل ذهابه إلى بولندا وهولندا إلى آخره كان يعني ملهمة له، وكان يعيش هذه روح الأمكنة.
3: صحيح.
0: ما رأيك؟
3: صحيح.
0: نعم.
3: صحيح. هو كتب عن المنفى في إيتاكا التي جاءت بعد مزاج التماسيح وبيضة النعامة، وقد أتذكر تماما كيف أهداني نسخة في مؤتمر الرواية وكانت صادرة حديثا مؤتمر الرواية في القاهرة. في إيتاكا يتحدث عن المنفى ويتحدث عن رحلته التي حاكى فيها رحلة أوديسيوس، كيف عاد أوديسيوس بعد حرب طروادة وبقي لمدة 20 سنة حتى وصل، يعني 10 سنوات في الحرب ثم 10 سنوات حتى وصل إلى وطنه إيتاكا. أيضا هو يتحدث هنا عن رحلته الطويلة في المنافي وحطت به الرحال في أمستردام، وكان دائما كل كاتب عنده هذا الحنين إلى الجذور وإلى المكان الأول، والطفولة تحديدا هي مخزن حكايات الكاتب، وكلما كانت طفولة الكاتب غنية ستكون حكاياته أعمق، فما بالك هو كان يتحرك كما يصف في رواياته، يعني إذا كان هو في روايته يظهر بشخصه أحيانا، يعني هو أحد أبطال الرواية، الروائي الراوي، هو يتحدث عن باحات الكنائس التي كان يعمل فيها الأب في مهماته، يعني كان يعمل فيها، فهو كابن لهذا القس كان يلعب في ساحات الكنائس، يلعب عند المذبح، يلعب في الحارات، يلعب، فيبدو أن طفولته كانت غنية، كان فيها الكثير من المراقبات، وهو كان رحمه الله يعني رؤوف مسعد ذكي، من الكتاب الذين تلمح حدة الذكاء في تراسيم أو في ملامح وجوههم فعلا، وصاحب نكتة ودمه خفيف، فهذا الحنين إلى الجذور أكيد أغنى حكاياته، وظل أنا رأيته في مصر أكثر من مرة، تجده في مصر متعطش، تجده متعطشا لكل شيء، للصحبة، للأصدقاء، وعلاقته مع الكتاب علاقات لطيفة، يعني أنا أعرف من جيله العديد من الكتاب الذين جايلوه في مصر، هم يحبونه وبينهم الكثير من الأنس والسجالات والمكاتبات نعم، ولكن هو كما قلت دائما يبحث عن تجل لإشكالية ما، لإشكالية لها علاقة بالهوية.
0: نعم. على أي حال هو يتحدث مثلا عن السودان، يقول السودان هو البلد الذي ولدت فيه وتعلمت نطق حروف الأولى من اللغة العربية باللهجة السودانية، يقول ترك السودان بصماته على كتاباتي وما زلت غير قادر أو بالأحرى غير راغب في الفكاك منها.
3: نعم.
0: بيروت أيضا أفصح في أكثر من لقاء يقول كانت بالنسبة لي كواحة أحتمي بها من حر بغداد وتوترها السياسي. هولندا أيضا لاحقا يقول عنها مدتني باستقرار عقلي ونفسي، ففيها أنهيت بيضة النعامة وكتبت كل أعمالي.
3: نعم آخر. صحيح.
0: فيبدو أن هنالك كل مدينة وكل جغرافيا يعني هنالك بصمة ما في حياتي وتجربتي بشكل عام.
3: نعم كانت تجربته غنية بين الأماكن بين المنافي، يعني مثل معظم اليساريين في ذلك الوقت الذين لم تكن تحتملهم البلاد أو أوطانهم لم تكن أو أنظمتهم لم تكن تتسع لهم، فكانوا يغادرون يتحركون. وهو فعلا كتب في أمستردام يعني هذه الأعمال، كان محتاج إلى ما أسميه أنا دائما المسافة الجمالية بين مكان الأحداث وبين الذاكرة وبين اللحظة المكان الكتابة، كان محتاجا لهذه المسافة حتى ينظر أو إلى الماضي أو إلى الجغرافيا الأولى أو إلى الجغرافيات بعين ممكن تكون ناقدة، هذه العين الناقدة التي لا تتوفر مع المحايثة مع وجودنا في نفس المكان. وأنا في هو كانت صحته كمان رقيقة خاصة في الفترة الأخيرة، أنا حاولت أن أدعوه إلى مهرجان العجيلي للرواية العربية في الرقة في منذ عام 2006 و2007 إلى 2009، ولكن كان دائما يا أما لديه علاج جلسة علاج أو لديه عملية و كان حركته صعبة فيما عدا أنه يذهب إلى مصر مع العائلة.
0: فيما يتعلق هو طبعا حكى عن بيضة النعامة بأنه أنجزها أظن خلال 10 سنوات، لكن هنالك أيضا ملمح آخر كتب ولم ينشر على الأقل رؤوف مسعد إلا بعد أن تجاوز 50 من عمري، فيبدو أن هذا يعني محط سؤال أظن، ما رأيك فيه؟
3: صحيح، وأنا أيضا يعني كان لدي هذا السؤال، ولكن يعني هو ما نشر إلى 90s تقريبا القرن 20، ولكن أنا أقول إنه الظرف التاريخي الثقافي في مصر تحديدا يعني ممكن نقول إنه كتاب الستينيات في مصر كان لهم الحضور الأكبر، كان لهم العلاقات، كان لهم الحضور الإعلامي النشر، فكان وتجربة السجن جعلته يعتكف قليلا كما ذكرنا.
0: هو يذكر أيضا أنه عدم الاستقرار في مكان بعينه ربما هو كان السبب،
3: ممكن
0: ويريد
3: ممكن
0: أن يكتب أيضا بشكل مختلف عن أبناء جيله،
3: وهذا جيل ما فعله.
0: نعم.
3: صحيح. وهذا ما فعله، يعني رؤوف مسعد لم يكتب مثل أحد ولم يكتب أحد مثله. كما ذكرت لك ليس في الرؤية فقط، في الرؤية الروائية أو في المكابدة الكتابية، وإنما في البناء، وهذا مهم في الرواية. نحن قلما نركز على الاختلاف في البنية، دائما نبحث عن الموضوعات أو الدارسون عموما يبحثون إنه الاتجاه الموضوعات، ولكن رؤوف مسعد غير في شكل الرواية العربية، غير في شكل الكتابة. يعني في التسعينيات كما ذكرت كانت الرواية لسه يعني خرجنا من الستينيات الوجودية والأنا والأنا السوريالية ممكن، أو الأنا المتفلتة من كل الضوابط الفنية أنا أقول، إلى الثمانينيات وأواخر الثمانينيات مع الرواية التاريخية والملحمية كما فعل جمال الغيطاني في الزيني بركات مثلا، كما إبراهيم عبد المجيد في التسعينيات كتب لا أحد ينام في الإسكندرية رواية ملحمية، يأتي رؤوف مسعد لي مثل كأنه هيك الطفل يحمل حجر ويضرب به النوافذ الروائية في اللغة سهلة جدا، سرد متدفق مثل تيار وعي أحيانا تقاطعه حالات درامية بين الشخصيات، اللغة عامية مفصحة بين مصرية وسودانية ولكن تبقى في إطار الفصيح، يعني أنت تشعر بفصاحتها ممكن يمرر كم كلمة مصرية هكذا نحن اعتدنا عليها أو اعتدناها، ولكن دائما في كل عبارة في، لا أقول لك تصوير ولكن أقول لك هو مماحكة مع المحظور، مماحكة مع التابو. أيضا ينبش في أسرار المقدس الكنيسة، ينبش في أسرار الجسد ببساطة بسلاسة، لا غير كأنها تبدو غير متعمدة، تبدو هكذا دفق سردي يستعير عين الطفل. ممكن هذا الطفل تعرض لتجارب، لتجربة تهميش أو تجربة تحرش أو تجربة مثلا الإقصاء أو لا مبالاة أو نهر أو كذا، فهذا يرد في إطار سردي نقدي، يعني هو ينقد سرديا.
0: نعم. أظن الكاتب مثل أو ناخذ مثل ممدوح النابي يتفق معك أو يذهب إلى نفس هذا المنحة، يقول الكتابة عنده يعني عند رؤوف مسعد

0: فعلت كذا، السلطة الفلانية يعني فعلت كذا، فإذا الأباطرة فعلوا كذا لماذا القراصنة لا يفعلون كذا؟ فهي طريقته يعني المتضادات، المتضادات دائما في السرد. وأيضا هناك الترميز، يعني في ترميز مثل بيضة لنلاحظ العناوين، بيضة النعامة، مزاج التماسيح،
1: وبيضة النعامة يبدو أن أن أن هذه المفردة وهذه العبارة لها علاقة بالتاريخ المسيحي أظن.
0: نعم نعم، لها علاقة بالكنيسة البروتستانتية، وهو يذكر ذلك في الرواية. يعني الشخصيات تتحاور حول فكرة إنه لماذا تعلق بيضة النعامة على عند المذبح مثلا في الكنيسة البروتستانتية، فالشخصية تجيب لأنه هذا دليل على البقاء، لأن النعامة حينما تشعر بالخطر فهي تدفن بيضها وتهرب وتواجه يعني الصياد، تهرب أمامه حتى تلهيه عن البيض، والبيض يتابع يعني حياته، يتابع سيرورة حياته، وربما هي تموت. فهذا دليل على استمرار الآخر أو النسق المهمش في اللي هي الكنيسة البروتستانتية. أيضا مزاج التماسيح، التمساح الذي هو المقهور، يعني المقهور عبارة عن المقهور الذي لا يؤمن أو لا يؤتمن، لأنه ممكن في أي لحظة يغير مزاجه. التمساح يكون هادئا في الأنهار في السودان مثلا، هو هذه الأحداث يكون هادئا وفجأة يغير مزاجه، فهو يرمز بذلك أيضا إلى النسق الآخر المهمش في مقابل النسق أو السلطة الدينية السياسية.
1: نعم، حسب تعبير الروائي والصحف السوري خليل الصويلح، رواية رؤوف مسعد بيضة النعام ولما دسم من الاعترافات وتعرية الذات والإيروتيكية الخشنة، قراءة عميقة في مكابلات الجسد وسلطة الحواس، ذاكرة متدفقة بلا ضفاف عن هشاشة الكائن وشجاعته في هتك أسرار الصندوق الأسود واقتحام حقول الألغام الأكثر مناعة. على أي حال، يعني هل يمكن القول بأن بيضة النعام هي درة أعمال رؤوف مسعد؟ يعني أين يمكن أن تذهب بقية أعماله أو تقف بقية الأعمال مقارنة بهذا العمل تحديدا؟
0: بيضة النعام ومزاج التماسيح، يعني مزاج التماسيح هي رواية قوية جدا. بيضة النعامة بس، لكن مزاج التماسيح فيها أكثر حضور للذات للجسد. مزاج التماسيح أكثر حضور لجسد في إطار سلطة دينية. بيضة النعامة لها علاقة بأكثر بالإيديولوجيا السياسية الدينية أو بالإسلام السياسي في مواجهة في ذلك الوقت، في مواجهة الأنساق الأخرى أو الهويات الضيقة لنقول. لكل نص هوية عنده، أو لكل نص أيضا، لكن في رؤية تجمع النصوص. إساءت عن المنافي كما ذكرنا، عن الذات والمنافي والحالة السياسية أيضا وحرية الجسد، كل ذلك أيضا في نجده في إساءت. هذه أبرز يعني أبرز أعمال رؤوف مسعد. هو لم يكن مكتارا في الكتابة رغم أنه العمر امتد به، ولكنه بدأ متأثرا، وكما ذكرنا حالة عدم الاستقرار ربما، أو كان يستمتع، يعني هو نلاحظ أنه هو لا اهتم بالشهرة ولا اهتم بالجوائز ولا اهتم بالمسابقات، ولا حتى كان يسعد إذا كتب عنه مقالة نقدية، كان يسعد بذلك. أنا ألاحظ ذلك، يعني تابعته في فترة حتى على السوشيال ميديا، أجده يحتفل ويسعد ولكن يناقش ويدافع، يعني لا يترك الناقد بحاله أبدا.
1: نعم نعم. طيب، هل تلاحظين أن الكاتب على وجه الخصوص تتفتح أسطورته الشخصية بعد غيابه أو رحيله؟ يعني صحيح أن لدينا إعجاباتنا بكاتب مثل رؤوف مسعد، بأعمال رؤوف مسعد، لكن الرجل طبعا بقي في الظل وخارج دائرة الشهرة كما قلتي، أو تسليط الضوء على تجربتي والاقتراب من تلك التجربة، لكن الآن يبدو أن رحيل هذا الكاتب سيسلط عليه الضوء أكثر، وسيجعل الكثير من القراء يقبلون على أعماله كما أعتقد.
0: يلتفتون إلى

0: عليه. نعم يعني هي ليس شرطا بالضرورة. هناك كتاب يعني كانوا معروفين ومقروئين في حياتهم، وأيضا بعد أن غيبهم الموت زادت أو انتبه من لم يكن يقرأ لهم أو الأجيال الأخرى. ولكن رؤوف مسعد من الكتاب الذين هم لم يهتموا،
1: لم يكن مكترثا بذلك.
0: إيه لا. نعم. كان يريد أن يعيش حياته بالمتعة، بمتعة الكتابة. يعني أنا سألته أحيانا، الغياب يمكن هو السبب عن المنطقة العربية، يمكن أيضا هو يعرف أنه هذا النوع من الكتابة ليس ابن الجوائز نقول. يعني هو مواجهاته مع الأنساق الثقافية مواجهات ليست عادية وليست سهلة، وليست ضمن حتى يعني ممكن أنا أشبهه بهنري ميلر صاحب الذي كتب مدار الجدي.
1: هو على أي حال يبدو أنه تأثر بهنري ميلر
0: ممكن.
1: نعم
0: ممكن.
1: على حسب ما تحدث في إحدى مقالاته، لكن يبدو كما يقول أيضا تجاوز هنري ميلر إلى من اسم الكاتبة التي ارتبط بها هنري ميلر؟ أنايس نين.
0: أنايس نين. نعم أنايس نين.
1: نعم. ويستذكر أيضا محمد شكري أيضا في هذا الخصوص.
0: نعم هو محمد شكري أيضا يعني في الخبز الحافي، ولكن في اختلاف طبعا بين محمد شكري وبين تجربة رؤوف مسعد، لأنه بين رؤوف مسعد محمد شكري تجربة ذاتية جدا في الخبز الحافي يعني، أو في سوق الداخل عنه هو كشخصية أكثر سيرة روائية. بينما رؤوف مسعد لا، رواية وليست سيرة روائية، حتى وإن وجد أحيانا كشخصية أو ادعى أنه الشخصية، ولكنها ليست سيرة روائية، هي مركبة تركيبا روائيا، في إشكالية لبطل. في محمد شكري لا، في سرد تذكاري أو تذكري أكثر. ولكن يعني في لمع من هنا ومن هناك، يعني نفس التيار ممكن، ولكن رؤوف مسعد أكثر روائية، أكثر انضباطا إخلاصا لنظرية الرواية، ليس انضباطا وإنما أكثر إخلاصا لنظرية الرواية من حيث وجود البطل الإشكالي. مشارب متعددة
1: فيما يتعلق بتجربتك أنت دكتورة شهلة. أيضا أنت سئلتي طبعا هذا السؤال من قبل، لكن نود أن نستعيد يعني رؤيتك حول هذا الموضوع، عن ما هو عن العلائق أو الوشائج بين ما هو سياري السيرة الذاتية وبين طبعا العمل الروائي. أنت قدمت أكثر من عمل روائي، ويبدو أن هنالك أيضا نوع من الانجذاب دائما نقول أو الاستلهام لتلك السيرة، طبعا بشكل فني أو جمالي، لا أعرف ماذا يمكن.
0: نعم نعم نعم. هو أنا أكتب الرواية وأكتب الرواية الواقعية، ولما نتكلم على رواية واقعية ونستعمل مثلا الراوي يستعمل ضمير الأنا، فدائما أو الروائية تحديدا تستعمل ضمير الأنا، فدائما هناك من قبل المتلقين أو من قبل النقد موازاة بين الحياة الشخصية والحياة أو ما يحدث في الرواية أو بين العمل الروائي. ولكن هي كلها عملية إيهام، لكن أنا أكتب عن جغرافيات عشت فيها، أكتب عن الرقة، عن حلب، عن عمان، أكتب نعم عن جغرافيات عشت فيها وعن حقب عشت فيها يعني أو عشتها أو عاشها أجدادي، مثلا نهاية القرن 19، تفكك الإمبراطورية العثمانية ونشوء الدولة القومية، يعني أكتب عن تلك المراحل، فهي حياة الناس تتشابه. لا. في العموميات يعني الجغرافيا تتشابه، الانقسامات، الحدث العام هو حدث واحد لكل الجيل الذي عاش في ذلك الوقت. أكتب عن سوريا من الخمسينيات والستينيات مثلا، أكتب عن عمان في الألفينات، فهناك أحداث عامة فيحدث الربط، ولكن هي ليست سيرا على الإطلاق. لكن دائما الكاتب يوزع حياته ويوزع شخصيته على أبطال رواياته جميعا، وخاصة لما تكون الكاتب امرأة، تكون كاتبة، فيحدث هناك مثل هذا الرغبة من قبل المتلقين بالتفسيرات، وأنا هذا يسعد الكاتب، يعني يسعده، يسعد الكاتبة، لأنه يحقق رغبة أو شغف لدى القراء، يروي هذا الشغف الذي لدى القراء، في عملية إيهام، عملية إيهام.
1: نعم نعم. عودا إلى أو على الكاتب الذي نتحدث عنه الراحل رؤوف مسعد. نعم. من العجيب أنه بدأ الكتابة في المسرح، يعني من المسرحية الأولى عن السد العالي، والثانية عن هزيمة 67، وأيضا درس يبدو الإخراج المسرحي في بولندا، رغم أنه ذهب إلى دراسة اللغة البولندية وذهب إلى ترجمة الأعمال البولندية للغة العربية كما يبدو من ضمن لقاءاته الصحفية، وطبعا لم يشتغل بالإخراج المسرحي، لكن أيضا كان يعني نوعا ما مهتما أو مصيا المسرح أو مثابرا على المسرح. العراق مثلا كتب مسرحية الأطفال ومسرحية أخرى عن مأساة أيلول الأسود في الأردن.
0: نعم.
1: لكن يبدو تحول إلى الرواية.
0: نعم.
1: يعني بديلا عن المسرح.
0: هناك نعم مثل العديد من الكتاب الذين كانوا كتابا مسرحيين وكتبوا الرواية فيما بعد، يعني المسرح له شروطه والكتابة المسرحية لها شروطها، و يعني هو لما كتب أول مسرحية عن السد العالي، ونعود لنحدد أو لنتكلم على موقفه الإيديولوجي، يعني هو كان يعني قومي ولكن خذل مثل خذل في لما سجن، وخذل في 67، وخذل لما على صوته واعتقل. ف
1: ولهذا يعني كان الموقف الواضح من جمال عبد الناصر، يعني الرجل يقول أنه معجب ببعض الجوانب المتعلقة بعبد الناصر، لكن طبعا للأسف أيضا هنالك صدمة هائلة فيما يتعلق. نعم.
0: وقالها غيره من الكتاب وحتى اليوم، ولكن كان على استحياء، كانوا يقولونها على استحياء، ولكن يعني حتى في الروايات أنا كنت قرأتها مؤخرا لكتاب شباب، يعني صدرت في هذا العام، مثل رواية لعنة الخواجة لوائل السمري مثلا، رواية صلاة القلق لمحمد سمير ندى اللي حصل على البكر. هم أيضا عندهم هاي الإشكالية الناصرية، أنه نحب بعض الجوانب في شخصية
1: خصوصا متعلقة بمناصرة الفلاحين والفقراء.
0: نعم الكاريزماتية هذه، ولكن صاروا الآن يعني لديهم مواقف واضحة سياسية واقتصادية من السياسات يعني العامة والسياسات الاقتصادية، وصار لديهم مواقف واضحة، ولكن رؤوف مسعد كان لديه هذه المواقف قبل 30 و40 سنة وأكثر. فهو كان رجل شجاع،
1: ذاق مرارة السجون
0: نعم كان كاتبا شجاعا، ولكن هذا التحول من المسرح هذا طبيعي، يعني المسرح شروطه صعبة، والأدب المسرحي إذا لم يتحول إلى نص منجز، يعني عمل منجز على الخشبة، ويحتاج إلى إنتاج، ويحتاج إلى تمويل، ويحتاج إلى مؤسسات، وهو خارج المؤسسة.
1: نعم.
0: يعني هو كاتب خارج المؤسسة، لن يتعامل معه أحد ولن يموله أحد في هذا الخصوص، ولكن كان كتاب الستينيات والسبعينيات كلهم كتبوا مسرح تقريبا، كلهم كان عندهم هذا يعني لوثة في المسرح، له سحر المسرح، له سحر، والكتابة المسرح لها سحر، ويعني بدأ الواحد فيها بيستسيغها. يعني
1: يقول رؤوف مسعد: عندي ميزة خاصة فوق العديد من البشر التافهين والإماعات الذين لا يعرفون حتى العيش في حياة واحدة، هي تواصلي في عدة حيوات. في لقاء له أيضا مع إبراهيم حمزة يقول: أنا شخصية مركبة، أعتقد أن من يعمل في التأليف لا يمكن أن يكون شخصا سويا لجهة حاله العقلية. أصدقائي يقولون أن عندي جنونة أو جنونة، لا أعرف ماذا طريقة النطق، إذ أغضب فجأة أو أنبسط فجأة. ويضيف: هذه معروفة في الأمراض النفسية بأنها باي بولر، تعدد الشخصية، وهي غير الشيزوفرينيا أو الانفصام في الشخصية. يضيف: أنا دخلت معترك السياسة قبل أن أنتهي من دراستي الثانوية، وكانت لي محاولاتي في كتابة القصة القصيرة، لذا تداخل الأمران السياسة والأدب إلى آخره. لكن يعني هنا أود أن يعني من خلال السطور السالفة، أنا عارف طبعا أنك لست طبيبة نفسية، لكن بشكل عام ككاتبة يعني ضليعة بدراسات الخطاب الثقافي، نقد النص، هل تعتقدين بتأثير ثنائي القطب أو الباي بولر في رأيك في تجربة رؤوف ومساعد؟
0: يعني هي يعني تجاوز أو هو مبالغة ممكن القول، ولكن طبعا الكاتب شخصية مركبة، أي كاتب بهذا القدر من المواجهة وهذا القدر من الصنعة الروائية أيضا يستطيع أن يقدم شخصيات بحالاتها النفسية والاجتماعية والطبقية، والكاتب شخصية مركبة، ولكن ليس باتجاه المرض النفسي، لأنه أعتقد أن المريض النفسي لا يميز ولا يستطيع أن يشخص نفسه وكذا، لا يميز يعني خروجه بين خروجه من الحالة أو دخوله إلى هذه الحالة، ولكن الكاتب يستطيع أن تعدد الشخصيات لا يعني حالة مرضية، وأنه فرويد وازى بين الكتابة أو الكاتب والمريض النفسي أحيانا، ولكن أيضا في الكتابة تخلص من عقد نفسية كثيرة، حالة التصعيد أو حالة التسامي موجودة عند الكاتب ودرسها أيضا فرويد، يعني بس لا يمكن أن نطابق تماما بين هذا التشريح النفسي وبين حالة الكاتب، وإلا لكنا أيضا قلنا إن يعني وفاقا لنظرية يونغ في الأنا الجمعية أن الكاتب الملحمي هو مريض بأمراض الأمة وبأمراض الأسلاف وبأمراض الملحميين السابقين، يعني لا يصبح الموضوع متجاوز، ولكن على سبيل التعبير أن الكاتب ليس شخصية بسيطة سهلة، يعني محاكماته للأمور للتحولات محاكمات أيضا إشكالية وصعبة، ليس لدرجة مرضية يعني.
1: نعم، على أي حال كما يقول يعني أنا الآن لا أتذكر الشاعر ممدوح عدوان، نعم ممدوح عدوان تذكره الآن، ويتحدث شيء عن جنون الكاتب وضرورة وجود هذه المسحة من الجنون في داخل الكاتب.
0: نعم هي مسحة نعم، هي خاصة لما يكون متوحد يعني أو منفرد مع شخصياته ومع نصه، ولكن أيضا ممكن لا يستغرق في هذه الحالة، يعني الحالة يجب أن تنتهي بمجرد أن نغلق الأوراق يعني أو نغلق شاشة الكمبيوتر، وإلا تحولت حيواتنا إلى نحن لسنا فقط كتاب، هناك مجموعة من الكتاب نعم كانت تمثل هذا المس كانوا ظواهر، يعني رؤوف مسعد ليس أكثرهم على فكرة، هناك كتاب يعني أنا التقيت ممدوح عدوان في هذه النزعة التفرد، يعني التفرد في شكله في ممارساته نزعة تدميرية للذات أحيانا، نعم في حضوره نزعة تدميرية، يعني الرغبة في تدمير الذات أحيانا بعض الكتاب لديهم هذا، ولكن مثلا بالنسبة لي أنا كاتبة ولكن أكاديمية، يعني رداء الأكاديمية أو قناع الأكاديمية يخلصني أو يضبطني ربما.
1: نعم، نختم هذا الحوار معك الروائية الأستاذة الأكاديمية شهر العجيلي بذلك المشهد الاستهلالي لنص رؤوف مسعد إيثاكا الصادر عن دار ميريت 2007. يكتب رؤوف مسعد فيه: تلميذ صغير يخرج عن السطر دائما ولا يمشي عليه رغم العقوبات المتتالية التي تنهال عليه من معلمته قاسية القلب للخروج عن السطر. أشكرك أستاذ شهلة العجيلي على هذا الحوار الثري معك حول تجربة الكاتب الرواية رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية كما وصفتي في
0: نعم الخارج نعم. والمارق الخارج نعم. والمارق نعم
1: صاحب
0: نعم.
1: بيضة النعامة الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر عام 2025. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. شكرا أستاذ صالح، شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا بك. أهلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. أهلا أهلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
2: من المحافظات
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات، تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المحافظات. في محافظة الداخلية تتغير وظيفة المشروع التنموي تدريجيا من مرفق يقدم خدمة إلى مساحة تفتح بابا للاستثمار والعمل. أكثر من نصف الأعمال المسندة في المحافظة تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤشر وضع الداخلية في المركز الأول بين المحافظات، والثاني على مستوى الجهات الحكومية وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025. أرقام أخرى تجسد الواقع: 195 عقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 70 فرصة استثمارية مباشرة، وما يزيد على 150 منفذ للبيع للمؤسسات والأسر المنتجة، إلى جانب أكثر من 300 فرصة عمل مرتبطة بالمشروعات وما ينشأ حولها من أنشطة. الفكرة عزيزي المستمع تتجاوز إسناد عقد أو طرح مناقصة في محافظة الداخلية، ففي التخطيط للمشروع نفسه تحجز مساحة للمقهى، للكشك، لمحل البيع، للمشروع الصغير، بحيث يبدأ التفكير في العائد الاقتصادي للمرفق منذ لحظة التصميم. حديقة نزوة العامة تقدم أحد الأمثلة في محافظة الداخلية، نحو 2.57 مليون ريال عماني كلفة إنشائية، وأكثر من 800 ألف زائر منذ التشغيل التجريبي، و15 مشروع استثماري في الترفيه والمقاهي باستثمارات تجاوزت 718 ألف ريال عماني. أما في ولاية الجبل الأخضر يتحول موسم الورد بدوره إلى مورد اقتصادي للمجتمع المحلي، نحو 89 ألف زائر خلال أبريل الماضي، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 89 ألف زائر خلال أبريل، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 350 ألف ريال، ومشاركة لعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وهنا عزيزي المستمع يبدو المحتوى المحلي أكثر من نسبة في مؤشر، إنما هو محاولة لربط المشروع بسلسلة اقتصادية تبدأ من التخطيط، تمر بالتنفيذ والتوريد، وتصل إلى التشغيل والاستثمار. فكيف في محافظة الداخلية تعيد المحافظة صياغة العلاقة بين المشروع الحكومي والقطاع الخاص؟ وهل يمكن للمرفق العام أن يصبح في الوقت نفسه منصة للخدمة ومجال الاستثمار وسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات نذهب وإياكم إلى محافظة الداخلية لنقرأ تجربة تحاول أن تجعل من التنمية مساحة أوسع للمشاركات الاقتصادية. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. أستاذ زهران، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات.
4: أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم على الفرصة التي منحتونا إياها لنقدم تجربة محافظة الداخلية في إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لإدارتها الجانب الاقتصادي في المحافظة.
3: نعم، سنتحدث بإذن الله تعالى عن محاور عدة في هذه الحلقة متعلقة بتحويل المشروعات الحكومية إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا استثمار المواسم، وأيضا عقود تخصص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة هناك في محافظة الداخلية، رفقة الأستاذ زهران بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى
3: أهلا بكم من جديد في برنامج من المحافظات، ونرحب بالأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نبدأ معك أستاذ زهران حول ما الذي دفع محافظة الداخلية إلى إعادة النظر في مفهوم المشروع التنموي، بحيث لا يتوقف عند تقديم الخدمة وإنما يخلق فرصة اقتصادية حوله.
4: نعم، نظرتنا اليوم في محافظة الداخلية للمشاريع الخدمية بنظرة شاملة، فطبعا لا نقيس نجاح المشروع فقط من الجانب الخدمي والخدمة التي قدمها هذا المشروع، بل تعدى ذلك إلى أنه نقيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع. فنجاح المشروع طبعا اللي يحقق من العائد الاقتصادي، فهناك مشاريع طبعا اللي هي أفرزت المساحات استثمارية في المشروع أيضا، فخلقت فرص عمل للتشغيل سواء كانت في فترة التنفيذ أو في فترة التشغيل. فدائما نحن في محافظة الداخلية عندما نخطط للمشروع تتبادر هناك مجموعة من الأسئلة، من ضمنها السؤال كم الأعمال اللي نقدر نحن نسندها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما هي المساحات الإجمالية اللي ممكن يفرزها هذا المشروع تكون هي منصات استثمار للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كم عدد المشاريع اللي عدد الوظائف اللي تخلق هذه المشاريع. فذلك كله يظهر أنه من المشاريع اللي نفذتها المحافظة خلقت فعلا أن هي فرص عمل، خلقت مساحات واسعة للاستثمار تديرها حاليا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، بالإضافة إلى ذلك أنه هذه المشاريع خلقت بيئة خارجية المحيطة بالموقع المشروع، فهناك المحطات الوقود تفعلت، هناك المطاعم المحيطة تفعلت، فكان هناك أثر اقتصادي واضح.
3: نعم، الأثر الاقتصادي أو البعد الاستثماري خلنا نتحدث عنه كفكرة لإدماجه، كيف تترجم في محافظة الداخلية من المشروع منذ مرحلة التخطيط إلى قرارات عملية عند تصميم المشروعات، لابد أن يكون هناك أيضا بعدا استثماريا.
4: طبعا هو البعد الاستثماري هو موجود في جميع المشاريع التي تنفذها المحافظة، فكما ذكرنا سابقا هناك المنفذ للبيع تديره المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هناك المساحات للألعاب الترفيهية مثلا في بعض الحدائق، فهذا كله ينعكس أثره على الاقتصاد المحلي وتعود نتائجه الإيجابية على الاقتصاد المحلي للدولة والأثر للمجتمع.
3: نعم، كل مشروع لابد أن تكون فيه مساحات أيضا مخصصة لبعض بعض الأنشطة، وليس بالضرورة أن كل مشروع تناسب نوعية من جميع الأنشطة وإنما نوعية منها. عندما نتحدث عن تخصيص مساحات للمقاهي للأكشاك والمحال وأيضا منافذ البيع، أستاذ زهران، كيف تحدد محافظة الداخلية الأنشطة التي تتناسب مع كل مشروع وكل موقع؟
4: طبعا هنا توزيع المساحات الاستثمارية طبعا تحدد كما ذكرت على المشروع نفسه. فالمشروع طبعا المشروع كما ذكرنا مشروع الحدائق طبعا يتناسبها اللي هي المنافذ البيع، المقاهي، مساحات الألعاب تتناسب مع هذا النشاط. أيضا هناك مشاريع اللي هي ممكن إنها تكون فيها مثل المشاريع رصف الطرق في المناطق الصناعية. طبعا هذا أثرها الاقتصادي يكون بتنشيط المنطقة وفتح مشاريع إضافية جديدة، فالناس توصل لهذه المناطق الصناعية بكل سهولة، فهو حقق جانب خدمي بالإضافة إلى هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة للمحافظة والمستثمر.
3: نعم، العائدات هذه تكون من الخدمة التي تقدم عن كل مشروع،
4: نعم.
3: وهذا يعني يأتي في سياق ما يعرف بالجدوى الخدمية، ولكن هناك أيضا الجدوى الاقتصادية التي كنا نعرفها أو نعرف عنها. الآن السؤال، هل أصبحت الجدوى الاقتصادية العنصر الذي ينظر إليه إلى جانب الجدوى الخدمية عند تقييم المشروعات الجديدة في المحافظة، وكيف يتم أيضا هذا الأمر؟
4: نعم، فعلا هو أصبح الحين المشروع، إحنا لا ننظر للمشروع الخدمي فقط على أنه هو مشروع خدمي فحسب، بل أنه هو أصبح له أثر اقتصادي يعود بالمنفعة على العائد اللي هو الاقتصاد المحلي والمجتمع. فهناك طبعا الخدمات اللي يقدمها المشروع بشكل عام كمرفق خدمي، بالإضافة إلى العائد الاستثماري اللي حققه مكونات هذا المشروع اللي تعود، نعم كما ذكرنا، إلى الاقتصاد المحلي للبلد.
3: نعم، بالحديث عن أيضا المشروعات الآن، يعني لابد أن هناك أمثلة ترون فيها أنها نجحت بين الجمع بين الوظيفة العامة والفرصة الاستثمارية، وإيش الأسباب التي جعلت هذه المشروعات هي مشروعات ناجحة؟
4: نعم، هناك نماذج لبعض المشاريع الناجحة في المحافظة على أساس أن هي قدمت الخدمة للمجتمع، وأيضا هي المنظور الاستثماري يكون عندنا في المحافظة أنه هو يقدم خدمة، بالإضافة طبعا إلى أنه يتولى القطاع الخاص جزء من العملية التنموية في المحافظة نفسها.
3: نعم، ننتقل الآن أستاذ زهران إلى محور آخر متعلق بالمحتوى المحلي وإسناد الأعمال في محافظة الداخلية. ذكرنا بعض الأرقام في مقدمة الحلقة، منها تجاوزت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الداخلية 50%. ما الذي يقف خلف هذه النسبة المرتفعة والتي سجلتها محافظة الداخلية؟
4: نعم، طبعا هذا الإنجاز اللي حققته محافظة الداخلية بتجاوز إسناد الأعمال بأكثر من 50%، طبعا جاء نتيجة تعاون بين محافظة الداخلية وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المختصة بالمحتوى المحلي. فطبعا هذا الرقم يعكس إنه فعلا أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحين معنا في المحافظة هي شريك فعال في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تقدمها المحافظة، وكذلك المشتريات والتوريدات. فأصبح هناك تكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص.
3: نعم، أيضا أستاذ زهران، يعني محافظة الداخلية في مؤشر المحتوى المحلي لعام 2025 حققت مركز متقدم بالنسبة لكم. هذا المركز ما الذي يعنيه بالنسبة للسياسات الموجودة في المحافظة المتعلقة بالإسناد والمناقصات؟
4: طبعا هذا الرقم هو محفز ومشجع على أساس استمرارية المحافظة في إسناد أعمالها بشكل أوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتنفيذ أعمال المشاريع والخدمات والتوريدات التي تحتاجها المحافظة.
3: نعم،
4: فطبعا هذا الرقم فعلا كما ذكرنا أنه هو فعلا يعكس هنا شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3: نعم، من أصل 195 عقد هناك 192 عقد ضمن الميزانية الجارية لمحافظة الداخلية. ماذا تكشف هذه الأرقام عن طبيعة مشاركة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الإنفاق الحكومي؟ وأشرت أيضا في إجابة يعني ماضية أو سابقة عن مساهمة المؤسسات الصغيرة المتوسطة كشريك أساسي معكم في المحافظة.
4: نعم، هي طبعا كما ذكرنا أنه هو الحين أصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه بهذا الإسناد اللي تتوجهه المحافظة على أساس إن هذه المؤسسات جالسة الحين تكتسب الخبرة وتتوسع في قيمتها الاستثمارية. كذلك المحافظة جالسة الحين نعطي المشاريع ذات حجم مالي أكبر لدعم هذه المؤسسات. فكلما المحافظة دعمت التوجه نحو إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جالسة تنمو وترتفع وإن شاء الله توصل إلى المستوى الأعلى.
3: نعم، المعروف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أستاذ زهران هي تدخل بالعادة في عمليات متعلقة بالمقاولات والأعمال الإنشائية، لكن إلى أي مدى أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريك أساسي وفاعل في التوريد، في التشغيل، في الخدمات، بدل أن يقتصر عملها على المقاولات وأيضا الأعمال الإنشائية بشكل عام؟
4: فعلا عندنا تجارب في تقريبا في بعض في عدة الجوانب، في كما ذكرت اللي هو في قطاع المقاولات فعلا موجودين مؤسسات صغيرة متوسطة. عندنا في التوريدات الحين أصبحت التوريدات مثل المواد المكتبية أصبحت هي من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حتى المواد الغذائية طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا في تقديم الخدمات توريدات المياه مثلا في عند الحدائق والمنتزهات والتشجير، فهي كلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فأصبح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على فقط على جانب المقاولات، بل هو شمل جميع الاختصاصات الأخرى.
3: نعم، وتأتي أيضا العملية في دائرة واحدة تبقى في المحافظة، وهذا سؤالي أيضا لك في هذا المحور أستاذ زهران. الآليات التي تستخدمها محافظة الداخلية للتأكد من أن قيمة المشروع تبقى داخل الاقتصاد المحلي وتمتد أيضا فائدتها إلى الموردين والمؤسسات وأيضا حتى العمالة المحلية.
4: فعلا احنا طبعا في محافظة الداخلية دائما يعني نشجع التقسيمات الإدارية معنا في المحافظة على أساس أنه حاولوا بكل طريقة أنكم أنه نحاول أنه جميع الإسنادات وجميع الأعمال اللي تحتاجونها فهي تكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم، ننتقل إلى محور أيضا متعلق بالمرافق العامة كمنصات للاستثمار. يعني مثلا حديقة نزوة العامة فيها 15 مشروع استثماري، كيف اخترتوا هذه المشروعات؟ كيف جرى تحديد المجالات اللي بإمكانها أنها يكون عملها داخل الحديقة أستاذ زهران؟
4: فعلا هو نموذج الحديقة نزوة احنا نقدر نسميه هو نموذج لغير مفهوم المرفق الخدمي من مجرد أنه هو يقدم مساحات ترفيهية وخدمية عامة إلى أثر اقتصادي. فحديقة نزوة طبعا قدمت مساحات واسعة للمستثمرين اللي حين تدار من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا هناك منافذ بيع يديرها رواد الأعمال والأسر المنتجة. وكما ذكرت سابقا هي أثرت نفس الشيء نزوة حديقة نزوة في المنطقة المحيطة بها من المحلات ولها أثر اقتصادي فعال.
3: نعم، كيف توازنون أيضا في المحافظة بين تحقيق العائد الاستثماري للمشغل من المستثمرين وأيضا الحفاظ على جودة المرفق العام إتاحته للمجتمع، ما يأثر الاستثمار على الجوانب المتعلقة بخدمة المجتمع؟
4: نعم، هو طبيعي في كل مرفق احنا هناك يكون في خدمات تتقدم بالمجان، في ألعاب مجانية موجودة كمرافق عامة، فيها طبعا المصليات، فيها النوافير، فيها الخدمات العامة بشكل عام. أيضا طبعا هناك في الأجزاء اللي هي تتعلق بالاستثمار مثل المقاهي، المطاعم، الألعاب الكهربائية النوعية موجودة في الحديقة، فالخيار يكون متاح والجانب الخدمي اللي هو تقدمه المحافظة أو اللي هو من الجانب الاستثماري.
3: نعم، خلينا نذكر أيضا للمستمع العزيز عن نموذج محدد مثلا لإدارة وتشغيل المساحات الاستثمارية في المرافق العامة، من يحدد شروط الاستفادة منها؟
4: الاستفادة من المواقع الاستثمارية طبعا هو تحدد بداية منذ تأسيس المشروع. فطبعا تكون المشاريع الاستثمارية اللي تحدد للمشروع وطبيعتها تعتمد على طبيعة المشروع هو نفسه. فإذا كان طبعا كما ذكرنا للحدائق محتاجة لخدمات مكملة للخدمات العامة التي تقدمها المحافظة، فيتم تخصص عملية الاستثمار في الجانب اللي هو يتعلق بالجانب المقاهي والمطاعم والألعاب. فنفس الشيء طبعا في الجانب إذا كان هناك المشروع المشاريع أخرى اللي هي تتعلق فيها ممكن في الخدمات اللوجستية، فممكن هناك يكون في استثمارات في جانب اللوجستي.
3: نعم، تحدثنا عن حديقة نزوة، إلى جانب الحديقة هناك أيضا مشاريع أخرى في محافظة الداخلية، منها مثلا ميدان الداخلية، ميدان المهرجانات في ولاية الجبل الأخضر، أيضا حتى على مستوى الأسواق في ولايات المحافظة. هل تتجه المحافظة إلى تعميم هذا النموذج على مشروعات مستقبلية؟
4: نعم، هو كما ذكرنا لأغلب المشاريع المحافظة كما ذكرنا نبدأها بالثلاثة الأسئلة الأولى اللي ذكرناها: الفرص الاستثمارية، الأعمال اللي ممكن إسنادها، فرص التشغيل. فالنموذج هذا اللي هو ذكرناه لحديقة نزوة ينطبق مع جميع الأسواق والميادين اللي هي جاري تنفيذها حاليا مثل ميدان الداخلية. في هناك في فرص استثمارية واسعة تشمل نفس الشيء طبعا اللي هي المنافذ البيع والمساحات للألعاب، وهذا طبعا أكيد أنها كلها تروح لإسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم، بعد الإسناد والتشغيل تأتي أيضا مرحلة مهمة جدا أستاذ زهران، هي متعلقة بالتقييم وأيضا الحصول على النتائج المرجوة، المؤشرات اللي تعتمدوا عليها للحكم على نجاح هذا المرفق العام بعد تشغيله، عدد الزوار مثلا، حجم الاستثمار اللي موجود فيه، الإيرادات، هل وفر فرص عمل أيضا، أو هناك أيضا بعض المؤشرات الأخرى المعتمدة؟
4: طبعا كما ذكرت إن طبعا هذه المؤشرات مهمة جدا، اللي هو طبعا أول عدد الزوار هو المقياس الرئيسي طبعا، كلما زاد عدد الزوار زادت الاستفادة من المستثمرين، استفادوا كإيرادات حققوها. فنفس الشيء طبعا اللي هو مؤشر العائد، أصبحت هذه المرافق أقل حجم، ما نقول أنها تغطي تكلفة التشغيلية كاملة، لكن ساهمت في تغطية جزء من التكاليف التشغيلية اللي تقدمها المحافظة.
3: نعم، سنتحدث أيضا عن المواسم السياحية، هناك بعض المواسم السياحية اللي موجودة في محافظة الداخلية، وهي بالمناسبة مواسم جميلة يرتادها السائح والزائر، ليس فقط من سلطنة عمان والمقيمين في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا من دول حول العالم، وأثرها أيضا على الاقتصاد المحلي. سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات.
2: من المحافظات،
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى.

أهلا بكم من جديد، وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من المحافظات، ونتحدث فيها اليوم عن محافظة الداخلية. كنا قد تحدثنا عن المشروعات الحكومية التي تتحول إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا دور المحتوى المحلي في تعزيز هذه المشروعات وكيفية إسناد الأعمال إليه، ثم كذلك تحدثنا عن المرافق العامة كمنصات للاستثمار هناك في محافظة الداخلية. كل هذه المحاور ناقشنا بتفاصيلها ضيفنا في الحلقة الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نرحب بك من جديد أستاذ زهران. وموسم ربيع الورد في الجبل الأخضر، هذه المرة نتحدث عن مواسم السياحية، يعني كأرقام جذب نحو 88 ألف زائر في أبريل فاصل 9، طبعا

0: مختلف المنتجات المحلية، يكون هذا وراها اللي هو طبعا المزارع، هناك رائد العمل اللي هو يستفيد من هذه المواسم.
1: نعم، ويصل الرقم بعد ذلك إلى عدد كبير من الزوار في المواسم السياحية المنتشرة في ولاية الجبل الأخضر أو حتى أيضا في المحافظة بشكل عام. أيضا الإيرادات المباشرة المسجلة، بما أنك ذكرت المزارعين ورواد الأعمال، لأصحاب المزارع نحو 350 ألف ريال. كيف تقيس المحافظة هذا الأثر الاقتصادي الكامل لموسم واحد فقط بما يتجاوز هذه الإيرادات التي تعتبر إيرادات مباشرة؟
0: فعلا هنا يعني هذا الرقم يعكس انه فعلا انه اصبحت المحافظة الداخلية بشكل عام والجبل الاخضر في موسم ربيع البرد هو مقصد سياحي ومكان جاذب للاستثمار السياحي في الجبل الاخضر. فطبعا هذه الارقام هي طبعا مشجعة للاستثمار وخلق الفرص في الاستثمارية في الجبل الاخضر.
1: نعم، بعدنا ما زلنا مع الأرقام هذه المرة. أيضا المنتجات المرتبطة بالورد، هذا الموسم الرائع هناك في ولاية الجبل الأخضر، طبعا تخرج منه منتجات كثيرة،
0: بالضبط
1: مشتقات، يعني مبيعات المنتجات تقريبا ارتفعت بأكثر من 95% في الموسم الماضي في شهر أبريل وأيضا حتى في بداية مايو. ما الذي ساعد المنتج المحلي على الاستفادة من هذا الموسم بهذا الحجم وتبلغ أيضا النسبة 95% كنسبة كبيرة أيضا؟
0: نعم. طبعا هو المنتج المحلي طبعا هو اول انه الزائر او السائح هناك يعيش التجربة، ممكن هو يزور هذه المصانع فيشوف حد يعني جودة المنتج هذا كيف هو ما تم تصنيعه وكم انتاجه. فهذا طبعا ارتفاع الرقم هو يعكسه انه جودة المنتجات اللي يقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجبل الأخضر ورواد الأعمال والمزارعين ذات جودة مرتفعة.
1: نعم، أيضا مهم جدا الحرص على أن الاستفادة تكون مستمرة، ليس مرتبطة مثلا بموسم معين حتى يأتي مثلا الموسم الذي يلي. كيف تعمل أيضا أستاذ زهران في محافظة الداخلية على ضمان الاستمرارية بالنسبة للفائدة الاقتصادية بعد انتهاء الموسم، خاصة بالنسبة للأسر المعتمدة على مثلا الورد أو المشتق أو المنتجات الأخرى من المزارعين أو أصحاب المشاريع الصغيرة؟
0: نعم طبعا هذه الاستدامة في الجانب الاقتصادي مهمة جدا. فالموسم هو ممكن فقط لمدة شهر أو شهرين، لكن المنتج احنا نحتاج انه هو يكون متواصل دائما طوال السنة. فهنا تتحقق الاستدامة الاقتصادية من هذه المواسم، انه اصبحت هذه المواسم هي منصة ترويجية لهذا رواد الأعمال والمزارعين. أيضا هي فرصة إنهم فرصة للابتكار والإبداع. فهنا هذه المواسم تخلق إنه هذا المزارعين ورواد الأعمال يطلعوا بمنتجات جديدة مستخلصة من البيئة
1: المحلي.
0: المحلية للجبل مثلا. فهناك الفواحات العطرية والزيوت العطرية بالإضافة إلى طبعا زيت الزيتون. فطبعا هذه المواسم هي تكسب أصحاب الأعمال إنه الخبرة في مجال التسويق التغليف، كيف هم ممكن حتى يوصلوا التعاقدات من ضمن الزوار اللي جايوا في هذه المواسم.
1: نعم،
0: فبهذه الممارسات هم بإمكانهم يكونوا مستمرين طوال السنة في إنتاجهم وتسويقهم لمنتجاتهم.
1: نعم، هذا يأتي أيضا في مجال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، وهذا دوركم أيضا في المحافظة بشكل عام أستاذ زهران، في أن تكون هناك استدامة لهذه المنتجات التي تخرج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم
1: طيب، هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه يعني صعوبة في الانتقال من الحصول على الفرصة الأولى على الأقل إلى بناء قدرة تؤهلها على حصول مثلا على عقود أكبر، ثم أيضا تأتي استدامة أكثر؟
0: طبعا هي شوف هي الفرصة الأولى هي فرصة أولى وليست نهائية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. فطبعا كلما تعاملنا مع هذه المؤسسات طبعا هي مارست الأعمال اكتسبت الخبرة،

0: قدرت تتوسع في السوق أكثر، أخذت مشاريع بذات عائد مالي أكبر. فطبعا احنا هنا داعمين لهذا التوجه، طبعا بالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مثل هذه المبادرات.
1: نعم، أنتم وأيضا شركائكم كهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الداخلية، كيف وكذلك أيضا الشركات الكبرى تعمل على بناء سلسلة توريد محلية تجعل من هذه المؤسسات الصغيرة جزء مستمر من دورة المشروع وليس كيعني مستفيد مؤقت فقط.
0: طبعا من ضمن التمكين نحن أحب أذكر اللي كانت تنظمت محافظة الداخلية في عام 2025 ملتقى التسهيلات المالية الحكومية، جمع أصحاب الأعمال والرواد الأعمال مع الجهات الحكومية المختلفة. كان الملتقى تطرق إلى مثلا الشركاء في وزارة المالية، أظهروا كيف للمستفيد، كيف آلية استخراج الرقم المستفيد، كيف الإجراءات التعاقد، أيضا بالإضافة لهيئة المؤسسات الصغيرة وضحت الاستفادة من بطاقات ريادة. فهذا التكامل ما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبعا يخلق تكامل ويولد اللي هو يكون تعاون في سلاسل التوريد.
1: نعم، السؤال الأخير لك أستاذ زهران في هذه الحلقة، إذا نظرنا إلى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إن شاء الله تعالى، إيش النتيجة التي تريد محافظة الداخلية أن تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بين في العلاقة بين المشروعات الحكومية وكذلك أيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو الاقتصاد المحلي في محافظة الداخلية؟
0: طبعا نظرة المحافظة الداخلية انه احنا لا نكتفي بهذا الرقم اللي هو 50% من الاسناد، احنا طموحنا اكبر ان نوصل الى اكبر من هذا الرقم. طبعا احنا بخصوص المؤسسات الصغيرة المتوسطة نتمنى ان نرى هذه المؤسسات اليوم اللي كانت معنا هو رائد اعمال في منفذ بيع، او انه هو معانا في مشروع صغير كان، أو كان معانا في تنفيذ فعالية بسيطة، أن نراه في المستقبل القريب أنه يكون هو توسع في السوق، اكتسب مهاراته حتى نطمح أنه هو يكون منافسة في السوق المحلي والخارجي ويتحول من مؤسسات صغيرة متوسطة إلى مؤسسات ذات مستوى أعلى.
1: نعم، بإذن الله تعالى وتكون هذه المؤسسات استدامة وتتحول أيضا لها فروع أخرى خارج أو تنتشر في محافظة داخلية ثم خارج المحافظة، ولربما يعني يكون أيضا الانتشار خارج سلطنة عمان بفضل أيضا الجهود التي تعكف عليها محافظة الداخلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زهران على وجودك معنا في هذه الحلقة.
0: أهلا وسهلا فيكم وجزاكم الله خير على الاستضافة وما قصرتوا. نحن في محافظة الداخلية طبعا مؤيدين ومشجعين وممكنين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، كل التوفيق لكم. شكرا للأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية، وحديثنا اليوم عن المحافظة بشكل عام من المشروعات الحكومية التي تحولها إلى فرص اقتصادية تساهم في الاقتصاد المحلي، وكذلك أيضا وجود عدد من المشروعات التي تعتبر من كمنصات استثمار، وكذلك أيضا بعض النماذج الناجحة التي تطرقنا لها في هذه الحلقة، إلى أيضا تمكين المؤسسات والاستدامة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، نلتقي وإياكم بحول الله تعالى في حلقات أخرى. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، نلقاكم في حلقات جديدة، إلى اللقاء.
2: من المحافظات
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار دي رد برضو اللي ينفع هناك، نجيب المعجزة دي ما نجيبش دي، نجيب دي امتى نحط دي، كل شيء عنده بإيه، مش حاجة كده يعني كده. ايه المناسبة بقى في أن الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كأنه يقول أنت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا وإنما يريدون تعجيزك، وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه، لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أخفى من إيه؟ من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. احنا عارفين تحمل كل أنثى يعني تحمل، وتحمل ببطنها ايه، وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم ايه، تغيض الأرحام وايه تزداد. غاض الماء لا لازم فعل، غاض الماء اي ذهب، وغاض الله الماء أي أذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل متعلق. وزاد الله الماء، وزاد الماء يبقى زاد الماء وزاد الله الإيه الماء. ولذلك لما بقول إيه وكيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء إيه أقلعي، وغيض الماء ده غيضة مبنية للمجهول، من الذي غوضه؟ الله. يبقى غاض الله الماء ابنها بقى للمجهول، وغيض الايه الماء برضو زاد زيه، زاد المال وزاد الله الايه. ما قالش هناك في سورة يوسف ونزداد كيل بعير مش كده ولا لا، ونزداد ايه كيل ايه كيل بعير. يبقى اذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني في بالفاعل بس، ومرة يتعد الى الايه المفعول. طيب تغيض الارحام تنقص الله، هي الأرحام اللي بتنقص، إنما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا المخزن ده سوس القمح، أنت نسبته إلى إيه المخزن، الفعل كله لمين، ولذلك تجد حب ما سويش، تجد مخزن ما سوتش. يبقى مرة ينسب للإيه الفعل للمكان. واسأل القرية، هو أنا هسأل القرية، قرية المباني دي، اسأل المكان، أنا أسأل المكين، اسأل أهل القرية. قال له لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاه. يبقى فيه مبالغة، فيه إيه مبالغة. وغيض الماء ما تغيض الأرحام، تغيض يعني تذهب وتنقص. إزاي يعني؟ أم قال لك السقط اللي بينزل من المرأة أو المولود اللي بينزل السقط ده يبقى ما تملش، يبقى قالوا غاضت إيه طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص صابع، يبقى دي تغيض الأرحام. طب زي أبو ستة يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد برسين، يبقى مرة يعلم ما تغيض الأرحام، أي ما تنقصه في التكوين العادي أو ما إيه؟